مستمعينا الكرام، مرحبا بكم دائما وجميعا في إذاعة المنسير وفي العدد الأول من سهرة سدى الأوتار في إطار البرمجة الصيفية والتي تنطلق معكم الآن. سهرة الليلة يؤمنها حسام قدرية في إخراج مختلف فقراتها وأنغامها. عماد العوني يتمنى لكم إن شاء الله متابعة ممتعة لكل أنغام وفقرات سهرة سدى الأوتار اللي يشرف على تنسيقها معاذ الحدد. فكرة عن السهرة في عددها الأول، سهرة سدى الأوتار هي حصة تعنى أساسا بالموسيقى، لكن الحقيقة خيرت أنه أهتم ببعض الموسيقى مش النادرة لكن التي لا تبث كثيرا، وأيضا بعض النماذج الحية التي بقيت حية دائما وأبدا في صدور عشاق الفن والموسيقى بمختلف أنواعها وخاصة متاهاتها. في سهرة الليلة سنحتفي معا بثنائي في اعتقادي من أجمل وأروع ما أنجبت الأغنية الملتزمة العربية. عندما أقول ثنائي أكيد مباشرة باش يجي لذهنكم الشيخ إمام. الشيخ إمام من خلال صوته ولحنه الثائر والهادر، وأيضا الفيومي أحمد فؤاد نجم من خلال كلمة اليسار والشعوب المطحونة. باش نتحدث عن هذا الثنائي واللقاء الذي جمع بينهما من أجل أن يؤسس مسيرة فنية ملتزمة حيرت في فترة من الفترات السلطات في مصر وحتى السلطات في عدد كبير من الدول العربية. إلى جانب بطبيعة استماعنا إلى بعض الأنغام والتسجيلات لهذا الثنائي. أيضا في الجزء الأول من السهرة سنستمع إلى معزوفة تعتبر من أبرز وأشهر المعزوفات في العالم، هي السيمفونية التاسعة لبيتهوفن. في سهرة سدى الأوتار أيضا سنهتم ببعض النماذج من الفنانين، لا أريد أن أقول من ذوي الإعاقة ولكن خليني أقول أنهم من الفطاحلة، من فطاحلة وأشاوسة الموسيقى، فرغم بين ذفرين الإعاقة إلا أنهم قدموا للموسيقى في العالم والموسيقى العربية أجمل ما ملكت. طبعا من يتصور أنه صاحب

ألحان للموسيقى المصرية والعربية. في فقرة خلفيات الأغاني ليلة باش نتحدثوا على أغنية البعض يعتقد أنها كتبت خصيصا لليدي ديانا، أكيد عام 97 في القرن الماضي يعتبر من السنوات التي لا يحبذها الإنجليز وحتى العالم وخاصة المملكة البريطانية بعد الحادث الأليم اللي صار لليدي ديانا وعماد الفايد أنذاك. ومباشرة بعد جنازة ليدي ديانا قام إلتون جون، البعض يعتقد أنه قدم أغنية كاندل إن ذا ويند خصيصا لديانا. الأغنية هذه صحيح وقت كتبها أضاف فيها اسم ديانا، لكن لم تكتب لديانا هذه الأغنية، بل كتبت لي مارلين مونرو. وإن شاء الله مع بعضنا بعد تالي نعطيكم فكرة عن التغيير اللي صار وعلى النسخة الأولى من أغنية كاندل إن ذا ويند وعلى النسخة الثانية. في سهرة الليلة نحتفي بالأغنية الشعبية التونسية من خلال الراحل إسماعيل الحطاب. حب أقول أنه الفن الشعبي مش فقط مزود، الفن الشعبي فيه آلات حلوة برشا كما القصبة كما الذكرى كما الطبلة وغيرها من آلات الإيقاع الممتعة والجميلة والتي لا تحلو أفراح التونسيين إلا بها. اليوم باش نسمعكم بعض مقاطع من أغاني الراحل إسماعيل الحطاب لجانب فكرة موجزة ونبذة عن حياته. هذه مستمعينا الكرام أبرز فقراتنا بالنسبة لسهرة سدى الأوتار في عددها الأول. مرحبا بالجميع ودمتم متابعين وأوفياء لإذاعة المنسير وسهرة سدى الأوتار، والبداية كالعادة مع جورج وسوف.

0: لأشعار الفيومي أحمد فؤاد نجم، صدمة أولى لا تنسى وسحر خاص يلمس الوجدان فور سماعه. ارتبط اسمه دائما برفيق دربه شيخ إمام ليشكل معا صوتا متمردا ينحاز للفقراء والمهمشين ويعبر عن نبض الشارع العربي في أدق فترته التاريخية. الحضور العربي لهذا الثنائي كانت الكلمة عند نجم يسارية بمعناها الشعبي قبل الحزبي، انحياز إلى العامل، إلى السجين، إلى الطالب، إلى البنت الفقيرة، إلى الجائع، إلى الساخط، إلى ابن الحارة الذي يرى السلطة من أسفل السلم. دراسة كاملة، أو في الحقيقة دراسات كتبت عن هذين الشخصين، عن الشاعر أحمد فؤاد نجم وعن صوت الشيخ إمام. الشيخ إمام حول كلمة أحمد فؤاد نجم إلى جسد صوتي، عوده قليل الزينة، غناؤه أقرب إلى النداء، وإيقاعه يمشي مع الجموع لا مع البلاد. تكوين شيخ إمام في التلاوة القرآنية مكنه من الأداء الجيد لمختلف أنواع كتابات أحمد فؤاد نجم. سنستمع إلى واحدة من أجمل ما كتب نجم ومن أجمل ما غنى الشيخ إمام، ثم بعد ذلك نتحدث عن العلاقة الجامعة بينهما من خلال تسجيل مدته 6 دقائق.
1: وإيش نعملهم؟ احنا موجودين علشان نضرب الإسرائيلي.

العين واختك تطلع يوم عطي عالمشتشفى القديمة حكيم عيمر لينوها في

0: انما امام زميلني بشرف وعظمه لغايه ما كبر وبعدين هو كمان مكفوف يعني ناقصه دي ما اللعمه ده فقد الامان فقد الاحساس بالامن كنت بحميه بخاف عليه قوي وطول ما احنا ماشيين في الشارع ولا حاجه بصف له احنا فين وايه يعني وحل ايه على الشمال ايه كانه بيشوف بعينيه انا كنت يعني فعلا وكنا في اول مره في القلعه كان ضابط غبي كده مسك عصايه خرزان هيضرب امام على وشه فرحت بسرعه واقف قدامه وعشان العصايه تنزل على وش انا وبقى عليا ان انا ما اتألمش عشان ما اخوفش امام
1: تحسسه
0: دي كانت لحظه عصيبه العصايه نزلت على وشي ما قدرتش اقول اي كتمت نفسي وفضل امام ما عرفش الحكايه لغايه ما خرجنا وحكيت له امام فنان كبير
1: انت كنت عيونه هو كان صوتك
0: نعم بالضبط كده بالضبط انا كنت عينيه اللي بشوف بيها هو كان صوتي وبعدين هو كمان من حسن حظي وحظه هو كمان انه تتلمذ على مشايخ الموسيقى فهو كان متلمذ على عم الشيخ درويش الحريري وعم الشيخ علي محمود وعم الشيخ زكريا احمد العتاوله دول وكان دمه خفيف وشقي جدا دمه خفيف وملعون يعني يعمل حركات تموت من الضحك
2: البحر غضبان ما بيضحكش اصل الحكايه ما تضحكش البحر جرحه ما

حاجه. تمام، لو مسك العود وقعد يدف زي موزارت مثلا، وانا برضو لو قعدت اقول قصايد برضو، احنا الاثنين حاجه واحده، وده اللي خلانا نجحنا. انا كنت حريص على الحكايه دي قوي، وكنت دايما اقدمه هو. انا مش محتاج لا شهره ولا نيله ولا بتاع، انما هو كنت دايما ابروزه واوحي للناس اللي بيعرفونا ان هو يبقى على الراس من فوق. كانوا يقولوا يا مولانا، كلهم يقولوا مولانا.

0: تشتاق له
1: عم احمد؟ ايه طب كان خفيف دمه كان خفيف دمه خفيف جدا وكان معلم في المزيكا الصبح استاذ يعني مزاج النهارده اغني مصريه ميه بهيه الصبح ثاني يوم مزاج اغني جبار مات مزاج اغني بعد السلام والمرحب يعني حسب مزاجي يعني مش مركز في حاجه واحده انما كان في اغنيه اسمها صغيره قد كده اما السادات صفى كل المعتقلات ما عدا انا وهو محمد قطب اخو سيد سيد قطب وبعدين هو كان بيحب واحده في حوش ادم فقال لي حبايبنا وحشونا وبنجوم قلت له طب اعمل ايه؟ ولا يهمك رحت كاتب بيه واحنا ماشيين
0: عشاء
1: وراح ملحنها يا حبايبنا فين وحشتونا لسه فاكريننا ولا نسيتونا ده احنا في الغربه من الهوى دوبنا وانتوا في الغربه جوه في قلوبنا وتفتكروا اننا توبنا مهما فرقونا ولا بعدونا يا حبايب.

0: كان هذا أحمد فؤاد نجم يتحدث عن صديقي عمره شيخ إمام. باش نبقى مع أحمد فؤاد نجم ثم سنعود بعد قليل للشيخ إمام من خلال أغنيتين. المعروف عن أحمد فؤاد نجم الشاعر فؤاد نجم أنه جريء للغاية، وهناك قصة في الحقيقة معبرة ومضحكة في ذات الوقت. في فترة من الفترات التي كانت فيها كوكب الشرق أم كلثوم تتزعم الساحة الفنية المصرية والعربية، وكانت بين ظفرين تحكم بأحكامها ولها صيت حتى داخل البلاد السياسي. في تلك الفترة كان هناك شخص قد مر بجانب منزلها فتعرض آنذاك للعر من قبل كلب أم كلثوم أو كلب الست كما يقول أحمد فؤاد نجم. في تلك الفترة صارت بلبلة كبيرة بعد هذا الحادث، وأكيد أن المصريين كلهم وحتى الساسة آنذاك يعشقوا صوت أم كلثوم ويعشقوا أم كلثوم، فصارت العديد من النوادر لدرجة أن أحمد فؤاد نجم كتب القصيدة هذه يتهكم على كلب أم كلثوم وعلى أم كلثوم في ذات الوقت. باش تسمعوا قصيدة أحمد فؤاد نجم كلب الست ثم حديثه عن هذه القصيدة وعن ردود فعل أم كلثوم بعد ذلك.
1: زمالك من سنين وفي حمى النيل القديم قصر من عصر اليمين ملك واحدة من الحريم صيتها أكتر من الأدان يسمعوه المسلمين والتتر والتركمان والهنود والمنبوذين ست فاقت على الرجال في المقام والاحترام صيت وشهرة وتل مال يعني في غاية التمام أصله يعني هي كلمة ليها كلمة في الحكومة بس ربك لاجل حكمة أم حرمها من الأمومة والأمومة طبع ثابت جوه حوا من زمان تعمل إيه الست جابت فوكس رومي وله ودان فوكس ده قبل أملتك عنده دستة خدمين يعني مش موجود في عيلتك شخص زيه يا اسماعيل اسماعيل ده يبقى واحد من الجماعة التعبانين اللي داخلوا في المعاهد والمدارس من سنين حب يعمل وقت فقاكة ويمشي حبة في الزمالك والأيامة والفتاكة يرموا طبعا على المهالك عم سمعة من أيامته حب يعمل فيها فيلا بعد ما قلوص بجمته اشترى حتة مجلة قول مشي بيعرف حكاية من حكايات الغرام واندماجه في القراية خلى مشي ومستمر على اليمين يحدث بعيد خطوتين ويروح شمال لمحوا فوكس من الحديد قال ده صيد سهل وحلال هب نط في كرش لغري جاب بجمته لحد دلها اسماعيل بدل ما يجري قال يا رجلي رجلي مالها بص شاف الدم سايح من عليها ومن وطيها وياللي جاي وياللي رايح المجلة مش لاقيه حبة وتلموا الزنايا اللي هم البوابين والحكاية والرواية قال لهم ده كلب مين كلب مين ما كلب منشي سمعة زود حبتين قال له واحد فيهم امشي اللي جابك عنده مين هل ده شارع يا مواشي للي راكب واللي ماشي كلمة من ده وكلمة من ده ذاته وترسمت فضيحة والنهايته والقصد من ده اسماعيل اكل الطريحة راحوا اسم الشرطة طبعا النيابة كفيلة بيهم وترموا في الحجز جمعا لما يجي الدور عليهم حبة والشويش أمين قال سعيد إن عشبندي أم غريب عم اسماعيل قالوا محسوبك يا فندي أمس سمعة يروح معاه الشويش قال غرب دمك راح تعصني وفوق قفاه كف طرقع ده هي فمك تفتكر يفضل سمعة قد إيه في الاسم نايم استضافوا الحجز جمعة يا بلاش هذه العزايم شاف بلاوي ما تتحكيش من الجماعة المسجونين قال يا عالم يا شويش يا نيابة يا مسؤولين خلصوه بعد المناهدة جثة من جحر الديابة هي حسبة ساعة واحدة كان في مكتب النيابة قال له مالك يا اسماعيل قال له زي البوم مالي قال له عبك فوكس فين؟ قال له سيبني اروح لحالي، انت شوف سيفوكس يمكن خدت سمم غصب عني. الوكيل قال برضو ممكن، والشويش قاعد يغني هيس يا كلب الست هيس، لك مجامك في البوليس، بكرة تتولف وزارة للكلاب ياخدوك رئيس.
2: بحس انه انت بتحب كتير ام كلثوم، وفي نفس الوقت شتمتها بقصيدة عن كلب الست.
3: ما كلبها يمسك مواطن يدمره وبعدين يقوم. انا مش شتمش ام كلثوم، شتمت القانون اللي عمل ده، ووكيل النيابه اللي قال ان الخدمات التي ادتها ام كلثوم للدوله كفيله بان تعفيها وكلبها من المسؤوليه الجنائيه، ويدمروا ولد غلبان ابوه باع اللي وراه اللي قدامه عشان يعلمه في معهد التربيه الرياضيه فيدمره خالص وياه. وبعدين والولد يقول، قال للولد بيقول كده،
2: نعم،
3: جهاز الاعلام العاهر يقول ان الولد قال اصلا انا سعيد جدا الحقيقه لان اللي عضني كلب ام كلثوم. ما فيش عهرة بعد كده، استفزيت طبعا وشتمتها، ده انا اشتمها واشتم ابوها واشتم العمل ده كله ازاي يعني.
2: وانت ما بتعرف الولد بس قرأت عنه؟
3: ما اعرفوش، انما انا ما اقدرش احوش نفسي.
2: نعم،
3: ما اقدرش، ما اقولش احساسي، ربنا مديني القدرة على التعبير.
2: تتذكرها القصيدة ولا بتتذكرها؟
3: كانت الست ما انساهاش، عملت لي بلاوي كتير. ما
2: عملت ايه؟ ام كلثوم لما قرأتها القصيدة
3: قالت اللي كتب القصيدة دي انا هخرب بيته. فجليل البنداري هو اللي وديها لها الله يرحمه. قال لها ما عندوش بيت. وطمني من الناحية دي يعني. قلت له هشرده، قال لها هو مشرد جاهز. انما هي القصيدة دي انتقلت بشكل سري، الناس كانوا بيقولوها زي النار في الهشيم. والناس كلها اللي كانت بتقرا القصيده كانت بتحب ام كلثوم. انت عارفه ان ابنها، ابن اختها الاستاذ ابراهيم الدسوقي، لما قرا القصيده مات على نفسه من الضحك. ودي على خالته. وانا الحقيقه القصيده لو ما كانتش كامل الشناوي الله يرحمه لما قراها كان بيضحك، كان بيهتز. انت عارف هو كان تخين قوي، كان بيهتز. انا اتصورت انه هينفجر. وقال لي انت لو مش عامل القصيده دي بخفه الدم دي كان الشعب المصري ذبحك.
2: طبعا.
3: فهي اللي انقذني من الدمار ان القصيده ما خفيف. فيعني ادمس اول اختلاف، انا نزلت بحب اسمع ام كلثوم، موضوع تاني.
2: نعم. تسمع ايه؟ كل اغانيها ولا؟
3: لا مش كل اغانيها.
2: شو اللي بتحبه؟
3: انا بحب اولا شغلها القديم كله.
2: نعم.
3: اخر حاجتين بسمعهم لها هو صحيح الهوى غلاب والاطلال.
2: نعم.
3: انما اللي عمله عبد الوهاب والكلام الفارغ ده كده عامل زي الفشار، عارف الفشار؟ زي السوداني. وانت عمري وعمر انت وانت الحب وانت لا ده كلام من الوجات ده تقوله بديع صادق وحاجات كده. ام كلثوم اسمعي
2: نفسها. كان لازم انه هي تطور نفسها مع العصر؟
3: لا هو هي كان بدا صوتها يخسع.
2: معقول؟
3: طبعا يعني
2: مش حتى القصيده.
3: أيوة.
2: قصيده كلب الست.
3: أقولها لك كلها؟
2: لا يعني
3: اختار
2: الجزء.
3: بعد اسماعيل ده ما خدوه. بعد اسماعيل ده ما خدوه بهدلوه.
2: نعم.
3: في الاسم. و تفتكر يفضل سمعة في قد ايه في الاسم؟ في الاسم نايم استضافوا الحجز جمعة يا بلاش ادي العزايم. شاف بلاوي ما تتحكيش من الجماعة المسجونين، قال يا عالم يا شويش يا نيابة يا مسؤولين، خلصوا بعد المناهدة جثة من جحر الديابة. هي حسبة ساعة واحدة كان في مكتب النيابة. قال له مالك يا اسماعيل؟ قال له زي البوم. مالك؟ قال له عضك فوكس فين؟ قال له سيبني اروح لحالي، انت شوف سي فوكس يمكن خدت سمم غصب عني. الوكيل قال برضه ممكن. والشويش قاعد يغني هيس يا كلب الست هيس، لك مجامك في البوليس، بكرة تتولف وزارة للكلاب ياخدوك رئيس. ده كان التفنيش بتاع القصيدة.
2: نعم.
3: فيعني بقى الست زعلت واتضايقت. طب أنا بشتم الكلب انت زعلانة ليه يعني؟ انت دمرتي بني آدم، كلبك دمر بني آدم، ممنوع أشتم كلب السادة يعني؟
2: طب والواد الاسماعيل اللي كتبت عنه القصيده جالك او شكرك؟
3: انا رحت له.
2: رحت له؟
3: رحت له وراء الحضر. لقيت شخص ابوه عم خلوصي ده عنده ثلاث بنات والولد ده. الثلاث بنات دول صدقيني الانيميا وكلاهم لانهم ما بياكلوش كويس عشان اسماعيل ده يتعلم ويطلع مدرس العاب رياضيه. اتدمر المشروع. عمل له عام استاذ ينفع بقى مدرس العاب ولا مدرس حق خاص يعني.
2: طب ام كلثوم ما دفعتلوش مقابل؟ ما عملتلوش؟
3: ام كلثوم لا دفعت ولا اتكلمت ولا دخلت في الموضوع. اللي دخل البوليس والنيابه. ام كلثوم كانت سلطه. ام كلثوم تحولت من فنانة الشعب المصري الى سلطه، وهي دي الكارثه. فنان ما يتحول الى سلطه يبقى باي باي، يعني الفن ازاي بقى هيعاني ازاي يعني ام كلثوم دي هتعاني ازاي؟
2: عايز كل الفنانين لازم يعانوا.
3: مش بقول هيفن ازاي، هيفن يعني يقعد كده ويقول لي عيني على الغلابه بتاع ده، يبقى سايح مش فنان بيتفرج على الاثار.
0: حقيقة جرأة فائقة لأحمد فؤاد نجم، سواء في أشعاره وكتاباته أو حتى في تصريحاته الإعلامية. نجم يبقى من أولئك الشعراء الذين نحتاج في كل الأوقات وكل العصور، لأن الكلمة دائما ما تمتلك القوة من أجل التغيير، من أجل الإصلاح، من أجل القضاء على كل الآثام والكذيب والأرجيف. بعد هذه المتعة مع أحمد فؤاد نجم، نعود للشيخ إمام من خلال نغمين الأقرب إلى قلبي، كان من أشعار أحمد فؤاد نجم.

إذا بحت لك أغنية أو أنت قدم حافية وإذا بحت لك أغنية أو أنت قدم حافية

ننتقل من الأغنية الملتزمة العربية وثنائي أحمد فؤاد نجم والشيخ إمام لنوع آخر من الموسيقى العالمية من الموسيقى الكلاسيكية. هذه هي المقطوعة التاسعة السيمفونية التاسعة لبيتهوفن. لودفيج فان بيتهوفن المولود في 17 ديسمبر من عام 1770 والمتوفى في 26 مارس من عام 1827 كان بيتهوفن ملحنا وموسيقارا وعازف بيانو ألماني، وهو أحد الشخصيات البارزة في الحقبة الكلاسيكية التي تسبق الحقبة الرومانسية. يعتبر بيتهوفن من عباقرة الموسيقى في جميع العصور وأكثرهم تأثيرا، وأبدع أعمالا موسيقية خالدة ومتنوعة. له الفضل الأكبر في تطوير الموسيقى الكلاسيكية، وتشمل مؤلفاته 9 سيمفونيات هذه التاسعة التي نستمع إليها، 5 مقطوعات على البيانو وأخرى على الكمان، و32 سوناتة على البيانو، و16 مقطوعة رباعية وترية. السيمفونية التاسعة لبيتهوفن على سلم ري الصغير هو عمل أهداه بيتهوفن إلى ملك بروسيا فريدريتش في الهالم الثالث، وتعتبر هذه المقطوعة آخر السيمفونيات لبيتهوفن. نستمتع قليلا بهذه السيمفونية ونعود مباشرة بعد موجز الساعة 9 مساء ليتواصل اللقاء معكم حتى 10:00.

0: كانت هذه موسيقى واحد من أبرز المسلسلات المصرية، مسلسل رأفت الهجان، هذه الملحمة الفنية والسياسية في الثمانينات على ما أعتقد، وكان هذا المسلسل قد بث في شهر رمضان، بطولة الراحل محمود عبد العزيز. موسيقى هذا المسلسل كتبت بأنامل وفكر ووجدان عمار الشريعي. عمار الشريعي هذا الفنان اللي الحقيقة ما عندوش برشا أغاني شهيرة، ولكن له العديد من الألحان والموسيقات المتنوعة والشهيرة على شكل هذه الموسيقى. عمار الشريعي إلى جانب تلحين وأيضا كان مقدم برامج، له برنامج على ما أعتقد في إذاعة القاهرة أو الشرق الأوسط عنوانه غواص في بحر النغم. كان في هذا الموعد الإذاعي يختار أغنية من الأغاني العربية الشهيرة، وتركيزه دائما ما يكون على الأغاني المصرية، ثم يقوم بتحليل هذه الأغنية على مستوى اللحن وعلى مستوى الكلمات وحتى الأداء الخاص بمطرب الأغنية. تسجيل خاص بهذا الفنان
1: عمار الشريعي. بمجرد ذكر اسمه نتذكر موسيقى رأفت الهجان، أرابيسك، الراية البيضاء، والكثير والكثير من الأعمال المتميزة والتي حفظت باسمه. شهرته ليست في مصر وحسب، بل في العالم العربي بأكمله. اليوم ومن خلال التقرير التالي سنتحدث عن الموسيقار عمار الشريعي، من أول ظهور موهبته حتى سطوع نجمه. سنتحدث عن أهم محطاته الموسيقية والفنية، كما سنتحدث عن المواقف التي تعرض لها في مسيرته الفنية. اسمه بالكامل هو عمار علي محمد إبراهيم علي الشريعي، أما مولده فكان في مدينة صملوط إحدى مراكز محافظة المنيا في صعيد مصر في 16 إبريل عام 1948، لعائلة تعد من أصول عائلة هوارة بالصعيد. حفظ 5 أجزاء من القرآن الكريم في طفولته التي كانت مختلفة نوعا ما نظرا لإعاقته البصرية. نشأ الشريعي محبا للموسيقى، وبدأ يتعلم العزف على آلة البيانو وعمره 3 سنوات، وكانت ابنة عمه تعلمه العزف عن طريق تسمية النغمات بأسماء الأصابع، ثم اعتمد على نفسه في عزف العديد من الأغنيات العربية والغربية المشهورة، وبدأ في تعلم التدوين الموسيقي وعمره 7 سنوات، وهو في 14 من عمره أثناء تواجده في المدرسة الخاصة بتأهيل المكفوفين عزف على آلة العود بمفرده، والتي عرف من خلالها أسرار الموسيقى العربية ومقاماتها وكل فنونها من الناحية العملية. وقد عرضه توجهه لاحتراف عزف الموسيقى لغضب أهله عليه، لذلك التحق بكلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية حتى يتجنب غضب عائلته والتي كانت تمده بالمال نظرا لاغترابه بمدينة القاهرة. ولكن خلال فترة دراسته وبمجهود ذاتي أتقن العزف على آلة البيانو والأكورديون والعود والأورج، كما تعرف على الموسيقار كمال الطويل الذي تبناه موسيقيا، ثم تعرف على الموسيقار بليغ حمدي. حياته العملية بدأت عقب تخرجه عام 1970، وكانت من خلال عزفه على آلة الأكورديون في عدد من الفرق الموسيقية التي كانت منتشرة في مصر آنذاك، ثم تحول إلى الأورج حيث بزغ نجمه فيه كأحد أبرع عازفي جيله، واعتبر نموذجا جديدا في تحدي الإعاقة نظرا لصعوبة وتعقيد هذه الآلة واعتمادها بدرجة كبيرة على الإبصار. وبعد ذلك اتجه إلى التلحين والتأليف الموسيقي، وكانت امسكوا الخشب للفنانة مها صبري أول ألحانه. بعد ذلك انطلق ولحن العديد من الأغاني والقصائد لرفيق رحلته سيد حجاب، وقدم معا أغاني مسلسل الأيام التي أداها علي الحجار، كما لحن مع حجاب قصائد لعدد كبير من الشعراء

0: البلد، كتيبة الإعلام، يوم الكرامة، وحليم. أما أعماله التلفزيونية من مسلسلات الأيام، دموع في عيون وقحة، رأفة الهجان، فاطمة، أرابيسك، العائلة، الراية البيضاء، الشهد والدموع، زيزينيا، أم كلثوم، حديث الصباح والمساء، لا، نصف ربيع الآخر، وبرعايدة. أما أشهر أعماله الموسيقية المسرحية فهي ربع العدوية، الواد سيد الشغال، علشان خاطر عيونك، إنها حقا عائلة محترمة. كما قام بتأليف كونشورتو لآلة العود وأوركسترا ومتتالية على ألحان عربية معروفة، وعزفهما مع أوركسترا عمان السيمفوني عام 2005، وشارك بالتعاون مع شركة إيميل تور الأمريكية في إنتاج عينات من الآلات التقليدية والشعبية المصرية والعربية، وابتكر العديد من الإيقاعات الجديدة، وأعاد صياغة وتوزيع العديد من المقطوعات الموسيقية والأغنيات، وساهم مع مؤسسة دانسينغ دوتس الأمريكية في إنتاج برنامج جود فيل، والذي يقدم النوتة الموسيقية بطريقة برايل للمكفوفين، وقام بتقديم وإعداد برنامج إذاعي لتحليل وتذوق الموسيقى العربية بعنوان غواص في بحر النغم، وأولى اهتماما كبيرا لاكتشاف ورعاية المواهب الجديدة مثل منى عبد الغني وحنان وعلاء عبد الخالق وهدى عمار، حسن فؤاد، ريهام عبد الحكيم، مي فاروق، أجفان الأمير، أمال ماهر، وحديثا أحمد علي الحجار، سماح سيد الملاح. ولا ننسى أيضا اهتمامه بالأطفال، فقدم العديد من الألحان والأغاني الخاصة بهم. من المواقف المضحكة والمؤلمة أيضا في حياة الموسيقار عمار الشريعي كانت في بداياته، عندما رشحه أحد الموسيقيين للعزف على آلة الأكورديون خلف السيدة أم كلثوم، وهي الفرصة التي كان ينتظرها. وعند بدء البروفات وعند استقلاله أحد عربيات الأجرة، سرق منه آلة الأكورديون، والتي كانت إهداء من الموسيقار بليغ حمدي. وعندما علم عمار الشريعي بذلك، أبلغ السيدة أم كلثوم واستجابت لتلك الحادثة، وأخبرت وزير الداخلية التي استرجع له الآلة بعد مرور أسبوع. ولكن في تلك الفترة قد استبدلته أم كلثوم بعازف آخر لضيق الوقت. الفنان الراحل تزوج الإعلامية ميرفت الأفاص بعد قصة حب دامت 3 سنوات، وأنجب منها ولد واحد يدعى مراد. في عام 2011 كان من ضمن الذين خرجوا في ثورة يناير رغم حالته الصحية، وأصر على تواجده بالميدان، وهذا أثر عليه صحيا، ومر بأزمة قلبية كبيرة أثرت عليه لمدة سنة، ليرحل بعد معاناة من المرض بالقلب عن عمر ناهز 64 عاما. رحم الله الفنان وتجاوز عن خطاياه.
1: المستير السحلين خميس على الموجة 106.1.
2: جونا صيفي على كيفكم.
3: على كيف كيفكم.

أغنية من الأغاني التي ارتبطت بليدي ديانا بالأميرة ديانا في عام 1997 إثر حادث أليم كان معها العربي آنذاك دودي الفايد بعدما جمعتهما قصة حب مباشرة إثر تلاقيها من الأمير تشارلز. هذه الأغنية عنوانها شمعة في مهب الريح لإلتون جون أو كاندل إن ذا ويند. السير إلتون إيروكيوز جون ولد في إنجلترا في عام 1947 تحديدا يوم 25 مارس، وهو واحد من أبرز العازفين خاصة على آلة البيانو، مؤلف موسيقي وأيضا مطرب بوب. هذه الأغنية كاندل إن ذا ويند يعتقد العديد أنها أغنية كتبها ولحنها إلتون جون خصيصا لديانا بعد حادثة وفاتها، ولكن في الأصل هذه الأغنية كتبت لمارلين مونرو في عام 1973 تكريما لها، ثم نسخة ثانية كتبت في عام 1997 أيضا تكريما لديانا. النسخة الأصلية عام 1973 تكريما كما قلت لأسطورة هوليود مارلين مونرو، حيث أراد إلتون جون تسليط الضوء على المأساة التي تعيشها نجمات الشهرة وكيف يمكن أن تنتهي حياتهن بشكل مأساوي ومبكر تماما مثل شمعة تحترق من كلا الطرفين وتذوب في مهب الريح. بدأ المقطع الافتتاحي للنسخة الأولى بكلمات وداعا نورما جين، وهو الاسم الحقيقي لمونرو. الإصدار الثاني كان في عام 1997 بعد المقتل المأساوي للأميرة ديانا في باريس، حيث طلب إلتون جون من زميله بيرلي توبين إعادة كتابة كلمات الأغنية لتلائم رثاء أميرة القلوب ديانا. غنى إلتون جون هذا الإصدار المعدل مباشرة في جنازة ديانا يوم 6 سبتمبر من عام 1997 في كنيسة ويستمنستر، واستبدل عبارة نورما جين بكلمات مؤثرة تبدأ بوداعا يا وردة إنجلترا.

وناديت يا غالي وكثحت ما جابك تراب العالي.

والجيب الربع سليانة أجاب لبحيرة الكاف والجيب الربع سليانة والجيب للرحلة والجيب للوتانة والجيب اللمو في الدار والجاب اللمو في الجبانة والجاب اللابس صباط والجاب الساك وحفيانة والجاب اللابس سورية والجاب

كان هذا الراحل اسماعيل الحطاب في موال وايضا ما بين الوديان اللي هي من اغانيه الشهيره. على فكره قبل ما نواصل ونحكي شويه على اسماعيل الحطاب اللي مثلكم واكيد مش كاينيني انتو ما زاده يخرج لكم يا سويح شطحني برشا يتسالوا شكون سويح. سويح ساعة هو من أبرز خليني نقول ضابطي الإيقاع في الأغنية الشعبية التونسية. سويح أول ما بدأ المهنة متاعه كان في بدايته مع الراحل إسماعيل الحطاب، كان معروف بالعزف على آلة الطبلة وأيضا مختلف آلات الإيقاع، وهذاك علاش برشا عباد تتسائل شكونه سويح. سويح هو من العازفين، هو أساسا أصيل ولاية سوسة وخدم من بعد تالي مع برشا من الفنانين والمطربين الشعبيين. هذه حكاية سويح وإن شاء الله دي مناسبة ونحكيه عليه وربما نستضيفوه في الفقرة هذه الخاصة بالفن الشعبي التونسي. إسماعيل الحطاب واحد من أبرز الفنانين الشعبيين، وخليني نقول واحد من رواد الأغنية الشعبية. تولد في عام 1925 وتوفي في عام 1994. منذ بدايته تقريبا كان مشهور بالحفلات الشعبية الكبيرة اللي يعملها، أيضا كان مطلوب بشكل الكبير جدا في الأفراح والأعراس التونسية. إسماعيل الحطاب إلى جانب غنائه الغزلي، ونعرفه نحن أنه الفن الشعبي خاصة اللي يعتمد على آلة القصبة والذكرة فيه برشا ما يسمى بالغناء الأخضر اللي فيه غزل بالحبيبة وبمحاسنها وبجسدها وبقوامها وغيره. لكن أيضا إسماعيل الحطاب يعتبر من أبرز مطربي الملاحم. أكيد كي تلوجوا مش باش نعطيكم فكرة بالضبط على ما بين الوديان، لكن راهي هذه أغنية ما بين الوديان هي قصة لواحد من العاشقين اللي لقى حتفه نتيجة بحثه عن عشيقته. أيضا إسماعيل الحطاب غنى على واحد من المجاهدين التونسيين من أصحاب البنادق الموجهة ضد الاستعمار الفرنسي أنذاك اللي هو الدغبيشي، واللي تبقى واحدة من أجمل الأغاني الملحمية اللي باش نسمعوها توا مع بعضنا. خمسة اللي لاحقوا بالجرة، لكن قبل ذلك تحياتي لكم الكل على المتابعة، تحياتي للفريق الفني اللي أمنلكم هذا اللقاء مباشرة من استوديو البث المباشر، تحيات معاذ الحداد في التنسيق والتواصل مع المستمعين، تحيات حسام قدرية في الإخراج الفني للحصة عماد العوني. اتمنى لكم متابعة شيقة وممتعة لبقية فقرات وبرامج إذاعة المنسير، وكما العادة لكم مني كل الحب والتقدير.

جن الظلام وهاج الوجد بالسقم، والشوق حرك ما عندي من الألم.

فنار قلبي بالأشواق موقدة، ومن لظاها يظل الصب في نقمي. يا ليل يا ليل، بلغ رواة الحب عن خبري، واشهد بعلمك أني فيك لم

0: حديث الروح.
1: حديث الروح.
2: حديث الروح عقد من الحكايا تنظمه قلوب عاشقة. حديث الروح لحظة بوح مع إيمان عمارة والبخاري بن صالح، مع تحيات كمال بحر.

ذاهبة أنا إلى حفل زفافه، هناك حيث يفتتح عمراً جديداً، وحيث أدفن أنا عمراً من الحب. ولا لست أدري لماذا أقسو على نفسي بمثل هذه الوحشية، لماذا أقود نفسي إلى مذبحتها. الخبر سمعته هذا الصباح ولم أصدقه، وكيف لي أن أصدق؟ قبل يومين فقط ضمني إليه وبكى وقال: أنت عمري. ذاهبة أنا لحفل زفافك يا عمري، لعرسك لبست ثوبا أسود جميلا مدهش هذا اللون، يمكن أن يلبس للأفراح والمآتم. لبست ثوب الأسود لأواجه بصمت ثوب عروسك الأبيض المرشوش باللآلئ والزهور. أحسني جميلة جدا، فللحزن جاذبيته أيضا، أكدت لي المرآة ذلك.

وعند الباب المشرع للقادمين تمسح بيدها دمعة نافرة، تضع قناع الفرح على وجهها وتدخل في دوامة الفرح الرهيب.

0: عشقة محرقة تنبعث من صدرها وهي تراه جالسا على منصة الفرح يوزع ضحكاته وتحياته على المدعوين، فتنشج بصوت خافت:
1: أكذب نفسي عنك في كل ما أرى، وأسمع أذني منك ما لا تسمع، فلا كبدي تبلى ولا لك رحمة، ولا منك إقصار ولا فيك مطمع. لقيت أمورا فيك لم ألق مثلها، وأعظم منها فيك ما أتوقع.

أشتاق إليك في هذه اللحظة بالذات، وأنا أرى عمري الذي اختصرته فيك يسرق مني. ذاك المكان ليس مكانها، وذاك الرجل الذي هو أنت ليس رجلها. أنت لي وحدي، أنا التي سفحت لأجل حبك أنهارا من الدموع، أنا التي قاسمتك أحزانك وأفراحك طيلة سنوات. فلماذا يحدث هذا معي؟

يدها المرتعشة تنقض على الحقيبة اليدوية وتغرق عيناها في بحيرة من الضباب، تبحثان عن عينيه البعيدتين وتلتقي فجأة على رصيف النظرات. تتسمر عيناه عليها فجأة ويعلوهما حزن مشوب بالحرج. يخيل إليها أنه يناجيها من بعيد. يترجم طرفي عن لساني لتعلم ويبدو لكم ما كان صدري يكتم. ولما التقينا والدموع سواجم خرست وطرفي بالهوى يتكلم. تشير لنا عما تقول بطرفها وأومئ إليها بالبنان فتفهم.

لماذا تخليت عني؟ إن كنت تعلم أني أحبك أكثر مني، لماذا بعينيك هذا الهجوم وأمس بحزن الكروم؟ خلفت ألوف النجوم بدربي وقلت بأن حبي يدوم.

0: يا خليلي كل شيء بقضاء، ما بأيدينا خلقنا تعسى، ربما تجمعنا أقدارنا ذات يوم بعدما عز اللقاء، فإذا أنكر خل خله وتلاقينا لقاء الغرباء، ومضى كل إلى غايته لا تقل شئنا فإن الحظ شاء.
1: ودعت حبك

0: يا ويلتي، ماذا أسمع؟ لماذا قتلت الأمل في وفيك؟ لماذا حولت حياتي جحيما؟ وما بسطت لك غير جناح الحب والألفة؟ لماذا تسحب من تحت قدمي بساط الطمأنينة هكذا فجأة؟ أنت الذي طالما رددت على مسمعي قصائد الغزل، وطالما حلفت بعمري أنك لن تحب غيري ولن تكون لغيري، لست أنساك وقد أغريتني بفم عذب المنادات رقيق، ويد تمتد نحوي كيد من خلال الموج مدت لغريق، وبريق يظمأ الساري له، أين في عينيك ذياك البريق؟
1: وأحبس عنك النفس، والنفس صبة بذكراك، والممشى إليك قريب مخافة أن تسعى الوشاة بظلمة، وأحرسكم أن يستريب مريب. أما والذي يبلو السرائر كلها ويعلم ما تبدي به وتغيب، لقد كنت ممن تصطفي النفس خلة لها دون خلان الصفاء حجوب.

0: وأنت الذي أخلفتني ما وعدتني، وأشمت بي من كان فيك يلوم، وأبرزتني للناس ثم تركتني لهم غرضا أرمى، وأنت سليم.
1: بلاش العتاب، بلاش عتاب يا حبيبي، بلاش عتاب يا حبيبي.

تغريني، ولكنها في نفس الوقت تقصيني عن دنياك. أدري أنك امرأة استثنائية، ولكن يا قصة لست أدري ما أسميها. العمر يركض ركض الخائفين، وهذا القلب محتاج إلى امرأة عادية. فهل تدركين؟ هل تعذرين؟

0: تخترق سمعها أنغام أغنية طالما حلمت بسماعها، وهي على منصة الفرح وبجانبها حبيبها. وفي نفس اللحظة يعيدها إلى أجواء الاحتفال صوت امرأة تقول:
1: تفضلي مشروب الفرح.
0: تمسك الكأس بيد مرتعشة في حين تمضي عيناها إليه، فتراه وهو يمسك يد عروسه تلقى المحية مبتهجا أنيقا، تنشج بصوت خافت لا يلبث أن يتعالى وتقول:
1: يا صديقي، علمني الليلة كيف أتعذب دون أن أنزف، علمني كيف أشفى منك وأحبك في هذه الساعة المتأخرة من الألم. أعترف أنني ما زلت أحبك وأنك لي. أتحداها تلك التي منحتها عمرك دون أن تحترق كما احترقت وتحداها أن تحبك مثلي.

0: تنهمر الدموع من عينيها، ترفع يدها إلى الأعلى وتقذف الكأس في حركة هستيرية وهي تردد:
1: وانتبهنا بعد ما زال الرحيق، وأفقنا ليت أنا لا نفيق. يقظة طاحت بأحلام الكرى، وتولى الليل والليل صديق. وإذا النور نذير طالع، وإذا الفجر مطل كالحريق. وإذا الدنيا كما نعرفها، وإذا الأحباب كل في طريق.

0: وما زالت في الروح أحاديث لم نسمع أجملها. فإلى لقاء.
1: كوندار سيد الهاني على الموجة 104.7.
2: 104.7.

0: كل مكان. حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.
1: إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمة،

0: المنستير صوت الطرب الأصيل.
1: بلاش العتاب إذا بلاش عتاب يا حبيبي عيش الأمن.

ما قلب أمك.

0: إذاعة المونستير، الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المونستير، صوتك الحر. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم. القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل يتلو ما تيسر من سورة الأنعام.
2: أعوذ بالله من الشيطان.

صدق الله مولانا العظيم. من كتاب الله العزيز رتل علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل ما تيسر من سورة الأنعام.

0: دعاء الكروان. دعاء الكروان. قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
1: مع سليم الحيزم.
2: مستمعين الكرام، أينما كنتم، أينما يصلكم صوت إذاعة المنستير، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في دعاء الكروان.

0: من أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا شريك له، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك، فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم افتح لنا بابك، ويسر لنا أسبابك، واصرف عنا عذابك، واجزنا جنتك وثوابك. اللهم إنا نسألك السلامة في ديننا وأبداننا، والمغفرة لآبائنا وأمهاتنا، والبركة في أرزاقنا، والصحة في أجسادنا. اللهم نسألك رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا عبادك الضعفاء، نسألك مسألة المساكين، ونبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وندعوك دعاء الخائف الضرير. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ونسألك العافية والرخاء برحمتك يا أرحم الراحمين. أنت ملاذنا إذا ذاقت الحيل، وملجأنا إذا انقطع الأمل. اللهم استجب دعاءنا، واغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا. اللهم استجب دعاءنا، فإننا دعوناك كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا، ولا تجعل ذنوبنا سببا لرد دعوتنا، يا حي يا قيوم. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم في البادئ والختام على سيدنا محمد خير الأنام، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

0: اللعنة، كيف لنوح أن يقع على حقيقة ما دبرت له من مكيدة باسم الآلهة يعوق، رغم أني أحكمت كيدي له فدسست ورقة جريد النخل الصغيرة في طيات ثوبه، والأدهى من ذلك إنه سرعان ما دعاني من دون سائر أهل الدار ليرمي الورقة في وجهي قائلا: يا عدوة نفسك لن تطلي على مثل مكائد السفهاء والكفرة. ترى كيف تسنى لنوح أن يعلم بهذا الأمر؟
1: شنا يا شنا، هلم إلي يا شنا.
2: انتظر برهات يا حام، سينضج الطعام بعد قليل. أعلم إنك منهك جوعا، ولكن لحم الجزور يستغرق بعض الوقت.
1: لا أسأل عن الطعام يا شنا، ولكنني رأيت شيئا غريبا عند ركن الباحة من الدار. تعالي تعالي تعالي لتريه بنفسك فتجيبيني. تعالي.
2: عرفت عن أي شيء تريد السؤال يا حام. إنها تماثيل الآلهة في ركن الباحة، وقد أسدلت عليها حجابا يخفيها عن النظر، أليس كذلك؟
1: بلى بلى. ترى ما الذي دفعك لتفعل هذا بآلهتك التي ما برحت شديدة الاهتمام بتزيينها، حريصة على رؤيتها في كل وقت؟ منذ تزوجت بك اشترطت أن تكون نصب الآلهة في مكانها هذا، ها؟
2: الحق يا زوجي الصالح ابن الصالح، إني أدركت مؤخرا أن لا خير في عبادة آلهة عقيمة العطاء لأقرب العباد إليها. أقصد الكاهن الذي يجسد خلق الآلهة، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، ما أبشعه من خلق كالح.
1: لقد أدركت بنفسك إذن فساد هذه العبادة التافهة وأوثانها الصم يا شينة، ولكن لا ريب أنك وقعت على موقف بين وقريب بينك وبين كاهن المعبد، أليس كذلك؟ خبريني خبريني ولا تخفي علي شيئا يا شينة.
2: سأخبرك، ولكن عدني أولا ألا تغضب لما ستسمعه يا حام.
1: تكلمي يا امرأة.
3: يام يام، أنت يا يام ابن نوح يا فتى.
4: لبيك سيدي الكاهن المبجل، ها أنا ذا.
5: يبدو أنك من أخلص الناس وأعرفهم بعبادة آلهتنا المقدسة. أجل، لقد انتبهت إليك من نافذة المعبد ورأيتك كيف تجثو خاشعا أمام نصب الآلهة يغوث.
4: كيف لا أخشع ولا أجثو بجسد ذليل أمام حضرة الآلهة المقدسة، وأرواح الناس وأرزاقهم وأقدارهم مرهونة بقدرة الآلهة يا سيد الكاهن المبجل، والفضل كل الفضل يعود إليك أنت، فأنت المعلم لنا والوساطة بيننا وبين الآلهة العظيمة.
5: لتحفظك الآلهة المقدسة أيها العابد الأبر. الحقيقة أنني بدأت أفكر منذ اللحظة أن أخصك أنت وحدك يا يام لتخلفني بالقيام بشؤون المعبد إذا مرض أو أصابني مكروه.
4: لا قدرت الآلهة شرا أو مكروها يصيبك سيد الكاهن، أنا رهن طاعتك وأمرك في أي شأن تنتدبني إليه، ولسوف تجدني عند حسن ظنك بعون الآلهة العظام.
5: حسن، ولكن أطلب الإذن أولا من أبيك نوح يا بني كي يكون على دراية بأمرنا هذا. حقا نسيت أن أسألك عن صحة أبيك نوح يا يام، هل تعافى من آلام بطنه؟
4: عن أي آلام تسأل سيدي الكاهن؟ إنها كانت ذريعة افترتها أمي عابر لتدرى عن نفسها الحرج يوم سألتها فيما غياب أبي نوح عن شعائر المعبد.
5: ما الذي تقوله يا يام؟ إذن ما كان المانع وراء غياب أبيك عن المعبد؟
4: سأخبرك بكل شيء يا سيدي الكاهن.
2: ماذا؟ ماذا قلت يا نوح؟ أنت أصبحت نبيا مرسلا؟ وستكون رسالتك عامة لكل البشر؟

0: أماه، ما الذي يجري هنا في الدار؟ هل تشاجرت مع أبي نوح مرة أخرى؟
1: ليته كان شجارا فنفرغ منه وننتهي. إن أباك يدعي النبوة.
0: ماذا؟
1: كما سمعت يا ولدي حام، ويقول إن الله أرسله إلى الناس جميعا، وسوف يبدأ تبليغ دعوته ابتداء من أهله وعشيرة الأقربين. أتصدق هذا الأمر؟
0: يا للبشرى، حق لك أن تستبشري وتفرحي بهذا النبأ يا أماه، فإن أبي نوحا لا يكذب أو يمزح أبدا. سيكون هذا الأمر فيه خلاص الناس من جهالة المعبد وشرك الأوثان.
1: ويحك يا ابن أبيك، تصدق هذا الجنون الذي يدعيه أبوك نوح؟ وكيف لا، أنت وأخوتك سام ويافث لا قدوة لكم منذ بلغتم الحلم سوى أبيكم. إذا هو جن جننتم معه، وإن هو عقل عقلتم معه.
0: ليس من أحد أرجح عقلا وأكمل خلقا من أبي في بني راسب جميعهم يا أمي. ثم أنا لا أدري ما الذي يغيظك، إن أوكل الله إلى أبي رسالة النبوة ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. لا أدري، أليس من الأجدر بك أن تؤازريه وتعينيه على حمل أعباء هذه الرسالة المباركة؟
1: أنا لا أعرف من خالق سوى الآلهة ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. أيها الجاحد، وما يدعيه أبوك نوح من نبوة وإله واحد، ذلك ما لا أصدقه أبدا، ولو جاءني بألف حجة وآية تدعم مزاعمه. إن الآتي القريب لا يحمل طلائع خير لك ولإخوتك، إن أنتم صدقتم أباكم وآمنتم برسالته.

0: في رحاب الأنبياء. تمثيل سامي قفطان، عبد الستار البصري، سهى سالم، سمر محمد، حسن عبد، فارس عجام، ولجين راسم الجميلي. الكاتب سلام الأوسي. التسجيل والمونتاج محمد صبيح. في رحاب الأنبياء، إخراج مظفر سلمان.
1: دعاء الكروان فسحة نرافقكم فيها حتى الخامسة صباحا.
2: صلى عليك الله يا علم الهدى، يا خير خلق الله،
3: فداك يا حبيب الله،
4: نفديك
5: فداك أبي وأمي يا رسول الله،
6: يا أكرم خلق الله.

0: كلنا محمد، كلنا رسول الله.
1: نحن فداك يا رسول الله.
2: يا حبيبي يا رسول الله.
3: صلى عليك الله يا خير الورى.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيد الخلق أجمعين محمد بن عبد الله خاتم النبيين والسيد المرسلين وشفيع الأمة يوم الدين.
1: نشهد أنك بلغت الرسالة، اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله.

0: توكل على المولى وابدأ نهار جديد.
1: نهار الخير في إذاعة المنستير.
2: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت جالسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل قائم يصلي، فلما ركع وسجد تشهد ودعا، فقال في دعائه: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، إني أسألك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أتدرون بما دعا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: والذي نفسي بيده، لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى. رواه النسائي والإمام أحمد. أخرج مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو عند النوم: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: ألا أعلمك دعاء تدعو به؟ لو كان عليك مثل جبل أحد دينا لأداه الله عنك. قل يا معاذ: اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء، ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. أخرج مسلم أن عثمان بن أبي العاص أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه، وادفل على يسارك ثلاثا. قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من الهدم، وأعوذ بك من التردي، وأعوذ بك من الغرق والحرق والهرم، وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت، وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا، وأعوذ بك أن أموت لديغا. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك.
3: اللهم أقل عثرتنا واجعلنا من أولي الألباب، واسترنا واحفظنا في الأهل والمال والولد والأصحاب، فبك نستعين ومنك نطلب الأجر والثواب والغفران والنجاة والدعاء المستجاب، وأن تتوب علينا فإنك العزيز التواب.

0: الكروان حكم ومواعظ للتفاؤل والإطمئنان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد

مسك الختام وسيرة المحمدية ومعان عظيمة وشخصية اعترف بها العالم أجمع أنه ما مر على الدنيا مثلها على مدى العصور والأزمان. مسك الختام برنامج يومي نعيش خلاله مع سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، من إعداد أماني عبد الرحمن الفايز، التقديم حسن السعدي. مسك الختام، إخراج وهيب الجزار.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين، ولقاء يومي من مسك الختام، وسيرة عطرة لحبيبنا وقدوتنا رسول الله بأبي هو وأمي ونفسي وولدي.

أعزائنا، يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل هذه الأمة وأبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على أثرهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم.

إن هذا الرسول القائد الأعظم صلى الله عليه وسلم كان يتمتع من الصفات المعنوية والظاهرة ومن الكمالات المواهب والأمجاد والفضائل ومكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال بما جعلته تهوى إليه الأفئدة وتتفانى إليه النفوس، فما يتكلم بكلمة إلا ويبادر صحابته رضي الله عنهم إلى امتثالها، وما يصدر من إرشاد أو توجيه إلا ويتسابقون إلى العمل به. بمثل هذا استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يبني في المدينة مجتمعا جديدا أروع وأشرف مجتمع عرفه التاريخ، وأن يضع لمشاكل هذا المجتمع حلا تنفست له الإنسانية الصعداء بعد أن كانت قد تعبت في غياهب الزمان ودياجير الظلمات. وبمثل هذه المعنويات الشامخة تكاملت عناصر المجتمع الجديد الذي واجه كل تيارات الزمان حتى صرف وجهتها وحول مجرى التاريخ والأيام.

وهكذا أعزائنا، وبعد أن أرسى رسول الله صلى الله عليه وسلم قواعد مجتمع جديد وأمة إسلامية جديدة بإقامة الوحدة العقدية والسياسية والنظامية بين المسلمين، بدأ بتنظيم علاقاته بغير المسلمين، وكان قصده بذلك توفير الأمن والسلام والسعادة والخير للبشرية جمعاء مع تنظيم المنطقة في وفاق واحد، فسن في ذلك قوانين السماح والتجاوز التي لم تعهد في ذلك العالم المليء بالتعصب والأغراض الفردية والعرقية. وأقرب من كان يجاور المدينة من غير المسلمين طبعا هم اليهود، وهم وإن كانوا يبطنون العداوة للمسلمين لكن لم يكونوا أظهروا أي مقاومة أو خصومة بعد، فعقد معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم معاهدة قرر لهم فيها النصح والخير، وترك لهم فيها مطلق الحرية في الدين والمال، ولم يتجه إلى سياسة الإبعاد أو المصادرة أو حتى الخصام.

بالنسبة لبنود هذه المعاهدة أيها الأعزاء، فسوف نتعرف عليها في لقاء الغد إن شاء الله. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ختامنا مسك، عطرناه بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، وحتى يحسن لنا الختام ويكون مسك الختام بلقاء النبي وصحبه في جنة الحق التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. في الغد لنا موعد يتجدد مع مسك الختام، مع تحيات أماني عبد الرحمن الفايز، حسن السعتي، وهيب الجزاء.

وصلنا إلى نهاية هذه الحصة من دعاء الكروان، متابعة ممتعة لبقية برامج إذاعة المنسير، ويوم سعيد للجميع.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
4: أحباب إذاعة المنستير، مرحبا أهلا وسهلا بكم في نور الصباح. أصبحنا وأصبح الملك لله وحده. معكم يتجدد لقاؤنا وتبتدئ رحلتنا. ربنا تقبل منا دعاءنا، وعافنا واعف عنا، وعلى طاعتك وشكرك أعنا، وعلى غيرك لا تكلنا، وعلى الإيمان والإسلام الكامل توفنا وأنت راض عنا. اللهم إني أسألك إيمانا كاملا، ويقينا صادقا، ورزقا واسعا، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، وحلالا طيبا، وتوبة نصوحة، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم زدني علما، ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب.

0: عروس البحر، إذاعة المنستير.
1: أحبابنا الأوفياء، هذه إذاعة المنستير، ومنها يؤانسكم صوت لحبيب مرموش في رحلة جديدة متجددة مع نور الصباح. كلمات مضيئة، كلمات تلامس القلب وتزرع الطمأنينة في النفوس الحائرة. قال الله جل جلاله لعباده: لا تقنطوا. وقال يعقوب لأولاده: لا تيأسوا. وقال يوسف لأخيه: لا تبتئس. وقال شعيب لموسى: لا تخف. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: لا تحزن، إن الله معنا. فما أجمل نشر الطمأنينة والثقة بالله عند من ذاق بهم الحال وأحاط بهم جدار الخوف وقلق السؤال. مستمعي الكريم، لا تحاول الوصول لإنسان لا يريد الوصول إليك. لا تحارب العالم من أجل شخص لا يستطيع محاربة كبريائه من أجلك أنت. لا تعطي مشاعرك بإسراف، فربما تهدر كرامتك وأنت لا تعلم أحيانا. لا تثق بالناس كثيرا ولا تحب كثيرا، لأن كثيرا هذه عندما لا تجد أحدا بجانبك وقت الشدائد ستؤذيك كثيرا. وأخيرا، من لا يجد لك وقتا عند الحاجة في قلبه أو في حياته لا تجد له مكانا في حياتك. فالدنيا أخذ وعطاء، والأصدقاء الذين تختارهم لك الظروف أفضل ألف مرة من الذين تختارهم أنت ثم يؤذوك بعد ذلك.

إن الفقيه هو الفقيه بفعله، ليس الفقيه بنطقه ومقاله، وكذا الرئيس هو الرئيس بخلقه، ليس الرئيس بقومه ورجاله، وكذا الغني هو الغني بحاله، ليس الغني بملكه وبماله. أحباب نور الصباح، تبقى الحياة أجمل وأحلى عندما نشكر الله على ما ذهب منا وما بقي لدينا وما سيأتي. جميل أن نتعلم من دروس الحياة ألا نحتفظ إلا بالذكريات الجميلة، فطالما وجدت الحياة لا بد أن يوجد الأمل، وإذا وجد الأمل لا بد من رسم هدف لتحقيقه، فلنبحث عن الأمل في كل مكان وأوان حتى في أصعب الأيام. فقد تظن أنك فقدت الأمل تماما أيها المستمع الكريم في مرحلة ما من مراحل حياتك، ولكنك ستجد حتما طريقا يسيرا إلى النور فتحه الله أمامك، وهو ينتظر عبورك إليه من جديد.

0: عروس البحر، إذاعة المونستير.
1: ذات يوم قالت السمكة للبحر: لن تستطيع أن ترى دموعي أبدا، لأنني أعيش في أعماق الماء. رد البحر قائلا: بل أراها، أرى دموعك، لأنك تعيشين في أعماق قلبي. هكذا نحن البشر، لا يشعر بنا إلا من نسكن قلبه بصدق وثبات ومودة صادقة. صديقي الملاح، عندما تعلم أن ملوحية البحر لا تتأثر بكثرة المطر، فكن كالبحر، لا تتأثر بكلام البشر. البحر لا يبوح بسر أحد لأحد. البحر عالم من السحر والغموض، ومساحة شاسعة من الجمال ومن السحر، مثلما يعود النهر إلى البحر والشطآن، يعود عطاء الإنسان إلى بني الإنسان.

متوهجة مثل الشمعة، شاهقة كقوام منارة، واسعة كحدود البحر. أقول لها بأن البحر أنت، وأني لست إلا محض زورق. أناديها، أناديها، تمد يدا لأنجوى وتضرب مثل عاصفة لأغرق.

فقال أحدهم: البحر حياتي، أرى فيه الكثير من صفاتي. البحر أقذف فيه كل آلامي وهمومي، أشكو له كل أحزاني وأشجاني. فحياتي هي البحر، والبحر هو حياتي. البحر ما أجمله وقت الغروب، ما أجمل صفاءه وبهاءه عند الشروق. هو الصديق الذي تحفظ لديه أسرارك، وهو الذي يساعدك على تجميع أفكارك، ومع ذلك احذر من تمرده وتقلباته. البحر هو داري، هو رفيقي وجاري، أعشق فيه ثورته، هدوءه، جنونه، رقته، أحكي له أفراحي وأغرق فيه أحزاني. البحر يسمعني ويحفظ سري، البحر فيه ملامح من أحب، أتذكر فيه جمال اللقاء بهم. فالبحر فيه طبيعة الخلق وجمال الخالق، المبدع لكل شيء فاني. البحر، هذا البحر ترسمه في أحلام ريشتي وألواني، وبه يهيم قلبي، وبه يلوذ وجداني.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورها.
1: مستمعين الأعزاء، ما زلنا نواصل الحديث عن البحر في مطلع هذه الأيام الصيفية. عندما أكون قلقا أو حائرا أخذ أوراقي وذكرياتي وأتجه إلى صديقي البحر. أتجه إليه لأرى ذلك المنظر الذي ملأ القلوب بمشاعر تختلط عند رؤيته، وتهبس العيون بما في الخواطر من جنون. إنه موعدي مع الصباح ومع البحر. أقف أمام ذلك البحر الساكن، كانت أجواءه لطيفة، وألطف ما هناك صوت الأمواج الرقيقة وهمسها. تشعر كأنك في صفاء بعيد عن الهموم. تنظر حولك فترى المنظر الجميل، البحر والشمس يتهامسان هذا الصباح، وقوارب الصيد الصغيرة التي تذكرك بالماضي بألوانه الزاهية الزرقاء. كم أنتظر في هذا المساء غروبك أيتها الشمس لأرى ذلك الشعاع، وذلك الإشعاع يولد من كلماتي، ذلك الإشعاع الذي يودع البحر وتلك القوارب وهي تودع يوما آخر مضى من حياتي.

أروع البحر حين يطل عليه العشاق، وما أشد ظلمته حين تطل منه الذكريات الحزينة وتنكسر على ضفافه الأحلام الدفينة. ذاك هو البحر.

0: نور الصباح، إطلالة صباحية نترافق فيها كل يوم عبر أمواج إذاعة المنستير.
1: شبه بعض الشعراء الحياة بالبحر والبشر بالبحار، لا يمكن أن تحكم على ما بداخلهم وأنت لا ترى سوى شواطئهم وسواحلهم الآمنة. البحر عالم مسكون بالأسرار والجمال، فهو يأخذ العقول بسحره، إذ كلما تأملت في جماله غرقت في سحره وفي أشجانه. البحر حافظ للأسرار ورمز للرحيل والتجدد. أحيانا نحتاج لهدوئه الذي لا يشبه هدوء الوحدة التي نعرفها. نحتاج لشيء كالبحر يسمعنا بصمت وصبر وأنات، ولا يجادلنا، ويبقى ملجأ ومقصدا حين لا نجد من يستوعب أوجاعنا وآلامنا في الحياة.

إلى هنا مستمعينا الأعزاء الأوفياء تنتهي رحلتنا، ويبقى الصباح صفحة الحياة الجديدة التي نملأ بياضها بألوان قوس قزح، فلنبتسم ولتنشرح صدورنا ونحن نستنشق عبير الفرح الزاحف من أجل يوم أجمل، ولننسى أحزان الأمس ونحن نمضي على جناح غيمة إلى غد أحلى وأبهى وأفضل. مع خالص تحيات الحبيب مرموش وسامي مطاوع، نترككم في أمان الله وحفظه، وإلى اللقاء.

0: تمام، 6 صباحا على موجاتنا. صباح الخير وأهلا بكم إلى أولى مواعيدنا الإخبارية لهذا اليوم. تحت شعار تونس 26 و2000 طموح صناعي ونهضة جوية، تنطلق اليوم بالعاصمة أشغال المنتدى الدولي لصناعة مكونات الطائرات أريو سبيس ميتينغ تونيزيا، لتتواصل إلى غاية 9 جويلية الجاري. ويتولى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ الأشراف على افتتاح هذا المنتدى بحضور عديد المشاركين الناشطين في مجال صناعة مكونات الطائرات والمجالات ذات العلاقة بين تونس ومن الخارج، إلى جانب مسؤولين من كبرى الشركات العالمية في هذا المجال. بلغ عدد الناجحين المتحصلين على معدل يساوي أو يفوق 10 من 20 في مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية السيزيام 17710 تلميذا، من جملة 49661 تلميذا اجتازوا المناظرة، أي ما يعادل 35.66%. وتحصلت كل من التلميذة سلمى بنت عبد الوهاب فايدي من المدرسة الابتدائية منزل مهيري بالقيروان، والتلميذ يسري بن قيس السويسي من المدرسة الابتدائية حي المستقبل صفاقس 1، تحصل على المرتبة الأولى وطنيا في المناظرة بمعدل 19.20. يتم اليوم بمقر ولاية المنستير تتويج المؤسسات التربوية الفائزة في مسابقة كأس البصمة البيئية، وذلك بحضور الإطار التربوي من مديري المؤسسات أصحاب الثلاثة مراتب الأولى ومعهم تلاميذ نوادي البيئة، إضافة إلى ممثلي الجمعيات المساهمة في هذه المسابقة في مجال التربية البيئية، حسب ما أفاد به رضا بودلال ممثل وكالة التصرف في النفايات بإقليم الوسط الشرقي. أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عن إعداد القائمة الأولى للضيعات الدولية الفلاحية، المقترح عرضها للكرة مراكنة لفائدة الشركات الأهلية، والتي ضمت 38 ضيعة موزعة على 10 ولايات و24 معتمدية على مساحة تقارب 17014 هكتارا. في العالم، أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية حماس حل لجنة الطوارئ الحكومية المسؤولة عن إدارة قطاع غزة تمهيدا لنقل المهام إلى ما سمي بمجلس السلام، في خطوة وصفت بأنها الأولى من نوعها منذ سيطرة الحركة على القطاع في العام 2007. قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن حريقا اندلع في ناقلة بعد إصابتها بمقذوف مجهول أثناء إبحارها في مضيق هرمز، بينما اتهم مسؤول أمريكي الحرس الثوري الإيراني باستهداف سفينتين تجاريتين وإصابتهما بأضرار جسيمة. نهاية الموجز بعد قليل، بشائر الصباح مع حسام قدرية ونجوى المهري السخيري، فابقوا في الاستماع.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. إلهي وخالقي يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد

0: مستمعينا في كل مكان، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في يوم جديد وفي صباح جديد من يوم الثلاثاء 7 جويلية 2026 ميلادي، والموافق للثاني والعشرين من محرم 1448 هجري. نستقبل معنا هذا اليوم الجديد في بشائر هذا الصباح الجديد، أهلا بالجميع.
1: صوت ينادي.
2: اللهم لك الحمد حمدا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حمدا عظيما جليلا كبيرا رحيما. اللهم لك الحمد فرضا ونفلا. اللهم لك الحمد سماء وأرضا. اللهم لك الحمد صحة ومرضا. اللهم

ورا، فحالنا من بينهم كما تراه، قد قل جمعنا وقل وفرنا، وانحط ما بين الجموع قدرنا، واستضعفونا شوكة وشدة، واستنقصونا عدة وعدة،

أنت العناية التي لا نرتجي حماية من غير بابها تجي أنت الذي نسعى بباب فضله أكرم من أغنى بفيض نيله أنت الذي تهدي إذا ضللنا أنت الذي تعفو إذا زللنا وسعت كل ما خلقت علما ورأفة ورحمة وحلما.

0: أصبحنا وأصبح الملك لله وحده، الحمد لله على نعمه، الحمد لله على الصحة. ما أجمل الصباح حين يبدأ بذكر الله. الصباح رسالة من الحياة لتقول ما زال لديك وقت لتبدأ من جديد. فصباح الخير لمن يجعلون للحياة معنى وللقلوب دفئا وللأيام جمالا. فصحة الصباح معكم تتواصل إلى غاية التاسعة، يقودها تقنيا زميلي حسام قدرية، ومن أمام الميكروفون تؤنسكم نجوى المهري الصخيري. وذكركم بآخر تحيين للمعهد الوطني للرصد الجوي. طقسنا لليوم الثلاثاء 7 جويلية عامة صافي إلى قليل السحب، ثم ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار بمرتفعات الوسط الغربي. الحرارة في ارتفاع نسبي، حيث تتراوح القصوى ما بين 30 و 35 درجة بالمناطق الساحلية، والمرتفعات ما بين 36 و 40 درجة ببقية الجهات. أما البحر فقليل الاضطراب، والريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، ثم تقوى آخر النهار بأقصى الجنوب مع دواوير رملية محلية. لكل القاصدين إلى الشطوط، إلى طبعا السباحة خاصة في هذا الصباح الباكر، ديما نستحفظ على بعضنا. ذروة الشمس بالطبيعة نبعد عليها، المظلة التونسية المساند الرسمي في مثل هذه الأوقات وفي مثل هذا الطقس. المهم إن شاء الله تكونوا لباس، وإن شاء الله بخير. معاكم يتواصل اللقاء في بشائر هذا الصباح الجديد.
1: يسعد صباحكم، ضايا رب هيك يكون صباح خير على الجميع.

0: المنستير.
1: إذاعة المنستير في نابل على الموجة 104.7.
0: إذاعة المنستير
2: 104.7 مع كل صباح جديد نتوكلوا على المولى ونقولوا يا فتاح يا عليم،
3: يا فتاح يا عليم، يا رزاق يا كريم،
2: يا فتاح يا عليم.

0: صباح الخير، نهاركم أسعد ليام، صباح الفل للناس الكل.
1: لك الله يسعد لي صباحي، صباح الخير.
0: كل واحد فيكم يحب يبدأ نهاره بشائر

0: بخير وان شاء الله نهاركم زين.
1: اتفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم تفكروا قل وركي بقى لنا كذا
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
4: حدث في مثل هذا اليوم.
5: حدث في مثل هذا اليوم وشهد مثل هذا اليوم 7 جويلية العديد من الأحداث البارزة محليا وعالميا عبر التاريخ، ولعل أهمها بالنسبة لتونس تسجيل ولاية قبلي لرقم قياسي عالمي في درجة الحرارة بلغ 50 درجة مئوية في الظل عام 1931. 7 جويلية 1807 توقيع اتفاقية تيليسيت بين الإمبراطورية الفرنسية بقيادة نابليون بونابرت وإمبراطورية روسيا، والتي أنهت مرحلة مهمة من حروب التحالف.
6: في عام 1807 وبعد أن حقق نابليون بونابرت انتصارا كبيرا في معركة فريدلاند ضد الجيش الروسي، وقع معاهدة تيليسيت التي وضعت حدا مؤقتا للصراع بين فرنسا وروسيا. قرر نابليون أن يحتفل بهذا النصر على طريقته الخاصة، لم يكتفي بالاحتفالات الرسمية أو المراسم العسكرية، بل أراد شيئا غير تقليدي، أراد أن ينظم حفلة لصيد الأرانب. أوكل نابليون مهمة تنظيم هذا الحدث إلى أحد قادته المقربين الجنرال ألكسندر بيرتييه، الذي أراد أن يجعل الحفل مثاليا ويليق بالإمبراطور. فبدلاً من الاعتماد على صيد الأرانب البرية التي من الصعب ضمان وجودها في اللحظة المناسبة، قرر أن يجمع عدداً كبيراً من الأرانب الأليفة من المزارع. لم تكن الأرانب خائفة، بل كانت جائعة لأنها اعتادت على أن يقدم لها الطعام من البشر، فظنت أن الإمبراطور وحاشيته جاءوا لإطعامها. المشهد خرج عن السيطرة بسرعة، الأرانب بدأت تتسلق أحذية الضباط وبعضها قفز إلى العربات، فيما كان الجنود يحاولون صدها بعصيانهم، ونابليون نفسه اضطر إلى الجري والاحتماء داخل عربته وهو يضحك بدهشة وارتباك. الحفل الذي كان من المفترض أن يكون رمزاً للنصر والهيبة تحول إلى مطاردة عبثية بين أقوى رجل في أوروبا وجيش من الأرانب الجائعة. هذه الواقعة الطريفة أصبحت واحدة من أغرب المواقف في حياة نابليون.
5: 7 جويلية 1937 وقوع حادثة جسر ماركو بولو بين القوات الصينية واليابانية، وهي الشرارة الأولى التي مهدت لاندلاع الحرب العالمية الثانية.
7: بدأت الأحداث عام 1937 بعد اختفاء جندي ياباني خلال تدريب عسكري بالقرب من جسر ماركو بولو الصيني. طالبت اليابان بالدخول إلى الأراضي الصينية للبحث عنه، لكن الصين رفضت ذلك، ورغم عودة الجندي لاحقا كان التوتر قد تصاعد وبدأت التعبئة من الطرفين. في فجر 8 يوليو أطلقت القوات الصينية أولى الطلقات على تجمعات عسكرية يابانية، ما أدى إلى اندلاع معركة قصيرة لكن مؤثرة. ورغم نجاح الصين في صد الهجوم الياباني عند الجسر، حققت اليابان نصرا استراتيجيا حيث تعرفت على قوة الجيش الصيني واستعدت لهجوم أكبر. وبعد أيام تقدم الجيش الياباني واحتل الصين بالكامل. تعتبر هذه المعركة بداية الحرب الصينية اليابانية الثانية، والتي أدت مباشرة إلى توسع الحرب في المحيط الهادئ.
5: 7 جويلية 1951 بداية البث التلفزيوني الملون في الولايات المتحدة، وفي 2009 تشييع جثمان مغني البوب مايكل جاكسون في حفل مهيب في لوس أنجلوس.

اليوم 7 جويلية ذكرى وفاة آثر كونان دويل. في ذكرى وفاته وهو أشهر مؤلف رواية بوليسية في العالم، أكيد تعرفوا شارلوك هولمز، مبتكر هذه الشخصية هو آثر. هذه الرواية التي كانت في 1887 دراسة في اللون القرمزي، وهي الأولى من بين 4 روايات و56 قصة قصيرة تناولت مغامرات هولمز وصديقه الدكتور واتسون، وتعد هذه القصص من العلامات الفارقة في أدب الجريمة. اليوم 7 جويليا، اليوم العالمي للشوكولاتة. في 7 جويليا من كل عام يحتفل عشاق الشوكولاتة في هذا التاريخ بإحياء ذكرى دخول الشوكولاتة إلى قارة أوروبا لأول مرة في عام 1550، وللاستمتاع بتناولها والاحتفاء بفوائدها المعززة لهرمون السعادة.

0: صباح الشوكولاتة وصباحكم زين ورد وياسمين وين ما كنتوا تسمعوا فينا. هذه أحداث هذا اليوم حدث في مثل هذا اليوم وفقراتنا ما زالت متواصلة معاكم. بعد شوية صباح بلا حدود أنغامنا وإيقاعاتنا ما زالت متواصلة معاكم. صباح الفل،
1: صباح الخير.

0: محلى صباحكم معنا.
1: صحيح حب الناس يصير محلاها محبة الناس ومحلاها محبة الآخر ومحلاها العطاء ومحلاها الود ومحلاها كلمة تصبح الخير ومحلاها شنحوالك كيف الحال والأحوال وإن شاء الله ديما بخير. محلاها الكلام الزين باقة ورد وريدة متسيلش لكل أم تسمع فينا الآن، باقة ورد لكل من يحتفي ويحتفل بعيد ميلاده، باقة ورد لكل عشاقنا ومحبي إذاعة المونستير، باقة ورد لكل عشاق الحياة. مرحبا بكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا على موجات إذاعة المونستير، هذه البشائر وإحنا مواصلين معكم اللقاء حتى التاسعة.

0: هذه الفيروزة لعشاق الفيروزة 46 دقيقة على موجات إذاعة المونستير. نتصفح معكم أبرز ما جاء من أخبار في الصحف العربية والعالمية ضمن صباح بلا حدود.
1: صباح بلا حدود
0: من أبرز عناوين الصحيفة الإلكترونية: إيلاف مليار برميل اختفى، فلماذا لم تنفجر أسعار النفط؟ وفي عنوان آخر: ماكرون في دمشق، فرنسا تطرق باب سوريا التي خرجت من تحت الأسد. المستقبل يبدأ من القرار، مقال بإمضاء الكاتب مهند شوقي. حين أصبح الإنسان سؤالا خوارزميا بقلم محمد العرب. وفي عنوان آخر: البيج، اللون الذي أعاد تحريف الفخامة الهادئة. في صحيفة الشرق الأوسط نقرأ: حرائق الغابات في أوروبا ترغم الآلاف على النزوح، من سيشارك في قمة الأطلس بأنقرة وما المنتظر منها؟ وهل تتحول إمبراطورية ترامب للعملات المشفرة إلى سلاح انتخابي؟ في قسم الثقافة نقرأ: مهرجان البندقية يمنح كلوني الأسد الذهبي احتفاء بمسيرته الحافلة. سيدي الحب، تركة التاريخ الثقيلة المصرية رشا زيدان تستلهم أشعار محمود درويش، ففي رواية سيدي الحب التي كتبها درويش في قصائده عن ريتا وكأنها تؤطر العالم السردي للرواية منذ صفحاتها الأولى. وفي عنوان آخر: أدباء اكتشفوا في باريس جوهرهم، جوهر هويتهم اللاتينية. أبرز عناوين صحيفة القدس العربي: واشنطن تعرب عن قلقها إزاء الحوار المصغر 4+4 يستأنف جولته الخامسة في تونس. توافقات الانتخابات تدخل مرحلة الحسم وسط تداخل المسارين الأممي والأمريكي. من الراديو إلى البودكاست، كيف تغير أعلام الحروب؟ الموسيقى تداوي وجع الإنسان. بين أم كلثوم ومايكل جاكسون، معركة الأطلال بقلم الكاتبة شهد الراوي. السينما بوصفها مأوى للحب والجمال يشير إلى فتنة الجميل بقلم الكاتب المغربي عزيز الحدادي. ونختم بمقال بعنوان اللسانيات ترفض الأداب بقلم الكاتب التونسي أستاذ اللسانيات بالجامعة التونسية توفيق قريرة.
1: صباح بلا حدود.
0: نعود مع الإيقاعات في أحلى الصباحات.
2: يسعد صباحك يا رب.

0: أيام تتعدى وتبقى الذكريات، عشنا تفاصيل صغر وكبرنا وبقات في البال. تتفكر ولا نسيت؟ كان نسيت نفكروك، نفكروك باللي كان. أما أحنا ولاد اليوم، لقانا ماضينا حاضرنا وغزرة للمستقبل بعين شكري وألفة. وعليام
1: ليام مع ليام
0: مع ليام، كل خميس من 10 لنصف الليل
2: وتبع الموجة.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط، اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
4: تمام 7 صباحا على موجاتنا. أهلا بكم من جديد لهذه الوقفة الإخبارية الموجزة. يشرف وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شواد بالعاصمة اليوم على افتتاح ورشة عمل لتقديم النتائج الخاصة بالدراسة المتعلقة بحاجيات سوق الشغل من المهن والكفاءات بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال. تستعد الجامعات التونسية بداية من السنة الجامعية 26 و2027 لإدراج مادة كفاءة الدراسة ستادي سكيلز بصفة إجبارية ضمن جميع مسارات الإجازة، في خطوة تعد من أبرز الإصلاحات البيداغوجية التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إطار مشروع سافوار أجير المنجزي بالشراكة مع الجانب الفرنسي. تحت شعار تونس 2026 طموح صناعي ونهضة جوية، تنطلق اليوم بالعاصمة شغل المنتدى الدولي لصناعة مكونات الطائرات لتتواصل إلى غاية 9 جويلية الجاري. ويتولى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ الإشراف على افتتاح المنتدى بحضور عديد المشاركين الناشطين في مجال صناعة مكونات الطائرات والمجالات ذات العلاقة من تونس ومن الخارج، إلى جانب مسؤولين من كبرى الشركات العالمية في هذا المجال. جهويا، يتم اليوم بمقر ولاية المنستير تتويج المؤسسات التربوية الفائزة في مسابقة كأس البصمة البيئية، وذلك بحضور الإطار التربوي من مديري المؤسسات أصحاب الثلاث مراتب الأولى ومعهم تلاميذ نوادي البيئة، إضافة إلى ممثل الجمعيات المساهمة في هذه المسابقة في مجال التربية البيئية، حسب ما أفاد به رضا بودلي الممثل وكالة التصرف في النفايات بإقليم الوسط الشرقي. وفي العالم، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم إن إيران لن تبدأ المفاوضات بشأن الاتفاق النهائي إذا استمرت التهديدات الأمريكية، فيما صعدت طهران ميدانيا باستهداف سفن تجارية في مضيق هرمز. ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن سفينتين تجاريتين تعرضتا لضربة من الحرس الثوري وأصيبتا بأضرار جسيمة دون وقوع إصابات. الموجز، إلى اللقاء.
5: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.org.

0: السبعة وحداشنا دقيقة لموجات إذاعة المنستير. صباحكم زين ورد وياسمين، وينكم؟ كيف الحال؟ أخباركم؟ إن شاء الله بصحة جيدة، إن شاء الله نشوفكم دائما بألف خير، نسمع عليكم الخير، إن شاء الله حافلين، إن شاء الله متفائلين. صغيراتنا قاعدين يحتفلوا معنا بنجاحاتهم، واللي ما أسعفوش الحظ إن شاء الله يا ربي السنة القادمة إن شاء الله نشوفكم ناجحين متفوقين. أصدقائنا البكالوريا دورة المراقبة زاد كيف كيف، إن شاء الله نحتفلوا معاكم، إن شاء الله نزغرتوا معاكم في إذاعة المنستير. ربي معكم الناس الكل، ربي يفرح الناس الكل، نعرف الصيف أفراح ومناسبات، ومازالت البركة، مازالت البركة هي عبارتنا التونسية الأصيلة، مازالت البركة الكلمة اللي توحينا التمسك بالعادات بالتقاليد، مازالت البركة في كبيرنا، في ناس بكري اللي كلامهم ذهب بحكايات في حكايات، وآه يا جدي
1: مازالت البركة.
2: بحر النساء ولا بحر الجبانة؟ لأنه هو موجود في الجبانة، البحر هذا مقابلينه الجبل اللي حل على الجبانة، الفوق اللولة اللي موجودين غادي فما سيد عمر مخلوف تحت الرباط قد قد، والغادي من سيد عبد الرحمن الجندولي، وتقدم شوية عالمين سيد بوسحاق الصفاقسي، حفيد سيد بوسحاق الجبنياني اللي تحته الكل، كانت قبورة موجودة غادي. هذاك الشط نساء مقبورة من فوق، نساء يخرج الربيع يغسل الصوف، الفرارش والعباين والبرانس والكدارن يهزوا يغسلوهم غادي، طفل المجبل يجبدوهم الطفل ويشيحوها كبال يشروها على الجبل وعلى هك القبور. جيت سيدي بو علي سيدي عبد الغني، المرأة باش تظهر روحها كانها راجل وراسها عريانة كالوقتها، كانت تلبس كدرون نطار رجالها وتولى البلوزة، معناها تشكون الرجل اللي يعتبر روحه رجل اللي نجم يجي الغادي. وعندهم فازة أخرى في المسير، كاش المرأة تلبس الكدرون وتعمل شلاغم وتعمل لحية في سهرة من السهرات ليلة استدين متاع العروسة ولا متاع العروس، ويغنيوا أغنية يلارا يلارا ذيك اللي تشارت. وهي شنية يلارا؟ برشا ناس ما يعرفوهاش. هي في الأصل يلارا يلارا يلا شوف يا محلى لعب الزقارة، خاطر أصلها الزقارة، لعبة الزقارة في جهات يعملوها بالعصي، في جهات بالمقارن، في جهات بك متاع النخل بالجريد، وكل بلاد ورطالة موجودة في جربة، موجودة في الجهات متاعنا الكل موجودة. يخرجوا المستاذنة، المستاذنة تكون لابسة زي زادة معروف قمجة مطرزة حمراء، وهي دادة نقولوا لها دادة، ومعها يزينوا معها زوج بنات بلباس عربي، ويخرجوهم لبرا من الدار باش يخرجوا المستاذنة، وتبدأ ديما بالدار الأولى على اليمين. الرجال يعرفوا ليلة المستاذنة باش يخرجوا المستاذنة، اللي باش يخدم في البحر يزمو يخرج قبل ما يتسد السقاق، سكروا السقاق من اليمين ومن اليسار بالوزر، ووزرك أحلى مش بحر ما بيزاد ترانسبارون كهي بالي بالنسبة ليهم، وتمشي المستاذنة تود بالدار الأولى على اليمين. هو غني وغناه متاع البحر قبل، كان خدام بالبالة كان خدام بالمسحة، غني متاع رجاله.
3: بالنسبة لشط النساء في المستير يعوموا فيه كان نساء؟
2: اي كان نساء، والولاد الصغار اللي يمشوا مع أماتهم اللي باش يغسلوا يعوموا البنات الصغار والولاد الصغار.
3: وفما حراسة؟
2: لا مفماش، هم بيديهم يحترموا الرواحهم الرجال عندهم البحر متاعهم القرعية ولا بعد القرعية، بحر بوتو يقولوا له، بحر تحت سيدي منصور، بحر الدخله. فما اللي يعوموا في سخانس في السواني، فما اللي يعوموا في دبير الزهره طريق خنيس على اليسار، وين السوق تو الاسبوعي. شط النساء ما يعوم في حد الا نساء، هذا نساء غربي جزيره القدامسي.
1: ما زالت البركه.
4: يسعد صباحكم، الله يا رب هيك يكون صباح خير على الجميع.

0: مغرون مع ريم الهام.
1: عسلمة، أنا اسمي ياسين وعمري 6 سنوات، وحبيت نحكي لكم على أخوي الصغير. عندي أخوي الصغير كل مرة نفكر حاجة اللي تربيه هي تخيبني أنا باش ما نشبش نرجع حاله، أما أنا باش نرجع حاله، وكل مرة تتغشش عليا، وكل مرة نفك الحاجة لخويا الصغير ونرجع حاله يبدأ يبكي ونرجع حاله يسكت، وزادة كي نلعب معه هو يولي يضحك، وكي نضحك له برشا هو يولي هيك يضحك. عندي مامي وهي تحبني برشا، وكل يوم تفكر علاش نلبس طيب، ومرة طيب كسكسي ولا مقارونة كأنا باش نجيها، وانا حب المقارونة اكثر حاجة خاطرها بنينة الطويلة، نحبها اكثر وحدة فيهم، ونحب القراية متاع العربية، نعرف كيفاش يحكيو يحكيو بالعربية الفصحى. نعرف هذا وقت ما كان عمري 4، كنت نتعلم مغادي كل العربية الفصحى، وكنت نرقد في الصالة اللي نلعبوا فيها، ومرات هما يحلوا التلفزة على قصة باش احنا نتفرهدوا. اشعر ان اللغة العربية مفيدة وقت ما يكون عبد يحكي بالعربية الفصحى، احنا باش نحكي بالعربية الفصحى باش نفهموه. أنا أكملت السنة الدراسية، وغدا سأصبح سنة أولى. تعلمت الكثير من الحروف، أبرزها حرف الألف لأن من أسفله هناك إبرة قوية. الألف يستطيع أن يكون ب7 حروف، هناك أول الكلمة ووسط الكلمة وآخر الكلمة أ و أو و إي، وهناك أ و إي، وهناك أ. تو باش نقولكم باي باي.

0: مرحبا بكم. الموضوع اللي اخترنا باش نتناولوه هو ضرورة تناول الخضر والغلال في كل وجبة صحية. الغلال في التوقيت لازمها تسبق الأغذية ذات المصدر الحيواني للبروتينات الحيوانية من أسماك من لحوم من أجبان، وذلك للحفاظ على مستويات في الدم تكون قلوية ومهيش حامضية. مع تحيات الدكتورة أم كلثوم سلام.
1: دقيقة صحة.
2: السابعة ونصف صباحا بإذاعة المنستير. صباح الخير وأهلا بكم في تقديم عناوين النشرة القادمة. رئيس الجمهورية يتسلم التقرير السنوي للبنك المركزي لسنة 2025 ويؤكد على دوره المركزي في دعم الاقتصاد الوطني. مدير التجديد الجامعي يعلن عن إعادة النظر في كافة عروض التكوين في الإجازات الوطنية. تجميع أكثر من 8 ملايين قنطار وموسم الحصاد يتقدم بنسبة 70%، والأمطار الأخيرة لن تؤثر على تعيير الحبوب. وزارة الفلاحة تخصص 38 ضيعة دولية على مساحة 17,000 هكتار لفائدة الشركة الأهلية. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى تأتيكم بإذن الله في تمام الساعة 8. إلى اللقاء.
3: جمال بمبلا قصيبة المديوني على الموجة 95.7
4: جونا صيفي على كيفكم
5: على كيف

0: معلومة تهمك.
1: معلومة تهمك مع أحمد عسيري.
2: باش تغير بطاقة التعريف الوطنية كتتسرق وإلا تضيع، لازم تعمر المطبوعة الإدارية وتمضيها مع شهادة ضياع، 3 صور فوتوغرافية، طابع جبائي، مكان إيداع الملف في مركز الأمن، شرطة أو حرس وطني، مرجع النظر لإقامة الطالب، أجل الحصول على الخدمة 15 يوم من تاريخ تقديم الطلب.
0: معلومة تهمك.
1: معلومة تهمك مع أحمد عسيري.
3: أنتوا أحلى ناس.

0: الجزيرة لوقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال.
1: أنفو المونديال.
0: آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنفو المونديال.
2: صباح النور، تحية رياضية في أول موعد رياضي على موجهة إذاعة المنسير. بعد شوية نحكي على عودة فريق الاتحاد المنسير للتمارين استعدادا للموسم الرياضي الجديد والتركيبة الرسمية للإطار الفني لفريق الاتحاد الرياضي المنسيري، وأيضا النجم الرياضي الساحلي، وأيضا قائمة جديدة هيئة تسهيلية لفريق النجم الساحلي لمدة 90 يوم. لكن البداية بكأس العالم، والبارح مباريات الدور الثمانية لكأس العالم سجلنا انتصار المنتخب الإسباني، انتصار صعب لكن مهم، منتخب البرتغالي بفضل ميكيل في الدقيقة 91 يهدي الترشح للمنتخب الإسباني، ويودع كريستيانو رونالدو يودع المونديال بعد الهزيمة بهدف مقابل صفر. في المقابل رغم تدخل ترامب وإلغاء الورقة الحمراء للمنتخب الأمريكي، المنتخب الأمريكي بلد منظم جديد يودع المونديال بعد هزيمة ثقيلة جدا من المنتخب البلجيكي بأربع أهداف مقابل هدف. اليوم المواعد مع المباراة المنتخب المصري والمنتخب الأرجنتيني الساعة 5 بتوقيت تونس، المنتخب السويسري والمنتخب الكولومبيا الساعة 9 بتوقيت تونس. نذكروا إسبانيا باش تواجه المنتخب البلجيكي في الدور الربع النهائي. نحكي على الكرة في تونس، نحكي على فريق الاتحاد الرياضي المنسيري، سجلنا أمس عودة الفريق للنشاط واستئناف التمارين تحت قيادة المدرب الفرنسي رومين، المدرب الأول، المدرب المساعد التونسي صلاح بن حفصية، حسين طاهر هو معد بدني جزائري، أيضا موكديلا إسكودو هو محلل أداء من جنوب أفريقيا، ومدرب الحراس محمد الزوابي. عودة لفريق الاتحاد الرياضي المنسيري للتمارين كما قلت تحت إشراف المدرب الفرنسي، وبعد أعرب المدرب الجديد لفريق الاتحاد الرياضي المنسيري سعادته الكبيرة بتولي قيادة الفريق، مؤكد عزمه هو والإطار واللاعبين على بذل قصارى جهدهم لتقديم موسم متميز يليق بتطلعات جماهير فريق الاتحاد الرياضي المنسيري. أكد معرفته بالكرة التونسية، لديه دراية جيدة بخصوص البطولة الوطنية، مشير أنه حرص على دراسة كل التفاصيل قبل القدوم لتونس. حول الأهداف الفنية مع فريق الاتحاد الرياضي المنسيري، تحدث على الهدف الأسمى بالنسبة ليه والإطار الفني واللاعبين أنه باش يشكلوا ركائز الفريق لتقديم أداء ونتائج أفضل مما تحقق في الموسم الماضي. وفي الختام قال المدرب الفرنسي فورز، رسالة الجماهير الاتحاد المنسيري، هدفنا هو جذب الجماهير مجددا للملعب من خلال جودة كرة القدم باش نقدمها، نحن نعدهم بالعمل الجاد لتأمين موسم كبير وإدخال البهجة والسرور على قلوبهم إن شاء الله. أكيد تلقاو كامل التصريح على صفحة رسمية لموقع راديو منسير سبورتس. نحكي على فريق النجم الرياضي الساحلي، وفريق النجم الساحلي ساعدت هيئة الدعم والمساندة بالنجم الساحلي برئاسة الأستاذ عبد الجليل البراوي على قيمة الدكتور كريم عكروت باش يتولى قيادة الهيئة التسهيلية لمدة 90 يوم لحين عقد الجلسة العامة الانتخابية، وضم الهيئة التسهيلية الأسماء التالية: كريم عكروت رئيس الهيئة التسهيلية، محمد دديب نائب رئيس، جلول بن سوسية هو عضو مكلف بريادة القاعات، محمد صالح تريتر رئيس اللجنة القانونية، ومروان فيفحة الناطق الرسمي. في فريق سبورتينج المكنين، تعلن الهيئة المدير لفريق سبورتينج المكنين تم الاتفاق مع المدرب محمد السويحلي للإشراف على تدريب فريق أكابر كرة القدم للموسم الرياضي الجديد. محمد السويحلي كانت عنده عدة تجارب في الموسم الماضي، ومن بينها فريق مكارم مهدية، ونذكر في آخر الموسم حق البقاء مع فريق كوكب عقارب. نقطة نهاية سبور انفو، نشهركم أسعد ليام، ترجع لكم نجوى ونكمل معكم بشار الصباح، إلى اللقاء.
3: يسعد صباحكم، ضايا رب هيك يكون صباح خير على الجميع.

0: باهي راهو اللي يسرق الكلام الحلو باهي العدوى باهي العدوى سعادة تعمل العدوى الضحكة الحلوة تعمل العدوى. مرحبا بكم أهلا وسهلا صباح النور والسرور مازلنا معكم ومواصلين لقائنا البشائر إلى غاية الساعة التاسعة وقيت باش نمشي ونتعرفوا على أحوال طقسنا بالنسبة لليوم والأيامات القادمة. صديقنا سليم بن ميلاد صباح النور والسرور.
1: صباحين نجوى وصباحين كيف مستمعين ذات مناسير.
0: لو كان نتعرفوا على أحوال طقسنا بطبيعة كل يوم ويوم ويظهر لي مع الطقس ولينا.
1: صحيح اليوم مش يكون طقس صافي للسحب أغلب المناطق بينما تكثف السحب خاصة بالمناطق الغربية الوسط والجنوب وتظهر خلايا رعدية تكون مسحوبة بأمطار متفرقة ماهيش حاجة كبيرة. هون نذكروا جنوب ولاية قصرين ولاية قفصة شمال ولاية توزر هذو المعني بالأمطار. بالنسبة للريح من القطاع الجنوبي بالشمال الوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب تكون ضعيفة معتدلة تقوى نسبيا آخر النهار قرب السواحل الشرقية وبأقصى الجنوب. بالنسبة للبحر اليوم بشكون قليل الاضطراب على كافة السواحل والحرارة في ارتفاع طفيف وين تتراوح القصوى بين 30 و 34 درجة بالمناطق الساحلية ومرتفعات وبين 35 و 39 درجة بقيد الجهات. اليوم إن شاء الله في جهة المنستير نسجلوا 33 درجة كحرارة قصوى وهي في حدود المعادلات العادية لهذه الفترة. سوسة 35 درجة المهدية 34 درجة بينما القيروان توصل 39 درجة. بالنسبة للغدوة 4 و5 وجمعة إن شاء الله طقس صافي لقليل السحب البحر يكون قليل الاضطراب بينما الملفت الانتباه هو الحرارة اللي تتواصل في نسق تصاعدي. إن شاء الله كل نهار نزيدوا درجة أو درجتين إن شاء الله ربي يعطينا قد ما نقدروا.
0: يعني كل نهار نزيدوا درجة ودرجتين معناها الحرارة ماشية وتزيد تطلع هيك ولا ايه؟
1: صحيح ماشية وتزيد تطلع الايام
0: الجاية. ما لازم خيانا اللي جايين الصيافة واللي يمشيوا للبحر الكل يمشي وياخذوا حذرهم هيك ولا ايه؟
1: باش يستحضروا ديما نقولوا هذيك نتبعوا النصائح نتاعنا نتاع نقولوا ما نخرجوش في وقت الذروة ونشربوا برشا ماء
0: والمظلة المظلة التونسية المساند الرسمي باش نحمي ورواحنا. شكرا لك تحياتي لك سليم شكرا على هذه المعطيات احنا ديما معاكم على تواصل وبالاتصال بالمعهد الوطني للرصد الجوي اذا كان فما جدة حاجة جديدة بخصوص الطقس. مازلنا معاكم مسابقة البشائر بشائر الصباح اليوم الثلاثاء 7 جويليا الجمبري وما ادراك ما الجمبري الكروفيت هل هو من الرخويات هل هو من الاسماك او هو من القشريات زوز تذاكر دخول الألعاب المائية بالقرية السياحية شمس هوليداي فيلاج صالحة لعائلة عائلة أربعة نقول أربعة خمسة أشخاص معناها قلوبهم كبيرة راهو شمس هوليداي مرحبا بيهم الناس الكل. هذه المسابقة البشائر زوز أنغام تختاروا نغم منهم باش نختموا يكون نغم الختام في بشائر الصباح الفنان القدير وربي طول في أنفاسه محمد ثروت حاسب على قلبي حاسب ولا القديرة الفنانة الراحلة عليا عروستنا تشبه القمر نهنيها بفرحة العمر كل من يحتاج في ويحتفل بمناسبة سعيدة وخاصة بمناسبة الزفاف نقولوا ألفين مبروك. مازلنا معكم مع الإيقاعات الأكيد بعد النشرة الإخبارية الأولى يتواصل لقائنا مع ولد بحر مع نوزة بوريغا مديرة المعهد العالي لعلوم البحار ببنزرت وأخبار جديدة على ولد البحر ومعلومات جديدة أكاديمية زادة بالطبيعة الناس الكل رقت لهم الفقرة هذه الصيفية إن شاء الله يا ربي كل الفقرات ومحليها بلادي ما تنسوهاش في 8:35 دقيقة رجعين مع النغمة الحلوة تفضل حسين.

0: الشهر.
1: صيف السينما فيبر تي تي، اعمل افار وتفرج من الدار. كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش، ومع 100 ميجا عندك ويفي ميش بلاش. صيف السينما الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تي تي.
2: وتمام الثامنة صباحا هنا بإذاعة المنستير. صباح الخير وأهلا بكم في أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. هذه عناوينها: رئيس الدولة يتسلم التقرير السنوي للبنك المركزي لسنة 25 و2000 ويؤكد على دوره في دعم الاقتصاد الوطني. مدير التجديد الجامعي يعلن إدراج مادة كفاءات الدراسة بصفة إجبارية ضمن جميع مسارات الإجازة. ديوان الحبوب يؤكد تجميع أكثر من 8 ملايين قنطار، وموسم الحصاد يتقدم بنسبة 70%، والأمطار الأخيرة لن تؤثر على تعيير الحبوب. إلى تفاصيل النشرة، تسلم رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى استقباله أمس بقصر قرطاج محافظ البنك المركزي فتح زهير النوري التقرير السنوي للبنك لسنة 25 و2000. وجدد رئيس الدولة تأكيده على دور البنك المركزي في دعم الاقتصاد الوطني، مشددا على أن تونس أثبتت للعالم كله سداد اختياراتها الوطنية، وذلك بتحقيقها لجملة من المؤشرات من بينها بلوغ نسبة نمو تساوي 2.5% مع توقعات بارتفاعها، إلى جانب التحكم في نسبة التضخم وارتفاع احتياطي البلاد من العملة الصعبة إلى ما يغطي 103 أيام من التوريد، هذا فضلا عن سداد الديون في أجلها. كما شدد رئيس الدولة على أهمية هذه النتائج، على أنها لابد أن لا تقتصر على الأرقام والمؤشرات المالية والاقتصادية، ولكن الأهم هو أثرها على المواطن التونسي في حياته اليومية في كامل جهات الجمهورية. بلغ عدد الناجحين المتحصلين على معدل يساوي أو يفوق 10 من 20 في مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية سيزياما التي وقع الإعلان عن نتائجها أمس. 17710 تلاميذ من جملة 49661 تلميذ اجتازوا المناظرة، أي بما يعادل 35.66%. وقد تحصلت كل من التلميذة سلمى بنت عبد الوهاب فايدي من المدرسة الابتدائية منزل المهيري بالقيروان، وتلميذ يسري بن قيس سويسي من المدرسة الابتدائية حي المستقبل صفاقس 1 على المرتبة الأولى وطنيا في المناظرة بمعدل 19.20. التلميذة سلمى فايدي من القيروان تتحدث في ميكروفون الزميلة نادرة برجب.
3: الحقيقة ما كنتش متوقع على مستوى الوطني مثلا 19، كنت متوقع مثلا 18.5 17.5. فرحت برشا من أول العام، حطيت في مخي قرار أني مش نظم وقتي، معناتها تنظيم الوقت هو معناتها هو الركيزة متاع نجاح، معناتها تنظم وقت تعرف كيفاش وقتش تلعب تش تتفرهد وقتش تقرا زادة بالخص، شيء مهم برشا للنجاح. لازم معناتها واحد يحط في مخه هدف أني هو لو قادر على المناظرة تدخل الامتحان عبارة امتحان عادي كما في المستعدي في المدرسة عادي، يكون عنده اليقين أنه مش ينجح. التلاميذ المقبلين على السنة السادسة ننصحهم نصيحة أنه من أول العام يكون ريتم معتدل لا ضغط، واحد يختم أليز يشعر مسؤولية شوية زادة، مش يهم القراية، واحد يشعر بالمسؤولية ويحط روحه في مستوى مش يشرف مدرسته ويشرف عائلته.
2: تستعد الجامعات التونسية بداية من السنة الجامعية المقبلة لإدراج مادة كفاءات الدراسة بصفة إجبارية ضمن جميع مسارات الإجازة، في خطوة تعد من أبرز الإصلاحات البيداغوجية التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إطار مشروع سافواراجير المنجز بالشراكة مع الجانب الفرنسي. وأكد مدير عام التجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي منير العيادي أن هذا الإصلاح يأتي لتقليص الفجوة بين الكفاءات التي يكتسب خريجو الجامعات ومتطلبات المؤسسات الاقتصادية.
4: مشروع سافوار اجير افضى اللي باش تكون عندنا مواد سيقع تدريسها ابتداء من سبتمبر القادم في كافه عروض التكوين في الاجازات الوطنيه في مختلف المجالات. فقمنا بالعمل على مشروع اللي يحدد ما هي الكفاءات الافقيه اللي لازم تكون موجوده في الطالب التونسي وقت اللي يتخرج بعد 3 سنوات دراسه في الجامعه، وافضت هذه الدراسه الى انه فما نقص في التمكن من اللغات الاجنبيه الانجليزيه والفرنسيه، وفما نقص في انه نجم المتخرج يسوق لنفسه نسوق المشروع بيرسونيل وبروفيسيونيل. لذلك قمنا بالاشتغال على 4 كفاءات مهمه، هي ستاديسكيلز هذه الكفاءات الدراسيه لاول مره يقع ادراج المواد هذه في الجامعه التونسيه في السنه الاولى من كافه الاجازات في القطاع العام والقطاع الخاص. المؤسسات الكل مجبره على انها تدرس المواد هذه يتزامن مع مواد اللي عندها علاقه باللغات اللي هي الانجليزيه والفرنسيه، ثم يدخل سكي عنده علاقه بالكفاءات الناعمه لسوفت سكيلز اللي يدخلوا ابتداء من السنه الثانيه والسنه الثالثه، واللي هما باش يبداو عندهم علاقه ايضا بمشروع التخرج وبين النشاطات التطبيقيه اللي يقوم بها في 3 سنوات، وهذا من اجل نحذروا انه يقتحم سوق الشغل.
2: على هامش زيارة عمل أدتها أمس لولاية باجة، أعلنت الرئيس المدير العام لديوان الحبوب سلوى بن حديد في تصريح لزميلة فاتن التجانية أن الكميات المجمعة من الحبوب على المستوى الوطني بلغت إلى حد الآن حوالي 8.4 مليون قنطار مع موسم الحصاد مع تقدم موسم الحصاد على الصعيد الوطني بنسبة 70%.
0: صعيد الوطني احنا الى غايه هذا التاريخ عندنا حوالي 8 ملايين و400 الف قنطار حبوب، منها 95% حبوب استهلاك و5% بذور ممتازه خام اللي هي في حدود 450 الف قنطار. العمليه ما زالت متواصله، ثم ولايات انهت عمليه الحصاد، ولكن الولايات الشمال الغربي ما زالت كيما باجة الكاف سليانه جندوبه بنزرت، زالت احنا توا نسبه تقدم الحصاد في حدود 70%، العملية ما زالت متواصلة.
2: ومن جهة أخرى، أكدت الرئيس المدير العام لديوان الحبوب سلوى بن حديد أن الأمطار الأخيرة تسببت في ظاهرة الغسل التي تؤثر على مظهر حبة القمح دون الإضرار بجودتها، وهو أمر لا يؤثر على سلمية تعيير الحبوب.
0: ظاهرة الغسل، غسل معناها سيلولي لافاج، الكعبة تولي بيضة، معناها هي الكعبة من تاع قمح الصلب باللورية تولي تشهاب كما نقولوا احنا بلغتنا، لا عندها حتى تأثير. ونطمئن السادة الفلاحة، راو ظاهرة الغسل ما ثماش عنصر من عناصر الجودة المضبوطة بسلم التعيير اسمه الغسل، ونزمنا نفرقه بين الغسل والتفرقة. التفرقة صحيح يجي هنا مرحلة نمو الحبة، ولكن الغسل ما عنده حتى تأثير على السعر. احنا لهنا إذا وصلنا للمؤشرات هذه تعكس مجهود أولا السيد الفلاحة اللي قامين به، وكلاء على مستوى مراكز التجميع وكل الأطراف المتدخلة، إن شاء الله ربي يوصل بالسلامة، وإن شاء الله الفلاحة متاعنا تكون فرحانة بالأسعار وربي يوصل بالسلامة.
2: نبقى مع القطاع الفلاحي، حيث أظهرت إحصائية حديثة صادرة عن ديوان تربية الماشية تراجع إنتاج اللحوم الحمراء ب10% وتضاعف في أسعار النعاج ب8 أضعاف في الوقت الذي يتم فيه العمل على إعداد استراتيجية لإعادة بناء القطيع من جديد. وضعية اعتبرها منور الصغيري مدير وحدة الإنتاج الفلاحي بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري نتاج صعوبات قديمة مر بها القطيع أثرت على توازنه.
5: تونس تعدت تقريبا 7 سنوات جفاف، هذا الجانب الأول، ارتفاع كلفة الإنتاج وخاصة الارتفاع اللي شهدته أسعار الأعلاف تقريبا كل مكونات الأعلاف المركبة احنا نورده فيها من الخارج، إلى جانب تعافينا خاصة وقت اللي تخلينا على دعم الشعير العلفي بالنسبة للفلاح اللي كان يشريه ب50-55 دينار مباشرة يطلع ل80-85 دينار القنطار. دونك هذه كلها مجموعة من العوامل، دونك هذه كلها انعكاس سيت اليوم نشوفوا فيها على أرض الواقع. حلول يظهر لي معروفة، هو إعادة تطعيم القطيع الوطني. اليوم يلزمنا نعاودوا نفكروا بآلية جديدة وبمنطق جديد في اتجاه التكفيف، في اتجاه أنه نعملوا 3 ولادات في عامين، نمشيوا أيضا في مستوى استعمال التقنيات الجديدة، نخدموا خدمة كبيرة على مستوى التحصيل الوراثي، ونطوروا في الإنتاجية للسلالات المحلية. مش كل مرة احنا وقت اللي يصير لنا إشكال من النوع هذا نخمو مباشرة في التوريد، لا، احنا ما عدناش مشكل في السلالات، السلالات اللي عدنا ممتازة جدا وقادرين بها هي باش ننتجو. توا لازمنا نشجعوا الفلاحين إلى إعادة الإنتاج الوطني.
2: أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عن إعداد القائمة الأولى للضيعات الدولية الفلاحية المقترح عرضها للكراء مراكنة لفائدة الشركات الأهلية، والتي ضمت 38 ضيعة موزعة على 10 ولايات و24 معتمدية على مساحة تقارب 17,014 هكتار. وجاء هذا الإعلان في بطاقة إجابة وجهتها الوزارة إلى النائب بالبرلمان منال بديدة بخصوص تطبيق القرار المشترك الصادر عن وزيري أملاك الدولة الفلاحة المتعلق بضبط شروط وإجراءات منح الشركات الأهلية الأولوية في كراء هذه العقارات. نهاية نشرة الأنباء، وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها. مدير التجديد الجامعي يعلن إدراج مادة كفاءة الدراسة بصفة إجبارية ضمن جميع مسارات الإجازة. ديوان الحبوب يؤكد تجميع أكثر من 8 ملايين قنطار، وموسم الحصاد يتقدم بنسبة 70%. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام. أجمل تحيات حسام مقدرية ونصير السكلي. بشار الصباح ما زالت متواصلة مع نجوى المهري. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير منكم وإليكم، منكم وإليكم، تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات، وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنستير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع للتكوين المهني وللحصول على القروض. منكم وإليكم، يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28 000 666.

0: إذاعة المنستير معاكم وين ما تكونوا، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في فقرتنا الموالية ولد بحر.
1: ولد بحر
0: ونعرف خيرات البحر الأبيض المتوسط كبيرة وكثيرة من الأنواع المتنوعة من الأسماك، واليوم اخترنا باش نحكيه حكاية على الجمبري أو الكروفيت. هل هو من الرخويات؟ هل هو من نوعية الأسماك أو من القشريات؟ هذا سؤالنا لليوم اللي باش تجاوبونا عليه بطبيعة على صفحتنا في الفيسبوك، وأكثر تفاصيل باش نحكيه مع المختصة مدام نوزة بوريجا مديرة المعهد العالي لعلوم البحار ببنزرت. مدام نوزة أهلا وسهلا، صباح النور.
2: صباح الخير، صباحكم موجة أمل ونسمة بحر وحكاية جديدة من العالم الأزرق.
0: الله الله الله، وأحلى ما نحكيه على العالم الأزرق يظهر لي. فقرة متميزة ولد بحر اليوم اخترنا باش نحكيه على الجمبري، هكا ولا ايه؟
2: الجمبري والكروفيت هو نوع من أنواع القشريات.
0: القشريات
2: دونك علاش نقوله قشريات؟ على خطر عنده قشرة صلبة تغطي الجسم متاعه.
0: نعم،
2: نلقاوه على السواحل التونسية وموجود بكثرة في البحر الأبيض المتوسط. وهذا النوع يتسمى قاعي، يعيش في القاع ويوصل العمق اللي يعيش فيه من 50-500 متر.
0: أيوة.
2: وفي تونس تم عدة أنواع من الجمبري، دونك نعطي اسمها بالدارجة أو اسمها بالفرنسية. دونك تم الجمبري الأحمر، الكروفيت روج، عن الكروفيت رويال، عن الكروفيت غوز ولا الغوزي كما يقولها البحارة، ولا الشفغيت، عن المقلوبة كما يقولها في الجنوب التونسي، والكروفيت بلانش والكروفيت مشتي. واليوم في ولد بحر باش نحكي على ثلاثة أنواع يحبهم المستهلك التونسي وموجودين بكثرة في الأسواق متاعنا. وحبيت نبدأ بأرخص واحدة، أرخص واحدة معناها بين ظفرين، عرفت؟
0: الشفريت.
2: ولا يقولها الغوزي في في الشمال، الشفريت في الجنوب الغوزي. وسومها في الأسواق دونك بين 10-18 دينار يوصل السوم نتاعها في متناول المستهلك التونسي. اسمها العلمي باغابيناوس لونغيغوستريس، لونها وردي فاتح يولي برتقالي بعد الطهي. حجمها بين 8-16 سنتيمتر، وزنها يوصل 25 غرام. شوفوها حتى كي نشوفوها في المقرونة طيبة ولا حاجة، نشوفوها صغيرة على الأخر.
0: صغيرة. نعم.
2: طب باش نمشي لحجم أكبر، فهمتني؟ باش نمشي للكروفيت المعروفة، الكروفيت متاعنا تاع البحر الأبيض المتوسط. اللي هي الكروفيت رويال، اللي هي اسمها اللاتيني ميليسيرتوس كيراتيوس، وحجمها بين 20-25 سنتيمتر، ووزنها يوصل حتى كشي 200 غرام. لونها رمادي رملي مع خطوط داكنة في الزيل متاعها. وتعتبر من أغلى أنواع في السوق، ووصل السعر متاعها سنة في رمضان حتى كشي 200 دينار. ولكن القيمة الغذائية متاعها عالية برشا،
0: عالية برشا
2: ببعضنا، دونك نشريوها على خاطر القيمة الغذائية متاعها. النوع الثالث اللي هو بيناوس مونوثيروس، حجمها من 10-20 سنتي. لونها رمادي مائل الوردي مع بقع أو خطوط داكنة، سعرها بين 20-40 دينار. بالنسبة لتقنية الصيد، احنا قلنا اللي هما كائنات قاعية، يتم الصيد متاعها عن طريق مراكب الجر. وفي الجنوب خاصة في جربة وجرجيس يتم صيدها عن طريق صيد الساحلي باستعمال الغزل. الغزل هما الشباك بلغة البحارة، ويقولوا عليه غزل الكروفيت. العين متاعه 30-20 ويشبه المبطن. المبطن إيش معناه؟ هو عبارة على زوز شباك فوق بعضهم. والجمبري في حد ذاته نجوى ما عندوش راحة بيولوجية في تونس. أما الراحة البيولوجية تطبق على مراكب الصيد بالجر. والمراكب الصيد بالجر هذوما وقفت الراحة البيولوجية متاحهم، يعنيها فمنطبقوها من 1 جويلية 2026 حتى كشي 30 سبتمبر 2026. طيب باش نحكي قبل ما نوصل للقيمة الغذائية متاع الجمبري بصفة عامة، دونك باش نحكي شنو مميزات الجمبري. فهمتني؟ باش نحكي لكم على معلومات نتعرفوا بها على الجمبري. عينيه لجوة مش لسقين في راسه كما الكائنات الكلهم، ولكن موجودين فوق سيقان صغيرة هكا متحركة. هذا باش يخليه يشوف في جميع الاتجاهات. القلب متاعه قريب برشا من راسه، والدم نتاعو ازرق كيما حكينا على الاخطبوط.
0: ماهوش نسناس ماهوش نسناس
2: نسناس برشا
0: نسناس برشا
2: رادار عنده فعلي
0: رادار يو
2: فهمتني. الدم نتاعو ازرق كيما قلنا للاخطبوط على خاطر فيه الهيموسيانيل والنحاس وعنده حاجه يمشي للوراء اسرع من القدام وقت الخطر دونك ديما يهرب مارشارير ديما تلقى ماشي مارشارير كي يلقى الخطر كي نشريوه نلقاو عنده شوارب اطول من جسمه ويسميوهم لكم قرون الاستشعار دونك هذاك باش يخليه الشوارب هذوكم باش يحس بمكان الفريسه وتعطيه القدره انه يشوف حتى في الاعماق فهمتني باش هذوكم يحس بهم في الاعماق باش يعرف شنو فما شي خطر قدامه ولا لا. البطن نتاعو مقسم دونك نشريوه نلقاوه دي سيغمون فهمتني والذيل نتاعو مزيان على الاخر اسمه تلسون ويعطيه قوه الدفع ويخليه يقفز للوراء وقت الخطر. وعنده حاجه اخرى القشره نتاعو ما تكبرش معاه دونك كل شويه دونك وقت اللي يكبر هو من الداخل يعمل ميو ولا انسلاخ وينحي القشره نتاعو هذيك ويبدل القشره نتاعو جديده.
0: يعني ديما القشره نتاعو تقدر هيفه من نوع كي
2: هي مش الريفه هو كي يكبر هو ديما مغطي هما قشريات مغطيين فهمتني دونك كيف يكبر القشره ما تمشيش مع الكبر نتاعو دونك يولي يتخلص من القشره القديمه
0: ويعمل قشرة اخرى جديده
2: نسميوها ميو فهمتني بيان سور هي القشره كي تتبدل جديده تبدا من لور هيفه بعد تمشي تولي تخشين بشويه بشويه توا باش نمشيو للقيمه الغذائيه نتاع الجمبري نتاعنا في 100 غرام لحم باش نعطيك زوز ارقام الرقم الاول هو نتاع الشوفغيت والرقم الثاني نتاع الكروفيت رويال دونك البروتينات 18 24 دونك 18 في الشفغيت 24 غرام خاطر هو على حسب الحجم راهو كي يكبر يولي عنده اكثر بروتينات. الدهون نتاعنا بين 0.5 و2 غرام دونك لهنا الدهون اللي هما شويه ولكن احنا حكيت قبل قلنا اللي الدهن نتاعنا نجوى فما اوميغا 3 ما يصنعهاش ما يلقاها اسمها الدهون الغير مشبعه الاساسيه اللي حكيت عليهم قبل لو بي ا والدي اتش ا الدهن نتاعنا ما ينجمش يصنعها ما نجمو نلقاوهم كونشي في ولد بحر داكوردو يعني كي نقول الدهون بين 0.5 حتى 20 غرامات فيهم الدهون الغير مشبعه الاساسيه اللي تساهم في صحه القلب نمو الدماغ تقليل الالتهابات وما نلقاوهم كان في ولد بحر يا نجوى داكوردو هذايا توا القمر مساعد نحكي حاجات بوزيتيف حاجات ايجابيه وحاجات سلبيه ثم في شويه كوليسترول في 120 ملي غرام مش برشا اما هكا لازم نوعيو المستهلك
0: طبعا مادام نوزت مش ديما ناكلوها احنا راهو مادام تقول لي انت الكيلو الكروفيت معناها ب 100 دينار يعني نتصور معناها مش اشري حتى تريف يفوح معناها شويه في سلطه شويه مقرونه نتصور معناها شفريت ممكن
2: اي 120 ملي غرام مش برشا اما ما كثروش منه فهمتني تقولي عندهم مشاكل فهمتني
0: كوليسترول
2: فوالا
0: شنو اخر ابار الكوليسترول
2: لا حتى شيء ذكر طول ما عاد عندنا سيلينيوم اللي هما بين 30 و 50 ميكرو غرام وهو سيلينيوم ذي يسمى مضاد للأكسدة ومهم لحماية الخلايا دونك الفوسفور عندنا 200 شفريت 250 ملي غرام للكروفيت رويال مهم للعظام والطاقة الزنك عندنا من 1-2 ملي غرام ذي اللي يساهم في المناعة والتئام الجروح المغنيسيوم دونك عندنا من 30 ل 50 ملي غرام الحديد من 1-3 ملي غرام اليود 2 ملي غرام وهو ضروري لعمل الغدة الدرقية وعندنا الفيتامينات اللي هما البيدوز وعندنا البيدوز هذية من 1-2 ميكرو غرام مهم للأعصاب
0: مهم جدا
2: للأعصاب وتكوين الدم والطاقة متاعنا دونك هذية الجمبري بصفة عامة 100 غرام من الجمبري يعطيك من 85-110 سعرة حرارية يعني شنو باش نحوصوا توا يعني الجمبري بروتين عالي دهون قليله وسعرات منخفضه فهمتني به دونك هذايا هو دونك انا راني ملي بديت الحلقات نتاعي في
0: اذاعه المنستير
2: في ولد بحر في ولد بحر دونك جاوني برشا ديزانفيتاسيون على فيسبوك عباد ما فهمتني خمس ديزانفيتاسيون نتاعهم دونك هذوما من راني تبعوا في البرنامج نتاعنا كل يوم والبارح فما مستمعه فهمتني نشكرها سالتني قالت لي شنو برنامج غدوة على شنو باش تحكيه؟ فهمتني؟ قلت لها على الجمبري، بعثت لها قالت لي بربي بربي انا ما نعرفش ننظف الجمبري وما نفهمش كيفاش ننظفه وكيفاش نطيبه.
0: برشا شكون يخلي هكا السلسول هذاك يخليه السلسول خيط لك حل.
2: لكن انا شكرا هني باش نعاونها، خاطر احنا هذوما حاجات انا نخدم في التثمين المنشط الصيد البحري، دونك في المخبر ديما نعملوا طرق تنظيف جديده كيفاش ننظفوه، نحاولوا نعملوا ابتكار جديد. دونك انا توا باش نعطيها كيفاش تنظف الجمبري نتاعها في دارها. دونك اول حاجه احنا قلنا الجمبري قاعي هكا ولا لا نجوى، دونك لازمنا نغسلوه مليح باش يخرج الرمل نتاعو، فهمتي؟ نحطوه حتى في الماء مش برشا، خاطر الماء لازم زاد يفسد الماء، يفسد الماكله بصفه عامه. دونك نحطوه شويه في الماء باش نخرجوا الرمل الموجود اللي فيه.
0: نسرع جدا على خاطر عندنا دقيقه ولا اقل من دقيقتين.
2: بعديك دونك نحيوا له القشره والراس نتاعو، فهمتني؟ نشدوا الجمبري من الراس، فهمتني؟ ونجروا القشره من البدن حتى الديك، تطفلي سهله على الاخر. ونقول لها خاطر البارح بعثت لها شويه هكا رؤوس اقلام على الميساج، قلت لها راهو تجروا بشويه بشويه، اما الراس لو ساعات نجموا نخليوه ونخليوه بالقشره نتاعو اذا كان باش نطيبوا حاجه يعطي اكثر النكهه ويخلي الماكله فيها الطعم بلو كونسونتي،
0: خاصه سوب ولا حاجه معناها تجيب لنا
2: نجموا نخليوه الكل، والا اللي باش طيبي مقرونه ولا حاجه ولا تعملوا مشوي ينجم ينحي الراس وينحي كيفاش اللي يشد الراس ويجرهم الكل مع بعضهم يتنحاولهم بسهوله. به نجموا نخليه الديل زاد، انا راني كي نعمل جمبري مشوي ولا حاجه الديل نتاعو هذاك مزيان على الاخر، نجم زين به الاطباق نتاعك وتخلي الزيلك هاو وتنحي الراس نحي وتخلي الزيل يعمل منظر مزيان في الصحن نتاعنا وقت اللي باش نعملوه مشوي. داكوردو دونك
0: هذا هو
2: باش نحي اهم حاجه توا نحيو الخيط الاسود. ثم خيط اسود نراوه هكاك، دونك ثم خيط اسود نراوه احنا كي نشدوا كعبه الجمبري، ثم خيط اسود. الخيط الاسود هذاك نعملوا شق صغير في ظهر الجمبري ونلقاو خط رقيق اسود نجوى، نحيوه يما بالسكين ولا بالقدون، فهمتني؟ ولازم يتنحى على خط الخيط هذاك، هو الامعاء نتاعو وفيها بقايا الاكل.
0: بقايا الاكل يلزمها اي
2: عايشة.
0: شكرا لك مدام نوزة بوريقة مديرة المعهد العالي لعلوم البحار ببنزارة ولد بحر، هذا هو في فقرتنا اليومية اللي تجمعنا بيك. شكرا لك، تحياتي لك. نتصفحوا آخر أخبار الصحف الوطنية مع زميلنا حاتم بالحوش، وبعد نرجع معكم لمواصلة فقراتنا في بشائر الصباح.

0: تمام 38 دقيقة على موجاتنا. أهلا بكم إلى معرض عدد من الصحف الصادرة اليوم 7 جويلية 26 و2000، والبداية بجريدة الشروق. جريدة الشروق تقدم اليوم في افتتاحيتها قراءة في نتائج مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية سيزيام، وبيّنت ما سمته التفاوت الملحوظ بين عدد المرسمين بالسنة السادسة من التعليم الأساسي الذي تجاوز 213,000 تلميذ، وبين عدد المسجلين بالمناظرة الذي بلغ أكثر من 64,000، ولم يجتز هذه المناظرة إلا ربع العدد الجملي، وهي أرقام اعتبرها كاتب الافتتاحية لا تعكس واقعا جيدا للمؤسسة التربوية العمومية، رغم أنها لا تزال رائدة في نتائج التعليم الابتدائي. الافتتاحية وانطلاقا من أرقام وزارة التربية المنشورة حول هذه المناظرة طرحت العديد من الأسئلة، من أبرزها كيف يسجل 100% من التلاميذ في سن التمدرس في السنة الأولى ولا ينجح في مرحلة ختم التعليم الأساسي بالسنة السادسة سوى أقل من نصفهم، وكيف ينجح التلميذ في التقييم المدرسي طوال السنة ويتمكن من اجتياز المناظرة ثم يعجز عن الحصول على معدل 10 من 20. تساؤلات طرحتها جريدة الشروق في افتتاحيتها الصادرة اليوم. ومن المواضيع البارزة أيضا في جريدة الشروق موضوع التسممات الصيفية المتأتية من مآدب الأعراس ومن فضاءات الخدمات الاستهلاكية وغيرها بسبب ارتفاع درجات الحرارة. الصحيفة رصدت مؤشرات الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية إلى حدود شهر جوان المنقضي، 21 بؤرة تسمم في كامل تراب الجمهورية وإصابة 432 شخصا بتسببات صيفية. الصحافة اليوم وتعليقا على قرار تخصيص 20 خطا للنقل العمومي نحو الشواطئ، كتبت خطوة تستحق التعميم لتشمل المناطق الداخلية والأرياف. في جريدة المغرب الصادرة اليوم تقرؤون عنوان خطة الحكومة نمو ب4 نقاط وتقليص للفقر. الجريدة علقت بالقول النوايا الطيبة لا تطعم الخبز. ومن العناوين البارزة أيضا في جريدة المغرب الصادرة اليوم غزة بعد استقالة حكومة حماس حقبة جديدة وغموض في المرحلة الانتقالية. إلى جريدة الصحافة أو الصباح عفوا وفي صفحتها الاقتصادية وتعليقا على خبر تراجع نسبة التضخم إلى 5.3 خلال شهر جوان المنقضي، علقت بالقول مؤشرات مطمئنة وخطوة نحو استعادة استقرار الأسعار. الصباح أيضا تنشر تفاصيل الاستراتيجية الخماسية الجديدة لقطاع التأمين في 26 و2030 و2000. هذه الاستراتيجية التي وضعتها الهيئة العامة للتأمين تضمنت عنوانا بارزا يتلخص في تحسين التصرف في المخاطر الفلاحية وتحديث التشريعات لتأمين الكوارث الطبيعية. وفي صفحتها الثقافية الصباح قدمت قراءة في برمجة العروض الفنية لمهرجاني قرطاج والحمامات الدوليين في ستينياتهما هذه السنة، وعلقت بالقول عروض مكررة واختيارات قد لا تناسب حجم الموعدين المرتقبين، وتساءلت بالخصوص لماذا غاب الإنتاج الخاص بالمهرجان في هذه المناسبة الرمزية، ولماذا الحضور اللبناني المتكرر كما وكيفا. هذا كل ما لدينا في معرض الصحف الصادرة اليوم. الموعد الإخباري القادم في تمام 9 صباحا مع زميلة نصيرة السكلي، والآن نعود إلى كامل فريق بشير الصباح في جزئه الأخير مع نجوى المهري الصخيري وحسام قدرية وعلي المنصوري ونجل عطية والأصدقاء المتربصين بإذاعة المنستير. ابقوا في الاستماع.
1: الفيضة بوفيشة سيدي بوالي على الموجة 104.7.
2: خبر ورخبر
3: الموجة والموجة
2: جديد كل نهار
3: الموجة والموجة
2: كل ساعة.

0: حكايات الناس التفاصيل وتحليلات تعرفوها في استضافات على إيقاع الصيف وأجواءه. الموجة ورا الموجة من الاثنين للجمعة من الماضي 3 للخمسة وتبع الموجة. الموجة ورا الموجة وعلى كل موجة ثم ما يتقال.
1: صباحنا تونسي.

0: السلام عليكم. ما شاء الله رانا في تونس كل شيء ما شاء الله، لوتيل ما شاء الله، لا ريسبسيون ما شاء الله، ريستورون ما شاء الله، الحمد لله 10/10 الحمد لله.
1: السلام عليكم. 5 مرات نجي لتونس، تونس حمامات، نابلد، جربه، تونس العاصمه. دونك جيت هنا لتونس مونستير. صراحة تونس انا تعجبني بزاف، انا من المغرب وداك الشيء كنحب نمشي لبلد اسلامي. انا نسكن في فرنسا، قاضي في فرنسا 35 سنه، ولكن الاطفال نجيبهم لتونس باش نحبسهم في بلد اسلامي. ديجا اولا ناكلوا فيه حلال، ما عندناش مشكل ديال اللحوم وداك الشيء. الناس تاع تونس الحمد لله ما نسمعوا غير لا مرحبا بك مرحبا بك مرحبا بك، هذه الكلمه اللي، وناس طيبين الحمد لله، ويعني حتى الفنادق والمعامله تاع الناس مليحه.
2: عسلام عسلام يا تونس عسلام،
3: محلاها بلادي.

0: زينة بلادي زينة، ربي خلينا بلادنا إن شاء الله وربي يحميها وربي يصونها، وإن شاء الله ليد في الليد نستحفظوا عليها ونستحفظوا على نظافتها ونستحفظوا على جماليتها ونستحفظوا عليها في الصيف، لأنها بوابة للتوريست نجم نقوله للسياح للمصطفين اللي جاونا من كل حد وصوب ومن كل صوب وحد. فأهلا وسهلا بكم، إن شاء الله يا ربي تلقاوا ميسر من أنشطة من أجواء. طبعا البحر هو قبل كل شيء، الأجواء الاستياف كما قلنا، لكن السهرات الليلية في المهرجانات الصيفية اللي بدأت تبوح بأسرارها، بدأت تبوح ببرمجتها، المهرجانات الكبرى الدولية أيضا تباعا البرمجة قاعدة إن شاء الله نحاولوا في مرافق الفنون نعطيكم فكرة عن المواعيد وشكون ضيوفنا من الفنانين إن كان التوانسة وحتى اللي خارج حدود الوطن اللي باش يكونوا حاضرين معنا في صيف 2026. راجعين معكم اكيد وئام النخلي زميلتنا باش تكون على عين المكان. منين هاو باش نتعرف
1: على عين المكان؟
0: وئام صباح النور والسرور يا وئام.
2: يا صباح الورد،
0: تصلوا
2: إليكم أصواتنا.
0: منين هذا الصوت جاينا الساعة؟ أنا نسمع هكا فحويجة فماشي هكا قهيوة، هاي
2: حسك المطارق كيف ما قاعدين تسمعوا.
0: هذا في سوق، في سوق من الأسواق،
2: في سوق من الأسواق،
0: هاي
2: شنو زعما اللي نسمع فيه المطارق بالطريقة هذه؟
0: إن حيسية، وكي نقولوا نحيسية نقولوا القيروان عاصمة الأغالبة، وما أدراك ما القيروان. نعم
2: المطارق كيف ما قاعدين تسمعوا، وأنا حاضرة على عملية صنع أواني النحاس من الألف إلى الياء.
0: نعم
2: يجيب لايك ويتفصل وبعد يتشكل بالمطارق، يتخدم مع البارد وبعد يبدأوا يدوروا فيه على القالب لين يتشكل ويتنقش ويتقصر ويتباع. احنا توا في الحيثية بمدينة القيروان، ويحضر معنا سي كمال واحد من الحيثية اللي موجودين لهنا. مرحبا بك سي كمال على أثير إذاعة المنسير.
3: مرحبا بكم ومرحبا بإذاعة المنسير. أنا أقدم روحي، اسمي كمال السطفي، أحد أرباب الصناعات التقليدية بالقيروان.
0: مرحبا بك.
3: اللي انتم زرتونا في القروان وفي سوق النحاس بذات. سوق النحاس توا يعيش حركية وانتعاشية حكم اللي نحضروا السلعة في النحاس، أواني القيروانية النحاسية للمولد. توا موجعين مولد إن شاء الله ربي سهل، ومش نزينوا البلاد في أحسن مظهر وفي أحسن نحاس عنا، وهذا هو في القروان. ونطلب الناس كل باش تزور القروان في المولد وتشوف النحاس بتاع القروان.
2: صناعة النحاس جزء من الهوية القيروانية، كيفاش تعلمتها ومن وقتاش وعلى ما نشوف مغروم بها زادة؟
3: بالطبيعة هذه صنعة البو والجد، أنا متوارثها الصنعة هذه على أب عن جد، والصنعة هذه فهمتني جميلة ياسر، وصنعة عشقتها مليانة صغير وحبيت نتعلمها وتعلمتها، وكما ورثوها لي والدي أنا ورثتها لولدي. صنعة شبابة ياسر، وصنعة مباركة، وصنعة فيها فن وفيها إبداع.
2: هو احنا قادمين على موسم رمضان ان شاء الله، وفما مولد سامحني ما زلت في رمضان، قادمين على مولد فما رمضان وفما العيد، هذوما المواسم اللي كانوا يجيبوا فيها للعروسة النحاس، شنو الأواني اللي يجيبوها؟
3: بالنسبة للدوزان العروسة القروية تتكون من قصعة وطبقهم بتاع بقلاوة وقلومة سينية وثلاثة كراول مشرفين اليوم الواطين وثلاثة طناجر غارقين وكسكاس وفلوكة بتاع مصري وطاسة وطفالة وسطل بتاع الحمام وحليب بتاع الماء، هذوما توا وكل قدير وقدر وكهو.
0: هذا الكل معناها كل قدير وقدره. قديش قديش التكلفة نتاعها؟ نحبوا نعرفوا التكلفة نتاعها.
2: نتاع الثروة هذه الكل.
3: والله النحاس في متناول الجميع، راهو هو راهو اسمع يجيب بالطريف، فما اللي يقدر ياخو الكل مع بعض، وفما اللي يقدر ياخو على مرتين ولا على ثلاثة.
0: نعم
3: النحاس، والنحاس حتى نهار آخر الإنسان يقلق منه أو يتخسر يبيع يلقى الفلوس كي ذهب.
0: معناها كي تشري فلوسك في جيبك ما ماكش خاسر.
3: بتبيع كيما الذهب بالضبط، النحاس كل ذهب، يعني النحاس تخبيه ونهار آخر كي تستحق تبيعه تلقى الفلوس كيما الذهب.
2: ثم النحاس اللي صالح للطهي كيف اللي يصنعوا فيه الخبز القيرواني الشهير، احنا في القيروان عنا خبز الصينية. نعم. وعنا الطاوة اللي يقليوا فيها البتيسة واللي يعملوا فيها ورقة البريك. وفما أنواع للاستعمال اليومي كيما نحاس الخاص بالحمام، البريق واليان والطفيلة وغيرها، وفما قصعة الصابون أكيد تو دخلت رأي تقنيات جديدة مع
0: والمفارد متاع الحلو ما تنسيش زيدة ويقام.
2: العديد بالحق من الأشكال والأنواع. نعم. وتو دخلت تقنيات جديدة مثلا البريق واليان عوضهم اللبابو قصعة الصابون ولات عنا ماكينة لختي. أربع قرون ما شاء الله والقيروان قايمة عن نحاس غير المواسم، شكون مازال يشري فيه تو نحاسة؟
3: العائلات القيروانية الكل إذا ما يأخذ برشا يأخذ شوية. نعم. الكل هتأخذ النحاس باش تزهز به وباش تزين به في ديارها، وراو النحاس في جو خاص في الطيب. يعني نحن عنا نحاسة وكسكاس، النحاس من أروع ما فينا كي تطيب فيها الكسكسي. نعم. عنا الطنجرة كي تطيب فيها الملوخية، يجيب الملوخية سلة سلة. عنا الكروانة الواطية اللي نطيبوا فيها الطاجين بنارين، يعني الماكلة كل ما هي ماكلة زمنية وبنينة راهي تجي زادة في النحاس، والنحاس صحي.
2: نتصور ما زلت فما عبيتش دي خطر الماكلة الطيبة في النحاس دي ما عندها بالنخرة كما قلت انت مش من فرق. وأكيد ده عنده شروطه، مثلا المغرفة اللي تطيب بها لازم تكون روح
0: بشكل
2: تعملها ما
0: تفعلش وما تنسيش الززوة زيدة أبار المغرفة اللي نطيبه بها، يلزم ديما اللوح راهو حتى نطيبه في التفال ولا بش نطيبه في النحاس، ولا اللوح راهو ديما عنده بنة خاصة زيدة أكثر معناها من لينوكس.
2: أول حاجة هو عازل معناها بش انت كي تطيب معناها ما واحد ما يتحرق.
0: نعم.
2: وحاجة أخرى بش ما يتفعلش زيدة مع النحاس، مثلا خاصة اليوم كي نحكي لازم تتقذر زيادة القطعة. كان تحكينا على التقذيرة والطبيبة ذي الصيانة راهي لازمة للنحاس.
3: بالنسبة للتقذير الأواني النحاسية هو يجي مرة في العام، بعد عام النحاس يتمسخ يلم الكلكان. هو الميزة متاعه النحاس الحاجة الباية اللي قابل للتنظيف، مش كما أواني أخرى يأخذوا بالخمسة بالستة سنين وبعد يلوح ويتمسخ يتمسخ ويتلوح. النحاس نجم كل عام كل عامين كل ثلاثين وقت يطرى الماعون مسخ شوية جيبوا السوق النحاس يتغسل بالأسيد وبالمنفرق وينضاف ويتحك بالرمل ويتحك بالكذا ويتحط في فردويات متاع القصدير ويتقصدر ويرجع نظيف كان شريته من البترينة من الجديد.
0: نعم.
2: معناها تحافظ على القطعة متاعك نظيفة وتستعملها بشكل دوري، ولازم تعملها صيانة بشكل دوري، ولكن في الأخر راك ماكش مش تخسرها. تو المستمعين اللي يتبعوا فينا ويحبوا يشتروا قطعات نحاس كيفاش ينجموا يحميوا رواحهم من عملية الغش مثلا؟
3: والله من فضل ربي ما عندناش الغش في سوق النحاس، خاطر عندنا أمين قائم الذات.
0: نعم.
3: تنجم كي تشري أنت توري حتى للأمين فهمتني، وبحول الله ما تلقاش لا عنا غش لحتى خاطر النحاس واضح
0: طبعا وغادي في السوق. معناها الناس تخدم على اسمها بتبيع في سوق النحاس معناها في القيروان، تشري عينك مغمضة بإذن الله.
3: بإذن الله نحن عنا 35 دكان.
0: نعم.
3: من سوق النحاس.
0: نعم.
3: قائمين الذات لليومنا هذا من وقت بيت من وقت الدولة العثمانية، وسوق النحاس هذايا والنحاس قاعد يخدم اليومنا هذا. والنحاس كما قلت لأختي راهو كله بركة وكله امتلاء جو حتى في الطاطيب والجمالية.
0: نعم.
3: في الكوشينة.
0: نعم.
2: النحاس ظاهر كي تجي مش تشريه معناها
0: الأول وقام وإحنا بدينا نرجعوا لعاداتنا وتقاليدنا والقراوة تو صحيح، هما القراوة ما نجموش يستغنيوا على النحاس وتقاليدهم وعاداتهم، فمش دار تخلى من نحاس. لكن حتى تو الناس اللي بالحق يقصدوا القروين ولا حتى برا القروين ولا حتى في المعارض نلقاهم فما إقبال على النحاس اليوم، رجعوا معناها هكا في ديارهم لتقاليدنا وعاداتنا. شكرا خليك وئام النخلي على الجولة هذه اللي الحقيقة هزتنا فيها إلى مدينة القيروان وإلى سوق النحاس بالقيروان، وإحنا مازلنا معاك إن شاء الله في جولات أخرى.
2: إضافة صغيرة، نعم. إضافة صغيرة للي يسمع فينا، من خصائص النحاس أنه الحرارة تتوزع فيه بالتساوي على الأكل اللي يطيب في وسطه، نعم. وهذا راهو يقتصد أكثر في الطاقة، وزيد النحاس عنده خاصية مضادة للميكروبات ويقضي عليها بنسبة 99.9% في ظرف ساعتين فقط من التلامس. جاء الوقت أن نحيو فيه التراث نتاع أجدادنا، ومرحبا بكم في سوق النحاسية بالقيروان.
0: شكرا لك، شكرا شكرا وئام النخلي زميلتنا. احنا يظهر لي وصلنا الى نهايه لقائنا، لكن باش نهديو زيد زوج تذاكر دخول الالعاب المائيه بالقريه السياحيه شمس هوليداي فيلاج، صالحه لعائله متكونه من 4 اشخاص وكما قلنا حتى 5 اشخاص قلبها كبير شمس هوليداي. شكون ربح بطبيعه في مسابقه البشائر الجمبري اللي كنتوا تسمعوا فيه مع مدام نوزت؟ هل هو من الرخويات، الأسماك أو القشريات؟ بكلكم أغلبيتكم شارك معناها جاوبتوا صحيح من القشريات، وحبيت نقول ألف مبروك لسلمى المدلل، هذه القرعة شنو أعطات، مبروك عليك سلمى الجائزة. نوصلوا إلى نهاية حصتنا وإلى نهاية فقرتنا واختياراتكم الفنية الموسيقية في زوز أغاني محمد ثروت حاسب على قلبي حاسب، وعروستنا تشبه لقمر عليا عليا، يظهر لي هي اللي غلبت الحقيقة. حبيت نقول عن نغم هذية ألف مبروك الحمودة بن رجب بالتخرج برتبة ملازم أول من الأكاديمية العسكرية، ألف مبروك يا حمودة. وعقبة المأهمة، مش أقولك عقبة للعروسة، خلينا المأهم متسيلش إلى حد الآن، برع للعروسة مش مشكل. شكرا لكم، شكرا لتواصلكم معنا، شكرا على المتابعة والاستماع، شكرا شكرا شكرا لكل أصدقائنا وفاء هويام، كل اللي تواصلوا معنا واللي بعثونا بباقة ورد عبر موجات إذاعة المناستير. إلى اللقاء.

0: الدار.
1: صيف السينما فيبر تي تي، اعمل افار وتفرج من الدار. كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش، ومع 100 ميجا عندك ويفي ميش بلاش. صيف السينما الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تي تي.
2: تمام 9 صباحا هنا بإذاعة المنستير.
3: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
2: تحية طيبة، أهلا بكم في موجز الأنباء. تحتضن تونس اليوم وغدا المنتدى الدولي لصناعة مكونات الطائرات تحت شعار تونس 26 و2000، طموح صناعي ونهضة جوية. ويمثل المنتدى فرصة لعرض الإمكانيات المتاحة والأفاق المتوفرة في تونس لمزيد تطوير هذا المجال، بالإضافة إلى عقد لقاءات ثنائية بين مؤسسات أجنبية ونظيرتها في تونس لبحث فرص دعم الاستثمار والشراكة. يفتتح وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شاود بالعاصمة اليوم ورشة عمل لتقديم النتائج الخاصة بالدراسة المتعلقة بحاجيات سوق الشغل من المهن والكفاءات بقطاع تكنولوجيات المعلومات والاتصال. تستعد الجامعات التونسية بداية من السنة الجامعية المقبلة لإدراج مادة كفاءة الدراسة بصفة إجبارية ضمن جميع مسارات الإجازة، في خطوة تعد من أبرز الإصلاحات البيداغوجية التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بهدف تطوير جودة التكوين الجامعي وتعزيز جاهزية الخريجين للاندماج في سوق الشغل. أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن معادلة شهادات الأطباء التونسيين المتخرجين بالخارج ممكنة دون اختبار بعد 5 سنوات من الممارسة الطبية، وذلك في ردها على سؤال كتابي تقدم به النائب البرلمان محمد علي بشأن مقترح تنقيح شروط المعادلة للأطباء التونسيين المتخرجين بالخارج. أعلنت الرئيس المدير العام لديوان الحبوب سلوى بن حديد أن الكميات المجمعة من الحبوب على المستوى الوطني بلغت إلى حد الآن حوالي 8.4 مليون قنطار، مع تقدم موسم الحصاد على الصعيد الوطني بنسبة 70%. من جهة أخرى، أكدت سلوى بن حديد أن الأمطار الأخيرة تسببت في ظاهرة الغسل التي تؤثر على مظهر حبة القمح دون الإضرار بجودتها، وهو أمر لا يؤثر على سلم تعيير الحبوب. في الأنباء الدولية، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي اليوم إن إيران لن تبدأ المفاوضات بشأن الاتفاق النهائي إذا استمرت التهديدات الأمريكية، فيما صعدت طهران ميدانيا باستهداف سفن تجارية في مضيق هرمز. ونقل موقع إكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن سفينتين تجاريتين تعرضتا لضربة من الحرس الثوري وأصيبتا بأضرار جسيمة دون وقوع إصابات. نهاية الموجز، موعدكم مع الأنباء يتجدد بإذن الله في تمام الساعة 10. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn.
3: إذاعة المنستير،
4: اقرأ لتعيش أكثر.
5: إذا كنت تؤمن أن القراءة ليست هواية فحسب بل أسلوب حياة،
4: اقرأ.
5: فموعدك مع برنامج اقرأ لتعيش أكثر.
6: لتعيش أكثر،
5: اقرأ لتعيش أكثر، رحلة أسبوعية في عالم الكتاب والمطالعة.
4: اقرأ
7: لتعيش أكثر.
5: اقرأ لتعيش أكثر معي أنا ربح عبد اللوي، صباح الأربعاء من 9 إلى 10.
4: اقرأ لتعيش أكثر.
8: جنين الداري.
1: جنين الداري.

0: جميل الداري مع لهديل الفتني.
1: جميل الداري.
2: صباح المحبة والصحة والعافية، إن شاء الله نهاركم زين وربي يدوم علينا وعليكم مستمعينا الكرام رضيت الوالدين، وين وصلكم صوتنا عبر مختلف موجات إذاعة المنسير. مرحبا بكم في موعد جديد من جنين الداري من توا حتى للعشرة متاع الصباح مع مختلف فقراتنا، باش تتعرفوا معنا على أحدث النصائح الفلاحية، نحاولوا نجاوبوا على كل استفساراتكم وأسئلتكم مع أهل الاختصاص. إذا عندكم أي استفسار أو مشكلة في الجنينة متاعكم عليكم كان تتفاعلوا معنا من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك إذاعة المنسير، ولا تنجموا تطلبون على 73 460 800. نقيد وسائلتكم والجواب والطريقة المثلى لتجاوز مختلف إشكالياتكم تلقاوها مع ضيوفنا، ومرحبا بالناس كل وين يوصلكم صوتنا وإلا تشاهدونا من خلال مختلف مواقعنا على مواقع التواصل الاجتماعي وإلا على قناة الرسمية على اليوتيوب إذاعة المنسير. تحية توصلكم مستمعينا الكرام ومتابعينا من كافة الفريق الحاضر معنا في استوديو البث. في الإخراج التقني حاضر معنا حسام قدرية، وفي الإخراج الرقمي معنا القائد نجل عطية بن محمد، في التنسيق مدام علي المنصوري. والبداية تكون مع الإيقاعات، نسمع تريو سفيان صفتة غازي عيادي سفيان الزادي في بلادي زينة. هذه إذاعة منسير، مرحبا بكم الناس كلها.

0: تحية مجددة لكل من التحق بنا في الاستماع عبر مختلف موجات إذاعة منسير في موعدكم الأسبوع في هذه البرمجة الصيفية مع جنين الداري وجنين راي ما يشكن أشجار وغراسات وشوية وردكة. وجنين هي روح الدار، مصدر للخير والجمال، وحتى كان عندك نبتة في البلكون ولا في صالة الدار راي حاجة ترتح العينين، وللحفاظ على البيئة هي أحسن أفار. أسرار الزراعة والعناية بالحدائق وكل ما يهم النباتات الزينة، هذا تعرفوا مستمعينا من خلال فقرة جنينة والناس.
1: الجنينة والناس.
0: سعيد جدا باستقبال تقني سامي في البستنة والحدائق صديقنا فرحات عطية. أهلا وسهلا، مرحبا فرحات.
2: السلام عليكم، صباح خير، صباح النور، صباح الورد لعشاق الطبيعة.
0: وهو كذلك، الله وحد عليك. أول حاجة نحب نقولها لك ألف ألف مبروك من زيد لك.
2: عايشك، الله يبارك فيك. سيامن
0: فرحان برشا اللي انت رجعت بحذانا في هذه البرمجة الصيفية، وكل عادة في كل مرة باش تعطينا واحدة من النباتات متاع الزينة اللي تعطينا النصائح كيفاش طريقة العناية بها وغراستها، وخاصة الفوائد متاعها على الحديقة متاعنا. اي سي فرحات، شنو اخترت لنا في اول موعد اليومين؟
2: نحب نجدد ترحابي بالسادة المستمعين. النبتة اليوم اللي باش نحكيوا عليها هي تعتبر ملكة الصيف، لأن الأزهار متاعها تبدأ من فترة تقريبا من فترة أفريل إلى حتى لشهر سبتمبر أكتوبر، اللي هي تعتبر الجهنمية أو تعرف بالمجنونة. الاسم العلمي متاعها بوغانفيليا. النبتة هذه تعتبر الصديقة الأولى للمهندسين المساحات الخضراء، لأنها عندها قدرة كبيرة على التحمل درجات الحرارة، عندها زادة قدرة كبيرة على تحمل التلوث الجوي، الملوحة زادة بتاع الماء والملوحة حتى بتاع الهواء بتاع الطقس بصفة عامة،
0: مقاومة معناتها نبتة مقاومة.

0: الجنوبية في الرحلات الاستكشافية اللي صارت في القرن نجم نقوله 16-15 ومن بعد انتم كلقاها غادي هزها للقارة الأوروبية
1: للقارة الأوروبية
0: ونقوله دول البحر الأبيض المتوسط
1: بالضبط خاصة كما نقوله إيطاليا إسبانيا وتقاها في المغرب عنا وفي تونس به بالنسبة للبوغانفيلي اللي هي كما نقوله جهنمية فيها عدة ألوان شفتك الالوان اللي فيها مش تلقى برشا الوان هما فما الاصفر الابيض الموف حاصلوا تقريبا 6 أو 7 الوان الالوان هذوك مش هي مش هذوك الزهره بيدها هذيك الخدعه البصريه نتاعها الالوان كما ديجا لون الورقه نتاعها لانه الزهره نتاعها لونها ابيض من الداخل لكن سبحان الله هي تعمل الالوان كما باش تستقطب الحشرات اللي مش تقوم بعمليه التلقيح باش تهز باش تلقح النباتات الاخرى يعني بك الالوان كما تجبدهم
0: الوان جاذبه تقول
1: انت تجبد بهم الحشرات بس تصير عمليه التلقيح وتنتقل لك الحشرات وتتلقح النبته بالنسبه للنبته فيها عده انواع نقاو الجهنميه القزميه اللي هي القصيره واللي هي تجي نقولوا احنا في محبس وتجم تفورمها والاغلبيه تقاها بلون واحد اللي هو لون الموف نجمو نفورموها كما احنا نحبو نجمو نعملو بها حتى بونزاي هيك نفورموها كما احنا نحبو ونقاو الجهنمية العادية اللي هي المتسلقة اللي نجمو نكوفريو بها المير نعملو بها مير فيجيتال تتقصب تقاها ومزيانة ياسر وإلا نعملو بها ستيل متاع سيدي بوسعيد كما تشوفها تقاها نبتة واحدة وتقاها تطلع تعمل لك
0: نجم تغطي الجدار الكل مثلا وتكون زينة واللون حتى الطاغي الأكثر تقاها عن الأرجواني
1: الأرجواني وفما اللي هو الموف وفما الروج بردوز إذا مزيان ياسر وفما حتى جون زاد جون والبلون اللي هما سنسيبل شوية متقاهمش برشا لكنهم مزيانين زاد
0: تنجم تتزرع مثلا نقوله في محبس
1: تجب تزرعها في محبس اللي هي عندنا الجهنمية القزمية
0: هذه الجهنمية القزمية
1: وعندنا الجهنمية العادية اللي نشوفه فيها
0: وسمحنا الجهنمية القزمية هذه ما تعظمش ما تكبرش مثلا في الصالة ولا في الحاجة
1: لا هي مش كون اكتريا مش كون خارجية ما تجيش في الانتريا نتحكموا فيها بالتقصيب كما قلت لك نجمو نعملوها فورم بونزاي تقاها كم فورم أمبول يعني كم كورة ولا حاصلوا فما عدة أشكال نجمو نعملوهم به هذه الحاجة الباهية بالنسبة لل وفما طريقة أخرى اللي هي الجريفاج أو ما يعرف بالتطعيم التطعيم هذا نجيو لكعبة البوغانفيلي اللي هي فيها تقاها لون برك مثال بيضة ولا من هذا الشروج ولا حاجة ونطعمه يعني اللقمه بعدة ألوان أخرى يعني تولي واحدة بدك فيها 3-4 ألوان وهذه تصير معناها
0: تقع في فرد مثلا مع بعضهم
1: كل بوكي تقع بوكي فيها 4 ألوان أو 3 ألوان تنجح زيادة مزيانة ياسر بالنسبة للألوان الشائعة كما قلت لك تقع الأحمر فما البنفسج الملكي مزيان ياسر زيادة فيها عدة ألوان مزيانين توا نجيو للمشاكل أو المشكلة الشائعة اللي هي يقول لك عندي بوغانفيلي لكن ما هيش منورة علاش ما نورتش
0: ما زهرتش
1: تقى الفيجيتاسيون تقى يعني النمو الخضري بتاعها كبير ياسر تقى خضرة ما شاء الله ما بالخضورية لكنها ما فيهاش نورة شنو هي المشكلة المشكلة بتاعها أنها فما قاعد تسقي فيها وهي كي تسقاها الجهنمية تحس روحها في حالة رخاء يعني تولي معناها
0: إذا تشبحها بالماء ما تعطيش الوردة
1: ما تعطيكش النوار هذا هي السر هو
0: تعطشها باش تعطيك النوار
1: باش فيها وجينا هي كي تبدا شبعانة بالماء ما تنورش خاطر تبدا تمشي في النمو الخضري بتاعها تقاها ماشية أمورها منظمة تقول لك ما فما شيء معناها الوضع الخارجي آمن باهي وقتاش هي مش تولي تحب تخليها تنور اللي هي يزمك تدخلها في ستريس دريج يعني الإجهاد المائي يعني تجبد عليها الماء جملة وقتها هي تحس وقتها تعطش وقت اللي تعطش تحس بروحها أنها مش تموت هي شنو تعمل وقتها تمشي تنور وكي تعطيك النورة هذيك باش تتكاثر هي
0: فهمت معناتها تعمل طريقة مقاومة من خلال
1: طريقة مقاومة باش هي تكثر من روحها معناها يمشي في بالها هي سبحان الله كائن حي يمشي في بالها انها مش تموت تولي تمشي تنور تعطيك النوارة والنوارة هذيك باش تنتقل وتنتشر وتعاود تنبت هذيك هي الطريقة متاعها يعني باش تحب كابل الوغافيلي متاعك تنور يزمك تجبد عليها الماء تخليها تعطش
0: خليها تعطش
1: وتخليها اكسبوزي اكثر ما يمكن للشمس تقاها مقابل للشمس لانها تحب

0: انت الشمس تقريبا بتوصل حتى 8 ساعات في اليوم
1: ومقاومة لدرجات الحرارة
0: والعطش خليها تعطش قد ما يمكن باش تنور هي ما كانش تغلبك في الـ في الـ في النمو الخضري.
1: اذا نورت كل شيء وصار كما نقولوا التلقيح وفما الزهرة وظهرت كل شيء وقتاش نسقيوها وقداش الكميات؟
0: هو المعدل السقيان نتاعها اذا كان وصل عمرها تقريبا 3 سنوات ما عادش تطلب حتى ماء، ما عادش تلوج على الماء، تولي تسيبك العروق نتاعها وهي تقع ديما تلوج على الماء. نسقيوها مثال تو في الصيف مريضه في جمعتين مش تعطيها ولد ماء تقعها في العشيه كما كالعاده كما حكينا في السقيان، ما تسقيهاش معناها كما نقولوا ما تسقيهاش في القايله.
1: معناتها الناس اللي تسمع فينا ماذا بيهم يسقيوا قبل ما الماء يقص، معناتها قبل 5 نتاع العشاء
0: ما كانش يخلي لها سطي الماء يخبيه على جنب باش في العشاء يصب لها الماء نتاعها. هذا بالنسبه للماء. وبالنسبه لطريقه الازهار نتاعها اللي هي مشكله كبيره ياسر، يجيونا برشا ناس يقولوا لنا شبيه كعبد البوغانفيليا راني خديتها وما نورتش، هاني اعطيتكم الطريقه والحل باش نور.
1: ما تعطيهاش الماء، ما تقربهاش الماء،
0: تجبد عليها الماء وخليها تدخل في ستريس، وهي تدخل بعضها هيك تولي سيرسي تبدا تنور.
1: باهي الفكره هذه مع الحقيقه سبحان الله.
0: سبحان الله.
1: ومن بعد تعطي ازهار مزيانه وفيها برشا الوان متنوعه،
0: فيها عده الوان متنوعه. باهي تو نجيو لطريقه الاكثار نتاعها اللي هي والاغلبيه تكون بالبوتيراج، يعني كما نقولوا نقصوا بشوي البريود نتاع البوتيراج اللي هي مش تكون في شهر في العاده شهر فيفري مارس. نجيو العود يعني نقصوها على طول 20 سنتيمتر ونحطوها في هرمون اللي هو هرمون التجذير هذا سبيسيال يكون، وبعد نحطوها في رمل صافي او في تورب وتصير عمليه التكاثر نتاعها. وفما طريقه اخرى للتكاثر اللي هي تتسمى الماركوتاج ايريان او الترقيد الهوائي. الترقيد الهوائي هذا يصير تنحكيوا عليه مره اخرى حتى يصير مع عده اشجار وعده نباتات باش تحافظ على الام، يعني لانك مش تاخذ العود من الام اللي هي تصير معناها نجيو العود تقريبا طوله 50 سنتيمتر نجرحوه وبعد نعملوا عليه لفافه هيك تقع معبيه بالتورب او ساشي بلاستيك ولا حاجه ونلفوها على الجرح هذاك، يولي هو في تقريبا 40 يوم يبدا يسيف العروق نتاعو البيض. بعد شهرين نقصوه العود هكا ويتزرع يولي عندنا معناه فسيله من الام طول. هذا ما يسمى بالترقيد الهوائي.
1: واضح
0: هذا تو معناها تو عرفنا كيفاش نجمو نكثروا منها النبته. باهي نجيو تو للافات اللي ممكن تعترض النبته. الافات فما هي عده افات لكن هي في الاصل مقاومه النبته،
1: كما قلنا مقاومه للماء، مقاومه للهواء،
0: حتى للامراض،
1: مقاومه للسخانه ودرجات الحراره المرتفعه،
0: حتى للامراض. لكن شنو اللي يخلي الامراض هي تطلع شويه كما نقولوا فما ايميديتي طالعه شويه؟ بالنسبه للحشرات اللي ممكن تضرب فيها فما المن اللي هو البيسيرون، والا فما البياض الدقيق اللي هو الكوشني فارينوز اللي هي تبدا تقاها بياض كالصوف يبدا موجود فيها، وهذا النجم داويوها شيء برودوي شيميكو، الا نجمو حتى فما طريقه اخرى اللي هو يبدا الماء قوي برشا بريسيون قويه ونجمو نغسلوه.
1: النبته الكل،
0: النبته الكل نغسلوها تو يهبط تهبط الكوشني. وديما ماذا بينا التاي التقسيم، ما تخليهاش تغلبك، ما تخليش النمو الخضري يغلبك، خاطر لكن غلبك النمو الخضري تولي تتكاثر الامراض.
1: واضح. باهي احنا مازلنا انا ما نحكيو معاك بطبيعه فرحات، احنا مازلنا مواصلين معكم مستمعين. بعد شويه باش يكون عندنا موعد مع الخبير الفلاحي سي بشير بن عائشه. موضوعنا اليوم هو عن شجره التين الكرموس، باش نرجعوا لانواع الكرموس، عمليه التلقيح نتاعها، شنو الامراض المتداوله، طريقه مداواتها، برشا معلومات ومعطيات اخرى. اذا عندكم اي استفسار مستمعين تنجموا تتواصلوا معنا اما من خلال صفحتنا الرسميه على الفيسبوك اذاعه المنصير، ولا تكلمونا 73 460 800. تنجموا تقيدوا مختلف أسئلتكم أو استفساراتكم وإن شاء الله بعد لحظات يجاوبنا عليها خبيرنا سن البشير بن عائشة. نرجع جو الأغاني نسمع سميرة سعيد هوا هوا، هذه إذاعة مؤسسة.

0: هذه سميرة سعيد مستمعينا الكرام، نوصل معها ل 29 دقيقة. تحية متجددة لكل من التحق بنا في الاستماع وكل من يتابع فينا من خلال موقعنا الرسمي على الانترنت غادي مونسير بونتيان، وكل من يشاهد فينا من خلال قناتنا الرسمية على اليوتيوب إذاعة المونسير. وبرشا معلومات قاعدين نحاول نقدموها بخصوص موضوعنا لليوم، ونستناو تفاعلاتكم مستمعينا على الكرموس، وأكثر تفاصيل تلقاها من خلال فقرة مع الخبير.
1: مع الخبير، مع الخبير داري أحلى.
0: سيل بشير بن عايش، نهارك أسعد الأيام، مرحبا.
2: صباح النور سي لذيذي، مرحبا سي محمد، مرحبا بكل السادة المستمعين.
0: اليوم حاضر معنا فرحات، اليوم منورنا سي فرحات.
2: فرحات
0: يعيشك سي بشير. موضوعنا اليوم على الكرموس الحقيقة، وكما نعرفوا الشجرة هذه من أقدم الأشجار على كوكبنا، وتعتبر من الأشجار اللي عندها زادة مكانة عقائدية مهمة في تاريخنا وموروثنا الإسلامي والعربي، وعندها برشا فوائد على مستوى صحتنا زادة.
2: وشوف اليوم كما قلت نتحدث على شجرة معروفة منذ القدم، عندها العديد من المنافع الصحية والغذائية، وعندها قدرة كبيرة على التأقلم مع المناخ، خاصة حتى مثلا السنة تعبت برشا مع السخانة، واحد ديما تلقاها موجودة وديما تتأقلم وديما معناها تلقى روحها. بلادنا في تونس عندنا تراث جيني هام، تقريب العديد من الأصناف متاع التين تلقاوها من الشمال للبلاد إلى الجنوب متاعها، وفما عندنا العديد من الأمثلة الشعبية معناها تدون الكلام هذا. مثلا فما مثال يقول لك اللاوية في الهاوية والخايبة في القرتلة، معناها الطايبة في الهاوية معناها تأكلها في كرشك والخايبة يحطها في القرتل. فما مثلا آخر يقول لك ظل الكرمة والهوا زيتونة، ظل الكرمة والهوا زيتونة. فما مثلا آخر يقول لك خطر هي في مرة شديدة الحساسية وسريعة الإتلاف، يقول لك شنو حوالك، مثلا يقول حال الكرموس في العديلة راي موري تعب شوية. ولا فما مثلا آخر يقول لك حال الكرموس مغفص مرفوس بين بايع وشاري، أنا هذا معناها يبين الحساسية وسرعة الإتلاف متاع الثمار هذه. نجي توا نعرفوا بالشجرة، هي التين، الاسم العلمي فيكوس كاريكا، العائلة موراسي، جل العائلة الأنواع هذوما متاع الفيكوس كلهم الأغلبية متاعهم نباتات زينة، ما عدا التين. نلقاو معناها أشجار الفيكوس اللي نزينوا بهم اللي يعملوا ظل، ذوك الأشجار الفيكوس نيكيدا الليستيكا البنجامينا الهاواي الليراتا وغيرهم وغيرهم كلهم نباتات زينة، والكلهم معناها الأوراق متاعهم دائما ما عدا التين يطيح الأوراق متاعه، وكلهم عندهم ما يسمى العصارة اللبنية، كي تنحي الورقة تلقى كيما لاتكس كيما الحليب الأبيض. كان جي وحنا للنبتة متاعنا كيما قلنا معناها تتأقلم مع كل المناخ، الإشكال متاعه ولا المعروف عليه هو فما أصناف التين. التين نلقاو معناها نلقاو التين ولا الكرموس، نلقاو الزكار، نلقاو ما يسمى بالبخر.
0: هذا هي الإشكالية الحقيقة. فما برشا ناس ما تفرقش بيناتهم، الفرق ما بين الكرموس والبيثر والذكر.
2: ما يجب أن شو يجب أن نعرف أن البيثر ما يتطلبش التلقيح، والتين ولا الكرموس يتطلب التلقيح. هم يجيوا بعتدي كذا، شنو البيثر هي؟ البيثر هي أشجار تحمل زوز نوعيات من الثمار. البيثر تعطي ثمار، البيثر يتسمى بيثر، هذا يطيب في جوان، وبعد تعطي كرموس اللي هو يتطلب التلقيح يجي هذا في شهر أوت. هي شنو معنى حتى الكلمة كان نشوفوها نحلوها شنية بيثر، هي مشتقة من كلمة فرنسية بيخير، أنا دو بيسيركاسيون، يعني الثمار تحمل على زوز أنواع من الأغصان، الأغصان متاع العمناول تجيب عليهم البيثر، والأغصان الجديدة اللي تطلعها من الكرمة تجيب عليهم الكرموش. نجي وتوا ثم أشجار أخرين، أشجار تحمل نوع وحيد من الثمار وهو يتسمى التين ولا الكرموس، ولكن هذا يتطلب التلقيح أو بالعربية يتسمى التأبير. بلاش تلقيح الثمار هذيك تطيح لوط. وبعد عندنا الأنواع الأخرى اللي هي بعد عندنا أشجار الذكار، هي تحمل ثمار زكرية ويتواجد بها ذباب صغير، راه يتسمى بلاستوفاج، الذباب هذا يعيش ويتكاثر داخل الثمار هذه وهو اللي يقوم بعملية التلقيح.
0: واضح.
2: كيفاش تكون عملية التلقيح هذه؟ هي الحشرة هذه معناها تخرج من الثمرة الذكرية مغلفة بحبوب اللقاح، وتحاول تخرج معناها تدخل للثقبة نتاع ثمار التين الأنثوية، هي تحاول باش تدخل، ما تنجمش تدخل، تخليها كحبوب اللقاح هذيك وبعد تطير إلى ثمار أخرى. نجموا نسال ونقولوا وفين نلقاوها الذبابه هذه فين على طول العام. احنا توا ما باهي موجود هي تتواجد الحشره هذه على الاشجار الذكريه وداخل الثمار. هي الاشجار الذكريه يقول القائل باهي توا نلقاو فيها ثمار، وفي الشتاء وقت اللي تبدا مطيحه الاوراق نتاعها نلقاو فيها ثمار، نلقاو فيها ثمار خاطر هي تعطي ثلاثه اجيال، الاجيال هذوما يتسموا الشروم والبروم والذكار. كيفاش نعرفوا نضج الثمار الذكريه؟ ينجيو الثمره نلقاو اخر الفتحه نتاعها ظاهره، ويمكن معناها تلقح ثمره ذكار ثمره واحده خاطر فيها العديد من الذبابات هذوما ما يسمى بلاستوفاج، معناها من 30 الى 50 ثمره. معناها ثمره ذكار، معناها ثمره ذكار اللي يخرج منها كذبابه ذيك نجم تلقح لنا من 30 الى 50 ثمره نتاع كرموس. الشجره الواحده هي قداش تتطلب معناها من ثمار ذكريه؟ تتطلب من 10 الى 50 حسب حجم الشجره. وعملية التذكير هذه تتعاود كل 10 أيام.
0: به
2: نجيو توا كيفاش نستعمل الذكار؟ فما شكون يعمل القلادة معناها يشككهم الثمار الذكرية ويعلقهم في الشجرة في مكان مظلل، ولا يعمل سطل فيه رمل شوية تربة رطبة شوية يسقاها بالماء وترشق كالثمار الثقب نتاعها إلى أعلى. هو فما مثل شو يقول لك الأسبوع الأول ناموسة تلقح 100 كرموسة، علاش؟ على خاطر الأجنحة نتاعها معبية بالذكار. وفي الأسبوع الثاني ناموسة تذكر كرموسة، وفي الأسبوع الثالث 100 ناموسة ما تذكرش كرموسة. على أساس ديما يلزمك تبدل معناها الذكار هذاك على خاطر حبوب اللقاح هذيك معناها مشات على روحها، أما تم التلقيح بها ولا ضاعت في الطبيعة. الذكار هذا وين نبيعوه؟ نلقاوه في الأسواق المعروفة مثلا هنا في الساحل، نلقاوه في البقالة، نلقاوه في الوردانين، وديما غالبا على الصباح بكري.
0: باه ممتاز.
2: فما بعض التساؤلات ساعات يقول لك كي نحط اني الخميره في اناء ولا علبه ياغورت معناها كيما نقولوا فاسد هنا يبدا فيها الناموس، هو هذاك ينجم يقوم بعمل التلقيح، ما عندهاش حتى معناها سند علمي. ونفترض يا سيدي صحيح الناموس هذه تقوم بعمل التلقيح، منين بتجيب حبوب اللقاح؟ وبالتالي الذكار هو لازم، ما فماش حتى طريقه اخرى باش نعوضوا بها الذكار. فما
0: بعض التساؤلات سي البشير، مثلا فما شكون بعثنا قال الكرموسة طاحت لي قبل ما تكبر وقبل ما تنضج، شنو من الأسباب
2: نجم تكون عدم التذكير. معناها ما تذكرتش،
0: واضح معناتها الحجم نتاعها فما نقص على مستوى التذكير والتلقيح كما أكدت أنت.
2: التلقيح أما يجي أما معناها تلقى في اللسان هذيك موجودة ذكار، وإلا كان ما عندكش تشري ذكار وتعلقه في الشجرة ولا تحطه في بلاصة ظل تحت الشجرة ذيك باش يقوموا بعملية التلقيح.
0: واضح باهي، شكرا جزيلا جاوبنا على السؤال هذا. بعض الشائعات المداولة على التلقيح ومدى صحتها.
2: أيه، ومعنى بعض الشائعات ساعات يقول لك كما قلت لك نحطوا الخميرة ولا علبة ياغورت تتعفن والناموس هذاك يقوم بعملية التلقيح، كما قلنا ماهوش صحيح على خاطر تتطلب معنا حبوب لقاح باش تقوم باش تصير العمليه هذه. ساعات يقول لك اشجار تين الاوراق نتاعها فيها ثلاثه فروع تتطلب الذكار ولا خمسه ما تطلبش، معلومه ما عندهاش حتى اساس من الصحه. فما الحكايه برشا حوايج من المداوله، ولا يقول لك حط كعبه طماطم تخمر لكن الناموس هذاك هو يقوم بعمليه التلقيح، ما عندوش زاده كيف حتى علاقه. وبالتالي التلقيح ما يجي الا من تواجد حشرة البلاستوفاج اللي تعيش داخل الثمار الذكرية. فما بعض الأمراض هي نجم تصيبها كما يقولوا، فما الرخلة تتسبب في تساقط الأوراق وظهرت في السنوات الأخيرة، فما ذبابة السيراتيت نجم تضربها، فما ذبابة أخيرا ظهرت في السنوات الأخيرة تسمى ذبابة التين سيلبا أديباتا، هذه معناها تتسبب في تعفن وتساقط الذكار خاصة. وحاجة أخرى الآن نحذروا منها هي شجرة التين شديدة الحساسية للمبيدات. أنا أغلب المبيدات تسبب تساقط الأوراق، وبالتالي حتى باش نجربوا المبيد يلزمنا نجربوه على مستوى صغير بعد باش نعرفوا أنا نكملوا في العملية ولا ما نكملوش.
0: واضح، وتبدا عند اثار جانبيه نعرف على ديمومه وحياه الشجره، وحتى على مستوى الانتاج يكون ما عندوش الجوده الكبيره. باش نحكي معك سي البشير، خاطر تسالوا على كيفيه السقي نتاعها وهل تتطلب كميه مياه كبيره ولا.
2: وبالنسبه للكرموسه أي بالنسبة للكرموش قلنا بالنسبة للماء هي تنجى حرارة في غراسة البعلية تطلع ملوحة متاع ماء بين 2-3 غرامات وفي الغراسة السقوية نجم نوصل 7000 متر مكعب في الهكتار ولكن كما قلنا معناها تمشي في غراسة البعلية أنت وش تسدسها خاطر حتى مثلا في البعلي أن الأشجار متاعنا يعملوا 12 على 12 ولا 8 على 8 وكان في السقوي نجم نوصلوا حتى 3 على 5 ولا 5 على 5
0: معناتها تعتبر من الغراسات المجهدة لاستغلال الماء معناتها
2: هي أنا قلت لك 7000 متر مكعب معناها بالنسبة للسقوي برشا
0: برشا
2: ولكن تمشي البعلي هذا اللي قلت لك تمشي البعلي وتقاوم برشا الكلس الفعال معناها نقولوا شجرة رمادية معناها ما ماش
0: مقاوم
2: أي معناها مقاومة للمناخ متاعنا للتربة متاعنا
0: استعملت الكرموس واهم مستخلصاته شنو النجم نقول عليه
2: استعملت النجم نستعملوه طازج كيما الناس كل نجم نستعملوه مجفف معناها الكرموس الشايح الشريحه نجم نستعملوه معجون مربى النجم ثم نصنع منه مشروبات روحيه معناها يساب تحويل ثم مشروب روحي البوخه معروف معناها مستخرج من الكرموس من التين الاوراق نتاعو تنجم تدخل في العالقه العلفيه يستخرجوا منه زيوت من البذور وكالمادة اللبنية اللاتكس الحليب الأبيض هذاك راكيش نجمو يستعملوه مجمد لصناعة الجبن معناها ويستعملوه أنزيمات لتحويل اللحوم ويستعمليه كذلك أدوية تقليدية لأمراض جلدية ساعات يقول لك بالنسبة للسهلول يعمل لك اللاتكس الأبيض هذاك ويحطوه على معناها السهلول هذيك على الجي على الواحد وينجم معناها ينجم يعطي معناها نتيجة
0: الحقيقة شجرة عندها قيمة اقتصادية كبيرة برشا نحكيه على المستوى الثمار أو حتى على مهم المستخلصات اللي كنت أحكي عليهم سيل بشير شكرا جزيلا نورتنا سيل بشير كالعادة سي فرحات عندك شي سؤال ولا تساؤل سيل بشير
3: والله أهلا سيل بشير شحوالك
2: هو
3: كما تعرف سيل بشير في السنوات الأخيرة فما عدة أمراض بدأت تظهر على الكرموس بصفة عامة فما أخذتها توا الفلاح يجيونا على يقول ضرب فيها الروي اللي هي ترجع يعني نقولوا الحمراء يعني بالعربية هيك
2: أي سميها الحمراء الروية
3: الحمراء دي تولي الورقة مستصفرة شوية
2: أنا يبدأ ونكت بيض وبعد اللي تمسها تخرج معناها غبرة صفراء هي تخلي معناها تسكر الفوتوسنتاز ما تخليش النفس تتنفس كما ينبغي وتسبب في سقوط الأوراق
3: بالضبط
0: يعطيك الصحة سي بشير نورتنا شكرا جزيلا يعطيك الصحة موعدنا إن شاء الله معك الأسبوع القادم في موضوع جديد مع فقرة مع الخبير وجنين الداري ورد علينا سؤال توا من مدام راضي الهداج نوجلها تحية كبيرة برشا سألت على الوردة موضوع آخر أما ميساج نجاوبوها عندها وردة قالت لك عمرها ما يقارب 4 سنوات من اللي زبرتها وحدها ممكن صار خطأ على مستوى قصانها للجذع الأصلي متاعها تفرعت وطولت برشا لكن للأسف ما خرجتش منها حتى وردة شنو الحل اللي تنجم تمنع من خلاله الوردة متاعها
2: شوف الساعة القصان منين إلندرا مخاطرة ما فيها حميل التعوه تملق من الوردة نجم البارتية اللي تقصت هذيك هي لم تعمى وحامل التعوم ولا البورتغراف هو اللي خرج عايز نثبت عملية الوحدة هذيك وبعد ممكن زاد المكان الموجودة فيه نجم يكون خطر الورد شو تحب الشمس ما تحبش مالها دي مظل الظل الكامل لو بالتالي كان بلاصة ما فيهاش برشا الشمس كيف على النمو الخضري أكثر منه عملية الزراعة
0: واضح هذا أما تنصحها أنها تعاود تغرس مرة جديدة سي البشيرة
2: والله تغرس واحدة جديدة خير
0: تنجح واحدة جديدة خير مادام 4 سنين ما طلعت الزيت هكا وخليفتك على ربي وفي الزبيرة ردوا بالكم وجيبوا مختصين
3: جيبوا مختصين
0: هكا ولا وشجرة الكرموس تتزبر ولا
3: أكيد
0: أي وقتاش الموعد متاحة سي البشيرة ما قلتلناش عليه
2: وقت أنا طايح الأوراق متاحة الكل
0: وقت
2: وقت أنا تدخل لندورمانس وقت أنا تدخل في حالة سبات في الشتاء غالبا أنا بالنسبة للمراكيم الأشجار الأخرى
0: هكا يعطيك الصحة سي البشير نورتنا شكرا جزيلا احنا مازلنا مواصلين معكم مستمعينا بقية فقراتنا من جنين الداري بعد شوي باش نحكيو على الفلاحة الإيكولوجية خليكم معنا هذه إذاعة منسير

0: الشهر. تحب تربح 3 ملايين كاش من إهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي مفروشات لبسة وأكسسوارات موبيليا وجهازات بتخفيضات كبيرة في الأسعار. إما لزورونا من 3 إلى 19 جويلية بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجنب الملاحة المنستير.
1: رجعنا لكم مستمعينا في 9:45 دقيقة من إذاعة المنستير. أربع ساعات وصلنا على نهاية موعدنا لليوم من جنين الداري, ومسك الختام يكون من خلال فقرة اليد الخضراء.
2: اليد الخضراء, اليد الخضراء.
1: وبكل حب سعداء جدا باستقبال الدكتورة السيدة ريم الخميري, مساوي مهندس فلاحي اختصاص هندسة مناظر وتهيئة فضاءات خضراء. مدام ريم, نهارك أسعد الأيام, مرحبا.
3: صباح الورد, صباح الفل, صباح الياسمين, كيف مستمعي إذاعة المنستير. مرحبا بكم كالعادة في لقائنا
1: الأسبوعي.
3: فوالا الأسبوعي مع السيد عزيزي. نتمنى إن شاء الله تكونوا بخير, وإن شاء الله إن شاء الله العام أخضر يا سيدي.
1: إن شاء الله هذا منتمناه, وأنت ما شاء الله عليك إيدك خضرة ونجاحاتك ما سبقتك, وربي يداوم عليك هاتي النعمة, وربي يحمي بلادنا.
3: عايشك, ربي يبارك لك يا سيدي الهجلي, شكرا جزيلا.
1: مدام ريم, موضوعنا لليوم
3: تفضل. في التيماتيك ظهر لي اليوم رانا, ظهر لي في نفس الموضوع. تفضل سيدي الهجلي, قدم لنا موضوعنا لليوم وسنطلب الحديث عنها إن شاء الله بعد.
1: مباشرة نمشي معاك نحكي على الفلاحة الإيكولوجية, وما أدراك ما الفلاحة الإيكولوجية وأهميتها على التربة متاعنا وعلى المنتوج وجودة المنتوج الفلاحي في بلادنا.
3: جسمه ساعة باش نجم نحكيه على الفلاحة الإيكولوجية, خلينا نفهمه شنو هي ساعة قبل كل شيء. خلينا نفهمه شنو وقت شنو لترم إيكولوجي, شنو خصو فيه, أو ما يسمى أيضا بلغتنا معناها الفلاحة الصديقة للبيئة. اليوم باش نحاولوا نفسروها بطريقة بسيطة جدا في لذيذ باش نستوعبوا مليح اللي الفلاحة الإيكولوجية راهي ماهيش مجرد إنتاج بلا مبيدات وإلا مجرد طريقة للإنتاج, خلينا نقوله بصفة عامة, أما هي راهي طريقة تفكير كاملة اللي تتوجد في منظومة تحترم الأرض, تحترم التراب, تحترم الماء, تحترم التنوع البيولوجي, تحافظ على كل ما هو موارد طبيعية موجودة كسوا فوق الأرض ولا في باطن الأرض, خاطر تعرف فما حياة أخرى راهو تحت الأرض, فما الديزين, فما البيوسفير, فما الماء لنبت حياتيك معناها المائدة المائية متاعنا. كل هذايا في نطاق الفلاحة الإيكولوجية يلزمنا نستحفظ عليه, على خاطر هذوكم الموارد راهو مش ملكنا وحدنا, هي ملك أيضا للأجيال القادمة. وكعليش معناها كي نحكيه فلاحة إيكولوجية نحكيه على استدامة الإنتاج الفلاحي بصفه عامة, نحكيه على كيفاش نجمو نثمنو باش ما نفرش كلمة استغلال, خاطر استغلال معناها أني كويزمو معناها باش نمشيو الأبعد الحدود مع الموارد نتاعنا ونستنفذوهم, وتعرف اللي فما معناها موارد تنظف, موارد ما نجموش اون لا ريكونستيتو في سنوات قليلة مثل ما يسمى بأزيم الأرض في المناطق الغابية
1: باش ما يصيرش عليها إجهاد, وكما نعرف فما حاجات متجدة وحاجات كي نستغلوها راهي ما عادش ترجع, هيك علاش الفلاحة الإيكولوجية من مبادئها تحقيق ذلك التوازن البيئي والزراعي
3: والاستدامة في النشاط, خاصة نحن اليوم معناه الكونتكست نتاعنا هو النشاط الفلاحي. السياق اللي باش نحكيو فيه هو النشاط الفلاحي بصفة عامة أو تسمين ما هو موارد في الأرض معناه. دونك الفلاحة الإيكولوجية لهنا راهي تعتمد على تسمين هكا الإمكانيات الطبيعية هذيك اللي موجودة عندنا. أش نعطيو مثال نحن مثلا في إنتاج الحبوب بصفة عامة نعتمد ما يسمى بالدورات الزراعية, يعني ما نزرعوش ديما نفس المحصول على نفس الطبة كل عام. نجم أنا نسأل هنا اللي سائل أن يسأل علاش, خاطر التربة تتعود وذاتها بالطريقة هذيك نجم نحافظوا على خصوبة التربة نتاعنا وكذلك نقلص من الأمراض. تعرف مليح هذه اليوم لبيت نوار نتاعنا ولا اللي يخلينا أرضنا ديما تمشي في لوسونس نيجاتيف, معناها نفقدوا القدرة الإنجابية معناها لو بوفوار جيرميناتيف نتاع أرضنا, راهو مش مربوط بنيكمون بالزريعة, مربوط أيضا بصحة الأرض. وهنا جنسيت بيان نقول صحة الأرض, صحة الأرض نحن كإنسان اون لا غاباشي بهاك المواد الكيميائية اللي نستعملوا فيه. دونك هذاك علاش اليوم اللي كي باش نحكي على فلاحة إيكولوجية نحاول اني ننقص أوبغو ماكسيموم معناها بقدر المستطاع هاك المواد الكيميائية اللي نستعملها باش نعوضها لهنا, نعوضها كما كانوا جدودنا قبل اللي يستعملوا ما يسمى بالسماد العضوي اللي هو فضلات الحيوانات اللي هو زادة سوى الطريقة المستحدثة والمستجدة واللي هي معادش جديدة اللي هو الكومبوست, معناها تحضير المستثمر الطبيعي اللي نجم نحضره منه فيه زيت ويقليه. أنا نصبر أشجاري دونك بالديشين تاع الاشجار هذوكم نجم نحضر ان بون كومبوست يكون هذاك اللي يعوض لي الافراط في استعمال الاسمده الكيميائيه. دونك هنا التربه نتاعي تكون اكثر حياه، تكون اكثر احترام للكائنات الحيه اللي موجوده في الوسطى، واكثر قدره على الاحتفاظ بالماء ايضا. وتعرف اللي لبات اليوم نوار بتاعنا زاده ما يسمى بالتغيرات المناخيه ليكستريم فيوميتري، معناها نقولوا نحن ساعات فينا في البريود اللي عندنا برشا مطر على غالب ما نجموش نسمنوها خاطر الانفراستركتور والا التهيئه اللوجستيه نتاعنا ما تسمحش باش نخزنوا كميات كبيره من المياه، اما تمشي في البحر والا تشربها الارض. وهو في كل حال نحن زي ما نقولوا الغيث اينما حل نفع، معناها وين فما مطر وين فما خير وان شاء الله ربي يهم علينا الخير. عشنا معناها فترات عجاف قدنا فيها كميات كبيره من مخزون الماء حتى اللي موجود عندنا في الارض، والمطر اللي جاتنا الاخرانيه راهي ما نجمت تتعوض كان هاك المخزون هذاك. دونك قطره الماء هي الحياه بالنسبه لنا نحن اليوم. دونك اليوم بطريقه التسميد الطبيعيه هذه راهو حتى السماد الطبيعي السماد العضوي يعاون الارض باش تحتفظ على طرف الماء اللي في وسطها، وبالتالي يعاوننا باش نجيبه اكل الظروف المناخيه الصعبه خاصه معناها لي بيريود نتاع الجفاف.
1: وهو الحقيقه مدام ريم اليوم نحكيوا على الفلاحه الايكولوجيه، ولات حسب رايي خيار ضروري لمواجهه مختلف التغيرات المناخيه وضمان الامن الغذائي في تونس.
3: هو راهو الحقيقه ايجا نقول لك في الهجيه الحقيقه ريت اليوم نحن في لي كونديسيون اكتويل على السياق الحالي بما فيها من تغيرات مناخيه، بما فيها من ضعف الارض، بما فيها من غلاء منظومه الفلاحيه، هذوما الكل يخليوا الفلاحه الايكولوجيه ماهيش خيار بقدر ما هي معناها قرار. أنا يلزمني نقرر أني نستحفظ على أرضي، أنا يلزمني نقرر أني نتبنى دي تكنيك وإلا نمارس ممارسات سلاحية سليمة اللي تخول لي باش نتجاوز هالعراقيد، باش ما نقولش معناها هالمشاكل، باش نقولها العراقيد خاطر هنا يلزم هذوما نخذوهم بعين التحديات اللي نحن قادرين باش نتجاوزوهم فقط. معناها هذا معناها الحاجة اللي أنا ديما نطلبها من الأخوة الفلاح. هنا زاد كيف راهو استعمال الأدوية نجم نقلل منه بطرق معناها طبيعية، فما بدائل لاستعمال الأدوية خاصة الحشرات النافعة، وتبارك الله عنا معناها وليدات قاعدين يخدموا في البحث العلمي على الجانب هذا، وما شاء الله معناها لو ريزولتا موجود قدرة الله معناها نتجاوزوا معناها تونس صداقة ورائدة في المجال هذا. وانا نأكد لك معناها إذا كان معناها نعملوا ان فوكس بارتيكولي على الحاجة هذه قدرة الله معناها نجم نوفروا أدوية وأسمدة وبدائل طبيعية معناها نقدروا نستعملوها في نطاق وإلا في سياق الفلاحة الإيكولوجية هذه. دونك هذا معناها جروسو مودو اللي نحن بطريقة أو بأخرى في الهذيلي كما قلت أنت راهو اليوم الفلاحة الإيكولوجية ما عادش اختيار ولات قرار ولات ضرورة زادة يلزمنا نتوجه لها. دونك هنا الفلاحة الإيكولوجية تعطي زادة أهمية كبيرة لكل ما هو تنوع، حتى تنوع على مستوى الضيعة تحدد تعرف مليح اللي إذا كان نعمل تنوع طبيعي نساهم أيضا في خلقة التوازن اللي ربي عطاهولنا راهو هو بالأساس على لي موديل اللي في الطبيعة اللي ما تمسوش بيد الإنسان هما دي موديل معناها تضاهي أو تشبه لما يسمى بمنظومة الفلاحة الإيكولوجية. دونك برشا ناس أنا كيف نحكي هكا يقول لك اللي أي والإنتاج خطر الفلاحة ما يهمه أكثر حاجة هو خاصة المنتوج وشنو باش يحط في جيبه يعني. وهذه راهي حاجة ليجيتيم وأنا منلومش الأخوة الفلاحة على أنهم يخموا في لوكوتي رونتابيليتي نتاع المنتوجات نتاعهم. دونك اليوم العالم كيما كنت تحكي يتحدث على أمن غذائي، يتحدث على إيكيليبر إيكونوميك زادة توازن اقتصادي، أما هذايا الكل يلزم يكون زادة بأخذ عين الاعتبار الجانب الاجتماعي والجانب البيئي أيضا.
1: صحيح. دونك فوالا معادلة صعيبة معادلة صعيبة. أما لا مفروض علينا في الوضعية بتاعنا
3: أما قادرين معناها في المستوى اللي قلنا له في فلاحتنا في بحثنا العلمي في علاقاتنا هنا لا سينيرجي هي اللي تجيبرا التعاون مع مختلف المتدخلين هي اللي تجيب. نحب نأكد على نقطة مهمة جدا راهو الفلاحة الإيكولوجية ما تعنيش الرجوع للوسائل البدائية القديمة، بالعكس هي تجمع بين المعرفة التقليدية والعلم الحديث وتستعملوا تكنولوجيا نستعملوها بطريقة ذكية لخدمة البيئة ولخدمة الإنتاج فرد وقت. دونك هنا نحب معناها في الأخير نحب كلمة معناها توصل للأخ الفلاح، الأرض راهي أمانتنا محافظ عليها راهي مسؤولية الناس الكل مش مسؤولية الأخ الفلاح وحده، هي ممارسة سليمة نحافظوا بها على تربتنا على مانا على التنوع البيولوجي متاعنا. الاستثمار الحقيقي هذا اللي نجم نخليوه لولادنا وحفيدنا وولد ولادنا.
1: إن شاء الله إن شاء الله يا رب. شكرا جزيلا مدام ريم الخميري مساوي مهندس فلاحي اختصاص هندسة مناظر وتهيئة فضاءات خضراء، وإن شاء الله الموعد يتجدد معك الأسبوع القادم خلال موضوع جديد وين ما يسوكم صوتنا راو أسألتكم وحاجة مهمة برشا باش نفهموا كما تأكد مدام ريم راو مناش نحكيه على اليوم، نحكيه على أجيال قادمة إذا نعرفوا نستعملوا السبل الضرورية باش نحافظوا على قيمة الأرض متاعنا والمردودية والمنتوجية متاعها، وربي يحمينا الناس الكل ونحقق ذلك الأمن الغذائي. شكرا جزيلا مدام ريم،
3: بارك لك بارك الله فيك جزيلي، نلتقي إن شاء الله في حصة أخرى ويكون زاد موضوعنا هو حماية بيئتنا وحماية الطبيعة متاعنا إن شاء الله.
1: إن شاء الله يعطيك الصحة. شكرا
3: إن شاء الله العام صعب
1: إن شاء الله يا ربي، إن شاء الله عام صعب إن شاء الله عام خير يا ربي على ديار تونس الكل. شكرا
3: عايشك، شكرا جزيلا، سلام سلام.
1: وصلنا الختام فرحات، يعطيك الصحة نورتنا. رجعنا في جنينة داري من خلال الفقرة التي تعودتوا بها مستمعينا لأسلام تاعكم. كيف كيف برشا يسألوا فينا على الورد، الورد لو حضر روحك جمعة الجاية نحكيوا على الورد وشنو أهم أنواع الورود
4: اللي موجودين عنا تلقوا هو فما عدة أنواع ونحكيوا عليهم في الحصة القادمة
1: إن شاء الله. إن شاء الله هذه كانت جنينة داري مستمعينا الكرام، بعد شوية موعدكم مع الزميلة والصديقة والأخت العزيزة مدام رفقة زناتي في موعد جديد من حكايات الأفراح. إن شاء الله فرح دائم في ديار توينس الكل، برشا معلومات وبرشا ضيوف باش يودوكم برشا معلومات في هذا الموعد. نحب نوجه تحية مدام علي المنصوري في التنسيق والإشراف العام، مدام نجلة عطية قائدتنا في الإخراج الرقمي، وتحية العمر وياسمين، ونحب نوجه تحية كيف كيف المخرجنا لليوم حسام قدرية ومحمد صيدية. هذه إذاعة المنستير وين مسكم صوتنا، إن شاء الله نهاركم من أسعد وأحلى الأيام. سمعوا

0: في كل برمجة عنا جديد، برمجنا تحلي الصيفية، تخلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية. برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم. برامج كل الألوان.

0: صباح الخير، أهلا بكم في موجز العاشرة من إذاعة المونستير. في سوسة أكدت مصادر مطلعة أن محطة تحلية المياه بسيدي عبد الحميد جاهزة بنسبة 100%، وهي تخضع حاليا للمرحلة التجريبية التي تشمل المعالجة الأولية للمياه المتأتية من البحر، وذلك قبل دخولها حيز الاستغلال الفعلي. حجزت وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي فرع المهدية إثر حملة رقابية مشتركة بشاطئ معتمدي ترجيش وقيادة شمسية ومساقف وطاولات وكراسي، إلى جانب تحرير محاضر لفرض علوية القانون والتصدي للاستغلال العشوائي للملك العمومي البحري وفق بلاغ الوكالة. أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن معادلة شهادات الأطباء التونسيين المتخرجين بالخارج ممكنة دون اختبار بعد 5 سنوات من الممارسة الطبية، وذلك في ردها على سؤال كتابي تقدم به أحد نواب الشعب بشأن مقترح تنقيح شروط المعادلة للأطباء التونسيين المتخرجين بالخارج. أعلنت البعثة الأممية توصل لجنة 4+4 الليبية لتفاهمات في تونس وتكليف فريق لصياغة الاتفاق النهائي تمهيدا لتوقيعه الأسبوع القادم، وهو يتمحور حول آليات إقرار وتنفيذ ما توصلت إليه اللجنة في اجتماعاتها السابقة، بما في ذلك القاعدة الدستورية والإطار الزمني للانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا، بالإضافة إلى ملف رئاسة المفوضية العليا للانتخابات وفق مصادر ليبيا. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن إيران لن تبدأ المفاوضات بشأن الاتفاق النهائي إذا ما استمرت التهديدات الأمريكية الموجهة ضدها. قالت هيئة عملية التجارة البحرية البريطانية أن حريق اندلع في ناقلة بعد إصابتها بمقذوف مجهول أثناء إبحارها في مضيق هرمز، بينما اتهم مسؤول أمريكي الحرس الثوري الإيراني باستهداف سفينتين تجاريتين وإصابتهما بأضرار جسيمة. شكرا على الاهتمام.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير، أجواء الصيف على موجتنا في إذاعة المنستير، وعلى تبع الموجة.
3: في الصيف بكل نلوجو على تنفيسه، وكل حد يفش يعدي وقته.
4: الصيف حلو لو وانا عامل جو
3: سفرة ولا تحويل.

0: حكاية الأفراح مع رفقة زناتي.
1: حكايات الأفراح،
2: صباح الخير، صباح النور، وسهلا بكم مستمعينا الكرام، منورينا في متابعة عدد متجدد من برنامج حكايات الأفراح في عدده الثاني، البرنامج اللي نغوص من خلاله في ذاكرة مدن تونسية لنستعيد أجمل العادات والتقاليد اللي رافقت أفراح الأجداد ونكتشف ما بقي منها وما اندثر حتى تبقى ذاكرتنا الشعبية حية تتناقلها الأجيال. بعد ما كنا في العدد الأول حطينا الرحالة في مدينة المكنين، اليوم نمشي لمدينة المنستير، المدينة اللي تجمع بين التاريخ والبحر والرباط والتراث والأصالة، وتحمل رصيد ثري من العادات الاجتماعية والموروث الغذائي والفنون الشعبية اللي كانت ترافق كل مراحل الزواج. مع ضيوفنا الكرام باش نكتشفوا كيفاش كانوا أهالي المنستير يصنعوا الفرحة، شنو كانوا يلبسوا، شنو كانوا يطيبوا، شنو هي الأغاني والأهازيج والابتهالات اللي كانت تملأ البيوت والأزقة في ليالي الأفراح. نستنى تفاعلكم معنا مستمعينا الكرام من خلال ملاحظاتكم اللي تخطوها عبر صفحة رسمية لإذاعة المنستير، وأيضا عبر ملاحظاتكم في اليوتيوب. مع ضيوفنا الكرام اليوم باش نصنعوا الكثير من البهجة والفرح. غناية وهنا راجعين حتى نبدأ حكايتنا.

0: أبو حجلة سبيخة حفوز على الموجة 97.3
1: تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلاميذ ضباط فتيان وفتيات للتكوين بالأكاديمية العسكرية والأكاديمية البحرية ومدرسة الطيران ببرج العامري لفائدة وزارة الدفاع الوطني، جيش البر وجيش البحر وجيش الطيران والمصالح المشتركة والمصالح الفنية والهياكل المركزية الراجعة بالنظر إلى الوزارة، ولفائدة وزارة الداخلية الإدارة العامة للحرس الوطني والديوان الوطني للحماية المدنية ووزارة المالية الإدارة العامة للديوانة ووزارة النقل الإدارة العامة للنقل البحري والموانئ البحرية التجارية بعنوان السنة التكوينية 2026-2027. كل الإرشادات المتعلقة بالانتداب والتكوين متوفرة بالموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الوطني www.defense.tn. آخر أجل لتقديم الترشحات يوم 19 جويلية 2026 عبر موقع الوزارة. لمزيد الإرشادات يمكن التواصل مع إدارة التعليم العالي العسكري والبحث العلمي بالقاعدة العسكرية بالعوينة على الرقم الهاتف 71 760 900.
2: مرحبا بكم، مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام، واصي معكم اللقاء دائما من خلال حكايات الأفراح على موجات إذاعتكم جميعا إذاعة المنستير. هذا العدد الثاني الحقيقة. اليوم معدة البرنامج هي للسعاد زهرة مشموم اللي حكيت معها برشا على الموضوع التفاصيل، جابت لنا برشا حاجات للديكور وللزينة من طريزتها من خدمتها. صحة لبدين إن شاء الله يعطيها صحة بركة لو فيها، شكرا جزيلا، إن شاء الله ديما منورة وإن شاء الله ديما هكا عزتنا بالتراث وهي مولات الصنعة التقليدية. أيضا اليوم كي نقولوا مستير ما نجموش ما نستضيفوش الأستاذ الباحث في الموسيقى والتراث الإعلامي سي حسين بالحاجوسي، فنقوله صباح الخير صباح النور.
3: أهلا وسهلا بك سي حسين، مرحبا نورنا. كل مستمعي ذات لمنستير كبير وصغير،
2: يعيشك ربي فضلك. وكي نقولوا تراث
3: من القرعية للتنير،
2: كي نقولوا تراث غذائي، كي نقولوا ماكلة، وكي نقولوا عادات وتقاليد مستيرية، يلزمنا نقولوا شيف مازري عيسى رئيس جمعية الرباط للموروث الغذائي بالمنستير، نقولوا أهلا وسهلا بك منورنا شيف.
4: صباح الخير مدام رفقة، أستاذنا سي حسين، سي المادي، ليكيب الكل اللي معاك وكيف متابعين إذاعة منستير.
3: شيف سيد المازري.
2: أيضا كي نقولوا موسيقى، كي نقولوا فن، كي نقولوا مدنية، نقولوا الفنان مهدي بيزيد. فنان مهدي بيزيد اليوم ينورنا ويشرفنا بحضوره معنا، ونقولوا أهلا وسهلا بك، مرحبا، صباح النور.
5: صباح النور مدام رفقة، ربي يبارك لك، صباح النور لكافة مستمعي إذاعة المنستير.
2: يا عايشك، نورتنا برشا بحضورك معنا اليوم.
5: عايشك ربي،
2: إن شاء الله يلتحق بنا الفنان
5: محسن الصغيري.
2: محسن الصغيري إن شاء الله يكون معنا بعد قليل. إذن باش نبدأو سي حسين،
3: نعطيو بسط على تاريخ وجغرافية المستير والبنية الصغيرة كيفاش ما نكبروها.
2: أي بيعوا جيلة خطر احنا باش ندخل

0: مباشرة اللي عادات وتقاليد العرس المستيري حتى نجموا نتحكموا في الوقت.
1: نقولها بالغناء ولا بالكلام تحب؟
0: بالكلام.
1: بالكلام حوست بجزيرة الرهبان، كي يقولها حوست بجزيرة الرهبان وزرت الغدامسه وحمام بنت السلطان ومجموعة الغيران ودخلت مدينة المستير من السبعة بيبان وحكوا لي مليها على التراث اللي كان موجود فيها بطبيعة الحال اللي كان موجود يحكي تاريخ جدود. هاي يا سيدي ملي هالبنية المستيرية تولدت وحبات ودبت وفرجل السدة شدت وخبشت ونبشت باش نحكيو على طفلة نكبروها بشوية بشوية حتى نوصلوا ناخذوا لها راجل ونحجوها إذا كان تحب. وفرجل السدة شدت وخبشت ونبشت وخسلت شعر رمها كمشت وشلغم بوها بربشت. وقتها أمها فكرت لها في عريفة تعلمها الخياطة وترزها نظيفة حتى الصنعة تحفظها وتلمها وتصبح معلمة بعد من معين أمها. حافظت تخيط وتطرز وصبحت على ندادها تميز وعائلتها في المحفل وفي الزوايا والتكايا يبرزوها باش الخطاب يميزوها ويجيو يخطبوها. ومن عاداتنا تعرفوا على الصبايا في الزبايا والتكايا والفرح واللمة والقعدات متاع الهمة. ولا مرأة كبيرة من السنة مقدية أو الخطبة كيفاش نعملوها، مرأة كبيرة تعرف الديار مقدية ولا مرأة يهودية خاطر كانوا يدوروا على الديار زاد اليهود. كانت مجموعة تقريب قربات 200 عائلة اللي كانوا يعيشوا في حومة جبنة هوني. ولا مرأة يهودية تدق على دار الصبية وتعمل روحها باش تطرز أبب. وهي شو تعمل في الحقيقة؟ تفرز. وهي في الحقيقة تفرز في كلمتها ومشيتها وترجع توصف وتوصف واللي ما فيهاش ترد ومرصف حمرة الخدود وفر النهود وللقدود والشعر الطويل كيفاش يزرع على كتافها ويميل والعنين واسعين والحواج مقرين والفم قلب لوز ويسعد اللي عوز قاعدة على القرقاف والوجه دور تقمر وكامل الوصف. شوف من هذه باش ترجع تحكيه لم العروس اللي بعثتها كيفاش يا سيدي هذه توه. قلنا واذا الوصاف عجبت العروس والعيله تولي كلمه للرجال امال ياخذوا من عند ابوها مجال ويتفاهموا في النقد والمشروط حتى من الثور. وفما نعرفوا الفقير وفما الميسور وهالبنات من اللي هما كبار صغار شويه يعملوا مش يرميوا حفنه بسيسه في ليل الكحليه انا هذا في العمر قبل 12 سنه ويقولوا للبنات مرزاق بعد طلبة الخلاق. وإذا تعقدت الأمور شوية حمام نهار الجمعة العشية وحضر في زاويه سيدي عامر هذه يعملوا وعدة في ليل الخلوية وتطل الصبية متاقة على البحر وتطلب سعدها إذا كان فما الضوء ظهر. وإذا الكتبة تعقدت وما تحلت الغار السعود مرت سفرية كسكسي والحم واللحوت هزت سيدي منصور دخلت شعلت شماعة وقرأت فاتحة وخرجت. الغار السعود هبطت على رشم الماء هك السفرية حطت وسبعة طوابع السكر رمت في البحر وطلبت غار السعود بثبات وقالت يا سعد يقوم فيق من النوم كانك من البحر اطلع بالعوم وكانك من البر اطلع بالسلوم. وتبات الليل كل تستخايل كيفاش حنش البحر على قصعتها يمر وترجع الصباح تلقى القساعة موكولة وحواشيها مبلولة وبالفرحة تروح تجري كلمة بولة لما قلال حنش بر كلا الكسي والحمات وفر وعلى الله والنيات وعلى الله والنيات. وهالمغبونة مسكينة خذات راجل بعد ما كانت باش تقعد في صف الهجاجل
0: باه
1: ريميز مقدمة
0: توا هذيا نحينا الأوراق توا سي حسين باش نحكيو حكايتنا وباش نخرفوا خرافتنا. خطبنا حددنا موعد الزفاف أول مرحلة نبداوها في العرس باش نبداو
1: بالكل شيء الخطبة
0: خطبنا وامورنا واضحة وحددنا موعد الزواج. احنا توا باش نحكيو على العرس أول مرحلة. شيف مازري حسب ما تعرف أول مرحلة باش نبداو في عرسنا
2: هو حسب ما نعرفه أكيد نرجع للمصدر متاعنا المرجع متاعنا أستاذنا سحسين هو استاذين عنا سحسين اللي هي معناتها احنا نقولوا كي الاستاذنا الانفيتاسيون معناتها باش يفهمونا فهمتني اللي هي تصير قبل معناتها الملاك قبل حتى بجمعة وين تبدأ الأفراح متاع دار العروسة خاطر التقاليد والعادات في دار العروسة حاجة وفي دار العروس حاجة ولكن ديما العروسة تحتفل أكثر حتى قبل بجمعة كل ليلة السهرة والدربيك وكذا
0: يجبدوا زهازهم ويغسلوا صابونهم الساعة وبعد نمشي ونستاذنوا دونك احنا نفصلوا واش عندنا وما عندناش فما الاحتفالات متاع غسيل الصابون ما نعرفش اسكو فما غناء خاصة بغسيل الصابون وإلا لا
1: موجود
0: أيه. ثم نمشيو للاستاذين
2: هي الاستاذين هذه فيها غنايه خاصه معناتها فيها طعم خاص وفيها حتى ماكله خاصه وين يعملوا لها هي يلموا الاخوات نتاع العروسه واصحابها وهي زاد زعام وتمشي تعمل دور على الجيران نتاعهم وعلى كذا تستاذن فيهم على النهار هذاك المحدد وتعطيه معناتها الكالندري اي هاو نهار الملاك وقتاش هاو نهار الحنه الصغيره اذا كان فما بون والحنه وقتاش نهار الصباغه وقتاش فهمتني ونهار العرس اللي هو نهار المروح وقتاش فهمتني الاستاذين هذيك هو ديجا خلينا نحكيو شويه لنا موروث اللي هما ساعات الاكل البنات الكل اللي يدوروا يطيبوا له حتى كسكسي بالمسفوف ويعملوا له شويه خشخاش عندنا مسير خشخاش معروفه به فهمتني تعرف الخشخاش مش كيما الدبله ولا كيما الودنين القاضي اللي يبداو الكبار تقاها كالبات تبدا رهيفه ومخشخشه وكذا هي فكر النهار هذاك اللي هو يبداو الاستاذ وين غادي تبدا من غادي اذا الحومه الكل سمعت بالبنيه ذي باش تعرس الحومه الكل سيحضروا روحهم يوليوا هكا كل ليله يجيو يسهروا بحذاهم ويعملوا كل الحفله الصغيره وكل لما وكل دربيه وكل تبندير وكذا فهمت
0: احنا هذه الكلمه شنية معناها هذه الزقاره لهنا في الاستاذين ولا لا
1: في الاستاذين قبل كل شيء نعملوا الملاك نتاعنا كتيبة صداق كانوا قبل البلدين يتلقوا في السوق يتفاهموا هكا باع ولا خرشرة واخذ كان مهمش من القرب نمشيو للصداق في الصداق يفرقوا اللوح الزبيب مع كاس وبرج حلو ويمشيوا للدار نتاع العروسة يشوفوها منها يعرفوها مادام شاولها راهو البو موافق البو موافق ما نجمش الطفلة تتكلم قدام بوها تقول ما ناخذوش وقت اللي يمشيوا باش يخطبوها يلقاوها معناها لابسة لباس العرب هذاك مش لازم باش نقعد ونقراه بالبحر واقف على زوز بكوات سكر قلت باش تجي حلوة ويحطوا طبق ويشعل بالشمع فوق راسها وتشدك الحوتة قولوا باش يطلع قسمها مجري وتعرف الحوت هي علامة الفيكونداسيون الثروة معنا باش تجيب برشا أولاد
0: الخصوبة
1: اللي يعينوا الاستاذين يجيبوا طريقة المدنية فرقة المدنية تعمل سهرة في يوم الليل وما تروحش وقت اللي تكمل فرقة المدنية باتوا غادي يقوموا على الصباح بكري يهردوا العصيدة ويعملوا أنواع الحلويات
0: أطو يقول لنا عليهم الشيف مازري مسيرش أي
1: منهم حلويات مش مقروض وكل الواحد
2: كالسكر يعملوه
1: كما النار الشنوس المازري
0: دبلة
1: لا نجم أقول لك عليهم أنا مزمني نقرأ أي. علاش ومن بعد باش يخرجوا المستاذنة كان دادة فاطمة الوصيفة يزينوا معها زوز بنات بالعربي وباش يخرجوهم نساهك الوقت كاب إذا كان باش يخرجوا قدام الدار معناها نساو اللي رجال السقاق يتشد مع اليمين وعلى اليسار ومش بحرم صابون أبدا
2: يسير يا دم غطين
1: ها يبي يحطوا وزرك أحلى تخرج برام بالنسبة لي مو
2: شكون المرأة اللي كانت تخرج عريانة
1: تعمل المرأة وقت تحسب روحها تعمل شلاغم تعمل لحية تلبس كدرون تلبس لبسة بتاع الراجل كل قنديز السروال العربي وخرجوا للمستاذنة بالغناية يلارا يلارا يا محلى لعب الزقارة وهي أصلها يلارا لأنه التقطيع اللفظي بتاع الكلمة ما يجيش يلا راي يا محلى لعب زقارة للميزان يعطيك باش تولي
0: هي الزقارة شنية الزقارة؟
1: الزقارة هي اللعب تو في المستير عندك في المستير وفي جربة موجود الزقارة للنساء في مستير يعملوا بزوز عصي النساء يشطحوا الزقارة ميزان بونوارة وفي جربة يستعملوا الكريفة تاع النخلة وفي برشا جهات في كامل الجمهور يستعملوا الزقارة بالقرابيلة ولا بالمقرونة موجودة في جهتنا موجودة برش. يلعب الزقار يخرجوا المستاذنة تستاذن ديما بالدار الأولى على اليمين والدار اللي دخلها الدار ساعات تفرح بها توكلها وتشربها وتمدلها مثلا 10 فرنك ولا دور ترجع المولة الواحدة تقول لها راي فلانة هنتني عطتني دور يقعد دين عليها هذاك باش وقت اللي تستاذن الولدها ولا البنتها ترجعهم وتبدأ من بعد نبدأ العرس. شنو اسم المزر؟
2: لا ممتاز أنا جيست
0: لو كنت تسمحوا لي احنا شوية موسيقى باش يدخل الضيف باش نجمو نسمو مع بعضنا ما نجموش نسموش يا لارا حاجة معناها الناس كل تستنى فيها الدخلة هذه متاع أول ما نبدأ والاستاذين في عرس مستير.

0: إذن نواصل معكم اللقاء. رحب سي محسن صخير يلتحق بينا. لو سهلا بيك. إذن مع سي مادي زادة كيف كيف باش نشوفوا العادات والتقاليد. نكملوا الحكايات نتاع سي حسين ونتاع شيف مزري. احنا حكينا على الاستاذين وحكينا على لعب الزقارة. فما حاجة قبل الاستاذين سي محسن؟
1: إذا باش تخرج المستاذ أني اللي خلطت عليها باش تمانك كانت شوية وطويلة وفوتة وصروها العية خلطت عليها ساعة. احنا كنا فرط سقاق. استاذي عصيدة كما كان يحكي صحيح وياكل الكبير والصغير كل شيء ومن يزقروا ما يقوموا معها حتى واحد حدها
0: واحد.
1: يعني خلطت عليها بالحرام سقاق ومن الذيل للذيل من دار عمي شوك دار الشيخ قرض دار الشيخ وهي تنادي ولا تخرج على روحها.
2: الماكلة السفنجة يعني العصيدة والسفنج.
0: كيفاش العصيدة والسفنج كيفاش يتيبوا شيف مزري؟
3: العصيدة العادية
0: يثرتوا برشا.
3: ايه يثرتوا برشا خاطر الناس كل معناتها يصيرتوا العائلة تبدا عامرة الدار في الوقت هذاك فهمتني تبدا عامرة ولا استدعاء ويجيوا حتى ساعات كذا هذاك علاش العصيدة العربي بك الدقلة ساعات يحطوا لها وفهمني العربي حسيرو نعرفوا بك زيت زيتونة والجو هذاك الكل اي والبسيسة وساعات كيما قلت
2: يفرقوا السفنج
3: يهزوا اي يهزوا يفرقوا بون تو تبدلت هذه ما عادش وهي حتى السادين تو ما عادش هي حتى تو استاذين ما عادش تو انفيتاسيون وكارت وكذا وكذا اي ما عادش
2: فريق يقراه ويلوح
0: وتو ولات حتى يسكانيها ويبعث لك على الماسنجر
3: فيسبوك يبعث لي ويقول له يبعث لك انفيتاسيون
0: اذا اشهر اغنيه في مسير يلارا واللي قلت تو انت في استاذين واللي قلت سي حسين اللي هي اصلها يلارا
2: يلارا يلا شوف
0: يلا شوف
2: ايش اتفرج معنا
0: كيفاش الكلمات يلارا
2: يلارا يا محل لعب الزقاره
0: ترى نسمعوها شويه اي

0: يعطيكم الصحة يعطيكم الصحة.
1: تعرف
0: أيوة
1: أي الزقارة كما كان يحكي الأستاذ اللي هي ورقصة وهي هي موروث أمازيغي راه رقصة الزقارة اللي هي رقصة الفرحة متاع
2: يقولوها حتى الأمازيغ في الجزائر يقولوها الزقارة. لكن فما سهرة أخرى وحفلة أخرى هامة ياسر قبل حنة المستاذنات هي الصباغة.
0: الصباغة قبل المستاذنات بعد المستاذنات
2: قبل
3: لا قبل
0: قبل المستاذنات اي
2: قبل وحفله بالمدنيه زاد والصباغه التاريخ نتاعنا شكون يطيبها وشكون اللي يصبغ شعر العرس اليهود ما تجيش من امراه عربيه
1: وكانوا يصبغوا بالحله مش بالصبغه خاطر هكا
3: لا لا كانت بالصبغه
1: بالصبغه ثم بعد بالحله والقرنفل
3: والصبغه
2: هما يطيبوها وهما اللي يقوموا بالمرتاح هما اللي يقوموا بالحله ويطيبون فطور خاص في مرميطة خاصة ما يأكلوش مع المسلمين معناها حاجة خاصة بهم شو يقولوا
0: اللون أكحل يكون لونه لونه صبغة
3: أكحل توت
0: أكحل توت
3: يشعر أكحل
2: يولي أكحل
3: يولي شيء كبير يولي
2: فماش حنة حمرة دي يزم تروح بحنة كحل في ديها وفي راسها في كل شو يقولوا المثل الشعبي إذا سمعت مهارز الدق في الحمى افهموا منك صادق احلفوا منك صادق راي فما صباغه نتاع بنت فطوم ولا بنت حلوم
0: مالا شنو يهرسوا فما عفص فما عود شنو فما
3: كل شيء فيها
0: اي
3: العفص والحديده وال
0: معناتها تقريبا كيف انت الحرقوسه
3: لا مش اللي والي الطياب هذا لازم صنايعي طلعها كل منخيه مش هضره لعب
2: هو
3: وتيب على الكلام
2: يهرسوا
3: كل شيء
2: يحطوا لحد
0: اي اي
3: ولا تمام الكل كانوا قبل عماتي والكل وهم سيد حسين زاد الكل كانوا بالعربي سروال العربي والفوطة والتريكو الفضيلة والحصارة والتقريطة الأولى
2: وعشية كاملة وعشية بالقاعدة حفلة متاع السباغة وفي الليل مدنية
3: مدنية
2: يكملوها يختموها بالمدنية
0: فما غنية خاصة في المدنية هكاكا في السباغة
2: لا بش ليل بش يفرحوا بش يشطحوا الناس وكيقولوا مدنية هي المدنية اللي فيها لبنادر لدرابك لطيران غنية إيقاع باطني يغنيوا على رسول صلى الله عليه وسلم ويمتحوا ربي ورسول ومن بعد يغنيوا على الأولياء والصالحين وقت يشدوا لبنادر باش يزهاو يتفردوا الناس يدفوا المو هذاك نتاع كان شم إلا في آخر السهرة
3: كانوا قبل بجنات بيرما هي البابو بتاع المدنية مش هذو
1: كانوا سايغن في المدنية
3: بيرما هذية كانت البابو يعني عزيزي عمر البرقاوي الله يرحمه كانت تجي ضربة بعمر بعويناتها هي تجيب حذاه كانت بتاع العربي بتاع قبل هي المدنية الأصلانية وكانت بالدربوكة معها بنت صوات بنت صوات عز دربوكة عز دربوكة بنت صوات
1: وبعد خدت الخروار
3: لا توه لا توه لا كانت منزلية شبيك
0: اي باهي
3: منزلية كانت بالدربوكة بتاع الصندي مش هذا وبباصة مع سردوكة
0: اي
3: اسي محسن ثلاثة اللي بالدربوكة معنى وخدمة وميزان
2: في الصباغة اليهود يعلوا ليله لله بلاشتهم هم بالحدمهم هم يعملوا التعليلة وقت اللي يبدأوا يحطوا في الصباغة
0: كان هي كان العروسة تصبغة
2: كان العروسة هي
0: بيه
2: كان العروسة
0: دونك من عملنا الصباغة وعملنا الاستذنية ومن بعد
2: لو بيجي الحنة من بعد
3: يجي الحنة
2: في الحنة يقع هزن التين ده ونقولوا احنا
3: الخباء قبل
2: الخباء
3: الخباء
0: شو معناه؟
2: بشي يسقفوا الديار ديار العربي تولي الشمس تكلموا ولا في الليل تولي مطر ولا يسقفوها بلوحد يستدعاوا أحبابه وأصحابه وجيوا بشي قيموا التندا عادة يعملوه بالطبل والزكرة والناس يبدأوا معناها هذاش موجود فما الناس يقولوا القلع بالطبل والزكار يعملوا مشوار وفي الليل تتنصب الحنة والغناء متاع الحنة بالمعاني والرنة وإذا في الدار تعبات نساء كبار وشبات وبنات الكل فرفطوات يولي وكل امرأة تدخل قريبة تسمع كان الزغاريط والترحيبة وبعد عريفين ملوف ملول يبدأ وهذا الشايع والمعروف يدخلوا مالي العروس البيت بوها باش كسبت الحنة يلبسوها قمش الزنيطة وفرملة وسروال بالريكام وكنترة مطرزة وتقية وشان بالفضة متاع زمان وكل وقتك وذهبها وحليها من راسها للرجيه وخرجوا بيها تدرج من ساد زغرط والبخور يعجعج والخمس والشمع تسجب والخلايق بها تتفرج وخياشة تعلل وتقول بالله هي المدلل. هاك الوقت كانت خياشة أولى
3: عندها تصويرتها عام 1940 قاعدين على الجلود أكل لبس العربي تقبل أكل شعر حقه عايش ويفي وسطهم بالجيران 1940 من الملح للحلو جاتني. شكون وقتك عام 40 شكون عنده تصور حق
0: من الملح للحلو شنو يطيبوا؟
3: لا كاية توا هو توا في الحنين نحن توا لات حاجة أخرى. مقبل كانت مقروف
0: أي
3: وكان الدبلة كلهم بسيط يعملوا بقلاوة في الدار يحلوها إنسان يا حبيبتي كانت تحل البقلاوة لطيفة حلارية يعرفها
0: وتعرفها
1: وخاصة تلقى الكسي بالمسفوف الحاجات التقليدية العادية كما قال بكري توا أستاذ السفنج أو كما احنا في رمضان يعملوا فطاير القرش كيف كيف برسك فهمتني هذاك علاش يعني الحاجات البسيطة مش مكلفة برشا فهمتني السفنج ولا كسي بالمسفوف وحاجة باش معناتها هكا تبدا موجوده مع حاجه تراديسيونيل ولا خاطر كي ترجع الاصول كل تلقى امازيغيه ابدا من الكسكسي واحنا جايين من انواع الانماط نتاع الموسيقيه او اكثر العادات والتقاليد فهمني في الحنه او في معناتها في كذا فهمني ما نعرفش نسال على القفه انا حكيت بكري تو مدام رفقه تو نحكيو على عادات العروسه في دارها طبعا بعد نحكيو على العروس شنو يطيب ولا كذا فهمت القفه الراجل يهز القفه زاده القفه وتبدا مسكره ويحطوا فيها مثال مرايه ومش
2: كل انواع الزينه
0: هذيك مش تحلها العرسه
2: لا قبل العرس
0: قبل العرس
3: يهزلها حتى البار
2: قبل حتى الحنه
3: يعمل القفه ويقيموها
2: ويزوه بالصغاريه
1: بالصغاريه وكذا وهي مسكره تحط ايدها فك القفه هذيك شنو تجبد تجبد مرايه تجبد مش تجبد كذا زاد ايضا هذا من
2: تبدا مسكره بالمخيط والمخيط مرشوب من فوق تحل المخيط وتهبط يدها عاده اذا كان طلع سكر حاجة حلوة وعمها بشي شي
0: حلو
2: حلو وإذا كان طلعت حاجة أخرى يبدأوا يشاهموا من وقتها
0: أما عادة تعرف شنو تمد
1: تعرف
0: يعني يقولوا لها معناتها مد السكر مد مري مد كذا معناتها يقولوا البلوثة بالثاني
3: يقبلوا لها يعرفوا هم يقبلوا لها البلاصة اللي تحل منها
0: بالضبط عارفين رواحهم أي مخيطة أي
3: شنو حاطين لها المراية تصبقت بيه ولا حاجة يتعمل لك يطلع المراية
0: القفة تتهز من قبل أما الحلين وقتاش تتحل
3: هي وقت اللي وصلوا لا تتحل هي وقت هي حرة
0: مش بالضرورة أنها
3: مش بالضرورة وقت اللي هي
0: أي
3: تحل وقت اللي هي زوال اللي تحل
0: أيوة. فهيش سواك فهيش لوبان
3: فيها كل شيء
0: وتتفرق على الحضارات الغادية
2: فيها تقريب 50 حاجة مش شوي ويحطوا فيها شوية ملح زادة باش
0: على العين فمش غنية تتغنى هكا خاصة في مستير في حلين القفة
2: في الحنة فما
0: في الحنة
1: به يحطوا له حتى اللوبان وفيك
3: أي اللوبان مو لازم هو
1: لازم
3: هو
0: أي لوبين والسويك
1: وإحنا كلوا كسوة هكا معناتها
3: والبخور يجيبوه كامل فيه الفاسق فيه الفوخ فيه العوات فيه الحفص فيه العتيدة فيه برشا حاجات ويتهرس
1: مستلزماتها هي كلها
0: ومستلزمات الحرقوس نلقاهم في وسط القفة
3: كل شيء
2: كل شيء
3: كل شيء
2: بس الزين الكل فيه
3: باش تي الحرقوس تخدموا مراسك
2: وهذا في البدن الكل راهو كل بلاد وش يسميه براهو تاع كل بلاد عندها طريقتها أما القفة موجودة مسكرة في الساحل كل حتى
0: موجود أي أما كل واحد وقتاش يحلها
2: أي وكل بلاد شي تقول في المكنية يقولوا نهار اللوك مثلا
0: أي
2: في برشا جهات كل بلاد وش يسميه وسائل الزينة الكل
0: هو كما قال شيف مازري تو هي احنا مازلنا في التقاليد متاع المرأة وبعد نمشوا للراجل الحنة الحنة شنو يصير فيها بالضبط شنو تلبس العروسة بالضبط
2: عندنا برشا لبسات نهار الحنة ساعة في العشية يتلموا الرجال الكل ويمشوا لدار العروسه باش يهزوا التيندا كيف يهزوا التيندا بالطبل والزكره وفي الليل تتصب الحنه والغناء بالمعاني والرنه
3: بالمعاني.
2: يدخلوا اهل العروس اللي يتبوها وكسوه الحنه يلبسوها مع ذهبها وحليها من راسها لرجليها وخرجوها تدرج والنساء تزارد والبخور يعجعج والخمس والشمع يسرج والفرقه تعلل وتقول بالله هي المدلل
0: نسمعوا منها شويه بالله هي المدلل

0: نتيجه مازال تطويل.
1: يعطيكم الصحه يعطيكم الصحه
2: هذه الاغنيه هذه دخلوها في الجلوه ما عادش يعرفوا اش معناها. هي هذه نتاع مشي تمشي بها العروس
0: تدريجه
2: دخلوا قبل ما تبدا الجلوه يعملوا الاغنيه هذه.
1: شنو الكلمات نتاعها سي مهدي بالضبط؟ شنو تقول؟
0: منها سرايا وشباك وشباكها على يمينه فيها العروسة العزيزة درجيحة الياسمينة.
3: معاني هي زي
0: معاها برشا معاني متاع عروسة
1: معنا قاعدين يوصفوا ويقولوا على العروسة
3: صح هذه يا مستيرية حرة
0: درجيحة قدك تعجبني
3: هذا الكل بتاع خياشة راهم مش بتاع
0: درجيحة قدك تعجبني وتميلتك في الملابس شفتوا على غصن وردة نوار في المحابس.
2: وصف وصفية برا هو قبل في الحنة أنواع اللباس معناها معروف كما كانت يقولوا خطر تحب له مش حصة ومش عشرة زادة مش واحد يحكي على المسير وخاصة البلدان المصورة والبلدان الكبيرة اللي فيها برشا حركة كل غناية بعد اليد اليمين عندها غنيتها الخاصة اليد اليسار عندها غنية خاصة الرجل اليمين ورجل اليسار وقت اللي تجي تمشي في الثنية وقت اللي تجي باش يدخل يرجعوا البيت يدخل بوها يزي الكرسي ولا الزوز إذا كان بوها مش موجود الزوز يسملوها بالكرسي ويدخلوها للبيت راهو فما ما
1: والمخدة هذه تقعد عليها هكا المخدة المطرزة هذه كيما هكا على الكرسي تبدأ موجودة
3: لا مكثرتهم قاعدوا على
1: الكرسي
2: أو فما عاد أخرى تنحات من المسير
3: لا برشا حاجات تنحات
1: احنا المسير شعطينا شوية نذكروا الحاجات القديمة
3: احنا خدمنا برشا مع عبد الحميد الطرودي مع سي فؤاد الحاج يوسف الحقيقة أني ماذا بيها تناديونا نهير وسي حسين معانا تو نعطيكم القديم
1: مسيج هنا نسمعوا بعضنا هنا جيناكم هنا احكيونا مسيج نستغلوا الفرصة هذه
3: تسمع
1: نستغلوا الفرصة مسيج نستغلوا الفرصة متاع حصة اليوم نحكيوا شوية
2: كبكيب تسمعش بيها
1: يا سي حسين شو تلبس العروسة ليلة الحنة
2: تلبس الفرملة وتلبس شو اسمه الكسوة المطروزة هذيك
1: ايه
2: تحني بها برشا حوايج قلت لك
1: ماشي قمجه معناتها ماشي لقمجه
3: لا لقمجه العربي هو شو نقول لك لقمجه بتاع قبل اقبل لقبل لقبل لقبل والصباغه هو بسي بيزي يعني فؤاد ود الحاج يوسف تاع قبل ما دامك القديمه القديمه باش تخرج بها انت مش تخدم انت
2: الصباغه
3: قمجه القديمه وقليل وجودها ما عادش تلقاها
0: عند عبد الحميد مش القديمة
3: يا ولدي عبد الحميد مشي على روحه ما نعرفش
0: عنده القماش
2: موجودين تومي عندها القماج فما محضر آخر كان موجود نهار عرس يعمله بالنسبة للعرس محضر التكبكيب في المسير قلت التكبكيب ما زالت موجودة في طبلبة التو يستعملوها التكبكيبة اش معنى التكبكيبة عروسها مكبكبة يلبسوها أحسن ما عندها
1: شو فنيينة تعبة شبهها مكبكبة
2: لا مش مكبكبة معناها هي مكبكبة
4: يدور مو
2: عليها في الذهب وفي الفلوس وكذا باش تشيق وكل فلوس معناها وعندها غنية خاص هكل الوحدة هذيك شكون كانت مشهورة بها برشا كانوا غنية صالحة خياشة الله يرحمه من أول ما بدأوا هذي وفات حتى قبل الاستقلال تكبكبة ما عادش يستعملوه في طبول بها إلى حد الناس فات يلبسوا أحسن ما عندها من ذهب ومكسوة ويغطيوها شمانة مكبكبة والفرقة تضرب وفهم غناية
1: نسمعها شوي
2: فهم غناية دخلوها في الجلوة كبكبوها بحليها أمها تفرح بها والصحابة والرسول يحضروا عند الطول هذه ولو يعملوا وقت اللي تجي طالع للجلوة ما عادش موجود
1: هيك نسمعها شوي
2: كل ما هو مستدعي الا تمد فلوس ترمي بكارتها كانها شرمات هما
1: شيء كبير
2: هما العشرة سوردي ولا المئة فرنك كانها رميت 50,000 كبكبوها بحليها
0: توقعت نعمل فيها كبكبوها بحليها ونجلي العروسة بالعربي واني رجعتها لهم القماش المستيرية
2: لا كتكبكيب مش في الجلوة راهو
0: في التدريج لها نطلع بها العروسة ما نجليهاش بها
2: لكن هذه تبدأ هي قاعدة مكبكبة ومغطية ما يظهر منها حتى شيء لابسة أحسن ما عندها ويغنيوا الأغنية هذه التعليل تكبكيبة تسمى
1: كبكيبة كيما صب الميل وهيتا
2: كيما نوع صب الميل وهيتا
1: خطر فيها فلوس
2: صب الميل وهيتا تبدأ مزين
1: وتتجلى هذه هكا
2: مش تتجلى احنا فما مفهوم غلط بالنسبه لبرشا ناس تتجلى مش معناها الدور
1: تتجلى تهز يديها وتاخذ
2: تتجلى تهز يديها وتاخذ وقت وين الدور اللي تدور فيه البلدان المصوره اللي دايره بالصور وقتها العروسه تدور سبع دورات تبدا من اليمين وتدور هكا السبع دورات هذوكم في المستير ليله الحنة كل دوره بقمجه الاولى بالقمجه الكبيره ومن بعد الثانية تبدل كولر اخر المنظر اخر الثالثه حتى السبعه ترجع للقمجه الكبيره ما تجلى الا نهار العرس في العشيه في دربوها وديما في قدام البيت القبليه لانه البيت القبليه وقبل القبله
1: هذا في مستير
3: في مستير
1: في مستير معناتها سبعه تبديلات للحنا
3: هي تجلى وتوا
2: كتجلى الدور كل دور بقمجه كل دور بقمجه تقف ويلبن حولها تشد هك القمجه الصفراء موجوده من الاول والاخرين تشدهم بيديه كما هك وتبدا الدور خمسة زد الأولى والأخرى هذو من سبعة الخمسة الأخرين ألوان مختلفة
1: أيوة
2: وهذه الموجود تجلى في دربها في العشية وفي الليل بعد ما يروحوا بها لدار رجلها الرجل يسبق المرأة في الدار هو اللي يستقبلها في دار
1: طب هزتنا المرواح أنت
2: في المرواح هي يمشي ويروحوا بالرجل قبل يوصلوه الدار ويتصدر في الدار على الكرسي في البيت القبلية
3: بالحسب كان
2: ويسمع شكون رمي عليه من الناس اللي رموا ويسبقوا المرواح وبعد يمشي ويجيبوا العروس الحومة اللي باش تعدى منها العروسة البيبان الكل تتسكر أحوان تعباد شنو وتبدأ مدرقة منها ومنها والناس بالسلاح من قدام ومليها بالعصي والسلاح من تالي باش ما يخطفوهاش ويهربوا بها
1: نجم يختفى ولد عمها
2: ينجم اذا كان ولد عمها قبل خاطر قبل هي مازالت في كرشمها وعندها ولد عمها موجود يقولوا هذه اذا كان جب السلف الفني جابت بنيه راهي لولدي وصارت هذه برشا مرات وهربوا وسمعتها في برشا بلدان فما في شيء عقارب اذا كان دخلت للوليد سيد عقارب عباره حصانه هكا دبلوماسيه لازم إذا كان دخلت غادي سيهرب بها وفي وإذا كان شدوا البر ممكن يقتلوه ولا هي يهربوا بها وصارت برشا مرات في برشا بلدان
1: ملا حالة الطوارئ ملا في في الأزقة والشوارع مسكرة الدنيا الكل وحراس ودنيا
2: وهي داخل الدار تعرضها أم العروس تمدلها مفتاح ذكر يقولوا المفاتح الكبار دق به سبع ضربات على الباب وتعطيها طبع سكر حاجة حلوة تحط فمها باش تدخل حلوة وتقبل رجلها تلقاها مصدر في البيت القبلية زادة حتى إذا كان مش بيت القبلية ما وصلش باش ياخذها خوه عرس قبله يلزم خوه ينقل للشرقية والغربية ويلزم العروس في البيت القبلية وعادة البيت القبلية تلقوا قدامها رجال الماجل باش يقوم الصباح الماجل ما يكون في القبلة بين القبلة والشرقي باش ما يسخنش لأنه مادة بالشرب والغسيل مش كما البير ما فهم برشا
1: انت مشيت بينا للمرواح واحنا في التكبكيبه ما قلناش به خلينا نختموا الساعه الاولانيه باش نواصلوا في الساعه الثانيه ورانا نستناو بدقيقه ودرج في اسرار الكسكسي بالصماسم واسرار العقيد واسرار التبرج بعد قليل ان شاء الله تبقى معنا مستمعينا الكرام اللي يحب يطيب واللي يحب ياخذ روسيت صحيحه 100% موصيني برشا يا شيف على الروسيت الصحيحه تعطيني شويه متكبكبه مهدي في انتظارنا نخرج من بعد ونمشيوا للساعه الثانيه شويه مثالش باهيه

0: يعطيكم الصحة. مواصلين معكم اللقاء مستمعينا الكرام بعد موجز الأنباء، نعود مباشرة.
1: بحجلة سبيخة حفوز على الموجة 97.3 تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلاميذ ضباط فتيان وفتيات للتكوين بالأكاديمية العسكرية والأكاديمية البحرية ومدرسة الطيران ببرج العامري لفائدة وزارة الدفاع الوطني، جيش البر وجيش البحر وجيش الطيران والمصالح المشتركة والمصالح الفنية والهياكل المركزية الراجعة بالنظر إلى الوزارة، ولفائدة وزارة الداخلية الإدارة العامة للحرس الوطني والديوان الوطني للحماية المدنية ووزارة المالية الإدارة العامة للديوانة ووزارة النقل الإدارة العامة للنقل البحري والموانئ البحرية التجارية بعنوان السنة التكوينية 2026-2027. كل الإرشادات المتعلقة بالانتداب والتكوين متوفرة بالموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الوطني www.defense.tn. آخر أجل لتقديم الترشحات يوم 19 جويلية 2026 عبر موقع الوزارة. لمزيد الإرشادات يمكن التواصل مع إدارة التعليم العالي العسكري والبحث العلمي بالقاعدة العسكرية بالعوينة على الرقم الهاتف 71 760 900.
2: تمام، 11 صباحا على موجة إذاعة المنستير. موجز الأخبار. ربط أوقاتكم. قال رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك لطفي الرياحي أن أسعار كراء منازل الاستياف أو المعروفة بديار الأخلاعة مرتفعة، مشيرا إلى أن كلفة أسبوع الاستياف تقدر بأكثر من 50% من الدخل الشهري للعائلات. وأضاف الرياحي في تصريح للأخبار أن الأسعار تتضاعف خاصة في فترات الذروة وسط غياب سقف مرجعي وكراس شروط وغياب الشفافية من خلال عدم التصريح بالأسعار الحقيقية في بعض الإعلانات واشتراط دفعات مسبقة دون ضمانات كافية، داعيا إلى ضرورة تسقيف الأسعار ووضع كراس شروط لتنظيم القطاع. أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عن إعداد القائمة الأولى للضائعات الدولية الفلاحية المقترح عرضها للكراء مركنة لفائدة الشركات الأهلية، والتي ضمت 38 ضيعة موزعة على 10 ولايات و24 معتمدية على مساحة تقارب 17,000 هكتار. تتجه أنظار الجماهير المصرية والعربية للمواجهة المرتقبة التي تجمع مساء اليوم انطلاقا من الخامسة منتخب مصر بنظيره الأرجنتيني ضمن منافسات دور 16 من بطولة كأس العالم في لقاء يستضيفه ملعب أتلانتا بالولايات المتحدة الأمريكية، وفي لقاء ثان تستضيف كولومبيا سويسرا انطلاقا من الساعة 9 ليلا. وكان منتخب بلجيكا ضمن بطاقة العبور إلى الربع النهائي غدا تفوزه فجر اليوم على منتخب الولايات المتحدة الأمريكية 4-1 في مباراة الدور ثمن النهائي للمونديال التي احتضنها ملعب سياتل بواشنطن. وستلتقي بلجيكا في الربع النهائي مع إسبانيا التي تأهلت بالفوز بهدف 0 على البرتغال مساء أمس. نختم بأخبار الطقس، حيث تكون السماء اليوم قليلة السحب على كامل البلاد، تتكاثف بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للوسط والجنوب مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار، البحر قليل الاضطراب ودرجات الحرارة في ارتفاع نسبي، حيث تتراوح القصوى بين 30 و34 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 35 و39 درجة ببقية الجهات. أقوم بالأخبار تجدد بإذن الله في نشرة مفصلة للأنباء منتصف النهار.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.com.

0: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. نجوم المونديال مع لافيلي.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في حكاية جديدة من نجوم المونديال في إذاعة المونستير. قصة اليوم عن لاعب خاص شارك في كأس العالم في زوز مناسبات سنوات 1998 و 2002. دورة 1998 في فرنسا كانت الأعين كلها عليه، هو أفضل حارس مرمى في العالم وقته، والأهم أنه يتميز بحاسة التهديف. مهارة التسجيل من المخالفات المباشرة وضربات الجزاء كانت نقطة قوته. هو المسدد رقم واحد في بلاده. لعب مع المنتخب 74 مباراة ودية، سجل خلالها 8 أهداف. أما طيلة مسيرته في الملاعب فإنه نجح باش يسجل 63 هدف. هو أفضل مسددي الكرات الثابتة في العالم. مهارة درب عليها من اللي بدا مسيرته الاحترافية في عمر 15 عام في الباراغواي. مع هذا هو حارس مرمى ممتاز للغاية. نجح انه يتحصل على جائزة الفيفا لأفضل حارس مرمى في العالم 3 مرات، وآخرها كانت في سنة 1998، خاصة بعد المردود الكبير اللي قدمه في كأس العالم. نجح انه يمر بمنتخب بلاده للدور الثاني من المونديال، وكان قريب من تسجيل هدف في لقاء بلغاريا، ويكتب وقتها اسمه في تاريخ المسابقة كأول حارس مرمى يسجل في نهائيات كأس العالم. ملحمة فرنسا توقفت أمام المنتخب المضيف الديوك الفرنسية. فضل هدف ذهبي سجل المدافع لوران بلان قبل ضربات الجزاء الترجيحية، واللي أكدوا كل المتابعين أنه في صورة وصول الباراغواي لها فإنه حظوظه مع حارسهم ستكون وافرة للتأهل. نجمنا لليوم كان ظاهرة كروية بامتياز، صاحب ثقة كبيرة على الملعب، قائد حقيقي، هو عنده كاريزما عالية ملهم لكل زملائه، وكان شرس في منطقة الجزاء يخلي في نفوس المهاجمين برشا خوف ورهبة. هذه قصة معشوق الباراغواي القائد والحارس الهداف خوسي لويس شيلافيرت.
0: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. نجوم المونديال مع لافيلي.

مرحبا بكم مجددا المستمعين الكرام، واصلين معكم اللقاء دائما من خلال حكاية الأفراح المتواصلة معكم إلى حدود منتصف النهار. شكرا شكرا شكرا جزيلا على تفاعلكم معنا مستمعين الكرام. برشا ملاحظات جاية من عند السادة المستمعين، برشا الناس حفلوها في ديارهم وخاصة

0: نعرف والله
1: نعرف. تعرف عروسات المستير أني بالذات نخدم في المدنية، نخدم الصباح استاذين والعشية السباغة وفي الليل حنة، مش كما الفرق الأخرى.
0: صحيح.
1: أني المدنية متاعي نخدم فيها برشا.
0: شكرا هيك على شكرتك، شكر خاص على خاطر مش بالسهل معناه.
2: هو الطابق اللي خلاك باهي. إذا جيت إحنا وقت اللي خدمناها 43 سنة ولا حتى سي فؤاد اللي يخدم فيها، خدمنا مدنية صحيحة، ما خدمناها شكلية وهو لا يعني طريقة مرة في حمام سوسة. طلبت واحدة أني نحقت لي راه مازي يعني ما خدمتوش باش يتحزموا بتخالل وما لابسي راه مازي معناها كلمة. قلت لها ما خدمتوش أني هذا
0: بيه.
2: إذا تبدل الطابق تمشي
3: كل بلاد
0: ورتال. نعود نرحب بالشيف مازري عيسى، أهلا وسهلا بيك، نورتنا برشا. سي حسين بالحاج يوسف، أهلا وسهلا بيك، مرحبا، منورنا برشا برشا. شيف مازري، العادات والتقاليد الغذائية في الأعراس المستيرية وطنجي، وإحنا خصوصا المرواح، أما في العادات والتقاليد إلى حدود المرواح فما حاجات تيبيك مستيرية.
3: هو أكثر حاجة هو السلطان المائدة اللي هو الكسي بسماس يعني طيب، والعروس في قبل الحمام معناتها بعد الحمام بتاعه، وهذا هو يعني تعرف احنا في المستير عندنا كسليمية اللي هي حنة الراجل احنا نقوله في الليل، توفى كسليمية نمشي ونذبحوا العجل، يهز كل العجل بعد ما يتذبح الجزار قبل ما يروح، يعني هذا كل السهرة تتواصل حتى للفجر، يقصك الحم خليه يرتاح مفوحوه الحم ذاك، يعني الحكاية تصير مع مساعتين مثلاثة كل الحم ذاك يقعد مفوح تنحكيه فيت فيه بسرعة الفاح حتى متاعه حتى الغدوة السبع متاع الصباح يبدأوا مالي العروس يطيبوا في الكسي بسماس، وقته هو العروس يهز العراسة متاعه وصحابه كذا يمشيوا للحمام، يروحوا نص النهار يلقاوا الكسي بسماس ماذا معناتها حاضر
0: نص النهار تابت برك الله
3: برسك نص النهار مازي ساعة وين يحضر معناتها فهمتني حتى هو هذا هو. علاش هو كسي بسماس؟ خاطرك السمسومه الكبيره وتعرف هذه المنستير بالجود والكرم تاعهم ما نعطوش لحمه صغيره، احنا ديما نعطيو حاجه كبيره يعني على الكيلو يعمل خمسه لحمات فهمتني، تلقى فيها 200 غرام اللحمه ذاك، علاش تسمى اسمه على جسمه كسي بسماس؟
4: رباش المازري شو قصه كلمه سماس مسا هي اصلها كلمه امازيغيه بربريه اصلها سميم. وشنو هي السميم هذه؟ اللحمة الهبركية لازم تكون فيها عظمة باش ينجم يشد اللحمة، كم من جات سمسومة يقول مش طرف هبر بركي، لازم العظمة بتاعها موجودة في وسط
3: أكيد هو الحم العظمة هي اللي تفوح. احنا ساعات يجونا في عروسات الحم ديما نطبوا الجزار وحده وحده جزار يحط العظم باش يفوح، معناتها انت يعني كل احنا نقولوا
4: العظمة فيها في اللحمة
3: ما صحيح
4: العظمة باش نجم
3: تاكل، خاطر هو البقري بصفه عامه ما يطيحش برشا كيما العلوش ما يطيحش برشا عظم فهمني، هذاك علاش نحاولوا احنا باش كذا وديما نحاولوا نفرحوا اكثر معناتها تو تبدلت راهو كيما كنا نحكيوا على انواع النمط نتاع الموسيقى او اللبسه وكذا، ديما حتى في الماكله تبدلت. الكسي هذا مش حتى في المكونات نتاعه يعني قرم فلفل كعبه زيتون وكهو، ساعات على الطاوله نحطوا مثال شويه فلفل مسير فلفل ملح وكعبات زيتون وكهو قارم فلفل فوق وكهو
0: لا حمص لا حتى شيء. عاودت رجعت لك بكثير من الكوريزيتي خلت لك وين الحمص وين الزبيب شيف مازري في العادة وفما عظيمة زاد احنا في العادة في الكسكسي متاع العرس فما كعبة الحمص الزبيب العظيمة مع اللحمة مع قرن فلفل مقلي
3: صحيح.
0: شو جاوبتني؟
3: احنا شو هو ديما احنا الزبيب نحطوه في العلوش اكثر حاجه ونحطوه في كذا فهمتني، الحم هذا ديما الطبق هذا يقرم فلفل هكاو نهايه نحطوا شويه ديسير شويه دلاع اذا في العرس يعني ريت مثال السهل الممتنع في الطريقه نتاع التطيب نتاعو. تو نحكيو على الحمص والزبيب اللي تتحط في العقيد اكثر حاجه تو نحكيو حتى المكونات نتاع العقيد كيفاش دار العروس، العروس هو اللي يهز المكونات معناتها اللي نسيبته باش هي تحضر معناتها العقيده اللي هي تعطانا للصباح. الكسكسي هذا حتى في الطريقه نتاع التطيب نتاعو مش كيما نطيبوا اي كسكسي نتاع الحمام
0: كيفاش قولي
3: في المكونات نتاعو باش نلقاو فيه ثوم لكي تقول انت ثوم في الكسكسي الناس تستغرب في تونس كامله ما فهمش شكون الحم بقري يحط له ثوم، الثوم نعرفوه في المكرونه في الحوت كهو وهذاك اللي احنا نحطوا الثوم لنا وتابت فهمتني وفي
0: برشا تابل تحطوا
3: وبرشا يعني قد الكونتيتي على الكيلو نقولوا احنا نحطوا 250 غرام كيلو كسكسي نحطوا 250 غرام ثوم وتابل وهروس، مش هروس اكل فلفل مدش احنا نقولوا له هروس خاطر في اماكن اخرى في تونس الهروس حاجه اخرى ستين بات ولكن احنا نقولوا اكل فلفل مدش هذاك يبدا الشمسي زادة مش شكل مكوش باش ما يعطيش مرارة للكسي متاعنا. الكسي تلقاه متاع العولة زادة مهم جدا مش الكسي بكويت خط

0: تتفور مرتين, وفي التفيرة الثانية نزيدوا الفلفل الأحمر بار اكزامبل, ما نحطوهاش التفيرة الأولى الفلفل الأحمر. فهمتني؟ اللحم نرجع لك
1: سامحني ما تحطوش في
0: باش ما يعطيش مرارة أكثر ويسيب الفاح نتاعو أكثر في الكرص ويزراق صحيح كما قال هذا هو يفزد اللون والمطعم.
1: معناها الفلفل الأحمر في الفسقة معناها يتحط
0: في الكسكسي في المفور مش في اللحم. واش نجيك اللحم واش نرجع لك تو نرجع لك شوية في الليل احنا ذبحنا العجل
1: نتاعنا في السميد معناتها تحطوا
0: في السميد صحيح ذبحنا العجل نفوحوا باش نفوحوه اللحم ذاك يقعد في المارينادة نتاعو فوحوه بالهروس نفوحوه طماطم معجونة ما يخوش برشا على الكيلو يخوش مغرفة صغيرة طماطم معجونة فهمتني ما يخوش برشا. ترى اللحمورية منين تجي اللحمورية هي من الفلفل الأحمر ومن الفلفل لكن المدشش اللي احنا حاطينه فهمتني والتابل والثوم يتفوح الكل حتى في الزيت الزيتونة نحطوا شوية برك في التفيح نتاع اللحم علاش ما نحطوش برشا زيت الزيت نحطوا جيس باك اللفاحات يخلط لفاحات خاطر الزيت كي نحطوا برشا احنا في اللحم مع اللفاح وي الزيت ما يخليش اللحمه تشربك اللفاح نتاعها تعمل كيلكوش الزيت نقول لك وقتاش نحطوه بعد في التطيب. اذا اللحم نتاعنا فوح قبل بليله من غدو نديماري وما يغلي
1: معناها المارينات تقريبا من نصف الليل لسبعة نتاع الصباح
0: اكثر من نصف الليل خاطر احنا وصلنا حتى المثلثه نتاع الصباح العرس ينفع مزي ساعه مادام ذبحنا مادام فعنا وكذا وكذا فماك ستة سوايع خاصين خليني نقول فهمت الصباح حك اللحم ذاك المفوح الكل بالمكونات اللي كنت نحكي عليهم كل الطنجره تغلي الماء يغلي وانت تحط فيها اللفاح نتاعك لا تقلي اللحم لا تحط البصل لا
1: تحط حاجه البارد يتحط في الماء يغلي
0: فوالا ماء يغلي وتحطه وخليه يغلي على روحه وين تشم ريحه الثوم والواحد وقت تزيد الزيت نتاعك داكور دوريت الزيت حتى الزيت ما نحطوش يراه من الزيت زيتونه بيان سي فهمت والتفيرات زوز تفيرات التفيره الثانيه السميد هذاك اللي حطيناه وقت نزيدوه الفلفل الاحمر ومن بعد تسقي على روح تصفي مهم جدا الصوص نتاعك باش تنحك الدشيه نتاع الثوم ولا نتاع الهريسه وكذا والفلفل ديجا تقلى وحده فهمتني ومن بعد هكا كي يرجعوا من نص نهار مازي ساعه كي يجيوا العريسه معناتها مالي اصحاب العروس من الواحد الشعب يبدا ياكل في الكسكسي بالصماصه ماذا اما انت اكيد راك ذقت
1: الكسكسي
0: لونيك الوحيده اللي في تونس الجمهوريه الكل كما قلناش في العالم معناتها لا تلقى المكونات تختلف الطريقه تختلف وخاصه يعطيك مطعم عالمي
1: يونيك ولا. انا الحقيقه خاطر مش مساسه بالمذاق نتاع الكسكسي بالصماصه هذايا من الاول تحس فما حاجه غريبه كيما الشوك معناها نقول انك اكل الصدمه المذاقيه بعد تستانس بيه بعد تستانس بيه خاطر ديما كي نقولوا ثوم وتابل نقولوا مقرونه اكثر منها كسكسي احنا خاطر الكسكسي باللحم البقري طيب كانه باللحم العلوش براتيكمون ما نحطوش الثوم يمشي بالبصل اكثر منه هذاك علاش نحطوا له احنا الحمص نحطوا له
0: الزبيب والزبيب والزبيب راهو باش يعطيك جو باش يعطيك حلاوه احنا لا نحبوا الحروريه هذيك خاطر الزبيب باش تحطه زاده في الواحد باش يطيح لك الجو الحروريه وقت التزويز احنا نقولوا نتاع الكسكسي فهمتني ديما الزبيب نحطوه في بلا مع ذاك علاش يمشي مع العلوش
2: اكثر مع العلوش
1: هذا لو فامو كسكسي بسماس
0: هذا لا يتعطى فهمتني
1: ما 200 غرام قبل توا كل قدير وقدر خاطر الغلاء وخاطر
0: ارتفاع حتى كيلو 7 لحمات 8 لحمات
1: الدوره وين تمشي دوره الفرتوله هذيك وين تمشي
0: هي الدوره يطيبوها في سير الايام معناتها اكثر حاجه اما ديما راهو نحيو بيض العروسه ها اذا كان عندك عجل ديما تعطي مثال مقدم احنا بول نقولوا كذا او اذا كان تشري لحم ديما تخلي له وتبعثه اما هو دار العروسه يطيبوا حدهم النهار الحنة وكذا فهمتني معناتها اللي جماعتهم غادي في ديارهم وكذا فهمتني بون الدوارة تاخذها دار العروسة ما فماش حاجة معناتها سبيسيال في حاجة معينة نعطيو فيها الدوارة معناتها ما تقعد ديما معناتها في دار العروس خاطر مازالت الاحتفالات النهار الثاني والثالث نجموا
1: نطيبوا فيها قضية العقيد وقتاش تمشي لدار العروسة؟
0: تمشي قبل نهار من المروح او قبل حتى نهارين او فما حد شكون يهزها مع القفه اما القضيه ديما ياخذها العروسه اللي هي شنو هي بون الحمص والزبيب فهمني والسميد والزيت زيتونه هذوما اهم مكونات فهمني بون فما شكون يعطي حتى الحم في العقيده ما هي الباز ما نحطوش فيه الحم فهمني هي الحمص والزبيب معناتها وفي السميد وفي الطريقه نتاع العقيده اللي هي طيب وام العروسه فهمتني في الصباح نتاع بنتها كيجي نهار الصباح كيجي يهنيوها وقت قبل بليله هي شنو هي تو احنا نشوفوا حمص وزبيب وعقيد فما حاجة لي عقدة هي شنو اللي عقدة ذيك فما ناس قولها ونشيها وفرينة نوع هي الفرينة متاع السميد يعني قبل بليلة خليني نقول حتى على الرطل السميد يحطوا إيترا ونص ماء ويخليوه يترنخ هكا السميد هذاك في الماء حتى يسيبك الفرينه نتاع الكل, بعد في تيل ونصفيوه وهو والزبيب تلقاه والحمص تلقاه نطيبوه حتى وين يشرب الماء نتاعو الكل, ومن بعد ناخذ الزيت زيتونه نتاعنا بزيت زيت زيتونه نقليه وكل الحمص نقليه والزبيب, ومن بعدك الماء هذاك نتاع السميد نبداو حتى في الطريقه راهو في الطريقة كي نحطوا الماء هذاك نبدأ بشوية بشوية بمثرت ونبدأ ونحركه, مش نصبوا الخليط الكل على بعضه يعني بشوية, وتقعد تتبع وتقعد تتبع توسع بالك وتقعد تثرت, احنا نقول وتقعد تثرت كل مرحلة وين
2: شوية الحم,
0: فما شكون يحط شوية الحم باش يفوح هو أكثر يفوح. حاجة أي أكثر حاجة
2: إذا كان العائلة كبيرة حتى أي. در العروسة در العروس يطيبوا الأكل إذا كان مش هو على در العروسة الباهل ينبي باش المرأة تعقد باش ما تطلقش
0: هو هذا احنا دخلنا تو في
1: كذا في المعاني
0: في المعاني هذا هو احنا شو احنا كي نحبوا ديما نحبوا كيما توراو احنا سي المهدي ما شاء الله يذكرنا بايام الزمن الجميل معناتها هذا هو البارتاج
3: هو تو الحوار هذا يذكرني نجم نقول لك 52 سنه وهل 53 سنه
0: والباسيون اللي احنا عايشين فيها كيفاش ننقلوها للجيل نتاعنا, احنا الجيل نتاعنا يحب الخرافه واحنا في المسير قويين راهو في الحكايه كيما الشركه وفي خرافه
1: باغ اكزومبل تنرجعوا ان شاء الله
0: فوالا اي العقيده هناك نقول خرافته راه ساعات احنا شنو نقول لك العقيد هذاك هو شنو المكونات اللي فيه, فيه الحمص وفيه زبيب واحد اثنين وقتاش يتعطى يعطى في الصباح نتاع دار العروسه اش معناتها معناتها في اول يوم في بناء اسره جديده
1: رمزيه الحمص ورمزيه الزبيب
0: فوالا لا هي زبيب هي تقول تمثل المراك الحلوه والفين والمزيانه والرطبه خاصه كذا والكسوحيه نتاع الراجل والخشونه نتاع الراجل كذا اكل العقيد هو اللي باش يجمعهم ببعضهم وهي بناء معناتها الاسره فاحهم ملح وفلفل اكحل اللي هي الحلو والمالح اللي باش يلقوه امتداد حياه كامله
1: هذيك هي شويه فلفل اكحل مع شويه شوية ملح في الحياة ما دي ودي با
0: شوية واحد هم حلو مالح ولا
1: شوف هذا هذا العقيد أنا أول مرة نسمع به ونشوفه ونذوقه في حياتي بعد سنوات في مستير تقريبا في مستير خدمة 28 عام دونك للا سعاد زارة مشموم اللي تسمعوا بها ديما في الإذاعة هي موعدة حصة اليوم بارك الله فيها وهي اللي جابت لنا العقيد اليوم العقيد الحقيقة كي نشوف كما قلت قديش أرطب وفيها مطعم سبيسيال خلينا نقول معناتها ما بين الحلاوه وما بين الملوحيه
3: كيلو قروسيه هيك
1: حاجه هيك
3: قروسيه ما دام كي البنا فيها هي
1: بالضبط بالضبط مع مطعم زيت الزيتونه اللي هو موجود بارك الله فيها يودها بالخير ان شاء الله شكرا جزيلا مع مختلف هالحاجات اللي جابتهم باش زينا بهم استوديو دونك الحياة بكلها حمص وزبيب
3: حمص وزبيب
1: وحلو ومالح حتى يتعدى العمر ولا يزان هذه كما قال متاع السميد اللي روا حبينا ولا كرهنا واحد كل واحد يعدي للآخر باش تتعدى الحياة الزوجية اللي قاعدين نشوفوا فيه اليوم عيب كبير معناها الإقبال على الزواج ناس باش تكلب ماذا بها باش تعرس ما زلنا من الليلة الأولى تحكي لك عطلاق ويحكي لك عطلاق وما حبش يعدي وما حبتش تعدي ويتلاطخوا حتى يشبعوا
4: وفي سميت
1: صحيح
0: خاصة حاجة مهمة جدا بكري حكينا عليها في الأوف اللي هي ساعات الراجل يجي من عائلة من مدينة من معتمدية وعنده معالات والعائلة نتاعها مكبشة فكل العادات هذيك والمرأة كيف كيف الراجل يقول لك لا أنا يلزمني نعمل هكا والمرأة تقول لك لا يلزم أمها تقول لا يلزمك تجيب كذا البنتي خاطر احنا في العائلة متاعنا وكذا كل ساعات هذاك يعمل مشاكل
1: يعمل مشاكل الحاجة باهية زادك قلت لك لك كي تزيد بشوية بشوية معناها أنت تراها باش تتعقد وأنت تعمل هكا وتسيب
0: البنت تبدا تصب على جنب معناتها فك الخليط هذاك اللي هو إنشاء متاع السميد راه مش إنشاء عادي فهمت وتصفيه بتيلو مرة واثنين باش يهبط معناتها ما تطلعش فيها مكعبر يعني زبيب ريتو هذاك ليس مش مكعبة وتقعد تصب بشوية
1: ما فيش حتى حاجة معناها
0: خاصة باش يطيب يعني كي تحطه في لسانك ما تلقاش كنشي ولا الفرينة على لسان تلقاها طيبة خاطر قبل يطيبوا على الكانون والكانون النار متاعه ضعيفة هو سلة سلة توا حتى على الغاز ما تبيك تطيح في الغاز لماكسيموم
1: وكل الحياة الزوجية يطيب سلة سلة حتى تستمر الحياة الزوجية وإلا زيد كما أشاروا لي منذ قليل قالوا بربي نذكروا دائما اللي من الجيد جدا الحفاظ على عاداتنا وتقاليدنا كل جهة تحافظ على عاداتها وتقاليدها حتى إذا كان جبنا مثلا بعض العادات ما نشوهوهاش تقعد عنا عادات تيبيك أنا كي نسمع يلارا نقول مستير كي نسمع كلمة تعقيد نقول مستير كي نقول
0: كسبسماسم
1: مستير دونك زيد تاسو برج اللي هي معناتها فاجأتني أنا في عرس من العراس المستيرية اللي قلت ما تتاسو برج كمان.
0: اي تاسو برج ابو تاسو برج اللي هي في الزداق احنا تعرفها
2: اللي فما حاجه نحات بعد تاسو برج كانوا بعد تاسو برج يطولوا حزبيب
1: اي
2: شويه زبيب مع تاسو والبرج باش تعقد وباش المراه ما تطلقش ينميو بها وتجي حلوه
0: وتو ولات دراجي ولات شوكولاته ولات كذا وكذا
1: شفت هذا السكر انا السكر شفته معناها في قوالب
0: اي سكر قوالب
1: بعد الزداق شفته
2: تقرا في قصور السيف مثلا يستعملوا الزبيب البلاد الكل راهي بلاد واحده هذاك ربي يحبنا ما نحب بعضنا في مش في الماكله برك في كل شيء
1: بالضبط ما الماكله هي تجمع راه وتالف القلوب كما الغناء بالضبط كما الزغاريت
0: والطاسه والبرج هي مش كما توا السيترون بل الروزاتا فهمتني الطاسه اللي هي نحكي على توا الروزاتا اللي هي باللوز فهمتني اذا كان فما لوز ابيض بون توا نجم ناخذه مرح اذا كان اللوز بقشوره نغلي الماء برشا نسكر على الغاز نحطك اللوز هذاك توا في القشره تاعها ومن بعد نرحيه
1: نفسخوه معناها
0: نفسخوه فوالا ومن بعد نرحيه ومره واثنين بتيلو حتى وين يقعد داك الديشي الديشي نعمل كعك ورقه نعملوا بقلاوه
1: الروزاتا هذه تنجم تكون ما تهزم تكون فيها شويه اللوز المره
0: فوالا تو اذا كان شو اذا كان اللوز هو يزم هذاك هو اللي
1: فشات هذاك فشات كلبنا
0: سينو فما قبل نعملوا لوز القلوب المشماش ولا قلوب الخوخ يمرر اذا كان ما تلقاش لوز كذا تو فما لاروم الروح نتاع الواحد هي اللي فيها المراره باش تعمل لك الليكيليبر ما بين الحلو
3: هي قبل قبل عاد كانت الروزاطه بصراحه الروزاطة تو شنو الطاسة وبرج تو اليوم في الصباح
0: اي نحكي على قبل
3: اي لا قبل كانت طاسة وبرج تو قداش عنده عنده ألف واحد يمشي مدام المشمش ولا
1: ماشي شعر
3: ياخذك البيدون بديقه ولا ديكتين ولا
0: تو سيترون
3: ثواني فيه انا قمت لدار نسابي البلاد البر قلت لهم هو عندنا بكري ولدي قلت له نعملوا طاسه وبرج خذاتك الطاسه وبرج
1: طاسه وبرج نعرفوها حتى اسئله المقنين معناتها نعرف اما ما كناش نوزعوها في المناسبات احنا كزوز الكفرات هذاك اللي كان طابع الرسمي
3: وعلى الشروب ويخلط
2: في الراجل من قبل الطاسه وبرج قلوب مشمش
0: قلوب مشمش يمرر هو
2: أنا يرحيوه ويعملوه يعملوا به الروزاتا
0: وحتى في التطيب نتاعه راه الطاسة برج اللوز بعد ما يرحيوه يزيدوه الثلاثة كي نقولوا على 200 غرام على 250 غرام لوز ونقولوا خلي 5 ترات ماء الماء ما نزيدوش الكل ببعضه يعني نزيدوا شوية نصفي أكد ديشي هذاك نعاود نزيدوا ديتيار الكونتيتي ونعاود نصفي حتى وين أكد بعد ما نزيدوا السكر يعني قدوا دوب السكر حراس الميرو قدوا نحطه على نار ضعيفة وهو بشي كشكش بطبيعته نبدأ ناحية فك الكشكوشة داكورد نخليه يغلي فوق النار ما بين الأربع دراج ماكس نص ساعة فهمتني وكل كشكوشة ضعيفة حتى وين معناتها يصفى بالبيع ومن بعد نخليه يبرد بيصير بعد نقدمه فمي بارد ولا معاه شوية جلاسون أما تبدأ فيه هك القوة ذاك مهم جدا اللوز الحلو مع اللوز المر ما فماش لوز مر يا يعني نحطوا قلوب مشماش والا نحطوا لاروما اللي هي الروح توا باش تعطي هكا لارير جو نتاعك
1: باهي تخي تخي بيان باهي مهدي فما شي غنيه سبيسيال ليله العرس
4: والله لا اله الا الله محمد رسول
1: الله احنا جلينا العروسه جلت في دارهم جلوه الاولى ومن بعد مشيت لدار رجلها جلوه الثانيه
3: لا اله الا الله
1: عطينا اي مثال
3: عطينا حوايج
1: عطينا شوي نسمعوا مع بعضنا سي مهدي بيزيد وسي محسن

0: النبي صلى الله عليه.
1: ما شاء الله ما شاء الله، ان شاء الله فرحه احمد يا فتحيه، ان شاء الله تراها عروس، ان شاء الله تزوجوا كما تحب انت هيك عروس، وان شاء الله تفرح بالخلف نتاعو صالح ان شاء الله.
2: جيبوا له مهدي بزيد.
1: وي من حفلوها شنو نغنيوا على العروس بالله، خلينا نعملوا هكا تشويق هاكا عاليه ان شاء الله. ان شاء الله في معناتها قريبا قريبا ولدها ها فتحيه كيف كيف، شو نجموا نعلو هكا على العروس ليله عرسه
3: يا وليدي يا غالي
1: اي مثلا
0: ده

0: يعطيكم الصحة، بارك الله فيكم، شكرا جزيلا، إن شاء الله الأفراح دائمة ومتواصلة في ديار الناس الكل. يا ربي تحياتي ليك أيضا منيرة حسين العويتي، قالت لك يا مهدي غنينا على كسوة العروس، فما سمعت أغنية سبيسيال على كسوة العروسة؟ إن شاء الله تفرح بولدك نجلة زيادة تدخل عروس.
1: هو التراث المدينة المرسية راهو مش متحصة ولا حصة
0: مثال، احنا نستغلوا الفرصة نرجع ان شاء الله.
2: احنا لله والفرح وقتنا،
0: هذاك التعليل اللي نختموا بها. اما كسوة العروس احنا دخلناها عروس، احنا ليلة العرس،
1: انا باقي الكسوة نتاع العروسة ليلة الحنة ما ذكرتهاش
0: بكر في بلاش عوج، باش نرجعوا لها، باش نرجعوا لها. جوست احنا عملنا
1: خلي مرة اخرى،
0: لا مثالش حتى نرجعوا لها، احنا دخلناها عروس. اما رانا نسينا حاجة انت حكيت لي عليها، المركز،
1: فما المركز وفما الفطور وفما الحجامة وفما المروح نتاع العروس.
0: هي نرجعوا له بيعوجة، لا ميسيلش نلخصوهم، ميسيلش نلخصوهم وتو نرجع بعد في حصة توثيقية. احنا انت وصلتنا ليلة العرس، قبل العرس فما حجامة وفما فطور دجا، احنا طيبنا شيف مازري الكسكسي متاعنا اللي هو هذاك نورمال مو بعد ما روحوا من الحمام باش يتغداو العرس به من بعد
3: العشية الحجامة،
0: العشية الحجامة
1: قبل الحجامة يقع الزهاز نهار العرس.
0: اي
1: الزهاز يتهز نهار العرس وفو في برشة جهات الزهاز ما كانش يتهز إلا مغدوة،
0: زاز هو زاز العروسة،
1: زاز العروسة
0: يعلقوه في البيوت كما في بقية الجهات وإلا لا يتحط في يتصر
1: يتعلق في البيت.
0: أي؟
1: وفي العشية تقع الحجامة والمرباح متاع العروس قبل كان يحجم في بعد الحمام في الحمام، وبعد تقريب في السنوات
0: يحجم في الدار معناه
1: الأربعيني في السنوات الأربعين والخمسين ولا يحجم في الدار بالفرقة فرقة وترية وحجم في الدار وصحابه ترمي الفلوس.
0: أي؟
1: قبل الوقت اللي هو مروح من الحمام مازال يمشي يمشي في الطريق، أصحابه ترسم تمشي للدار ترمي ترشق، واحد يقيد فلان رشق كذا كذا، وقت الشامل وقت اللي يوصل هو للدار الورش يجي يورش فلان الفلاني يرحم والديه ورمي ما يقولش على الفلوس قداش.
0: ما لكنش نعرفوا السؤال، ما عندهمش عنده الكراسه
1: شكون يقيد هكا تولي الدين علينا راه. وبعد ما مال العروس يمشيو يجيبوا العروسه، يمشيو يجيبوا العروسه عسه من تالي ومن قدام، والكرهبه لازم حاجه زاده ما بين السائق والعروسه متى تركب هي وامها والماشطه، قبل ما كناش نقولوا الماشطه نقولوا الحرقاسه هي
0: اللي نقشت لها، هي
1: هي الحرقاسه هي اللي تلبس، ما كناش نقولوا الماشطه هي اللي تركب معها.
0: العروس ما يجيبهاش، يستقبلها وبرا في الدار،
1: يستقبلها في الدار. عندك المستير وسوسه وصفاقس هذوما البلدان اللي يستقبلوا العروس. هو وقت اللي تجي ما يعطوها مفتاح، اذكر كما قلت لك وحاجه حلوه، ويبدا مصدر في البيت اللي قبله ويستقبلها. اول مره كيف يشوف لها وقت اللي الماشطه دخلها تشد من يده وتطلعها على البنك تقبلها للعروس، ما يعرفش وجهها اول مره، هو شي كيما حكيت له عماته وخالاته
0: وهو
1: يعرف تعري لها وجهها وقتها يدوخ يوصفها في لحظه من زمن تعمل سبع دورات
0: بالله كما عجبتوش عملنا
1: لا هما
0: خذيها كليها في عظامه معناه
3: عنده ثقه في اللازم
1: مو حكاو له عاد قلنا في الاول كيفاش حكاو له مليها اليهود اللي مشاو خطبوا يحكوا عليها ولا المسيله
3: وخاصه هي تقاه نسب وبنت فلان فلان واحنا تعرف عاداتنا ناخذوا عنا سب اكثر معناتها
0: على الوجه وعلى
3: الفاميليا بنت فلان وما ادراك يقول لك
1: القريب من العائله
4: بل قبل كان يراوا في الحمام شنو هو عنده دراه ما تجيش عندنا محضر
1: باش الورث ما يمشيش للعائله تبعها.
0: ايوه
1: ياخذوا من القرب علاش الطفل من اللي هي في كرشمها والاخر عندها سلفتها وعندها ولد يقولوا كان جبت بنيه راهي الفلان.
0: ايوه
1: باش ما تقاش مشاكل وهكا الدار العربي فيها من ثلاث بيوت حتى للعشرة وتسعة بيوت.
0: ايوه
1: تلقى الرجل كان ياخذ اربع نساء أقل امرأة نعرف أني قبل الستينات وقبل في الخمسينات شو الامرأة تجيب 13 وبال 15 صغير معناها تأخذ أربعة وحتى كيف في الستينات رغم وقت برقبها ردها امرأة برك ممنوع معناها تعدد الزوجات باقي الناس يجيبوا بالثمانية وبالعشر أشكون يعيش منهم يعيشوا أربعة البريمة تخلي خمسة ستة والبقية الكل حشاك في جبان من فما حكاية صحة وحكاية
3: بعد تطورت الصحة وتحديد النسل زاد التطور
1: والتعليم خدم تونس برشا. سوريا استقلت معنا استقلت معنا فرد عام وعنا نفس العدد السكان 3 ملايين
3: وقت استقلنا
1: شوف هي تو وصلت
3: 25 مليون
1: احنا في ال 10 مليون تقريبا 32 مليون من فما
3: احنا عملنا تحديد النسل وقتها
0: استقبلها شافته وشافها شنو يصير من بعد؟
1: وقتها تجلى
0: أي؟
1: تعمل جلوة الجلوة الثانية قدامه وبعد هو تبدأ عنده لوزته ولا حد من الأقارب والأخوات وشدين شماعة بحد راسه وقت اللي كمل الوحدة الجلوة يحملها ويهبطها يدخلها للبيت وقتها هما أصحابه وصوه خطر وقت اللي يبدأ مروح احنا ما حكيناش على المروح زاد فيه برنامج كبير ياسر يروح بالعساوية ولا مريا هو والطريقة اللي انت إليها
4: يروح بعزيزي عمر البرقاوي ويقول مبيتة بعمر البرقاوي جدي
1: انت واللي كانت
0: الطريقة اللي يروح بها
1: كان ينتمي للطريقة العساوية يروح بالعساوية كان بالعوامرية يروح بالعوامرية
0: كم عندوش طريقة
1: لا يزم من لا طريقة لاهوت فطريقة شيطانية هذا شكوله قبل يروح الثاني ماذا بي يتعدى قدام بزيت قهوة في الطريق القهوة اللي تعاد قدامي يحطوا له كرسي
3: يقعد.
1: ويقعد يرتاح والجماعة يعملوا نوبة
3: في الغربي
1: أصحابه بالصف أصحابه يلعبوا الزقارة وقت اللي يقوم
3: الزقارة العكاكة
1: يكب 7 قهوي بين سقيه يستفايلوا معنا بكل قهوة
0: معناتها كل قهوة يتعدى من قدامه يكب 7 قهوية
1: الصباح يرجع يخلص
4: كانوا يضربوا بالكمبر مدام ومش وسبيسيال اللي يضرب الكمبر مش ولا بالولع هاي القرابيلة عندي
1: العوامرية يعمل الكمبر
0: اي اي
1: كل رصاص
0: القرابيلة
1: اللي وراه يجب يكونوا ناس زادة محافظين وكذا يخافوا على عروس
3: يحميوه يخافوا عليه العروس
1: ولدات صغار يخافوا من الرباط
3: من الرباط من السحر من كذا وقدامه لازم خو ولا
1: صغار على اليمين وعلى اليسار شادين الشمع
3: وراه بالضبط
1: وما فماش ضو وقتها شنو يعملوا بعد ما تعمل ياخذوا الشواميك تاع الزيت يحطوهم في عوده ويشعلوهم هذاك يضوي بهم في الطريق وبعد ولات البريميس وبعد حتى يوصل للدار
3: والمروح بالصف مازال موجود راه في بعض المعتمدات وفي زرنجيل مازال
0: موجود في مكنين موجود في زرنجيل
3: نحى هاي
1: موجود اسمع النحى هذه من ولات العرس في الصاله والاحجام زادت نحات ولات
0: لا فيما بعض المدن في مدينه المنستير ولايه المنستير مازالوا بالصف رغم اللي يروحوا في الصاله
3: نفس العدد
1: حتى يعملوا الصاله لازم يعملوا
0: الصف
4: دي كانت بالسناشق والغربي يلتق شميك غربي بالصاغر بنادر البندير قد
3: هذا ورزا منها
4: والغربي يبدأ يضرب وبخشم كانوا والبركس وأش يوصلوا كما نقولوا منهم باش يوصلوا الباب الغربي وارتاح وكما قال
0: يمشي ويرتاح ويكب في القهوي 7 قهوي
1: يمشي الحمام بعد ما يمشي الحمام يرجع لك القهوي اللي قاعد فيهم يخلص القهوي ويخلص على أصحابه اللي لقاهم موجودين فما ويروح للدار القريب القريب نتاع الدار اللي يقبش قبله العروسة يمشيوا في الصباح العرس يهنيوها ويعطيوه فلوس
0: هذه نهار سبوحة
1: نهار سبوحة اللي بشي قبله
0: أي.
1: مش اللي يجي من بر ما للعرس القراب القراب معناها ويعملوا ساعات سبوحي بالحضرة زادة ويجيوا
0: فما حاجة سبيسيال في سبوحية
1: كانوا مشتات حضرة
4: كانوا مكثرتهم توا السابع والسبوح بسردوكة هم 3 من الناس
1: والنهار الثالث زادة يعملوا التسحيمة
4: في سردوكة بالصرف
1: تسحيمة
4: خاطر الأخرين كبار الأخرين مشق بالستة ستة وهي 3 كعبة يعملوا بها يعني.
1: القديم كان موجود راهو سردوكة تتسمى في الخمسينات أما في لول كانت خياشة من أول كمنجهتية بالحضرة متاحة وبعد ولد فرقة نومة فرقة بيا فرقة فطومة زهر السيارة وبعد نحاول كل
0: نمشي للتسحيمة
1: مشاو التسحيمة نهار الثالث
0: اي
1: نهار الثالث يجيبوا هما حتى قبل التسحيمة وقت اللي تجي تتسحم قبل العرس ولا نهار العرس يمشوا يتسلفوا 7 قرادل بالماء من 7 مماجل تاع الحومة و7 فاجل كل دار ما فماش دار ما فيهاش فيجل ينحموا الطرف يحطوا يلزم تعوم فيهم
0: وعلاش هذا الكل؟
1: تتسام يستفايلوا بال بالطريقة من الماج المي ربي يتشرب ويطيبوا به. الفجز هذا يعتبروها يبري من عدة أمراض. وبعد ما تغسل كذا يلبسوها معناها الحاجات نتاعها اللي يلزمها تلبسها. كان في الواحد أنا بكري ما ذكرناش برشا لباس راهو نتاع الجلوة. نتاع الجلوة يغسلوا لها وشيها وبصعوا ماء البير الماء نتاع الوشي هذاك في البير لأنه البير الماء نتاعو يتبدل ما يصبوش في ماجي. الباه ينوي ديما باش تجي بزيد صغير.
0: أيوة.
1: باش يكون سعد العروسة كبير. صنعت لها وجهها بخطين حرقوس فوق الجبين يعملوا خطين حرقوس واحد كامل وواحد مفلل يستعملوه بلح. قولك باش تجيب البلح العرجون نتاع البسيه عرجون البلح فيه برشا واحد باش تجيب بزيد ولد. وعودين قرنفل فوق الجبين وفوق المغزل الاثنين وزوج قعاور احمر في الخدين تشوفهم وردين كيف الرمانه من داخل مليانه ومن برا مزيانه. الباه الرمانه هذيك يستعملوه الرمانه داخل فيها برشا كعب ديما الخصوب نرمزوا للخصوب باش تجيب برشا اولاد. مشكله لما تجيب شويه ولا ما مشكله كبيره ترمز الخصوب وكثره الذريه. والقول ماثور الا لا يحرم الصبيه من دورة العشية في دربها تجلى العشية مع ثلاثة شلطات زلزية على شفتها متوازين وطلعت عروسة المستير تخفق بالزين وقول من المأثور يعطيها النور كيف الدور للي تلب دور على رأسها فرق الفرق هو كل العصابة اللي تحط على الرأس منقوشة للي تلب دور على رأسها فرق فوق تقريتها حمراء تقريتها حمراء معملو زادها بهرة وناصية الناصية من تالي فيها سبع فروخ في الشعر الناصية تفقدت وكما الشعر اللي كان فيها كل وحدات من تالي
0: كما الرميات
1: كما الرميات بالضبط ايه على رأسها فرق
0: هذي وقتاش سي حسين
1: هذي وقعت حتى الاخر
0: لا وقتاش تلبسوا هذي هذا اللي تصوفيه
1: في العشية قبل ما تروح للرجل
0: به
1: خطر هو... تجل العشية في دربه
0: خطر الوقت الله يخليك سي حسين
1: ايه تجلب نظر
0: لخصونا مثال شو قلنا شنية بالضبط
1: سورية بالرقبة مع كمامات وهذا اللباس الرسمي نتاع العرايس والبنات قمشة زانيتها بالعدس والتل والكنتيل والزلابية واللوبيا وشرطة ثقيل وفرم لك أحلى دايرة بالكمنتش بالزلابية واللوبيا وشرطة ثقيل وسروال ترنطل أكل السراول الواسعين بالشبيكة والركامه اللي راح تيامه وكنت رمطروزة في الرجلين وخلخال وضباح يزيدوا في التشرين المشطاط يشقفوا عليها
0: خلخال
1: وزوز الوحدات خسنات على الشعر مرمين على الظهر
0: اي مصرة ثروة
1: مرمين على الزدر والبقية التالي على الظهر الجلبة سبعة دورات تبداهم بالساق اليمين بالذات لولا بالقميجة الكبيرة
0: سي حسين خطر الوقت الله يخليك
1: بربي لولا بالقميجة الكبيرة
0: أيه لخصهم لنا مثالش لولا بالقماجة الكبيرة ومن بعد
1: ما نجمش نعرفها خلي
4: ما نجمش
0: مثالش
1: والثانية بدخلت وشيها والثالثة بالحمرة والرابعة بالخضرة والخامسة بالجوري والسادسة بالصفرة والسابعة كيف لولا من الدورات اللي بدأت بهم قماجة بكلهم مرشوشين بكراعة دجاجة تسموهم طرزين وفي أغلب الحاجات معناها في آخر الواحد يدخل بها يرشق على ليلة العين ويدخلها الواحد وبعد تدخل امرأة تحط لها فوق راسها خبزة وتوكل الخبزة تفرقها على البنيات اللي ما زالوا مخذاوش بساعدهم يتقاموا وبرشا حاصلوا الكلام ياسر
0: برشا كلام ما ميساش احنا حبينا نحكي حكاية اليوم حكاية خفيفة حكاية قصيرة على للا سعاد ادخلي خلي باش تعطي اهداء مباشرة باعتبارك اليوم ساهمت مساهمة كبيرة في اعداد الحصة هو الحكاية احنا شو المراحل متاع العرس حاولنا نفصلوهم حاولنا نعطيه رؤوس اقلام خاطر كما قلنا كل حصة راهو تنجم تعمل عليها تقريب 6 حصص 7 حصص باش تحكي بتفاصيل التفاصيل هي الحنة بركة تحبلها حصة واحدة تصحيمة حصة واحدة بعاداتها بتقاليدها بلبستها بال بال بال بالاغاني اللي تتقال
1: والصبوحي
0: بالضبط التصحيمة جزئية التصحيمة معناها باش تنقز على الحوتة في التصحيمة.
1: أكل تصحيمة نهار ثالث يوم.
0: ثالث يوم أيوة.
1: هي تنجز على الحوت شيء آخر.
0: أي تصحيمة شنية تصحيمة؟
1: تصحيمة للغسيل.
0: الغسيل صح. أيوة.
1: اللي تنجز على الحوت باش تزيد برشا زادة ذرية.
0: أها.
1: لأن الحوت فرتيل.
5: مرزاق.
1: نتاع خصوبة الحوت. نعرفوا تقول بالألف. وبالخمسة آلاف عظمة بعض حوتات أنواع نتاع حوت مش شوي دي من ميو
0: لا لا سعاد عطينا إهدائك وأهلا وسهلا بيك مرحبا نورتنا في استوديو جديد في إذاعة المونستير مرحبا بيك تفضل
6: معيشك مرحبا بيكم كل وشرفتونا نحب نهني روحي ساعة ونهني زوجي بعيد ميلاد زواجنا 48
0: تبارك الله يدور لي السر الكل في هذا معناه هذا معناه الحمص والزبيب مع بعضهم هالعقيد هذا هو اللي خلى الحياة الزوجية تستقر أي؟
6: الحمد لله ونحب نهني ولدي حسام بعيد ميلاده كل ربي يفضلكم انت وحمدي وثناء خليكم ليا
5: ربي يفضل
6: حفيدي تاج الدين قول له مبروك عليك النجاح النفيام والعقبه ان شاء الله للباك يا ثناء وتفرح بيها وهذه هدى الغاليه هدايه بنت بنتي واحفادي الكل باش ما نغضب حتى حد لا اله الا الله محمد رسول الله ولد اختي نور زواج ان شاء الله ربي يتمم عليه بالهنيه باش يعرس ولد أختي بالأحسن قل له مبروك عليك الدبلوم مبروك عليك البرمية بالأحسن هو خالتك ما نساتكش
0: وبنت أختك اللي قلت لك أعطيني تذكاس أنس
6: هذيك أولاد أخوتي الكل أني أمهم الكبيرة
0: يعطيك الصحة بارك الله فيك نورتنا برشا برشا بارك الله فيك على الخلخال على شريطة على الريحانة على اللبسة متاع الحمام هذه بكلها على السفساري على مريول الفضيلة والقعادة والفوطة والبلوزة بالضبط وعلى حرام الصابون اللي باش نرجعوا إن شاء الله في حصة قادمة بإذن الله نوعدكم والخلخال اللي في ديه هدايا
6: تبديلة زادت تلبسها نهار سابع العروسة
0: باش نرجع ان شاء الله في حصة اخرى نحكي برشا على المواضيع هذه كيف كيف من كافة عائلة الرادوش الابن العزيزة لينا الرادوش مناسبة اجتياز البكالوريا فرنسية وناجحة بتميز نحب نشكرك مهدي بارك الله فيك مهدي بيزيد وان شاء الله ديما منور ان شاء الله وان شاء الله ديما متفوق ومتميز سي محسن سخيري بارك الله فيك شكرا جزيلا ذكرى شعبية هيلة برشا في مجال التراث بارك الله فيك سي حسين بالحجوز ونعرف اللي برشا كلام باش يتقال لكن نرجعوا له بإذن الله شيف مازري بارك الله فيك على الرسيت وإن شاء الله نعمله حتى احنا كسكسي بسماسم في كل المناسبات والأعراس والليالي الملاح
3: حتى احنا زاد تشرفت معرفت خويا محسن خونا بيزيد مهدوش هذاك الميجن أستاذ العزيز أنت وكافة المتابعين
1: شكرا طيب سماسم الحم على
3: المهدي
0: تحياتي للجميع على حسن المتابعة بارك الله فيكم الكل دامت أفراحكم وإن شاء الله حكاية مزيانة تحكيت لكم اليوم على أفراح مدينة المنستير إلى اللقاء
7: سور السيف الجم سيدي علوان على الموجة 95.7
8: عدل الموجة واسمعونا
9: يا ناس يا بحر والشمس يا ولا على بالي
8: برمجت الصيف تعمل الكيف
10: يلا يا دي جي
8: موسيقى
10: علم الموسيقى
8: فن
10: وخلي جو السهرة

0: منتصف النهار ودقيقة واحدة على موج إذاعة المنسير. مع تقديم نشرة الظهيرة للأخبار وهذه عناوينها: تتويج المؤسسات التربوية الفائزة في مسابقة كأس البصمة البيئية في المنستير، وتسجيل حوالي 50 عشا للسلاحف البحرية بجزيرتي قوريا منذ انطلاق موسم التعشيش. مدينة سوسة تحتفل بانضمامها للشبكة العالمية لمدن التعلم. وتونس تحتضن اليوم وغدا المنتدى الدولي لصناعة مكونات الطائرات. طابت أوقاتكم من المقدمة للتفاصيل بحضور الإطار التربوي والتلاميذ الناشطين في نوادي البيئة. تم بمقر ولاية المنستير تتويج المؤسسات التربوية الفائزة في مسابقة كأس البصمة البيئية. المتابعة لفتح سعد، وفي مستهلها يتحدث السيد عبد الرزاق ماني كهيئة مدير حماية البيئة بالإدارة الجهوية للبيئة بالساحل الأوسط، وفيها يتحدث عن أهداف المسابقة.
1: الهدف الرئيسي المسابقة هو تغيير السلوك البيئي لدى التلاميذ. احنا نخدموا ثلاثة، نحبوا نغزو 7 سلوكيات بيئية. السلوك الأولاني هي نحلموا التلاميذ باش يقتصدوا في الماء، يقتصدوا في الطاقة، يستعملوا طاقات مجددة، يستعملوا تجهيزات مقتصدة للطاقة، يستعملوا وسائل النقل الجماعي. الحاجة السادسة هي نمارسوا الفرز الانتقائي للنفايات نتاعنا. والسلوك السابع والأخير هو نحافظوا على حديقتنا المدرسية.
2: من جهتي، اعتبر المندوب الجهوي للتربية بالمنستير فتح دريدي أن مثل هذه المسابقات تمثل دعوة ملحة للعمل على ترسيخ الحس البيئي داخل الفضاءات التربوية.
3: هي دعوة ملحة لترسيخ السلوك البيئي، ونحن نخدم في العمل هذا عنا مدة مع مؤسساتنا التربوية، نزرع فيهم منذ الصغر مع المدارس الابتدائية، مع المدارس الإعدادية، مع المعاهد. حس البيئي لابد أن يتوفر داخل مؤسساتنا التربوية، ولابد أن ينعكس على مجتمعاتنا نحو بيئة سليمة نعيش فيها بسلام بإذن الله.
2: التظاهرة سجلت حضور عدد من المتواجدين ممن تميزوا في المجال البيئي داخل مؤسساتهم التربوية.
4: لازم نحافظوا على البيئة نتاعنا، وديما نظفوها وما نخليهاش ملوثة، نحاولوا نقتصدوا في البصمة البيئية نتاعنا، ما كثروش من استعمال الماء، نحاولوا نرسكلوا المواد المستعملة والقديمة، نحاولوا نصنعوا بها أشياء تكون أنظف وباهية البيئة.
2: إدراج مادة التربية البيئية في المناهج التربوية يظل حلما في طريق تحقيق بيئة سليمة يطيب فيها العيش. رضا بودلال المكلف بالتوعية بالوكالة الوطنية للتصرف في النفايات يضيف:
5: احنا حلمتنا هذه أن تدمج التربية البيئية في المناهج الدراسية، لأن حسب تجربتنا وتوا مسابقة أصبحت وطنية الحق، شفنا عدد مشاريع في مجال التربية البيئية أبدعت التلاميذ متاعنا، وبالحق أن الأوان لتدمج مادة التربية البيئية في المناهج الدراسية متاعنا.
0: تواصل بجزر قوريا موسم تعشيش السلاحف البحرية لسنة 26 و2000، وأفادت في هذا الإطار نور الشطي مهندسة صيد بحري وبيئة ومراقبة بيئية بجمعية أزرقنا الكبير أنه تم وإلى حد اليوم تسجيل 49 عشا على شواطئ جزيرتي قوريا، وهو رقم يعكس أهمية الأرخبيل كأحد أهم مواقع تعشيش السلاحف البحرية في تونس، ويؤكد أهمية مواصلة جهود الحماية والمتابعة العالمية.
6: قوريا هي موقع سابل تعشيش السلاحفات البحرية في تونس في البحر الأبيض المتوسط. نمبر نتاع عدد العشوش قاعد يتزايد بين عامنا والقينا 123 عش، وسنين الموسم بدل من آخر ماي بدينا نلقاو في العشوش. اليوم وصلنا لـ 49 عش، منهم 9 عشوش على قوريا الصغرى و 41 على قوريا الكبرى. السلاحفات البحرية حاجة مهمة على التوازن البيئي، محمية قاعدة تخدم إنها تحمي العشوش وتحمي السلاحفات البحرية والحياة البحرية عن جنرال، مش كونش السلاحفات البحرية. كيفاش قاعدين نخدمو؟ فما ديزيكيب قاعدة تبات في قرية تخدم بالليل، بيان سور مش تعمل في أدوات ضوء الأحمر باش السلاحفات ما تتقلقش، ما فهمنيش حس وقت اللي توريك الكوليكي يروحوا، دونك تبقى الجزيرة فارغة. هو نمبر دني ولا قاعد يتزايد، دونك هذا الغفلات القوة معناها نتاع الخدمة، والغفلات زادة حتى إذا كان سيب بلو ستابل، إذا كان قاعدة ما فيش حاجات تقلق سلاحفات البحرية.
0: تحتفل بلدية سوسة يوم الجمعة 10 من جويلية بانضمامها للشبكة العالمية لمدن التعلم، حيث سيتم رسميا الإعلان عن تسجيل المدينة ضمن قائمة اليونسكو العالمية لمدن التعلم وفق تصريح الكاتب العام للبلدية مراد بن سالم. وأضاف بن سلم أن هذا الحدث يدخل في إطار تعزيز التعلم الشامل في جميع مراحله من الابتدائي إلى العالي، موضحا أن الاحتفال سيكون بتنظيم ندوة علمية حول تراث مدينة سوسة بالتزامن مع مرور 38 عاما على إدراج المدينة العتيقة ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو وحصول جامعة سوسة على مقعد شرفي بالمنظمة.
7: تتويج تونس وتتويج سوسة انخرط مدينة سوسة في الشبكة العالمية لمدن التعلم بعد ما حققت عديد معايير مع شركة مختلف مكونات المجتمع المدني ومكونات منع المؤسسات التعليمية ومكونات مختلف شركاء اللي كانوا مساهمين مع بلدية سوسة في هذا التتويج. هي معايير حطتها منظمة اليونسكو في إعلان بكين، إذا فما خصائص معينة في المدن النارية تعزيز التعلم الشامل في جميع المراحل التعليمية من الأساسي للتعليم العالي، تنشيط التعلم داخل الأسر والمجتمع من خلال المبادرة المجتمعية والأجهزة الثقافية. جمعة 10 يكون منع الاحتفال بناء على الإعلان الاحتفال ينطلق من البلدية منع فترة صباحية تليه ندوة علمية على تاريخ مدينة سوسة الحاضر والمستقبل، مدينة سوسة تراث عالمي، فترة مسائية ومواصلة الاحتفالات منع بشارة وسو يكون عرض سيمفوني في قصر الرباط بسوسة، تحييه منع الفرقة السيمفونية لمدينة سوسة.
0: افتتحت اليوم بالعاصمة ورشة عمل لتقديم النتائج الخاصة بالدراسة المتعلقة بحاجية سوق الشغل من المهن والكفاءات بقطاع تكنولوجيات المعلومات والاتصال. ووجه وزير التشغيل رياض شوت دعوة إلى المؤسسات للاستثمار في تكنولوجيات الاتصال باعتبارها قطاعا ذي قيمة مضافة، مؤكدا أهمية التكوين التكميلي للحد من الفجوة بين ما يدرس وبين سوق الشغل.
8: دعوة للمؤسسات الاقتصادية للاستثمار في تكنولوجيا الاتصال والمعلومات واللي هي قطاعات ذات قيمة مضافة، كذلك ثم انعكاس على مستوى التكوين سواء التكوين على مستوى مراكز التكوين المهني أو على مستوى التعليم العالي. اليوم ثم فجوة حقيقية بين ما هو يدرس ما البرامج إلى غير ذلك وحاجيات سوق الشغل. اليوم ثم برامج على مستوى وزارة التشغيل والتكوين المهني بطريقة التكوين التكميلي، نعمل المقاربة والمقارنة بين الكفايات المطلوبة على مستوى سوق الشغل والكفايات المدرسة، وهذا ندخل للحد من الفجوة هذه ما بين سوق الشغل والمؤسسات سواء التكوينية والتعليمية. اليوم عندنا مؤسسة دستورية هي المسار للتربية والتعليم اللي هو باش ينسق كل السياسات، ينسق ما بين المتدخلين في اعداد منظومة الموارد البشرية، هي تأمين الإدماج الاقتصادي والاجتماعي لكل شبابنا. الحاجيات على مستوى سوق الشغل تتزايد يوميا، كيفاش باش نتعاملوا هذه فرص عمل للشباب، ولكن كي تكون عندنا آليات نتاع تكوين تكميلي لسد الفجوة بين ما هو مطلوب في سوق الشغل وما هو مدرس، هي آلية التكوين التكميلي نراها أكثر فاعلية ستكون.
0: بمشاركة 86 شركة دولية تحتضن تونس اليوم وغدا المنتدى الدولي لصناعة مكونات الطائرات تحت شعار تونس 2026 طموح صناعي ونهضة جوية. وبيّن رئيس الهيئة التونسية للاستثمار بالنيابة والمدير العام لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي جلال الطبيب أن القطاع يوفر أكثر من 20,000 موطن شغل ويوفر صادرات بقيمة 650 مليون يورو، مضيفا أن عدد الشركات ستقوم بتوسيع أنشطتها وتنميتها إلى جانب قدوم شركات أخرى للانتصاب في تونس.
9: الاسباس نتاع العرض ممتلئ وفيه اكثر من 86 شركه من تونس ومن اوروبا، نوفو معناها اكتور، عندنا بوينغ حاضرين، امبراير البرازيليه حاضره، مؤسسات تركيه ستعلن عن بدايه نشاطها في تونس في قطب الصناعي التنموي في بورصدريه، قطاع يشغل في اكثر من 20,000 تونسي وتونسيه كفاءات نعتز بها، قطب المغيره تجربه فريده وناجحه جدا في مجال مكونات الطائرات نعتز بها في تونس، ولكن عندنا اخطاب اخرى في سوسه في سليمان في عديد المناطق الأخرى التونسية، وهناك نمو برقمين لمجال قطاعات صناعات الطائرات، ويوري اللي تونس ولات تفرض في روحها على الساحة الإقليمية والساحة الدولية. إذا مؤسسات كبيرة صنع في قطاع ذات دقة متناهية الدقة بفضل كفاءة تونسية يورينا هذية اللي الصناعة التونسية نجمو نتمنوا عليها. تقريبا 650 مليون يورو حجم كبير، توا ثم طلب كبير عنا مؤسسات اللي بشكم عملية التوسعة متاحة وسيتم الإعلان عليها. عندنا مؤسسات كبيرة تنشط في تونس ومعروفة باش تنمي أنشطتها بصفة كبيرة برشا، ثم مؤسسات جديدة سيتم الإعلان على بداية نشاط متاحة، وبطبيعة الحال كل الهياكل هي مجندة لتسهيل عمليات الاستثمار للمؤسسات الناشطة في القطاع هذا.
0: ختام النشرة تذكير بعنوانها الأبرز: مدينة سوسة تحتفل بانضمامها للشبكة العالمية لمدن التعلم. لقاكم بالأخبار تجدد بإذن الله في تمام الساعة الواحدة بعد الزوال. بعد الفاصل يأتيكم حكيم اسطنبولي بجديد أخبار الرياضة.
10: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
11: خبر ورخبر،
12: الموجة والموجة،
11: جديد كل نهار،
12: الموجة والموجة
11: كل ساعة

0: استضافات على إيقاع الصيف وأجواءه. الموجة ورا الموجة من الاثنين للجمعة من الماضي ثلاثة للخمسة وتبع الموجة. الموجة ورا الموجة وعلى كل موجة ثم ما يتقال.
1: تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلاميذ ضباط صف بالبحرية قصد تكوينهم للحصول على الشهادة الوطنية للإجازة لفائدة جيش البحر فتيان وفتيات. للاطلاع على شروط الانتداب والوثائق المطلوبة يمكنكم زيارة موقع وزارة الدفاع الوطني defense.tn. آخر أجل لتقديم الترشحات عبر موقع الوزارة يوم 19 جويلية 2026.

0: تستير على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال أنف المونديال. آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنف المونديال.
1: مرحبا بالجميع، ثاني موعد رياضي لموجهة إذاعة المنستير. اليوم الموعد مع الدفعة الأخيرة، مباراة الدور الثمن النهائي لكأس العالم، مباراة الأولى باش تجمع المنتخب المصري بالمنتخب الأرجنتيني الساعة 5 بتوقيت تونس. والاتحاد الدولي لكرة القدم سلط الضوء على المواجهة المرتقبة

بقي ضمن اللقاءات الودية والاستعدادية. بالنسبة للمنتخب المصري والترشح للدورة القادم، إذا ترشح المنتخب المصري باش تحصل تقريبا على 21.5 مليون دولار حال بلوغه للدور الربع، يعني وفق الجوائز المالية المخصصة للمنتخبات المشاركة في البطولة، باش تصبح مواجهة المنتخب الأرجنتيني فرصة لتحقيق إنجاز رياضي وتاريخي إلى جانب مكسب مالي ضخم بالنسبة للمنتخب المصري. المنتخب المصري اللي تحصل على 17.5 مليون دولار كما قلت بعد وصوله للدور الثمانيائي، وكما قلت مطالب بالترشح للقيمة الجائزة المالية باش تضاعف نحو 21.5. المباراة الثانية باش تجمع المنتخب السويسري بالمنتخب الكولومبيا الساعة 9 بتوقيت تونس. ونذكر البارح كان المنتخب البلجيكي ضرب بقوة وزاح البلد المنظم الثالث، نحكي على الولايات المتحدة الأمريكية اللي فاز عليه 4-1 في المباراة القمة. جمعت المنتخب الإسباني والمنتخب البرتغالي، كان الفوز بالمنتخب الإسباني بهدف مقابل صفر، وهيك قمة جديدة باش تكون في الدورة النهائي باش تجمع المنتخب الإسباني بالمنتخب البلجيكي. نطوي صفحة المنتخب والمنتخبات وكأس العالم ونحكي على الكرة في تونس. البارح كان الموعد مع الحصة التدريبية الأولى لفريق الاتحاد الرياضي المونستيري تحت إشراف المدرب الفرنسي لفريق الاتحاد الرياضي المونستير والتركيبة الكاملة رومان فولاز، المدرب الفرنسي مدرب أول. صلاح بن حفصية هو مدرب مساعد، مدرب تونسي قادم من فريق مدرسة النضر الصفاقسي. حسين طاهر معد بدني جزائري، أيضا محمد الزبابي المدرب الحراس ومحلل الأداء من جنوب أفريقيا سكودو. هذا التركيبة الإطار الفني لفريق الاتحاد الرياضي المنسيري اللي واصل استعداداته لانطلاق الموسم الرياضي الجديد. ما دمنا نحكي على فريق الاتحاد الرياضي المنسيري، لجنة تفضل لنزاعات في فريق الاتحاد المنسيري تحويل مستحقات لاعب لقمان اللاعب النيجيري. بعد ما أصدرت لجنة تفضل نزاعات في فريق الاتحاد المنسيري بلاغ أكدت فيه تدخلها لتحويل المبلغ اللاعب اللقمان المقدر ب 35,000 دينار قبل يوم انتهاء الأجل القانونية لتفادي تبعات فسخ عقده من جانب واحد بالنسبة لبلاغ فريق الاتحاد الرياضي المنسيري. فريق الترجي لانطلاق استعداداته لانطلاق الموسم الرياضي الجديد وعودة ريجي كامب كمدرب أول للفريق، مساعد أمين النفاتي، المعد البدني سليم الأبرق، المعد البدني الثاني حسن القصوري، ومدرب الحراس مبروك العكرمي. كما قلت الانطلاق بالنسبة لتمرين فريق الترجي باش تكون يوم الأحد 12 جويلية في الحديقة باء. في فريق النجم الرياضي الساحلي، هيئة الحكمة في فريق النجم الساحلي توافق على تركيبة الهيئة التسريعية الجديدة لفريق النجم الرياضي الساحلي. والتركيبة الهيئة التسريعية الجديدة الرئيس كريم العكروت رئيس الهيئة التسريعية، في المقابل محمد لديب نائب رئيس، محمد صالح تريتر هو عضو، جلول بن سوسية عضو، وأيضا مروان تفيفحة عضو منتظر باش تكون جلسة وقيد ندوة صحفية لتقديم الهيئة التسريعية لفريق النجم الرياضي الساحلي. نذكركم في برنامج كأس العالم اليوم في البرنامج المباراة الأخيرة للدور الثمانية الساعة 5 بتوقيت تونس مصر ضد الأرجنتين، الساعة 9 بتوقيت تونس سويسرا ضد كولومبيا. نهاية سبورت فور شاي طيبة للجميع، إلى اللقاء.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير، منكم وإليكم، منكم وإليكم، تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات، وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنستير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع، للتكوين المهني، وللحصول على القروض. منكم وإليكم، منكم وإليكم. يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28-000-666. منكم وإليكم، 28-000-666.
3: وإليكم.
2: برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس، من الواحدة ظهرا إلى الثالثة بعد الزوال.

عيون الكلام باقة من جيد المنظوم والمنثور، يجمعها لكم عبد العزيز شبيب.

0: سحر البيان.
1: أمت مطامعي فأرحت نفسي، فإن النفس ما طمعت تهون، وأحييت القنوع وكان ميتا، ففي إحيائه عرض مصون. إذا طمع يحل بقلب عبد، علته مهانة وعلاه هون. فلو كان ما بي بالصخور لهدها، وبالريح ما هبت وطال خفوتها، فصبرا لعل الله يجمع بيننا، وأشكو هموما منك كنت لقيتها. سحر هاروت منك في اللحظات، واهتزاز القضيب في الحركات، وضياء الحجاب في سالفات باحمرار النعيم مختضبات. هن أنحلنني ووكلن قلبي بلباس الهموم والزفرات. يا سروري وغايتي في حياتي، ومن النفس فيك حين مماتي.

دخل أحد الزهاد على قتيبة والي خراسان فقال له: ما يدعوك إلى لباس الصوف؟ فسكت. فقال له قتيبة: ما سألتك إلا لتجيبني. قال: أكره أن أقول لبسته زهدا فأزكي نفسي، أو أقول لبسته فقرا فأشكو ربي. فلم يكن جوابي إلا السكوت.

نزل أخوان وقد أقبل الليل واديا، فعرضت لأحدهما حية فنهشته فمات، فقال أخوه: والله ما في الحياة بعد أخي خير، فلأطلبن الحية ولأقتلنها أو لأتبعن أخي. وانطلق الرجل يسعى في طلب الحية، فلما لقيها قالت له: ألست ترى أني قتلت أخاك؟ فهل لك في الصلح؟ فأدعك بهذا الوادي وأعطيك كل يوم دينارا. فرضي حتى كثر ماله، ثم إنه ذكر أخاه فقال: كيف لذ لي العيش وأنا أنظر إلى قاتل أخي؟ ثم عمد إلى فأس فأحدها وقعد بحيث تمر الحية فضربها فأوجعها في رأسها، ولكنه لم يقتلها، وانسابت الحية وقد آلمتها الضربة، فدخلت مسرعة إلى جحرها. ثم خرجت بعد أيام وليس معها شيء، فقال لها الرجل وهو نادم لفقد الدينار: إني والله لم أرضى عما بدر مني، فهل لك أن نعود إلى ما كنا عليه؟ فقالت له: يعسر أن تطيب نفسك وأنت تشاهد قبر أخيك، ويعسر أن تطيب نفسي وأثر الضربة في رأسي. قال بعضهم: دخلت الكوفة فرأيت صبيا قائما عند شق حائط ومعه خبز، وهو يكسر اللقمة ويدخلها في شق الحائط ثم يأكلها، فبينما أنا أنظر إليه إذ أقبل أبوه فرأى ما يفعل، فقال: ماذا تصنع؟ قال: يا أبتي، هؤلاء قد طبخوا سكباجة ويأتي النسيم بريحها، فآكل خبزي. فلطمه أبوه وقال: من صغرك تتعود ألا تأكل خبزا إلا بإدام؟ عن الزهري قال: بلغني عن حجاج الشاعر أنه مر يوما في درب وفي آخره ميزاب، فكان يرتعش خوفا من أن يسقط الميزاب على رأسه، فكان يمشي ويقول: يصيبني لا يصيبني، يصيبني لا يصيبني. فلما طال عليه ذلك جلس تحت الميزاب وقال: الحمد لله، استرحت من الشك.

0: دوحة الشعر.
1: لو تعلمين بما أجن من الهوى لعذرت أو لظلمت إن لم تعذري، والله ما للقلب من علم بها غير الظنون وغير قول المخبر. لا تحسبي أني هجرتك طائعا، حدث لعمرك رائع أن تهجري، ولتبكيني الباكيات وإن أبح يوما بسرك معلنا لم أعذري. يهواك ما عشت الفؤاد، فإن أمت يطبع صداي صداك بين الأقبر. إني إليك بما وعدت لناظر نظر الفقير إلى الغني المكثر. تقضى الديون وليس ينجز موعدا هذا الغريم لنا وليس بمعسري. ما أنت والوعد الذي تعدينني إلا كبرق سحابة لم تمتري. قلبي نصحت له فرد نصيحتي، فمتى هجرته فمنه تكثري.

حجازية العينين نجدية الحشا، حجازية العينين نجدية الحشا.

0: إشهار
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك متاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفخفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
3: اريدو طور عالمك
4: نيوتيك نيوتيك مع ريم الهاني.
5: عسلامة ومرحبا بكم. تستعد شركة هونر لإطلاق هاتف ذكي جديد قد يرفع سقف سعات البطاريات في سوق الهواتف المحمولة إلى مستوى غير مسبوق، إذ تشير تسريبات حديثة إلى أن الشركة بدأت تطوير جهاز مزود ببطارية ضخمة تبلغ سعتها 14000 ملي أمبير. وبحسب معلومات نشرتها ديجيتال تشات ستيشن، فقد دخل الهاتف مرحلة تقديم المنتج الجديد NPI، وهي إحدى المراحل الرئيسية اللي تسبق الإنتاج التجاري الواسع النطاق، مما يشير إلى ارتفاع المشروع من مرحلة الاختبارات الأولية إلى مرحلة أكثر تقدما من التطوير. وفي حال وصول الجهاز إلى الأسواق بهذه المواصفات، فسوف تتقوى البطاريات متاعه بفارق كبير على معظم الهواتف الرائدة الحالية. وللمقارنة، فإن سعة بطاريات آيفون 17 تبلغ نحو 4252 ملي أمبير فقط، مما يعني أن البطارية الجديدة ستكون أكبر بنحو 3 أضعاف. وحتى مع السعة الضخمة، تشير التسريبات إلى أن وزن الهاتف سوف يكون 220 جرام، وهو وزن يعد مرتفع نسبيا مقارنة بالهواتف التقليدية، لكنه يظل محدودا بالنظر إلى حجم البطارية والمكونات الداخلية المتوقعة. وتملك هونر سجلا ملحوظا في تطوير الهواتف ذات البطارية الكبيرة، فقد كشفت الشركة في وقت سابق من العام الجاري عن هاتف تجاوزت سعة بطاريته حاجز 10000 ملي أمبير، كما طرحت حديثا هاتف X80 Pro Max المزود ببطارية سعته 11000 ملي أمبير، ويتيح بث الفيديو المباشر بنحو متواصل لأكثر من 26 ساعة. ومن المتوقع أن يمنح الانتقال إلى بطارية سعتها 14000 ملي أمبير الهاتف الجديد قدرة تشغيل أطول بكثير، مما قد يقلل الحاجة إلى حمل شواحن خارجية أو إعادة الشحن المتكرر خلال اليوم. وتجي الخطوة هذه في وقت تزيد فيه المنافسة ما بين الشركات لمعالجة ما يعرف بقلق البطارية لدى المستخدمين. ووفقا للمسرب نسو، فإن هواوي تعمل أيضا على تطوير هاتف جديد يركز على بطارية فائقة السعة، بالإضافة إلى دعم الاتصالات عبر الأقمار الصناعية ووضع متقدم لتوفير الطاقة. ولم تكشف هونر حتى الآن عن اسم الهاتف أو الفئة اللي بشان تميلها، كما لم تعلن موعدا رسميا لإطلاقه. ومع ذلك، فإن هذه التسريبات تبرز توجها متصاعدا في صناعة الهاتف نحو زيادة كثافة البطاريات وتحسين عمل التشغيل دون التضحية الكبيرة بحجم الأزهجة أو قابلياتها للاستخدام اليومي. هذا كان كل ما عنا لليوم. شكرا لخاطر تبعتونا. نتلقى ودوا إن شاء الله.
0: إشهار
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك متاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفخفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
3: اريدو طور عالمك
4: نيوتيك
2: نيوتيك مع ريم الهاني.
6: تمام 1 بعد الزوال على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. وصلت بلدية تونس بالتنسيق مع مصالح إدارة الشرطة البلدية تدخلاتها الميدانية اليومية بالدائرة البلدية الخضراء، وشملت ضفاف البحيرة وأحوازها والمركز العمراني الشمالي، وذلك في إطار مواصلة الحد من ظاهرة الاستغلال غير القانوني للأرصفة والطرقات والسهر على احترام الشروط الصحية داخل المحلات المفتوحة للعموم. تستهدف تونس رفع مساهمة الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء إلى 80% بحلول سنة 50 و2000، وذلك مرورا بنسبة 35% في أفق 2030 و50% بحلول سنة 35 و2000، بالتوازي مع خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 62% في أفق 2035، وفق ما أكده المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة نافع بكاري. أعلنت الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للشمال الخاضعة لإشراف وزارة التجهيز والإسكان عن فتح مناظرة خارجية بالملفات والاختبارات لانتداب 5 أعوان وإطارات في خطط مختلفة للعمل بمقرها الاجتماعي ببنزرت أو بأحد فروعها في ولايات باجة وجندوبة والكاف وسليانة. أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس عن فتح باب الترشح لتقديم أفكار مشاريع في إطار الإعلان السنوي للبرامج الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية بهدف تمويل مبادرات من شأنها تعزيز العلاقات الاقتصادية بين تونس والولايات المتحدة ودعم الازدهار المشترك. انطلق بمقر المدرسة الوطنية للإدارة تنفيذ برنامج التكوين التأهيلي لفائدة المنتدبين الجدد بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وعددهم 65 منتدبا، وذلك في إطار اتفاقية التعاون المبرمة بين الوزارة والمدرسة الوطنية للإدارة يوم غرة جويليا الجاري. ختاماً، تنظم جامعة المنستير أيام الإعلام والتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا بهدف تعريفهم بمختلف مسارات التكوين التي توفرها الجامعة وأفاقها الأكاديمية المهنية ومساعدتهم على اختيار اختصاصاتهم الجامعية. نهاية الموجز، شكراً على المتابعة والاهتمام، إلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
0: المنستير، أيام تتعدى وتبقى الذكريات، عشنا تفاصيل صغر وكبرنا وبقات في البال، تتفكر ولا نسيت؟ كان نسيت نفكروك باللي كان، أما أحنا ولد اليوم، لقانا ماضينا حاضرنا وغزرة للمستقبل بعين شكري وألفة وعليين
7: ليام مع ليام
0: مع ليام، كل خميس من 10 لنصف الليل، وتبع الموجة.
8: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

السلام عليكم، مساء الخير، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في متابعة منكم وإليكم من توا حتى المطلثة. نحن معكم سعداء بخدمتكم، مرحبا بكل تليفوناتكم على 73 460 800، وإلا على رقم الواتساب اللي خصصته إذاعة المنستير لاستقبال كل مكالماتكم وكل اقتراحاتكم، كل الإشكاليات اللي تحبوها توصل ونطرحوها على موجاتنا 28 3 0 3 6 28 000 600. أهلا وسهلا، مرحبا بكل مستمعينا. محمد سيدية في الإخراج التقني والمتربص، يوسف بقني مرحبا في الإخراج الرقمي. ضيوفنا إن شاء الله تباعا باش يكونوا حاضرين معنا. خليني نعلمكم منذ البداية إنه إن شاء الله باش يكون حاضر معنا بعد قليل أما بالتليفون سي ماهر مسعود الناطق الرسمي لشركة النقل بالساحل. مرحبا، نعرفوا الضغط اللي موجود توا على الطرقات، نعرفوا توا ذروة تقريبا التنقلات، زاد ذروة ارتفاع درجة الحرارة. إن شاء الله ربي يكون معاكم، إن شاء الله يا ربي تهب نسمة صيف تلطف الأجواء في بلادنا، وإن شاء الله ربي بقي ستر عليكم. مرحبا بكم مستمعينا، ولأن الشعوب لا تنسجم إلا مع التراث، هذه غنية من أحلى أغاني التراث على موجتنا.

أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد على موجات إذاعة المنستير، منوعة منكم وإليكم خدماتية بالأساس. مرحبا بكل تليفوناتكم على 73 460 800، وإن شاء الله تكون الطلبات على قدر قدرتنا إن ننفذوها. طالب دار رايا مش شوية، معناه يكلمك مواطن، صحيح نعرفوا ضيق الحال، صحيح نعرفوا ظروف صعيبة، أما دار راهي صراحة مشروع كبير. إذا كان الناس اللي في مقدورها وما زالت التو في الكراء، وإن شاء الله رب يكون في عون الناس الكل، أما راهو صراحة الملفات هذه راي معقدة ويلزمها تناول إداري كبير وتدخل فيها برشا أطراف. مع ذلك نحن نوصل الصوت، وإن شاء الله بعد شوية نطلبوه السيد اللي فقط هو طالب مسكن بسيط جدا انه يكمل فيه ما تبقى من العمر، مسكن يحفظ كرامته. سي فتحي من القيروان ان شاء الله بعد شويه دخل معنا ونشوفه كم فم

0: إمكانية لما لام على الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بالقيروان، ونشوف كيفاش نحلوا الإشكال هذايا. مرحبا بكم مستمعينا، نحب الساعة نوجه تحية لكل السواق والقبار في شركة النقل بالساحل، يعني تقريبا في كل الخطوط. اليوم نحكيه على درجة حرارة مرتفعة، اليوم نحكيه على إنسان كي يطلع في الكار حتى في مسافة متاع 4 ساعة يهبط حالته، نعرفوها كيفاش، معناها عرق، تعب، اكتظاظ، فما بالك بناس تعدي في 8 ساعات فك الجو هذاك. يقولوا حافلاتنا مش مكيفة. ايه مش مكيفة، ربما الحافلات الصينية جديدة فيها شوية تهوئة من فوق، ما بالنسبة للحافلات الأخرى من غير التكييف الناس هذوما نحن نطلع 4 ساعة ونهبطوا، فما ناس تعدي في 8 ساعات موجودة في طريق صعب جدا التعامل فيه. إن شاء الله رب يكون في عون الجميع. من شركة النقل بالساحل الناطق الرسمي سي ماهر مسعود معنا في المباشر. أهلا وسهلا سي ماهر، مرحبا.
1: مرحبا بك أختي، ومرحبا بجميع مشاهدي ومستمعي إذاعة نستير.
0: شكرا لك. اليوم نحكيه على خطوط شاطئية، هذه حاجة راهي ماهيش جديدة، أما قبل كنا نعاني ربما من قلة عدد الحافلات في الأسطول. اليوم كي تفردت الأمور شوية وقع إحداث الخطوط الشاطئية اللي إن شاء الله تمكن ضعاف الحال والفاقدين زيادة لوسائل نقل خاصة إنهم يتنقلوا للشطوط في ظرف صعيب في بلادنا في درجات حرارة مرتفعة.
1: هذا هو. شكرا أختي على الشعور النبيل نتاعك وعلى الكلمة الباهية اللي قلتها في حق العوان، وتحية مني ليهم الكل على في هالسخانة هذه. بالحق ظروف عمل يستحقوا عليها كل التشجيع والاحترام. بالنسبة للخطوط احنا نحب نحكي لك على حاجتين. احنا عنا فما خطوط بطبيعتها تمشي للبحر، تمشي للشاطئ، كما خط مستير سوسة، كما خط المهدية سوسة، كما خط الرجيش المستير، هذا كلهم خطوط
0: كما خط جمال سوسة بين بلا مستير،
1: كما جمال مستير جمال سوسة، هذا وقع تدعيمهم كل بسفرات إضافية بالحرب، خاصة أنه شهدنا خلال المدة الفارطة ومازلنا باش نراو إقبال كبير برشا من المصطفين. هذه في مرحلة أولى. المرحلة الثانية عمدنا إلى بعض خطوط شاطئية مباشرة ما كانتش موجودة. كيف ما نقول وقف أهلال تابسيوس، كيف ما نقول وقف أهلال الشرف، كيف ما نقول الوردانين المستير، كيف ما نقول المنارة بن بلا شاطئ المستير من نوع هذا، كيف ما نقول سيدي بوعلي الشاطئ، كيف ما نقول
0: كيفاش كيفاش توقيتها، يعني الحافلة على ذمة هذا الخط يعني يوم كامل من الصباح حتى وإلا يعني كل ساعتين كل 3 ساعات، كيفاش تمت برمجتها الخطوط الشاطئية؟
1: فما أنت والطلبات أختي، فما طلبات كبيرة برشا باش تقعد الحافلة على ذمتهم يوم كامل. فما طلبات مش كبيرة والمسافة بعيدة تعمل الحافلة سفرة صباحية وسفرة مسائية. دونك تهزم الصباح وفما تنسيق بالطبيعة مع السلطة المحلية وكذا، دونك يتفقوا على وقت الانطلاق من الجهة متاعهم والحافلة تقعد رابضة في الشط خاطر ما تروحش والعشية تروح بها. نلقوه هذا يخدي في جهة مهدية أكثر، هذا في جهة المهدية أكثر نظرا لبعد المسافة على البحر.
0: وانت حكيت على المهدية، خليني نحكي زاد على المهدية، نحكي على المهدية الدواخل، نحكي على هبيرة، ولاد الشامخ، السويسي، ولاد عمر السيدة، بومرداس، كركر، الشوارعية، الحوس، هل أرياف هذه الكل وهالقرى هذه الكل اللي راهو متسمي على المهدية ما البحر بعيد عليها. بالنسبة لسيارات الأجرة راهو قليلة يعني وقليلة برشا، كنت تلقاها صباح شوية تلقاها العشية شوية، وخليني نقول كتاخو راهو لواج من السويسي حتى من المهدية للسويسي وانت باش تهبط في بومرداس ولا تهبط في كركرك تدفع التذكرة كاملة، معنى هذا إذا كان ما وقعتش السمسرة بالركاب خارج المحطة، وذا يراو نلقوه للأسف وقت الذروة وقت الناس في حاجة إنها تروح تلقى تدفع كبير، فشكون باش تحلها؟ كان حبيبة الجماهير كتجي الكار اللي عندها طاقة استيعاب ما شاء الله وتنجم معناها تهز الناس كل.
1: هذا هو أنت سهلتي معناتها الجواب. هذا هو تقريبا نفس البرنسيب اللي صاير في المستير وفي سوسة. الخطوط المنتظمة دعمناها، معها الخطوط الشاطئية حاولنا نمسوا أكثر ما يمكن من فئة الهشي هذه باش نوصلوها للمبتغى متاعها اللي هو جينيرمون في المهدية، شاطئ المهدية وإلا صلقتة وإلا غضابنا. مسينا برشا جهات داخلية، برشا جهات، منهم اليوم معناتها انطلقنا في خط اسمه خط الاكساس المهدية. يمس اللي كنت تحكي فيه نتاع طريق نتاع بومرداس واللي قبله واللي بعده. دونك يمس برشا في برشا مسافرين. طلبات ما زلت فما طلبات ما حققناهاش. بون حققنا برشا. ان شاء الله مع توفر الامكانيات مع القادم ان شاء الله نجموا نلبيوا الطلبات. علما وانه اختي راهو ساعات ما نوفروش خط مباشر، اما نعمدوا الى احكام الترابط بين سفره منتظمه مع سفره اخرى يقع بعدها خاصه، يعني المسافر يهبط في شويه يهبط من كار في كار اخر نظرا لطول المسافه.
0: مشكله كان المهم يكون فما تنسيق في الوقت، مش نهبط ونقعد نستنى ساعه وساعتين والكار تجي ولا ما تجيش.
1: لا لا لا لا نلقاو الكار استنى فيهم كما عملنا اخيرا في خط سيدي بنور المقنين الشرف، كما عملنا في خط بومرداس غي عميره ويهبط المقنين يلقى كار الشرف استناو فيهم. دونك جميع الحلول استعملناها باش نرضيو المواطن ونلبيو طلباته.
0: انتم تعرفوا خاصه من ناحيه في قطع التذاكر ومدى ربحيه الخط، تعرفوا مدى الاقبال وانه الناس يعني مدى رضاها على الخطوط هذه والاقبال عليها، لانه اذا كان الشركه ما تكونش رابحه في الخطوط هذه التجربه هذه ما نتصورش كانت نجموا تكملوا فيها بزوز ولا ثلاثه من الناس.
1: خلينا من موضوع الربحيه موضوع اخر، اما الغايه الكبيره بتاعنا هي رضا المواطن وتلبيه الطلب بتاعه. المنحه هذا معناتها خاص تتسرب به، معناتها ماهوش نتاع ربحيه كما تحكي برشا ناس، لانه صار تذكر شنو هو براتور. لا مش ربحيه. أما احنا نسعاو باش نرضيو هالمواطن البسيط اللي بالحق كما كنت تحكي ما يلقاش علاش يتنقل علاش يمشي يتحرش صغيراته في الاطار هذا بيدو حياته في الاطار هذا بيدو. باش نزيدك نعطيك حاجه اخرى. عندنا برنامج قامت به المندوبيه الجهويه للشباب والرياضه او المندوبيات الجهويه لثلاث ولايات الساحل اسمه سياحه وتنشيط. قمنا بتامين اكثر من 100 رحله، أو نحن بصدد تأمين أكثر من 100 رحلة لصغيراتنا اللي في جهات الداخلية من كافة ربوع ولاية الساحل الثالث. اليوم جبناهم من برشا جهات، هزيناهم للبحر البلمي، هزيناهم للبحر المهدية، هزيناهم. دونك الناس فرحانة.
0: مهم التنسيق هذايا بين الادارات، راه مهم جدا. قديش طالبنا به وقديش نادينا انكم تقعدوا على فرد طاوله. نحكي شركه النقل بالساحل معها مندوبيه شباب معها مندوبيه التربيه معها كل المتداخلين في المجال هذايا باش تكونوا منظمين اكثر وتكونوا على توافق دائم.
1: والقاتل الحركه استحسان جميع الفئات صراحة، معناتها كي ترى 100 صغير هابطين من الحافلة فرحانين وشفتوا المنظر، معناتها منظر عنده قيمة كبيرة. مع هذا حطينا حافلة في المحطة الرئيسية، في كل محطة رئيسية لتأمين تنقلات المنظمات الوطنية كشفية ومصايف وجولات يبدأوا جايين من جهات أخرى وما يعرفوش الشط منين، ويحبوا يستكشفوا بحر سوسة ويحبوا يشوفوا بحر المستير ويحبوا يشوفوا بحر المهدية. احنا عالذمة كل يوم نأمنوا في سفرات خاصة
0: هذية بالتنسيق.
1: طبيعي بالتنسيق والله وللتوفيق وربي وفقنا ان شاء الله
0: ان شاء الله بإذن الله. نسأل على خط ولاد شامخ المهدية انطلق أمس، صحيح هذية؟
1: صحيح انطلق أمس ولاد شامخ المهدية. خط طويل برشا.
0: صحيح طويل برشا، زاد بشي يربط برشا مناطق بولاية المهدية. توقيت ورجاء سي ماهر.
1: التوقيت موجود على الصفحة الرسمية لشركة نقل الساحل، هبطنا إعلان في الصفحة الرسمية.
0: يعني ما هيش سفرة واحدة تو نثبتوا بعد شوية.
1: هما توا سفرتين في انتظار تدعيم إن شاء الله
0: تقعد منتظمة الخطوط هذه.
1: ان شاء الله.
0: هل عندنا من الامكانيات انه تقعد منتظمه الخطوط اللي ما عندهاش علاقه بالشاطئ؟ نحكي ولاد شامخ مهديه راهو نجم يكون خط حيوي
1: يحل
0: مشكله ماهوش مربوط بحتى شط. كي نحكيوا على ولاد شامخ المهديه ونحكيوا على بومارديس مهديه ونحكيوا على الكساسبه المهديه، هذه راهي خطوط تخدم دواخل المهديه الكل وتامن تنقل ناس هما في امس الحاجه صراحه للتنقل بطبيعه، الى جانب كي نحكي سوسه ونحكيوا كذلك على المنستير.
1: سؤالك بطبيعه في بلاست واختي حيات معناتها ان شاء الله نحافظوا عليها ونعزوها، مش نحافظوا عليها بركه
0: ان شاء الله.
1: احنا اليوم ليل ونهار بطبيعه نجري للصالح، دونك تحيه بالمناسبه لجميع الاعوان كما قلنا نعاودوا لهم تحيه
0: بالحق،
1: فنيين واعوان استغلال بالحق خاطر تعب كبير. ان شاء الله نستحفظوا عليها وان شاء الله ندعموها ان شاء الله
0: ان شاء الله نستحفظوا عليها اي. وبالنسبه للحرفاء رجاء الحفله هذه كما جات، كان بعد ما ناس تضمرت، كان بعد ما ناس تعبت، كان بعد ما انتظار طويل للصفقات، نحافظوا على المكسب هذايا، راهي سيوله العموميه ولا امكانيات بلادنا قادره باش غدوه تهبط زاده كيران جديده، حتى كان هبطت كيران جديده خليوها تحل مشاكل خطوط أخرى. خليني نحكي بدايت هوك الستائر في الحافلات الجديدة بدأت تتهاوى إن شاء الله الصيانة معناها، لأنه للأسف معناها كنشوف التعامل هذايا مع المكسب هذايا مازلنا فرحانين به، مازال الباش على الكرسي ومازلنا نغزر ونحن فرحانين بالحافلات الجديدة اللي صراحة راهي معناها حلت عديد المشاكل. فصحيح الصيانة، أما مع الصيانة فما مواطن واعي، فما راكب واعي يا صديقي في البلاد هذه راك تركب ب 500 فرانك معناها حتى
1: هذا هو.
0: معناها رجاء أننا نحترموا الفضاءات هذه، وميساج كما نحن تحبونا صوتكم زادة حتى نحن زادة نكونوا صدى صوتكم لآخر. اليوم نقول الناس اللي على الخطوط الشاطئية للأسف التصرفات اللي قاعدين نشوفوا فيها، إن شاء الله الأولياء يكونوا أكثر وعي في توعية وليداتهم. اللباس المحتشم رجاء راهو الشط ماهوش الكار، ونشوف في برشا سواق وبرشا قباض يحاولوا بصراحة يفرضوا نظام عام، وهذا من حقهم انه يفرض نظام عام في الحافلة. راهو من غير المعقول انك تكون بلباس سباحة في الحافلة مع الناس، من غير المعقول انك تطلع مبلول ويعني وتحتك بناس هي ماشية للخدمة وماشية معناها الاماكن العمل متاحة، ماهيش ماشية تتنزه كما سيادتك صحة ليك معناها انت في راحة. رجاء باهي الخطوط هذه نحو الشواطئ، أما زادة لابد أن نحترم الناس الموجودين فيها ولابد من المحافظة على هالمكاسب هذه. شكرا للسواق، شكرا للقباض، خدمة ما هي سهلة، لأنه صراحة الضغط اللي يكونوا عليه وقتها خاصة في فرض النظام العام، فما أخلاق لابد نحترموها كتوانسة. راو نحكي فتيان وفتيات على حد السواء، رجال ونساء على حد السواء، راو من حقه أنك تحترم الناس اللي موجودين في الحافلة. شكرا لك سي ماهر مسعود الناطق الرسمي لشركة النقل بالساحل، وقريبنا الأيام تجري بسرعة تلقانا نحكي على استعداد العودة مدرسية
1: قريباً. إن شاء الله حين بخير كل إن شاء الله
0: عطلة طيبة للناس الكل، نستغلوا جيداً الخطوط هذه نحو الشواطئ، تستمتعوا أنتم وصغيراتكم إن شاء الله، ديما تطلع لنا أكيد أقل كلفة، وإن شاء الله بإذن الله نحافظوا على الممتلكات هذه اللي عندنا راي ممتلكات عامة. مازلنا مواصلين معاكم مستمعينا، مرحبا بكل تساؤلاتكم كيفاش نحبوا نخدموكم، مرحبا على 73 460 800.

0: مرحبا بكم، ماضي ساعة وخمسة واربعين دقيقة، أنتم على موجة إذاعة المونستير، تليفوناتكم قاعدة توصلنا تباعا. توا نحاولوا نبلغوا الملاحظات اللي تحبوا تبلغوها. خليني نمشي مع سي عز الدين من ولاد الشامخ. سي عز الدين مساء الخير، مرحبا.
1: تباعي عز الدين خالد من ولاد الشامخ، والله من بقعة ميتة ميتة ميتة اسمها ولاد عمر العيون.
0: لطف عليك.
1: العمدة ما نكسبوشي، مع الناس ما عندهاش شرطة معناتها بحذانا كعمدة يخبر علينا كذا، والمعتمدية نفسها المعتمدية المعتمد نفسه ما يتحركش نحو 18 مدرسة ابتدائية. أنا بنتي طوى أول عام باك، أول عام باك والأخرى أخذت الباك عمناول في الحقوق والشوسة، ما تعرفاش البحر من عائلة معزنة، ما نجمش نمشي أنا للبحر. مرتي طوى كنت تقول لها ما تعرفاش، مرتي 50 عام علاه ما عملوا الناس المصيف هذا؟ معناتها
0: ايه ما عملوا لكم اخيرا؟ خطوا ولاد شامخ المهدي ويقعد يستناكم
1: على الاذاعه. اختفت وانا تو قسما بالله، يا تسال تويك انت لا تسمع الاعلام. بون بارك الله فيه، الاعلام عرك علينا. الطفله تو كانت تتكلم البنايه ذي، يرحم والدين والديها، ذكرتها بشغله مرات. خط تو ولاد شامخ طيخ شوشه يمشي للطول المهديه بومرداس، هذاك خط ميت اسم اللواج ما تدخلناش. اللواج اللواج
0: صحيح
1: رخص ولاد عمر هذيا، ولاد عمر العيون هذيا.
0: ايه
1: عزيز قاعد يتكلم فيه. من المواطنين مردومين مردومين، احنا ما عندناش كون يتكلم علينا خلاص. الا انتم ايها الاذاعه ابعثوا لنا بشر يشوفنا احنا من الاذاعه، مش هذا حمله ولا عظيم يجينا من جاي يجينا يكتشف ويكتب علينا كتب.
0: لا سي عز الدين،
1: باك حقوق اول سنه حقوق ما تعرفهاش البحر،
0: ان شاء الله ربي يفضلها لك.
1: انا فقير الحال، لازم تمشي في كوبل مع اصحابها 500 يمشوا ببساطه، لازم نوصل البحر. والله العظيم لا يعرفوا البحر وليداتنا فاش يتبعوا.
0: باهي يا سي عز الدين، هذا هو خط جديد تم احداثه، يمكن استغلاله.
1: كنت تتكلم فيه تو المسؤول سي ماهر مسعود مع تراوغك على ولاد الشامخ بعد ذيك.
0: لا لا قال الخط موجود فقط، كي سألتوا على التوقيت. اسمعني اسمعني يا سي عز الدين باش نبداو تو، انت قلت باهي ذات المسير ذكرتنا بالاسم.
1: انتم خارقين العاده
0: يا سي عز الدين،
1: والله يا ربي يبارك لهم في صحتهم
0: من غير مزيه، هذا واجبنا.
1: اما وليداتنا احنا ما تنفعوش تو، نعمل المقلين جمال شو اسمها هذيك، خمسه الوجات موجوده، التاكسي موجوده، الترا موجود، المترو موجود، كل شيء موجود. الضر هذا ما فيه شيء شيء شيء شيء شيء الا الحمار. انا مشيت على الدين خمس درجات 18 كيلو متر، مشيت مع الدين باش نشوف معتمد ومريض. انا عامل خمس عمليات وتقاعد متقاعد متقاعد تقاعد بسيط جدا جدا جدا،
0: مرتب زهيد جدا. به سي عز الدين تقول انت انه البلاغ ما وصلكمش، انكم ما عندكمش فكره على الخطوط هذيا. باش نقول لك حاجه سي عز الدين، هو موجود على صفحتهم، وما نتصورش كان بنتك اللي تقرا حقوق ما عندهاش الهاتف الذكي. لا نحكي لك مثلا بنتك وراي عندها هاتف ذكي.
1: جي
0: نحاولوا هكا توجد الخط موجود على الصفحة والتوقيت نتاعو، حاولوا وزعوه انتوما بطريقتكم على بعضكم، وحاولوا انه يكون خط مربح باش يقعد خط دائم معنا بإذن الله.
1: خط دائم يرحم والديك.
0: ايه نحن ما نحبوش كان ما نحبوش كان للشطوط، يلزم يكون خط دائم صيفا شتاء صيفا شتاء. اعلمونا زاد نحن نجتهدوا باش نتحصلوا على المعلومة. المعلومة وليت على الصفحة على الفيسبوك.
1: ولا تلزم قدام المسير ونستلف الكوب ونستفلي.
0: لا لا يا سيدي اسمعني، جايتك عزيزه وغاليه، ما نخدموك وانت في دارك يا سي عز الدين، نخدموك وانت في دارك. البنيه اللي تقرا حقوق موجود عندها هاتف ذكي، تدخل على صفحه لاستيست وتلقى التواقيت وتمتعوا ومشيوا للبحر، وخلي يكون خط مربح. والخط هذايا ندافعوا عليه باش يقعد الخط هذايا يا سي عز الدين، باش يقعد الخط هذايا صيفا شتاء باذن الله. هذا هو المهم، دائم ماهوش كان مشكل للصيف فقط معناها.
1: اسمعني
0: سي عز الدين، وعد منا نطلبوهم المرة الجاية باش نحكيو على أرياف سويسي ولاد الشامخ تحديدا، وعد مني، ويكونوا واضحين وصراحة في أنهم يحكيوا معاكم، وأنه تكون فما خطوط منتظمة للجهات هذية، جهات التعاني تعاني التهميش وتعاني قلة وسائل النقل. اليوم الخط تم إحداثه، نحكيه على ولاد شامخ المهدية. الخط هذا كل التفاصيل عليه موجودة على الصفحة، صفحة شركة النقل بالساحل، وطو يكون زادة موجود على صفحتنا، وتاخذوا المعلومة من غادي. نعرف اللي مشاكل النقل كثيرة في تونس، ما نجتهدوا حتى نحن باش ناخذوا المعلومة. الأفراح والمسرات والنجاحات، ألف مبروك بالأمس كان الأعلان على مناظرة الدخول إلى الإعدادية النموذجية. المامي فتحية الصيادي، ألف مبروك نجاح ساندرا صيادي حصولها على مقعد في الإعدادية النموذجية بسوسة. كذلك ألف تحية على قلوبها ترزاق، هكا نقولوا كي تبدا الناس محلاها والناس متربيه والناس متخلق. الدكتوره وداد بوهليل طبيبه اختصاص بالمستشفى الجامعي فاطمه بورقيبه بالمنستير، من الكفاءات الطبيه الكبيره، اخلاق عاليه وتعامل راقي جدا مع كل من يقصدها. الف مبروك نجاح ياسين في مناظره الدخول الى المعاهد الثانويه. كذلك ما زالت التهاني، الف الف مبروك نوران البريشني بنت زميلنا سعيد البريشني وحدة الانتاج التلفزي بالمنستير، ألف مبروك دخولها إلى المعهد النموذجي بالمنستير. كل الناجحين ألف ألف مبروك.

0: تأخرتوا على طولتوا يما قلقتوني شنو الشغلة المهمة
1: نزولا عند رغبتكم مستمعين أجمل التهاني مدام عليا الدماسي تكلمنا من المنستير فرحانة بمناسبة حصول حفيدها إلياس المبروك على البكالوريا الفرنسية كافة عائلة حرزلة والمبروك والدماسي هنيوه بمناسبة نجاحه كذلك بمناسبة نجاح محمد نابي في مناظرة السيزيام والتحاقه بالمدرسة الإعدادية النموذجية بالمنستير أجمل التهاني إن شاء الله وإن شاء الله ديما متوفق وناجح والتهاني من عزيز عويشة والدته أمال الغالي وخالته أنيسة سلوى إن شاء الله ديما فرحانين مبروك النجاح يا محمد
0: كم ريحة مذمة
2: الله
0: صرت ماضي ونسانه وما أهمه انتهى كل شيء ويريد أبريد ذمه

0: تمام الثانية بعد الزوال على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. أعلنت المدرسة العليا للتجارة بتونس عن تعزيز عرضها التكويني للسنة الجامعية 2026-2027 من خلال مسارات أكاديمية تهدف إلى مواكبة التحولات الاقتصادية والمالية والرقمية والاستجابة لمتطلبات سوق الشغل. أعلنت وزارة الداخلية عن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات للقبول بمرحلة تكوين أساسي لانتداب ضباط شرطة مساعدين اختصاص عدلي إناث وذكور بسلكي الأمن الوطني والشرطة الوطنية. يشارك الفنانون التونسيون أمل المثلوثي ونسرين جابر وياسين بولعراس ضمن فعاليات مهرجان حبيبي يوم 10 جويلية الجاري في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية. تحتضن مدينة سوسة الدورة 63 لمهرجان أوسو والذي تنظمه جمعية مهرجان أوسو بالتعاون مع ولاية سوسة وبلدية سوسة من 12 إلى 26 جويلية الجاري. تكون السماء اليوم قليلة السحب على كامل البلاد، تتكثف بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للوسط والجنوب مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار. تضع تونس تقليص العجز التجاري كأولوية قصوى وضابط أساسي للسياسات الاقتصادية والمالية ضمن مخطط التنمية الاستراتيجي 2026-2030. في إطار المتابعة الميدانية لمشاريع البنية التحتية واستحثاث نسق إنجازها، أدى والي سوسة سفيان التنفوري زيارة ميدانية لعدد من المشاريع بالجهة. تسلم رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى استقباله بقصر قرطاج محافظ البنك المركزي فتحي زهير النوري التقرير السنوي للبنك للسنة الماضية. ختاماً، قامت وحدات الحماية المدنية خلال 24 ساعة الماضية ب 584 تدخلاً من بينها 148 تدخلاً في مجال النجدة والإنقاذ على الطرقات. نهاية الموجز، شكراً على المتابعة والاهتمام، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. في الصيف بكلنا نلوجو على تنفيسنا، وكل حد يفشل.

0: État mondial. مونديال كيولي سوطراء في المونديال مع ذكر.
1: مرحبا بكم. من القصص اللي بقات في أذهان متابعي الكرة في العالم والمتعلقة بالمونديال اللي صار في كأس العالم 1994، وقت اللي سجل الكولومبي إسكوبار هدف ضد مرماه أقصي بسببه المنتخب من المونديال. ملاعبي كولومبيا رجعوا لبلادهم بعد ما خرجوا، ومنهم ملاعبي إسكوبار اللي كان يعمل في جولة في مدينة ميدلين وتم إطلاق النار عليه وقتله. وتحريات الشرطة فيما بعد أكدت أن المعتدي واللي معاه خسروا مبالغ مالية هامة في الرهان الرياضي بسبب هدف إسكوبار ضد مرماه.
0: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. كواليس وطراء في المونديال مع ذكر.

0: يكونوا في النشاط هذايا يرتقيوا بالمحتوى اللي موجود واللي قاعدين نشوفوا فيه على مواقع التواصل الاجتماعي. معنا الأستاذ هيثم الشتاوي منسق عام الأكاديمية الوطنية لصناعة المحتوى بالمركب الشبابي بسوسة. أستاذ هيثم مساء الخير، أهلا وسهلا، مرحبا.
1: مساء النور ليك حياة ولكل مستمعي إذاعة المنستير.
0: شكرا ليك. نحكيو على هذا مؤتمر تكويني بالأساس، لقاء تكويني تنشيطي بالأساس، يهم قداش من شاب الغاية منه، والجزئيات اللي تنجم تفيد المستمع اللي يسمع فينا، اللي خاصة من الشباب ومن عائلاتهم، لما لا يوما ما يكونوا موجودين في المركبات الشبابية ويحظوا مثل هذه التربصات.
1: شكرا ليك. أكاديمية وطنية لصناعة المحتوى من تنظيم الإدارة العامة للشباب، وزارة الشباب والرياضة. الفئة المستهدفة هم بطبيعة الحال هم من الشباب ومؤسسات الشبابية الناشط في إذاعات الويب وتلفزات الويب. تعرف حياة الحقيقة خاصة صناعة المحتوى ونشوفوا فيه في مواقع التواصل وتأثيرها خاصة على المتابعين وعلى الشباب. هذا كلاش بش يكون موضوعنا صيف 2026 بالمركب الشبابي بسوسة، من أجل صناعة محتوى هادف. عدد المشاركين بش يكونوا 448 شاب وشابة من 24 ولاية تونسية، باش تكونوا موجودين معنا في 8 دورات بالمركب الشبابي بسوسة. الدورة الأولى اتفقت يوم 6 جويلية 2026 وتضم زوز ولايات، ولاية نابل وبنعروس. الدورة الثانية من 12 ل 17 جويلية باش تضم ولايات بنزرت وجابس. من 18 ل 23 جويلية في الدورة الثالثة ولايات القيروان وتونس. الدورة الرابعة من 24 جويلية ل 29 جويلية باش تضم ولايات سوسة، زوان، منوبة. الدورة الخامسة باش تكون من 30 إلى 4 أوت باش تضم ولايات أريانا، باجة، الكاف، جندوبة. الدورة السادسة باش تكون من 5 أوت إلى 10 أوت باش تضم ولايات القصرين المنستير والمهدية. الدورة السابعة باش تكون من 11 أوت إلى 16 أوت ولايات تطاويل، مدنين، صفاقس. الدورة الأخيرة باش تكون من 17 ل 22 أوت وتضم ولايات توزر، سيدي بوزيد، قفصة وأقبلي. 24 ولاية باش يكونوا موجودين وممثلين من خلال مبعوثيهم اللي هما شباب المؤسسات، خاصة الناشط في إذاعات الويب وتلفزات الويب. باش يكون المحتوى التكويني في الأكاديمية هذه نظري وتطبيقي من خلال 3 ورشات، يعني باش تكون ورشات عمل نظرية وتطبيقية في التصوير بالهاتف الجوال، في المونتاج الرقمي، وكذلك في كتابة السيناريو أو الفكرة، تحويل الفكرة إلى واقع رقمي. هذه هي الفكرة إجمالا. حياة إن شاء الله باش تكون كما قلت لك 24 ولاية موجودة في المركب الشبابي بسوسة. الهدف عندنا برشا أهداف نحب نوصلوها الحقيقة من الأكاديمية، خاصة في إطار تنمية قدرات الشباب في مجال الإعلام الرقمي وصناعة المحتوى، خاصة الهادف والملتزم بالقيم التربوية والمواطنة الفاعلة. كذلك يتمكن المشاركين من اكتساب معارف أساسية المتعلقة بالإعداد المحتوى الإعلامي وتقنيات التحرير الصحفي والتصوير والمونتاج وإدارة المنصات الرقمية. نعرف في مؤسسات الشباب موجودة منصات رقمية، هذوما اللي عندهم إذاعات الويب وتلفزات الويب، عندهم منصات رقمية اللي يبثوا فيها برامجهم الإذاعية. باش تكون هذه المنصات كيف كيف باش يعتمدوا التقنيات صناعة المحتوى من أجل يعني إنتاج مضامين في صناعة المحتوى تكون هادفة من خلال الأكاديمية هذه.
0: ومهم جدا، علاش؟ لأنه زرت برشا دور شباب في تنقلاتي في برامج مختلفة صراحة، ولقيت الإمكانيات المادية الكبيرة اللي تطرحها وزارة الشباب والرياضة في النوادي هذه وفي دور الشباب، يعني استوديوهات مجهزة، وصلوا حتى يعني فما حتى استوديو تلفزي مجهز، حاجات تعمل الكيف. فلابد أنه يتكونوا الشباب هذا باش يخدموا جهتهم اولا، باش يبلغوا مشاغل الناس هناك، وباش يخدموا زاده على محتوى راقي، محتوى هادف، ومحتوى يكون في خدمه الناس ويكون يطرح لي قضاياهم. هذا هو مهم جدا.
1: ونحن هذا هو فقط نحب نعطيك معلومه فقط حيات في الاطار هذا اللي كنت تحكي فيه. احنا تقريبا عندنا 107 اذاعه على الويب في مؤسسه شبابيه، استثمار كبير.
0: أكيد.
1: تقريبا فما 80 تلفزه على الويب في مؤسسات الشبابيه، كل الفضاءات هذه هي استثمار.

0: من الإدارة العامة للشباب. تعرف أنت توا خاصة الشباب، برشا شباب مغروب الصحافة الإذاعية صحيح. أو التلفزية، يكون هو مجال للتدريب خاصة وإنتاج مضامين إعلانية تعرف، ويحكي خاصة على في إطار إعلام القرب،
1: إعلام القرب، صحافة القرب، وزادة وصنع أصوات قادرة غدوة أنها تكون موجودة في الأعلام سواء كان عمومي وإلا خاص. وأعي جيدا ما أقول، قديش من اسم خرج من دار الشباب وقديش من صورة جميلة خرجت من دار الشباب وهي موجودة توا في الأعلام العام والخاص. فرصة نحكي مع العائلات مع الشباب، فرصة أنكم تكونوا موجودين ومن منخرطي دور الشباب باش تتمتعوا بأنشطة كبيرة، وكذلك تنشطوا في نوادي هادفة ونوادي عندها أجندة واضحة في صناعة رؤى جميلة للشباب. شكرا لك أستاذ هيثم الشتاوي، بالتوفيق لكم صناعة المحتوى الهادف في ظروف طيبة، لأنه في دور الشباب كما قلنا فما الإمكانيات هذية، صحيح يقرأوا نظري أما كي تبقوا راهي موجودة الإذاعات وموجودة تلفزة الويب باش صغيرات هذوما والشباب هذوما اللي يقرأوا ولو يتعلموا باش يلقوا غدوة علاش باش يتبقوا. شكرا لك، بالتوفيق لكم، وتحياتنا للمركب الشبابي بسوسة. ما زلنا مواصلين معكم مستمعينا، عنا أصوات تستغيث بالحق من المنسير ومن جهات مختلفة، راو التليفونات قاعدة توصلنا، ما ناش نغطيه في عين الشمس بالغربال، لا باش يكون حاضر معانا إن شاء الله أما غدوة مش اليوم، وقبل ما يكون حاضر معانا متاع الصناد تو تسمعوا الأصوات هكا نسبقوله باش غدوة يعرف شي يجيب.

0: مرحبا بكم مستمعينا، اصواتكم قاعده توصلنا تباعا، تو ان شاء الله نعديو منها مش برشا مش الكل، لانه لابد ان يكونوا فما مسؤولين للرد على مثل هذه الاستفسارات. سي سامي منصور من المنستير واللي باش يطرحوا اكيد تعاني منه برشا جهات. سي سامي اهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: مرحبا بك ومرحبا بك المسكين،
0: شكرا لك.
1: الله يبارك فيك. عايشك.
0: ايوا سي سامي
1: يا اخي. في بلاغ لذاعة المنستير سمعت وان سيتم قطع المياه على مدينه المنستير والمهديه وسوسه من الساعه منتصف الليل الساعه 5 صباحا.
0: واضح البلاغ. اي
1: واضح البلاغ.
0: واضح.
1: لكن ما رأنا إلا أن الماء ينقطع من بداية من الساعة 3 مساء الرابعة مساء إلى حدود 6 صباحا.
0: يعني ما فهم حتى احترام لتوقيت البلاغ.
1: مش فهم حتى احترام، مش نقول كلمة أخرى ربما تكون فيها مؤاخذة. على بلاغات ما هيش في المستوى السيد المدير العام أو السيد المدير الجوي يكونوا على هطير متاع البلاغات متاحف. مشلون عبد تخدم الجيثة حال صيف لا يدخل لا يقل ماء ومش الناس يكون عندها نفس الإمكانيات.
0: الإشكاليات كبيرة في برشا جهات، في مسير، في سوسة، في المهدية، في برشا مناطق. في الحقيقة الناس تعاني من انقطاع الماء لساعات طويلة توصل حتى لل 12 ساعة. إن شاء الله غدوة
1: احنا كنا عايشين في المسير وكنا نجيو نعاني في المعاناة هذه. أعطيني شكون مواش قاعد يدمر قطع المياه.
0: صحيح. قلنا السدود فيها نسبة امتلاء محترمة والحمد لله رحمنا ربي، فلقينا رواحنا في الصيف هذايا معناها المعاناة نفسها والناس تعاني من الانقطاع المتكرر للماء.
1: أنا أقول لك المثل العامي كان صبت انت بي كما صبت ايش انت
0: بي، أما زادة نحاول ناخذ احتياطاتنا قدر الإمكان بتبيع.
1: والله منظر مزري واحد، منظر مزري. ما هو شاني
0: بالحق.
1: ما هو
0: في انتظار أن يكون فما رد صريح، رد واضح من الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه. وعدونا غدوة إن شاء الله باش يكونوا حاضرين في منكم وإليكم غدوة انطلاقا من ماضي ساعة، إن شاء الله يكونوا حاضرين وإن شاء الله تكون فما
1: انطلاق معكم.
0: أي بتبيع عود الدخل وعود أطرح الإشكال هذايا وإن شاء الله يجاوبوكم ويجاوبوا برشا ناس قاعدة تستفسر على الانقطاع المتكرر للماء. شكرا لك سي سامي، يعطيك الصحة. مرحبا بكم مستمعينا، ديما نتواصلوا على 73 460 800. الأغاني الجميلة ما زالت متواصلة على موجاتنا. الغناية هذه نحب نهديها للمستمعين الكل، خاصة اللي طلبها، لأنه اللي طلب الغناية فيها الإهداء أمي ربح تهديها للعزيز الغالي إلياس الماجري.

0: كتير السحلين خميس على الموجة 106.1
1: خبر ورخبر
2: الموجة ورا الموجة
1: جديد كل نهار
2: الموجة ورا الموجة
1: كل

استضافات على إيقاع صيف وأجواءه. الموجة ورا الموجة من الاثنين للجمعة من ماضي ثلاثة للخمسة وتبع الموجة. الموجة ورا الموجة وعلى كل موجة ثم ما يتقال.

ان شاء الله فرحكم دائما مستمعينا. اهلا وسهلا مرحبا بكم مواصلين معاكم. كانت هذه فرقه اولاد بيوض بقياده الشيخ مختار بيوض. مواصلين معاكم مستمعينا، ليكم اجمل التهاني ان شاء الله، ديما فرحانين العائلات الكل اللي فرحانه بنجاح. وقريبا مواسم الاعراس ان انطلقت منيره تحب تهني هيفا وسالم البنزرتي بنجاح ولدهم ثابت في السيزيام بملاحظه حسن جدا وضمانه لمقعد في الاعداديه النموذجيه بسوسه العمات حيات ومنيا وروضه وكذلك ألفة السعيدان. يهنيوا بنت اخوهم فاتن بنجاح بنتها رايا بشير بمعدل ممتاز بنموذجيه البحيره في تونس. ان شاء الله ديما فرحانين، افرحكم دائما لكل مستمعينا. مازلنا مواصلين معاكم ومازالت الاغاني الجميله متواصله على موجاتنا.

مش نختموا معاكم مستمعينا بالتهاني والتباريك. ألف مبروك ليوسف الصميدة، التهاني جيه من العائلة الكل، يوسف اللي خذا البكالوريا بامتياز، بوه فوزي كذلك، أخوه يحيى، أمه أميرة، كافة العائلة هنيوه إن شاء الله من نجاح إلى آخر، وإن شاء الله يا ربي في الجامعة متألق كالعادة. ألف مبروك يوسف الصميدة، وإن شاء الله قريبا قريبا الإعلان عن نتائج دورة المراقبة عفوا لأبطال البكالوريا. ان شاء الله بالتوفيق، ان شاء الله تسمعوا الاخبار الزينه، ان شاء الله ربي يفرحكم، ان شاء الله يا ربي نسمعوا كان الاخبار الزينه باذن الله. شكرا لكل الفريق الامن هذا اللقاء، شكرا هويدا بن ساسي، محمد سيديه، حسام منور، تحياتي لكم، حياه الكون، نلتقي على ايقاع الافراح باذن الله.

0: انت فلاح ولا فلاحة؟ وقتك غالي وكل نهار عنده قيمته. علاش ما زلت تضيع وقتك في المشي والجاي وشدين الصف باش تقدم مطلب حفر بير؟ توا الامور تبدلت وولت اسهل برشا. بالإيهي ويا متاعك تنجم تدخل المنصة dph.agrinet.tn وتقدم مطلب وانت في بلاستيك في خطوات واضحة وسهلة. تعمل المعطيات، تبعث الوثائق، وتتابع ملفك خطوة بخطوة من تليفونك بكل شفافية. هكا مطلبك يولي واضح، منظم وديما تحت عينيك. تعرف وين وصل ملفك ووقتاش تم دراسته من غير ما تتنقل ولا تضيع وقتك، وتتحصل على الرخصة متاعك في وقت أقصر وبإجراءات أقل. dph.agrinet.tn منصة رقمية جديدة جاية باش تقرب لك الخدمة العمومية وتسهل عليك مطلب رخصة حفر البير بسرعة أكثر وضوح أكثر وبأقل تعب.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، تمام الثالثة عبر موجات إذاعتنا الخامسة بتوقيت غزة الصامدة. منها نقدم لكم مستمعينا الكرام موجز لأبرز الأخبار. استجابة لطلب البحارة، نظمت اليوم جمعية أزرقنا الكبير بالمنستير حملة نظافة بميناء الصيد البحري بالمدينة في مبادرة تهدف إلى المساهمة في تحسين نظافة الميناء والمحافظة على بيئة بحرية سليمة لفائدة الجميع. وشهدت الحملة مشاركة متطوعي الجمعية إلى جانب عدد من البحارة وممثلين عن وكالة مواني وتجهيزات الصيد البحري، حيث تم جمع النفايات وتنظيف مختلف أرجاء الميناء. في أخبارنا الوطنية، افتتحت بالعاصمة اليوم ورشة عمل لتقديم النتائج الخاصة بالدراسات المتعلقة بحاجيات سوق الشغل من المهن والكفاءات بقطاع التكنولوجيات المعلوماتية والاتصال. ووجه وزير الشغل دعوة إلى المؤسسات للاستثمار في تكنولوجيا الاتصال باعتبارها قطاعا ذي قيمة مضافة، وأكد أهمية التكوين للحد من الفجوة ما بين ما يدرس وبين سوق الشغل. أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس عن فتح باب الترشح لتقديم أفكار مشاريع في إطار الإعلان السنوي للبرامج الصادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية بهدف تمويل مبادرات من شأنها تعزيز العلاقات الاقتصادية بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية ودعم الازدهار المشترك. أخبار العالم، أعلن المتحدث الرسمي باسم الداخلية السورية أن التفجيرات التي شهدتها العاصمة دمشق بعبوات ناسفة بدائية الصنع وقعت خارج الطوق الأمني المخصص لحماية الوفد الفرنسي. وأوضح في لقاء إعلامي أن الحادثة تزامن مع الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون للقاء الرئيس السوري أحمد الشرع. في موضوع دولي آخر، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه ينبغي أن تؤول السيطرة على غرينلاند إلى أمريكا لا إلى الدنمارك. هذه الوقفة الإخبارية الموجزة، نلقاكم إن شاء الله في تمام الرابعة. السلام عليكم.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.

0: طلعة الكبيرة، طلعة الصغيرة، حمام سوسة، عالموجة 99.
1: 99 جونا صيفي على كيفكم.

0: دقيقة صحة.
1: مرحبا بكم. الموضوع اللي اخترنا باش نتناولوه هو ضرورة تناول الخضر والغلال في كل وجبة صحية. الغلال في التوقيت لازمها تسبق الأغذية ذات المصدر الحيواني لبروتينات الحيوانية من أسماك من لحوم من أجبان، وذلك للحفاظ على مستويات في الدم تكون قلوية ومهيش حامضية. مع تحيات الدكتورة أم كلثوم سلام.
0: دقيقة صحة.

0: Muya. والموجة. الموجة وراء الموجة. إعداد محمد وليد الجاموسي.
1: مساء الخير، مساء النور، تحية كبيرة لكم مستمعينا وين ما كنتوا تسمعوا فينا. عدد جديد من الموجة ورا الموجة، العدد الأول في هذا أو الثاني في هذا الأسبوع. كالعدد تلقاونا من موضة ثلاثة للخمسة، من الاثنين للجمعة في موعد يومي من خلال مجلتكم الإذاعية اللي فيها عدد من الفقرات والمواضيع اللي نقدموها في ساعتين من زمان. من أركان حل البيبان بعد شوية مع جلال بن سعد اللي بشحكينا بالنسبة لليوم على باب الجلال الذين بالقيروان، حدث ولا حرج. ومصافحتنا باش تكون مصافحة أول مرة مع المسرحي منير المخينيني، واللي باش حكينا في موضوع يخص التوانسة اللي بالخارج، المقيمين بالخارج، ظروف العودة والإقامة. ونكملوا ساعتنا الأولى بفقرة من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد، واللي باش حكينا على مهرجان اتحاد إذاعات الدول العربية. بعد الأربعة إن شاء الله الموعد باش يتجدد مع آية الله فارس في فقرة ديما القدام، وآية الله باش تستضيف الشاب صديق الهويملي اللي نلقاوه ضمن قائمة فور بريس المرموقة لأكثر الشباب نجاحا وتأثيرا تحت سن 30 عام. تو نحكيو شوية على تجربة صديق ونجاحاته خاصة في المجال المهني. فقرة مش صحيح كالعادة مع صادق عمار، وعلى الخط باش تكون استضافة الفنان أنيس الخبثاني الحديث على عرض موسيقي تونسي 100%، عرض بعنوان الطابع. تحية توصلكم كالعادة من الفريق اللي باش يكون معاكم في هالسواتي من زمان: حسام نوار، أيمن الشابي في الإخراج التقني، روف غديرة في البث الرقمي، محمد الجاموسي في الإعداد العام، وأحمد موسى في التقديم. اللي مازال مع باش الماء في المناطق الساحلية يقرأ حسابه، يمشي يحضر روحه، على خاطر أكيد الليلة زاد كيما الأيامات اللي تعدي باش يكون فما اضطرابات في التوزيع المياه. دونك نقرأ حسابنا وما نساوش الحكاية هذه. راجعين كالعادة بعد الموسيقى مع فقرة حل البيبان.

0: البيبان
1: يا مزري حل البيبان حل البيبان
0: حل البيبان حل البيبان مع جلال بن سعد.
2: مستمعينا الكرام، تحية مفعمة بالمحبة والمودة. نفتح اليوم بابا من أبواب قيروان الحضارة، قيروان الشموخ، القيروان الفتح الإسلامي والمنارة التي يفوح من خلالها عبق انتشار العلوم والشعر والمجد والفتوحات. الباب اليوم هو باب الجلادين، وهو من الأبواب الجميلة في القيروان، وهو من أبرز المعالم التاريخية بالقيروان العتيقة، ويربط بين الأحياء القديمة والأحياء الجديدة، وسمي أيضا بباب جلود وباب الجلادين، ويسمى كذلك باب الشهداء حاليا. هو مكون من عقدين مقامين على تيجان وأعمدة من الطراز العثماني، وتؤرخ لوحة رخامية بها أبيات شعرية تاريخ تجدد البناء سنة 1185 هجري و 1772 ميلادي. سمي بعد الاستقلال بباب الشهداء، ولكن الناس ظلوا إلى اليوم يحنون إلى التسمية القديمة وهي باب الجلادين، عرف كذلك بغدير الجلادين. باب الجلادين يعكس فن العمارة الإسلامية، وهو شريان تجاري وسياحي بارز يؤدي إلى قلب المدينة. وتقول الباحثة محبوبة اليحياوي في مقال القيروان بالمعهد الوطني للتراث، ومن أبوابه الجميلة باب الجلادين سابقا وباب الشهداء اليوم، وهو قائم على عقدين ويحمل إصلاحات مؤرخة بسنة 1772.

0: تحية كبيرة لكم مستمعينا وين ما كنتوا، مواصلين معكم اللقاء في الموجة وراء موجة، وكالعادة باش نواصلوا مع الأركان. قبل هذا نستقبلوا صديقنا المسرحي سي منير المخينيني. سي منير مرحبا بك.
1: مرحبا، شنو حوالك خويا؟ لاباس عليك؟
0: والله ينسر عليك، حامل فيك الصيف السخانة.
1: لا هو صيف عامل في العبد كل ما حالة
0: صباح
1: عمل لاباس ديما لي حل راهو.
0: مرحبا بك. دونك خلينا ناخذ فكره سي منير للي ما يعرفكش، تجربتك المسرحيه مادامك اول مره بحذنا في الموجه ورا موجه. دونك باش تكون معانا في فقره حدث ولا حرج ان شاء الله بعد لحظات. كل مره نذكر المتابعين والمستمعين نتاعنا اللي في الفقره هذه نحاولوا نطرحوا مواضيع بطريقه مسرحيه فيها نصوص من اعداد مسرحيين منهم انت سي منير، اللي تكون مرافقنا ان شاء الله في المنوعه هذه اللي تبعوها كل يوم من الاثنين للجمعة في إذاعة المونستير. دونك نحكيه على ظروف العودة والإقامة التونسيين بالخارج بعد شوية. قبل هذا تجربك المسرحية سي منير.
1: لا محالة، تجربة المسرحية عندها برشا. بدأت من أنا مغروم بالمسرح من عام 78، مش من
0: يعني جيل المخضرم
1: أكيد. الحمد لله توا في محترف يعني فنون درامية، عندي العديد من الأعمال، إخراج وتمثيل، عندي عديد من الأعمال حتى الموسيقية منها في الإخراج كيف
0: أقرب لك التمثيل ولا الإخراج؟
1: والله أقرب لي الإخراج، خاطر أصل الواحد كي يكبر سيد يعني لازم يشد كرسي.
0: مازلت شباب رفيق شباب
1: يشد. لا لا، هو وقيته بشد واحد كرسي ويأطر ويحاول باش يعني
0: يكون
1: أجيال جديدة. أكيد
0: خبيان به نمشي وملا فقرة حدث ولا حرج.
2: حدث ولا حرج.
1: يبطأ والمليح ديما يبطأ، وزعمة زعمة الطيارة اللي طارت بيه ترجع كيما أول مرة. إيه نثبت عليها أول مرة قبل ما الطيارة تقلع بيه وتهزوا البرة، قديش كانت عنده وهرة وقديش الكبدة مرة وقديش الدمعة اللي سيلت على الخدين قديش كانت حرة. كان واقف على باب القسم، رجل الداخل ورجل البرة، كان صوت المعلم الداخل يشرقع يوقف الدم اللي فيك، حكايات على الوطن والعالم وقداش الواحد يحشم كي خمم اللي الفلوس البرة تتلم وتتقرى تحزم. المهم اللي المليح يبطأ والطيارة عدها جات والسيدة تسبق الفليجات. 10 سنين ما عتبش البلاد، زعم الطيارة مسيك اللي انت من بر الطير السافي، وزيد قل لي لباس ولا حافي، ولندرا الهواء المعكر نساك في هواك الصافي. زعم يزال يبطأ والمليح يبطأ، وزعم الطيارة اللي طارت بيه ترجعك أول مرة. الطيارة عدها جات والسيد عدك بها هاك الطلة، تسقوا الفريجات والكهرباء اللي تستنى فيه تعبيه وتعاود تطير بيه، ويرجع بيه الزمان، السرولة اللي على جنب الطريق وعشوش الحمام وصوت الأذان. وقد ما يمشي بيك الطريق قداش وقداش بالحق قداش يحلى الكلام، حتى توصل الكهرباء وتتحل البيبان ويدخل السيد في وسط الزغاريط. تسقوا فريجاته تعرضوا أمه بالضمة، أما زعمة ميزالت الضمة هي الضمة، ميزال حضن اللي دفيه، ميزال حضن اللي خبيه وقت اللي بوه لوج عليه، ولا زعمة لحضن كبر عليه وضاع في وسط الضمة. زعمة الطيارة اللي طارت بيه ترجعك أول مرة، لو كان يرجع مرة ساق الداخل وساق البرة، ومعلم صوته من الداخل يشرقع يوقف الدم اللي فيك، حكايات حكايات على الوطن والعالم، وقداش الواحد يحشم كي تلزي خمم أنا هي الساق اللي يختار، الساق اللي الداخل ولا زعمة الساق اللي البرة.
2: حدث ولا حرج.
0: اخترت باش تحكي لنا على التوانسه اللي يعيشوا البرة
1: اكيد
0: سي منير، ولازمنا نفكروا فيهم، وخاصه نفكروا في معناها راحتهم في الفتره هذه. راهو اليوم من الانسان المتغرب بخلاف التعب النفسي فما زاد تعب مالي ومادي وكل حد وظروفه ويجي ماذا بيه زاد باش يحط فلوسه في مكان معناها يستحق المصروف هذاك الكل وما لازمش استغلال الناس اللي تعبت خاطر هم اجتهدوا وتعبوا باش كونوا شويه هاك علاش زاد ما لازمناش نستغلوا المواطنين اللي في الخارج اللي يجيوا لهنا ونوفروا لهم ظروف باهيه كيما الناس الكل خاطر اليوم نلقاو بعض ساعات فما امتيازات تتعطى للأجانب للسياح أكثر منهم للتوانسة اللي مشتاقين ومتوحشين بلادهم وبرشا ناس للأسف ومنلزمش نعمه الحقيقة لكن فما فئة اللي ترى فيهم على أساس هم دي زيترانجي ما همش توانسة وما همش وهذا اللي مش باهي واللي يراو فيه في كل مرة.
1: احنا ساق بكل شيء خلينا نشوفه أنه كل بشر هو عنده الحق في أنه يخلق الفرص نتاعو
0: بالضبط
1: راهو الهجرة ماهيش مقتصرة على يعني العامل اللي يمشي غادي يمشي يخدم في البني ولا يخدم في الدهن ولا حاجة كيما هكا راهو الفنان يهاجر الطبيب يهاجر المهندس يهاجر البحث عن فرصة أفضل من حق كل إنسان مش يعني هذي قاعدين نشجع على الهجرة للبرا بالعكس احنا محتاجين لعبيت هذوم الكل من المدهين متاعنا للبنية متاعنا للعالم للإعلامي للفنان
0: أي اختصاص
1: احنا محتاجين لكن نرجع ونقوله بالحق هالتونسي اللي تعب البرا وشقى وعرق وخدم وجاب معاه فلوسه وجاء يندرى هو شنين المعاملة اللي استحقها لنا
0: صحيح.
1: كيفيش لازم احنا نستقبله كيفاش احنا بالحق خاطر الوقت اللي يبدا غادي كي انا ما نتخيلش انا هو غادي وعجبته ان يكون غادي انا نتصور ان اي شخص غادي كي مش يتفكر صغره مش يفكر ايامه مش يفكر ام وابوه مش يفكر اصحابه وقهوته اللي يقعد فيها
0: فما تضحيات كبيره برشا
1: مش صغيره على وقت يروح لهنيك هو محتاج انه يعاود هالسيناريو هذا الكل يلزم يمشي للقهوه اللي كان متعود يقعد فيها يلزم يمشي للما نتاع اصحابه
0: يبدا يلوش في الليروبير
1: كل شيء
0: وماذا بيه يستغل كل لحظة معناها تذكره بتونس هو في الغربة على الأقل في السيجور اللي عنده هذا في الأيامات اللي بشعديهم فيه
1: وهذا يراه موجع ما هوش مش سهل عليه خاطر أنت يجي شخص مش يقولك أنا جاي مش عامل فاكونس اللي جاي فاكونس هذه الله أعلم جمعة بكثة أيام بشهر الله أعلم بها بقديش كيفاش فيش يستغلها وإحنا كيفاش مزادة مش نوفروا له الفرصة أنه يستغلها
0: بالضبط ونشجعوه زاد على الاستثمار نهار آخر شجعوه باش يكون يكمل يمكن في بلاده يقوم يسير. بالاستثمارات اللازمة في بلاده ما للأسف اللي فما معاملات وديما ما نعموش اللي هي خايبة برشا وتبدأ الحقيقة يمكن من الطيارة ومن بعض سيح. الشركات والصعوبات متاع التنقل والليروتار وهذه الكل راهو بالحق حلقة مرتبطة ببعضها ولازمنا نوفر الظروف الكل باش نستحفظوا على أولاد البلاد ونشجعوهم باش يجيوا لتونس على خاطر اليوم وعندك أكيد الأمثلة عديدة حتى في العائلة سيمونير
1: حتى في العائلة
0: راهو تونس ولو يخموا في الصيف يخموا في الصيف صحيح. اللي يسكنوا في الخارج باش يجيوا لتونس ولا يمشيوا لاسبانيا ولا يمشيوا لتركيا ولا يمشيوا للمغرب اللي تكلف لهم ولات ارخص
1: بالضبط
0: في الاقامه وفي الطائرات في التنقل خاصه والمعاملات تكون ساعات افضل ساعات باش ما نعموش ساعات افضل دونك على الاقل نحاولوا نشجعوا اولاد بلادنا اللي تعبوا شتي كامل ولا في معناها اكثريه الموسم معناها على الاقل باش يجيوا يعديوا السيجور نتاعهم مرتاحين بظروف باهيه ويستثمروا لهنا ويصرفوا
1: لهنا. انا حكيت بكري من ممكن من الجانب الانساني والاخلاقي اما لو كان مش نحكي انا من الجانب الاقتصادي راهو فما برشا الا من غادي يخموا كيفاش يستثمروا لهنا هيك ولكن هناك اندراء احنا وفرنا لهم الفرصه انهم يستثمروا والا صعبنا عليهم نجي نرجو احنا حتى للجانب الاداري كيفاش احنا اداريين كيفاش نتعاملوا معهم شخص جايب فلوس ومن غادي وجاي يحسبوها لي بالملي يعني كما نقولوا احنا الدرجة انه هالروتين الاداري
0: وهالاجراءات
1: على الاوراق والوحدة هذه الكل تخليه يمشي يستثمر في بقى غير بلاده وما يستثمرش بلاده
0: ويأجل التفكير في العودة النهائية
1: وهذا في حد ذاته موجة
0: صحيح.
1: موجة انه يعني ود البلاد يعني يستثمر في غير البلاد ألور لهنيك يعني منعرش وقتاش يجي الوقت وحين الوقت أنا والعبيد هذوما إحنا نشجعهم إحنا نديهم إحنا نقول ما يجوا فما مساحات بارك الله ما شاء الله يعني مفتوحة يجي واستثمروا لهنيك والمجالات راهو عديدة فما شكون جاي مش يستثمر صدقني جاي مش يستثمر في الثقافة
0: صحيح. هو ميدان يمكن ماهوش
1: أصعب الصعيد في تونس.
0: ماهوش مربح.
1: معنيش حاجة اسمها صناعة الثقافة أو صناعة الفن في تونس. أي بورتون قالك جاي نحب نستثمر في الحاجات هذه. فما شكون جاي يستثمر في حاجات أخرى كبيرة. معامل وتلة سياحة ما نعرف شنو مش يحل مجالات الكبيرة حتى باش العباد هناك تخدم. بالحق سي بيان دوماج أن نلقاو هالتعقيدات هذه اللي هي حتى لو كان هي تمنحهم باش يعملوا مشاريعهم تصعب لهم الأمور وتخليهم يعني يأجلوا الحاجات هذه.
0: اون كونتر بارتي فما زادة فئة يمكن زادة من المواطنين بالخارج اللي في الحقيقة حتى معاملاتهم تكون فيها شوية تكبر مش الكل. فما بعض الناس زادة نقول لهم تعاملات لازم تكون سلسة مع التوانسة وكنا توانسة وكنا أولاد البلاد وكلنا تحت دراب واحد دونك منا ومنا معناها نحاولوا احنا في معاملاتنا المقيمين لهنا أولاد تونس اللي نسكنوا معناها لهنا نرحبوا بأخواتنا وصحابنا أولاد بلادنا اللي يكونوا في الخارج ويجيوا بشي صيفوا لهنا ولا بشي عاديوا سيجور به ونوفروا لهم الظروف الكل بشي عاديوا سيجور مرتاحين وكيف كيف زادة أخواتنا اللي بشي يجيوا من البرة يحاولوا زادة في معاملتهم خاصة في بعض النزول ساعات الراو بعض الحاجات اللي مش باهية برشا ما نتكبروش على بعضنا وإحنا نكملوا بعضنا في الأخر
1: أكيد والله الحاجات هذه نشوفوها حتى في رواحنا الداخل راهو مش لازم يكون جينا من البرة راهو
0: صحيح ليه
1: ساعات واحد يعود عنده كريبة مزيانة واحد يقول كيكة ويشوف روحه ويوصل له أموره واضحة الأمر هي المسألة مسألة خلاقية يعني فما عباد ما أحلاهم حتى لو كان يجي يمشوا لبرا ويجي وكره أبو دنيا وفلوس ما يتكبرش على ود بلاده
0: كي يخرج ويتغرب ويلقى تونس البرا يحس بك المحبة والحنية متاع تونس هذين نحب نوصل ونحسوه في بلادنا نحنوا على بعضنا كما نحنوا على بعضنا في الخارج نحنوا على بعضنا وإحنا في تونس في بلادنا وتو الأمور الكل تولي خير والعقلية تتبدل
1: أكيد.
0: وبرشا حاجات تتحسن إن شاء الله
1: هي محلها لو كان يعني اللي رجع لنا من عدى بروشي واحد مشى عمل 10 سنين لبرا ورجع ما هو لولد بلادك فهم في الآخر ما هو اللي تربى في ترابك لهني هكا ما فهمش علاش كيف يدخل لهني هكا أنت مش تعامله معاملة مغايرة ولا معاملة أخرى بالحق محلها أنه تعود تستقبله وتعود يعني منعرفش ترجعوا حتى لك الذكريات القديمة متاعه وتمشي معاه تجي معاه تحكي معاه ساعات تحس واحد جاي من البر يلقى راح وحده ما بينه وبين صغاره ما حد وحد مرته هو ماهوش محتاج أنه يمشي البوجافر في هو في فرنسا ما شاء الله شطوط يعني هو إلى بزواق يمشي البوجافر يتلموا به صحابه يتلموا به عباده ماليه
0: بالضبط ونحاولوا احنا زاد العائلات التونسية اللي عندها أفراد من الأسرة متاحة في الخارج نحضرهم نفسانيا نقول لهم راهو عنا الماء يقص ديما وعنا الضوء يقص ديما وعنا شوية وسخ في الشوارع وفي الكياس بشكل صدمة على الأقل نقصوا شوية نمرتيو شوية في الشوك هذيك على الأقل بش يعرفوا ولاد بلادنا شفما ما فماش لهنا
1: لا هما يعرفوا
0: يعرفوا
1: لا هي المعلومة واصلة
0: واصلة بلقدي وما ريزو سوسيو ما يخبي شيء
1: يعطيك الصحة
0: إن شاء الله تتحسن الأمور الكل إن شاء الله يعطيك صحة سيمونير على اختيارك الموضوع هذا وعلى النص المميز في السجع ظاهر من إنسان متمكن في مجاله في مسرح وإن شاء الله ديما ترافقنا في فقرة حدث ولا حرج
1: وسعيد جدا بوجودي معكم
0: مرحبا
1: شكرا

0: من ذاكرة المهرجان. من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد.
1: مرحبا بكم. إذا كان الحديث على المهرجانات الفنية يهزنا عادة للغناء والعروض الكبرى، فإن الحديث على المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يأخذنا إلى عالم آخر، عالم الميكروفون والكاميرا والبث المباشر والإبداع الإعلامي العربي. الحكاية بدأت في أكتوبر 1981 في العاصمة التونسية، وين أطلق رسميا في عهد الرئيس التونسي المجاهد الحبيب بورقيبة بعد تولي الدبلوماسي الراحل الباجي قايد السبسي حقيبة وزارة الشؤون الخارجية، والمفكر البشير بن سلامة وزارة الشؤون الثقافية. وكان الهدف من البداية واضح: تطوير الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني العربي وتشجيع الإبداع والتجديد في عالم الأعلام. في بدايته كان المهرجان ينتظم مرة كل عامين، لكن بداية من 2015 ولا موعد سنوي ثابت يجمع القنوات والإذاعات العمومية والخاصة من مختلف البلدان العربية. وبعد نجاح الدورة 24 لسنة 2024 والدورة 25 لسنة 2025 تحت شعار فضاء التلاقي والإبداع، قرر تأجيل الدورة 26 بشكل استثنائي لسبتمبر 2026 باش تكون المشاركة العربية أوسع. وللتذكير فإن المهرجان ماهوش كان مسابقات وجوائز، هو زاد فضاء للقاء الإعلاميين والتقنيين وصناع المحتوى من كامل الوطن العربي، وفيه تنتظم ندوات ومعارض للتكنولوجيا الحديثة وسوق للبرامج الإذاعية والتلفزيونية، وين تتلاقى الأفكار والخبرات. أما السهرات الفنية فهي جزء أساسي من أجواء المهرجان، وتكون منقولة مباشرة على الإذاعات والقنوات العربية بمشاركة فنانين وفرق موسيقية وفلكلورية من مختلف الأقطار العربية. وفي كل دورة تعيش الجوائز منافسة قوية بين المؤسسات الإعلامية العربية. أما الطرائف فهي حاضرة حتى في عالم الإعلام، برشا مرات تتحول النقاشات بين ممثلي القنوات والإذاعات إلى منافسة ودية حول شكون كسر الدنيا في الجوائز. وزاد في الندوات التقنية تلقى مهندسي صوت وتقنيين من بلدان مختلفة يحاولوا يوفقوا بين تجهيزات قديمة وأنظمة بث رقمية حديثة، وهو ما يخلق مواقف طريفة وضحك عفوي وسط أجواء تبدو في ظاهرها رسمية جداً. وهكا يبقى المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون أكثر من مجرد مسابقة إعلامية، وموعد عربي سنوي يجمع بين الفن والتقنيات الإبداع، ويعكس كيفاش الإعلام العربي مازال يبحث كل مرة على صوت وصورة أقرب للناس وأكثر مواكبة للعصر.
0: من ذاكرة المهرجان، من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد.

ماضي 53 دقيقة في إذاعة المنستير. السلام عليكم مستمعينا وين ما كنتم، واصلين معكم موجة ورا موجة حتى للخمسة متاع العشية. نذكر اللي اليوم انطلق التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة SMS للحصول على نتائج دورة المتفوقين لبكالوريا 2026 وفق ما أعلنت عنه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أنه يمكن المشاركين في دورة المتفوقين التسجيل بهذه الخدمة بتوجيه إرسالية قصيرة على الرقم 85000 على النحو التالي OR ثم فراغ ثم رقم البكالوريا وحدة تاريخ الإعلان عن هذه النتائج عن طريق خدمة الإرسالية القصيرة غدوة إن شاء الله، وعبر موقع توجيه بداية من منتصف النهار. إن شاء الله موفقين، إن شاء الله تلقاو الاختيار اللي حبيتوا عليه. أنتم اللي كنتم متفوقين في البكالوريا جبتوا أكثر من 16 في مختلف الشعب العلمية وفوق 14 معدل في البكالوريا في الدور الرئيسية بالنسبة لشعبة الأداب، وإن شاء الله اللي تمنيتوه تلقاوه في التوجيه الجامعي. هذا بالنسبة لدورة المتفوقين، كما قلنا تبعثوا SMS OR ثم فراغ ثم رقم بكالوريا على 85000. شنو وصلوا كالعادة مع الأركين في ساعتنا الثانية بعد الأخبار وبعد سبور أن فود، ديما القدام مع آية الله فارس واستضافة جديدة، وبش نكتشفوا تألق وتميز شاب تونسي في مجال مهني، وبش تحاور شاب هذا اللي هو صديق لهويم لآية الله فارس إن شاء الله من خلال فقرة ديما القدام. كالعادة الفقرة المسجلة اليومية اللي تابعوها بعد الأربعة صادق عمار في موش صحيح، وعلى الخط استضافة الفنان أنيس الخفاني باش يحكينا على عرض موسيقي تونسي 100% عرض الطابع. راجعين بعد الأخبار وبعد نشرة الرياضة.

0: تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلاميذ ضباط صف فتيان وفتيات قصد تكوينهم للحصول على الشهادة الوطنية للإجازة في الاختصاصات شبه الطبية لفائدة الإدارة العامة للصحة العسكرية بعنوان السنة التكوينية 2026-2027. كل الإرشادات المتعلقة بالانتداب والتكوين بمدرسة الصحة العسكرية متوفرة بالموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الوطني www.defense.tn. آخر أجل لتقديم الترشحات يوم 19 جويلية 2026 عبر موقع الوزارة. لمزيد الإرشادات يمكنكم التواصل مع الإدارة عن طريق الهاتف 71 760 900.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. حضرت الغرفة النقابية الوطنية للمستلزمات الطبية التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية لوتيكا، حذرت من خطورة الأزمة المالية التي يمر بها القطاع نتيجة تراكم مستحقاته من المؤسسات الاستشفائية، خاصة من وزارة الصحة وبدرجة أقل من الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام، واعتبرت أن استمرار تأخر الخلاص يهدد استمرارية أكثر من 600 مؤسسة ويضع المنظومة الصحية أمام مخاطر حقيقية تتعلق بالتزود بالمستلزمات الطبية وصيانة التجهيزات. نظمت محضنة المؤسسات بزغوان وتحت إشراف وكالة النهوض بالصناعة والتجديد ورشة عمل حول المسؤولية المجتمعية للمؤسسات بهدف التعريف بمبادئ المسؤولية المجتمعية للمؤسسات وتحسين أدائها وصورتها لدى مختلف المتعاملين في المجال الخاص بالمؤسسات. استجابة لطلب البحارة، نظمت اليوم جمعية أزرقنا الكبير حملة نظافة بميناء الصيد البحري بالمنستير، وهي مبادرة تهدف إلى المساهمة في تحسين نظافة الميناء والمحافظة على بيئة بحرية لفائدة الجميع. افتتحت بالعاصمة اليوم ورشة عمل لتقديم النتائج الخاصة بالدراسة المتعلقة بحاجيات سوق الشغل من المهن والكفاءات بقطاع تكنولوجيات المعلومات والاتصال، وقد وجه وزير التشغيل ذات الشود دعوة إلى المؤسسات للاستثمار في تكنولوجيا الاتصال باعتبارها قطاعا ذا قيمة مضافة، ومؤكدا أهمية التكوين التكميلي للحد من الفجوة ما بين ما يدرس وسوق الشغل. الموجز، نلقاكم إن شاء الله في تمام الخامسة. السلام عليكم.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radio

تصدير على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال أنفو المونديال. آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنفو المونديال.

مرحبا بكم في الأخبار الرياضية اليوم. تتواصل المقابلة الأخيرة من الدور السادس عشر دور ثمن النهائي بالأحرى من المونديال، مونديال كأس العالم كرة القدم. بعد شوية في الخمسة متاع العشية المنتخب المصري يواجه المنتخب الأرجنتيني، ثم في السهرة في التسعة متاع الليل كولومبيا تواجه سويسرا. مع تذكير أنه اليوم في الفجر المنتخب البلجيكي كان تسر وترشح أمام المنتخب الولايات المتحدة الأمريكية بأربع أهداف مقابل هدف، والمنتخب البلجيكي على صفحته الرسمية والجامعة البلجيكية على صفحتها الرسمية كانت نشرت التدوينة أو قالت في سخرية من الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا الغيوه القرار هذا اللي هو قرار الانتصار، خاصة بعد الورقة الحمراء الملغاة للاعب البلجوين اللاعب المنتخب المتحدة الأمريكية بتدخل سياسي من أعلى مستوى في الولايات المتحدة الأمريكية مع الفيفا. ولكن المنتخب البلجيكي كان ترشح من المنتخب الولايات المتحدة الأمريكية بأربعة مقابل واحد. النجم الرياضي الساحلي منذ قليل كان أعلنت الهيئة التسييرية عن تعيين الأستاذ أسامة المنصوري في خطة كتب عام مع تمنياتها ليه بالتوفيق والنجاح في الخطة هذه. كذلك الهيئة التسييرية للنجم الرياضي الساحلي برئاسة الدكتور كريم العكروت كانت نشرت كذلك رسالة شكر للسيد محمد صلاح السويلم الكاتب العام السابق للنجم الرياضي الساحلي تقديرا لما بذلوا من جهود مخلصة وعطاء متواصل خلال فترة توليه مهام الكتاب العام للنجم الرياضي الساحلي. نذكركم أن الاتحاد الرياضي المنسيري كان البارح أصدر بلاغ أعلن أو نجت فضل النزاعات في الاتحاد الرياضي المنسيري، كانت أصدرت البارح بلاغ عن تدخلها لتحويل مبلغ اللاعب لقمان جيلمور المقدر ب 35 ألف دينار قبل يوم من انتهاء الأجل القانوني لتفادي تبعات فسخ عقده من جانب واحد، مع المطالبة بخلاص كامل مسحقاته التعاقدية والمقدر ب 210 ملايين في صورة عدم خلاص رواتب المتخلدة بذمة النادي، وهما جعل اللجنة التدخل عاجلا لمعالجة الملف هذية ومنح الأولوية باعتباره ذو خطورة قصوى، خاصة على الجانب المادي اللي بات يهدد مصالح الجمعية الاتحاد الرياضي المنسيري. سبورتينغ المكنين أعلن عن تعيين محمد السويحلي كمدرب أول لفريق كابر كرة القدم. في كرة السلة لاعب الدولي السابق عضو الجامعة التونسية لكرة السلة حاليا صلاح المجري أعلن استقالته من منصبه داخل المكتب الجامعي من خلال التدوير كان انشرها على حسابه الرسمي في الانستغرام. ويعود أسباب الاستقالة أو يرجع أسباب الاستقالة إلى أسباب صحية وأيضا شخصية، يقول أسباب شخصية وصحية قررت تقديم استقالتي من جميع مهامي داخل الجامعة التونسية كرة السلة، توجه بخلص الشكر وتقدير لكل من منحني الثقة، لكل من شرفت بالعمل معاه خلال الفترة هذه، أسأل الله النجاح والتوفيق والنجاح للجامعة التونسية لكرة السلة ولجميع مكونات كرة السلة التونسية. الأهلي المصري اليوم قدم بصورة رسمية مدربه الجديد لفريق كرة القدم المغربي، حسين عموتة هو المدرب الجديد للأهلي المصري لفريق كبر كرة القدم. نهاية الأخبار الرياضية، أجمل تحية كان فريق البث المباشر، تحية مقدم الميكرو شوقي حميد، إن شاء الله نتقابل معكم في أخبار الرياضة في السبعة طلع شيء للقاء.

8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هذا الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار المحفل الفن السابع حاضر في سينما وتبع الموجة. أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة، نوادر الماضي نستحضرها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

0: زريبة صوف زهوان عالموجة 104.7
1: 104.7 أيام تتعدى وتبقى الذكريات. عشنا تفاصيل صغر وكبرنا وبقات في البال. تتفكر ولا نسيت؟ كان نسيت نفكروك نفكروك باللي كان. أما أحنا ولاد اليوم، لقانا ماضينا حاضرنا وغزرة للمستقبل بين شكري وألفة. وعليام
2: ليام مع ليام
1: مع ليام، كل خميس من 10 لنصف الليل
3: وتبع الموجة.
4: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد ورفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
5: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

كل موجة عندها حكاية وحكايتنا ما تنفاش. كل عشوية رافقكم في رحلة بين الأخبار والتحليل والمواقف الطريفة على إيقاع جو الصيف. الموجة ورا الموجة مع أحمد موسى. الموجة ورا الموجة، إعداد محمد وليد الجاموسي.

0: تحية متجدد لكل ما التحق بنا في الاستماع. وقتنا هو 14 دقيقة في ذات المنستير. موصي معكم لقاء حتى للخمسة كالعادة مع الأركين والفقرات الخاصة بساعتنا الثانية في الموجة ورا موجة. وفي الوقت هذايا باش نستقبلوا أيت الله فارس. أيت الله مرحبا بيك.
1: مرحبا بيك سيد أحمد. مرحبا بك فات العاملين وبلي يسمعوا فينا الكل. إن شاء الله تكونوا بألف خير وصحة.
0: من أمواج
1: من راديو ويب أمواج المنستير
0: قعدنا في الموجة وكما بعدناش برشا. دونك أيت الله كالعادة باش ترافقهم في فقرة ديما القدام واستضافة جديدة. ديما القدام
2: ديما القدام
3: ديما القدام ديما القدام ديما القدام
2: ديما القدام.
1: ضيفنا اليوم وقصة النجاح في ديما القدام هو شاب تونسي احتفت به مجلة فوربيس ضمن قائمتها الممروقة الأكثر شباب نجاحا وتأثيرا تحت السن 30 عام. صديقه يملي هو من أبرز رواد الأعمال التونسيين الشباب في مجال الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. المجلة استعرضت قصة النجاح بتاعه اللي تصنعت من خلال تراكم الخبرات التقنية دولية بدأت في ألمانيا واللي هو كان يعمل مهندس لحلول الكلاود في مايكروسوفت وزاد هو كان محلل الذكاء الأعمال عفوا قبل ما يحل شركته الخاصة سوتي زورو برو. اليوم باش نستقبله بحذانا وباش نقول له مبروك على اسمك في ظهور هذه المجلة وفي القائمة هذه. عسلامة صديق.
4: عسلامة.
1: عسلامة.
4: شكرا بيك. شكرا على الاستضافة.
1: شكرا ليك يعطيك صحة على الإنجازات اللي قاعدة تقوم فيها. اليوم اسمك موجود في القائمة هذه. لو كان يطلبوا منك أنك تختصر رحلتك في دقيقة واحدة شنو هما أهم المحطات اللي صنعت صديق اليوم؟
4: والله الحقيقة الكل بداية من اللي صغير. أنا من اللي صغير كنت نقرأ على روحي قريت ليسي كوليج بيلوت وقريت ليسي بيلوت بعد في ألمانيا ركزت كنت معناها عندي سبيسياليتي في المات بالكدا وركزت معناها القدرات تاعي خاطر الباز تاع الانتيليجونس ارتيفيسيال بعد وذاك الاصطناعي هو لازم عندك دي باز باهين في المات. دونك في الفاكولتي قريت في لونيفرسيتي تكنيك تاع منشن ومن بعد تخرجت وخدمت في مايكروسوفت وفي الإطار هذاك زدت تعلمت بالكدا الذكاء الاصطناعي وكيفاش نجم معناها تأثرت بالكيفاش التطبيق تاع الذكاء الاصطناعي سورتو في مايكروسوفت كيفاش نطبقوه مع شركات في ألمانيا وحتى كل شيء. لقيت الحل هذاك أنه ينجم يطبق زادة في شركات في تونس وفي الأفريق وفي بلدان أخرين. دونك خذيت الإكسبرتيز هذاك والخبرة اللي تعلمتها في مايكروسوفت وحاولت نعمل سيستيم اللي هو ينجم يعاون شركات المتوسطة والصغيرة.
1: هي
4: أكثر.
1: هي.

0: خدمتك في ألمانيا داخل مايكروسوفت وانت نصور توافقني سيد أحمد أنه أكثر الشباب خاصة التوانسة وفي العالم العربي كل يحلموا بيها ويطمحوا بيها خاصة في وسط الاستقرار هذا، أنت شنو الحاجات اللي ريتهم واللي خلاوك تقرر أنك تحل شركة ناشئة وحدك؟
1: والله هو من قبل حقيقة أنا حبيت نعمل المشروع بتاعي وحدي، هو حلم أي عبد يخدم في مايكروسوفت، وأنا بدي كنت فرحان برشا معناها، وكان قرار صعيب برشا باش أنه نخرج وقتها من مايكروسوفت ونبدأ فول تايم على البروجي. بيان سور من الاول امي زاد حتى ما امي وعائلتي ما كانوش فرحانين برشا وحنا
0: ربي يفضلهم
2: اي مو عندنا المونتاليتي صديق نتاع الركش احنا نقولوا مسمار في حيط في شركه كبيره امورنا منظمه ما سهله اما من بعد تولي تاكد اللي هذاك الاختيار الصائب معناه كي تكون عندك الشركه نتاعك وعندك البروجي اللي ترى فيه يكبر بشويه بشويه تولي الحلمه تزيد والعائله الكل بالعكس تولي تشجعك اكثر وقت
1: طبعا هو هذاك هو معناه بالاول كانوا كونتر واحد كل شيء من بعد كي معناها كي يجيو يراو النجاحات ويراو كل شيء بعد كي يقتنعوا فهمتني اما المفيد لازم واحد يحط مخه يخدم على روحه ماهيش باش تكون صعيبه بيان سور باش تعمل البروجي بتاعك على خاطر معناها باش تخرج من سالير فيكس وامورك معناها مريقله وخدمه مستقره واحد كل شيء باش تحل بروجي وحدك مش قرار
2: صعيب
1: انا من الصوره واحد كل شيء كنت نحب نعمل حاجه وحدي الحمد لله معناها مازال هذا جوست لو ديبي معناها توا في شي بلايس برو حالينا الشركه في المانيا زاد عندنا دي انفستيسور المستثمرين اجانب اليوم من المانيا ومن بلجيكا توي كنا نعملوا نخدموا في الاكسبانسيون بتاعنا نحبوا نحلوا في دبي وفي لي بي دي جولف نحبوا نحلوا زاد في المغرب مشينا للصالون الاخريني وديجا عندنا توا اكثر من 100 كليون عندنا فور سيزون هوتيل دي ريفيرونس
2: اي فوالا ما بيت زيد تفسر لنا شويه الخدمات نتاع الشركه أيه. بالضبط
0: وزيد شنو اللي يميزها على اداره المؤسسات التقليديه الاخرى خاصه الحاجات المميزه ليها
1: اي هو يتسمى سيستم او ار بي اللي هما معناها التكنولوجيا هذه موجوده من قبل واي شركه باش نجم تخدم لازمها ان سيستم باش نجم يخرج لها لي فاكتور لي دوفي جيستي تعمل بيه جيستيون دو ستوك وهذه حاجه لاي عبد عنده شركه يفهم مش معناها سيستم او ار بي المشكل في السيستم او ار بي انت كي تمشي لشركه متوسطه او صغرى مش مشكل ان التكنولوجيا موجوده ولا لا اسكو الخدامه واللي زومبلوي اللي في شركه هذه يعرفوا عندهم القدرات التقنيه باش نجموا يستعملوا التكنولوجيا هذه اسكو يعرف يستعمل البي سي بالكدا اسكو يعرف يستعمل كل شيء احنا شو عملنا سهلنا في البارير هذه طيحناها باش تكون اكسيسيبل للعباد الكل معناها عرضينا سيستم اكسيسيبل ا بارتير دو واتساب سيستم في وقت انك تستعمله تكتب معناها تعمل مثلا باش تعمل ان نوفو فيش ارتيكل ولا ديفي ولا فاكتور في عوض تمشي للسيستم وتقعد تكليك وتعمل ميساج فوكال بالعربي بالتونسي ولا حتى ميساج اكري ولا تصويره ولا اللي هو تبعث على واتساب للنومر بتاع سوبلايس برو وسوبلايس برو يعمل لك الاكسيون هذه في السيستم اللي هي تخلي الشركات المتوسطه والصغرى يستعملوا التكنولوجيا الجدد والحديثه ما غير ما يستحقوا يعلموا لي زومبلويي بتاعهم ويصرفوا برشا معناها خاطر مصاريف على التريننج والمعناها تريننج معناها تكنيكال تريننج باش نجم لومبلويي فورماسيون وهذا كل شيء هذا يتكلف برشا على الشركات احنا نجم نحينا ليكو هذوك من الكل بتصير انه السيستم نجم تحكي معاه خاطر هما لو بروسيس قبل كان ديما ثما شكون يكلموه على واتساب يقول له باللي قداش عندي ستوك في البرودوي هذا قداش سوم برودوي هذا قداش مازال لي في هذا قداش عملنا سيفي دافير ستجر اللي فاتوا نجمش تعمل لي كوريكسيون دو ستوك في الارتيكل هذا لقيت ثلاثه مكسرين هذوما الكل ما عادش تحق تكلم شكون باش يقدهم يبدا على البيرو نجم ديريكتومون ا بارتير دو واتساب على النومرو تاع سوبلايس برو لاكسيون تتعمل طول في السيستم
2: حلو
0: معناها هو حسب الفكره تاع اداره المؤسسات عبر المحادثات الالكترونيه عبر الواتساب معناها نحب نسالك يا اخي نحن توا امام ثوره حقيقيه في طريق اداره المؤسسات معناها ما عادش حاجتنا زومبلوي ولا يخدموا معناها كل شيء بالواتساب والذكاء الاصطناعي وكيك نوليو نتخلاو على العمال
1: ما نتخليمش على العمال بالعكس هذه باش تقوي في البرودكتيفيتي تاع العمال هو الخدمه بتاع هو اون جينيرال ثم سبعة سوية كل عامل معناها يضيعها في اللي تاش أدمين ريبيتيتيف اللي هو ما يحبش يعملهم معناها هذوما خدمة ما يحبش يعملها الامبلوي فهمت اللي هو باش يقعد يتبع مثلا في ستوك ويصلح في ستوك ويعمل لي دوفي ويعمل لي درشني هو مثلا يحب يعمل الفونت يحب يبيع يحب يصلح، يحب يحسن في الخدمة، يحب يقوي في ماركتينج،
2: مش نقص له منتاج هو ديجا قلق منها احنا نقوله وتاخذ له برشا وقت. دونك مهم جدا باش ترتح معناها لي العمل في الخدمات الخاصة، خاصة بجيستيون دو ستوك، الخدمات اللي تعتبرها هو ثانوية وتعب فيه معناها واللي هي مهمة معناها لتنظيم العمل.
1: فوالا سيزي مانويل راهو كيف نقولوا سيزي مانويل معناها راهو الغلطه تتكلف على على صاحب المشروع برشا،
2: برشا
1: غلطه في الستوك والا غلطه في البخي ولا غلطه في اي حاجه تنجم تكلف برشا على على صاحب المشروع.
2: والسيبل نتاعكم بالنسبه للشركه هما الشركات الصغرى والمتوسطه ولا كل الشركات ينجموا يتعاملوا بالطريقه هذه بالسيستم هذا الجديد والا بالتكنيك الجديده هذه صديق؟
1: En fait, ça m'a deux types. Ça m'a dit que la chérie qui est en train de se faire, le système ERP qui est connecté directement à la WhatsApp. Ça, je me suis dit. شركات الكبرى ان جينيرال عندهم مثلا يبدا يستعمل في اوراكل ولا مايكروسوفت داينامكس ولا اودو ولا اي سيستم او ار بي اخر. الشركات هذوما نجمو ننتجريو لهم لي بروسيس تاعهم مع النومر واتساب تاع سبليس برو، خاطر الميغراسيون تاعهم هما تتكلف برشا وقت وما يعملوهاش اوسي فاسيلمون.
0: اي اخر سؤال ليك، هل الشركات هذوما الصغرى كما تحكي انت وخاصه الشركات الناشئه، هل تونس في وضع هذا قادره وبالخبرات بتاعها على انجاب شركات تكنولوجيه عالميه؟ وشنو خاصه يحتاج الشاب التونسي باش انه يوصل للعالميه ويحل شركات عالميه كبرى كما هك؟
1: والله هو الحقيقه الوضع ماهوش، مش تكذب عليك، الوضع ماهوش ساهل معناها الاقتصادي سورتو معناها في تونس، معناها باش يكون باش نجم ينجح وباش يخدم وباش يخرج للعالم هي ماهيش حاجه سهله، يمكن تكون اصعب زاده من كي تكون في بلدان اخرين. انا كي رجعت من المانيا معناها الوضع كان اصعب برشا من اللي كنت نتخيله، مي بالخدمه معناها كي تقول معناها اصعب معناها زاده تم اقل كونكورنس اللي هي اوبورتونيتي، فهمت؟ كي تقول البر زادة في ألمانيا ولا في أمريكا كي باش تبوزيسيوني روحك هذيك باش تلقى الكونكورونس زادة عالية برشا، فهمت؟ دونك أنا نرى اللي هيخدم على روحه ينجم يخلط راه.
2: التموقع في السوق معناها في الاختصاص هذا أسهل في تونس، لكن فما تحديات أخرى يمكن هي اقتصادية
1: وذيك في البلدان الكل حالات كل معناها هذايا جوست أنه معناها اللغة أنك باش تقول تونس صعيبة واحد وكل شيء سي فغي صحيح أصعب من برشا بلدان أخرين،
2: أما فما زاد ديزافونتاج
1: طيب على العباد الكل، دونك الكونكورنس باش تكون اقل، فهمت؟
2: واضح. يعطيك الصحة صديق، الحقيقة نعتبرها قصة نجاح، الأفكار الجديدة في الشركات خاصة اللي تعمل على الذكاء الاصطناعي وتعطي خدمات تسهل عمل المؤسسات الاقتصادية والشركات الصغرى والمتوسطة، ما نجمو كان نفرحوا بالحاجة هذه وبالمجهود متاعك، وأكيد وجودك ضمن معناها قائمة فور بريس المرموقة الأكثر الشباب نجاحا وتأثيرا تحت سن 30 عام، نتصور قبلتها بطريقة فيها برشة فرحة وفيها برشة فخرة، في كلمة كيفاش تقبلت وجودك في القائمة؟
1: والله الحمد لله الحقيقة خدمنا على رواحنا، هو ما هوش تكريم جوست للصديق ويم اللي هو الشركة الكل، خاطرنا معايا محمد أمين عبد الناظر، معايا فرح تومي، معايا خليل بوزير، معايا إكيبة كاملة اللي هما سهموا زادة في أنه الشركة تقفل فيها معناها في الثلاثة سنين الأربع سنين اللي فاتوا كانت معناها خدمة صباح وليل لويكاند واحد كل شيء باش أنه نوفروا للشركات أحسن سيستم ينجموا يعملوا عليه باش يحسنوا في البروديكتيفيتي بتاع الخدمة بتاعهم وينظموا وينقوا ويحسنوا في الخدمة، فهمت؟ في آخر كلمة يمكن معناها يمكن للشركات اللي في عندكم توما في اللي يسمعوا فينا تويكا اللي حاجتهم باش ينجموا يطوروا في طريقة التعامل معناها ويدخلوا الذكاء الاصطناعي عندهم
2: ويسهلوا خاصة العمل نتاعهم.
1: هاي الشركة اسمها سوبليس برو، هذه أول حاجة نمر التليفون تنجم تكلمونا على لحظة بركة
2: عندكم باج يمكن على الريزو سوسيو خير معنا
1: سوبليس برو، سوبليس برو نجم تخاونا على فيسبوك على انستغرام على لينكدين على سيت ويب، ونمر التليفون 28 41 41 42 41 41 42.
2: هديك صحة صديق، إن شاء الله موفق في البروجي متاعك، مجهود كبير أكيد قمت به لمدة سنوات، وإن شاء الله تقدموا خدمات تكون تسهل عمل المؤسسات الاقتصادية. إيه
0: شكرا لك صديق مرة أخرى. خاصة سيد أحمد كيف قلنا إنه الانيسياتيف المبادرة بتاع إنك باش تغادر شركة كبيرة كما كيكا حلم برشا شباب في العالم الكل، إنك باش تحل الستارت اب وحدك بالحق، نهنيك على هذا الإنجاز، يعطيك الصحة.
2: الشجاعة هذه،
0: الشجاعة أكيد الشجاعة، يعطيك الصحة وإن شاء الله ديما من النجاحات أخرى في سوى في كليك حياتك أنت زاد اللي نحن في برنامجنا ونحكيو عليهم من أسبوع لأسبوع.
2: يعطيك الصحة يا الله. شكرا صديق، مشكور مرة أخرى. بعد شوي باش نواصلوا مع الاستضافة، باش نحكيوا شوية ثقافة وفن مع الفنان أنيس الخبثاني اللي عنده عرض تونسي موسيقي 100% تونسي، عرض الطابع. باش نحكيوا على العرض هذا، شنو اللي باش يتقدم فيه، العروض القادمة إن شاء الله، والتفاصيل كل بعد شوية على الخط. ايه الأسبوع القادم تلقاو بك إن شاء الله. شكرا لك.

0: مش صحيح مش صحيح مش صحيح مع صادق عمار. مش صحيح.
1: مسيكم بالخير. كل شيء كيف يتغسل ولي به إلا الدماغ. وهو نموذج من الدماغ المغسول. حاجة غريبة عجيبة سمعتها مرة أولى وثانية وعشرين. قالك يا سيدي ما يجيش تقول للناس صباح الخير وكيف تقول لهم نهاركم طيب كيف ما هي في تربيتنا وثقافتنا الشعبية التونسية ما تمشيش زادا. ومساء النور وتصبحوا على خير وكل هك الصياغة الحلوة متاع التحية التونسية الأصلية ما تمشيش. وعلى بعض أقوال المتضلعين برشة في الثواب والعقاب وجهنم والجنة التحيات هذه تسبب لك آثام. عجب أبي ما هو قالوا تعرفش العلم قالوا نزيد فيه. يعني وقت نقول الحد صباح الخير نتسمى سبيتو. نهاركم طيب شتمتو. تصبح على خير أعطيتو تريحة أنا باش الخبور. ما لاش نقولوا. قالك يا سيدي يا بن سيدي ما تقول كان السلام عليكم. وأنا يا سيدي نقول لك مش صحيح. متفقين السلام هي تحية أهل الجنة وتحيتهم فيها سلام وتحية ربي لهم سلام قولا من رب رحيم وتحية الملائكة لأهل الجنة سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. إيه نعم سيدي أش معناه السلام؟ يعني الأمن والاطمئنان والرضا والبراءة من الأفات والخلو من البغضاء. هذم أهل الجنة وهم مجتمعين في رياض الجنة. فبحيث انتهت علاقتهم بالدنيا وتغير الزمان غير الزمان وما عادتش مفاهيم الزمن ومواقيت وصباح وقايل وليل ونهار إلى آخره تسري على أهل الجنة على عكس أهل الدنيا اللي محكومين بالليل والنهار والصباح والعشية. فبحيث حتى تخصيص الوقت أمر مرتبط بعلاقة الناس ببعضها وبمصطلحات طيبة متفائلة مطمئنة تربينا عليها. تخصص الصباح وحده صباح الخير صباحك مبروك والعشية وحدها مسيك بالخير والليل وحده تصبح على خير. شنو العيب اللي فيها؟ ولا يلزم كل حاجة نسلط عليها كابوس الخوف والرعب والإثم والعقاب؟ برا عاد كانك لسانك أجنبي وقلت بونجور ولا بونسوار وقتها عند أصحابنا خشيت الخلاء والخطاب متاعك يولي متطرف وجاي من ثقافة الكفر والإلحاد وبرشة كلام لساس لرأس. صحيح ثم أثار تدل على أن السلام عليكم كانت شائعة بين المسلمين وفيها ثواب. إيش بي؟ استعمل الصيغة هذه مدامك تستعملها ونجاوبوك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والآخر يحب يقول نهارك طيب نجاوبوه نهارك أسعد وبرك. وفي الخلاصة ما ثمشي شكل ولا صيغة وحيدة مفروضة باش تسلم بها على الناس. المهم سلم يا سيدي سلم سلم مش تبدأ تغزر للعبد اللي أكبر منك تستنى فيه هو يبادرك بالتحية. مش تخلط على جماعة قاعدين تتجهلهم حتى يقوموا يصبحوا عليك. في التربية التونسية الأصلية نسلموا على الناس نعرفوهم ولا ما نعرفوهمش. والدينا كانوا يوصيونا ويأكدوا رد بالك يعرضك رجل أكبر منك وما تقولوش صباح الخير. رد بالك تدخل المدرسة وما تقولش لسيدك صباح الخير. ساعات من الحشمة الواحد ما يتكلمش ويبدأ هيك اللوم والتعزير. شبيك ما سلمتش على عمك تخلي فيه هو يقول لك صباح الخير. إفشاء السلام بين الناس يقرب الناس لبعضها ويحببهم في بعضهم حتى كان ما حبوش بعضهم يحترموا بعضهم يكفي. لكن الغريب هي ظاهرة انقطاع سلام الناس على بعضها ما عدا بعض الاستثناءات. ونقصد الأجيال اللي سابقة واللي تلقات قيمها في أسر تقليدية محافظة كان عندها حرص كبير على تمتين علاقة أولادها مع محيطهم مع عائلاتهم مع جيرانهم مع المدرسين متاعهم. وماذا بيا نذكر باللي الأخلاق والقيم منظومة كاملة مش قابلة للقسمة ولا للتنقيص والانتقاء. المنظومة هذه تبدأ من التحية وعلى أهميتها عملوا لها السابقين قواعد يقولوا يسلم الصغير على الكبير والمتعدي على القاعد والراكب على الماشي والقليل على الكثير. ساعات الإنسان يتنازل على هالقاعدة ويقول خيركم من بدأ صاحبه بالسلام. تبدأ أنت بالتحية حتى للي أصغر منك وسامحوني أقل منك مقام، لكن الرد يكون بتحريك رأس بهزان يد بحركة باردة متاع إنسان متقلق، تقول كأنك فرضت عليه حاجة متعبة برشا. وقت اللي في أدبياتنا حسب ما يقول المولى عز وجل: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. إذا ما تزيدنيش رجع لي قد قد. ساعات واحد تقول له السلام عليكم ورحمة الله يقول لك أهلا. هيا مدام ثم أهلا خير من بلاش. مع أطيب الأمسيات.
0: موش صحيح، موش صحيح، موش صحيح مع صادق عمار. موش صحيح. في الصيف بكلنا نلوجوا على تنفيسة، وكل حد كيفاش يعدي وقته.
2: الصيف حلو لو لو وانا عامل جو جو جو.
0: سفرة ولا تحويسة، سهرية ولا تفرهيدة.

0: ثم تسمعوا في إذاعة المنسير وفي برنامج الموجة ورا الموجة وكالعادة موصين مع الاستضافات والفقرة بشتبعها توي فقرة على الخط.
1: الخط
0: في الخط باش نحكيو ثقافه وباش نحكيو على عرض موسيقي باش يختتم به النشاط السنوي للنوادي الطرب الموسيقيه. عرض يجمع بين الكورال والاداء الفردي ويحتفي بالاغنيه التونسيه في مختلف مراحلها من روائع صريحه وناعمه والهدي جويني وصولا الى اعمال عدن شواشي صابر باعي نجد عطيه سونيا مبارك وغيرهم من الفنانين. رحله موسيقيه تجمع الماضي بالحاضر وتؤكد ثراء التراث الغنائي التونسي. العرض هذا بعنوان الطابع الفنان أنيس الخبثاني اللي معنا عبر الهاتف وباش يحكي لنا على العرض. أنيس مرحبا بك.
2: عسلامة. مرحبا بك.
0: مرحبا. نحكيه على عرض نعش جديد ولا لا لكن باش يكون موجود إن شاء الله في عدد من الفضاءات. عرض تونسي 100% كلمة الطابع نتصور على خاطر باش يكون فهم الطابع التونسي وزادة تقرب شوية للطبوع وللطبع اللي هو يعبر على المقام الموسيقي التونسي. كان نحكي شوية على الفكرة كيفاش بدأت وخاصة اختيار الوصلات اختيار الفنانين وتجهيز وتحضير لعرض تونسي 100% كيفاش كانت؟
2: والله هو كانت معناها ولادة اللحظة ما نقدرش عليك. معناها كانت فنانات عنا في يعني في النوادي الموسيقية ناس مغرومة بالتونسي أكثر ريتم متحمسين للفكرة. قلت علاش لا احنا ما نعملوش عرض 100% تونسي نعرفوا اصلا تراثنا القديم ونجدوا معناها فنانات معناها التسعينات واللي تو مازالوا ينشطوا ونوجه لهم تحيه فرد فرد. قلنا علاش ما نمشي التمازج ما بين الماضي والحاضر وخلينا معناها الرحله والحقبه التونسيه تتواصل لجيل بعد جيل والتعريف اكثر بالتراث التونسي اللي في نظري يفتقد الأكثر
0: اهتمام
2: معناها اهتمام وأكثر يعني شهرة أكثر في بقية يعني الدول حتى المغاربية وحتى
0: ولا هو أعطينا ياخو حظه ساعة في البلاد في تونس وبعد تنفكر ويمكن في طريقة التسويق والتعريف به وحاجة به ديما نفرحوا احنا كنا نلقاو عرض يكون 100% تونسي. قلت لي النوادي تونسية باش تكون مشاركة من خلال يمكن فنانين النوادي نجم نقولوا متاع مواهب وإلى نوادي متاع فنانين محترفين. ما حكينا شوية كيفاش تم انتقاء الأصوات وإلى العازفين من النوادي هذه؟
2: والله هو يعني كان نفس الشيء هما نوادي فنانات يعني مغرومين بالموسيقى
0: كلوب دو شان معنى
2: كلوب دو شان ولكن مع إضافة بعض الأسماء يعني بعض التلميذات بما أني أستاذ موسيقى ودكتور في الموسيقى لذلك يعني قلت لما لا يعني زيادة بعض المواهب الشاب في من إعدادية تسنين مارس اللي رات نقدم لهم تحية لجميع يعني الزملاء والزميلات والتلميذات اللي يعني ينشطوا ويقرأوا عندي. أنا قلت لي ما ليه نعمل تمازج كذلك بين الأجيال نفس الفكرة متى العرض في الموسيقيين سوف تطبق يعني كذلك من خلال الأفراد اللي باش تعمل الغناء
0: لسوليست
2: تغني ولا لسوليست.
0: كيفية انتقاء الوصلات أنيس اخترت حسب الطبوع التونسية معناها اخترت الانتقال يمكن من مرحلة موسيقية فنية حسب الفنانين المرحلة أخرى حسب الطبعة التونسية النغمة التونسية وإلا باش تكون وصلات مرتبطة بالأسماء اللي غنيت الأغاني والوصلات هذه.
2: والله هو شوف كي نحكي الطبوع التونسية منجموش نقوله الطبوع 100% يعني 100% هناك مقامات يعني طبوع تونسية هي يعني الفنان تلقاها تونسية الكلمات تونسية ولكن اللحن بنفس مشرقي
0: ولا وفهم الغربي زاد في فترة ما مع هادي جويني مع الرياحي
2: ولا ما نجموش معناها نقولوا طبوع 100% ولكن لذلك ابتعدت يعني على الاسم الطبوع ولا اي كلمه يمثل معناها الطابع التونسي 100% حطيته طابع طابع هو يعني معناها طابع اللي مثلنا نحن
0: الامبرانت نتاعنا هويتنا
2: طابع نحن تأويلنا الكورالي الفردي على مستوى الاغنيات على مستوى يعني المحاولات الفرديه تكون في يعني في شكل كوكتيلات ولكن كذلك عن فما يعني كوكتيلات فرديه نجم معناها كل يعني معناها مقدمة للغناء أي يعني مغنية مش تكون يعني تقدم الغناء هذية ولكن يعني بتسلسل مقامي يجمع ما بين نفس المقام أو الطابع أو الطبوع أو كل شيء
0: معناه في وصلة واحدة نجم ونسمع غناية في الستينات وغناية في التسعينات وغناية في وقت آخر معناها
2: تخدم ولا نعم هذا هو
0: طيب حسب رايك انيس ما زالت الاغنيه التونسيه اليوم قادره على استقطاب الجيل الجديد انت قلت لي عندك تلميذ باش يشاركوا في العرض هذا وهذه حاجه باهيه اكيد فما صغار وشباب مازالوا مغرومين بالفن التونسي والموسيقى التونسيه لكن في المطلق في العموم اليوم الموسيقى التونسيه واقعها مع الجيل الجديد بصفه عامه المغروم ولا مش مغروم بالموسيقى كيفاش ترى
2: والله شوف انا راه اول ما دخلت معناها حتى هذه من تجربه خاصه
0: أيه.
2: لقيت معناها تلامذه تسمع معناها الراب من الكروش اللي توا ماخو برشا حيز معناها وبرشا معناها شهره وكل شيء ولكن انت اسلوبك كيفاش تغرمهم انت معناها واقعك انت كيفاش نجم تعبر لهم كيفاش تخليهم تغرموا ونجحنا في فتره ما معناها انا كي حليت حتى الكاستينج في معناها في الاعداديه غاديكا جاوني برشا حتى لو لي علاش مش بنتي علاش كذا معناها يوريك اللي معناها مازال امل مازال نجمو نعطيو مازال نجمو نخرجوا الطاقه الشباب نتاعنا مازال نجمو نغرموا هذه الكل معناها يتبلور معناها في العرض هذايا خلي يجي الناس تكتشف خليها معناها دعوه باش يشوفوا معناها البنات هذوما ينجموا يقدموا ينجموا يغنيوا تشوفوا معناها الطريقه كيفاش يغنيوا بها وكيفاش يعبروا بها وكيفاش باش الطريقه الاداء اللي تنجم ترتقي حتى للاحتراف صراحه معناها كي نشوف اداء معناها نتاع تلميذه ساره بقلوتي مثلا بصراحه الترنيمات اللي تقوم بها معناها في اغنيه من اصعب الاغاني معناها كل شيء معناها شيء يعمل كيف بصراحه
0: تيوم الصحة نذكره بالمواعيد متاع العروض إنيس
2: إن شاء الله يوم 11 جويليا في المركب الثقافي الرياضي هو يعني ريمون تنظيم فاميليا أرت لصاحبي محمد فهمي بفيد نقدم له التحية هو اللي يعني نشكره اللي أعطانا يعني نظمها البادرة هذية إذن مع 11 جويليا مع 8:30 إن شاء الله في المركب الثقافي والرياضي ببناروس
0: ببناروس إن شاء الله تفكر إذا مشيت الأمور إذا التفاعل كان إيجابي الانطباعات كان جيدة من الحضور باش يتواصل العرض باش تشاركوا به في تظاهرات أخرى إن شاء الله
2: أكيد باش نشاركوا به إن شاء الله ولكن في باش تكون المنحة خيري مثلا كما الأكتوبر روز ولا عندي فكرة ولا للأطفال القرى ولا حاجة احنا حالين ببيننا مثالش نعمل الخير نحب نعرف كل شيء المبتغى لهنا مش يعني تجاري ربحي بقدر ما هو يعني خيري
0: هاتك صحة الفنان إنيس خبثاني إن شاء الله موفق في عرض يوم 11 جويليا وفي العرض ككل كمشروع فني إن شاء الله موافقين عرض الطابع اللي 100% تونسي باش يكون يوم 11 جويليا في بناروس خذينا عليه تفاصيل وفكرة شكرا حسام نوار أيمن الشابي هويدا بن ساسي روف غديرة محمد وليد الجاموسي فريق حصة الموجة ورا موجة بعد شوية إناس باش ترفقهم في جنة حوتير إن شاء الله بعد الخمسة بعد الأخبار كان معكم في التقديم أحمد موسى نتلقى بكم غدوة إن شاء الله في بشائر الصباح إلى اللقاء

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة الخامسة للأنباء. نعت وزارة الدفاع الوطني في بلاغ لها رئيس الديوان ديوان وزير الدفاع الوطني عبد الحق الخميري الذي وافته المنية صباح اليوم، والمغفور له هو قاض مستشار بمحكمة المحاسبات تم إلحاقه في أكتوبر 2018 بوزارة الدفاع الوطني ليشغل منذ ذلك التاريخ خطة رئيس ديوانها. وأكدت وزارة الدفاع في بلاغ لها أن الفقيد عبد الحق الخميري تميز طوال الفترة التي قضاها بالوزارة، فكان مخلصا في أداء واجبه ملتزما بمسؤوليته. أعلن البنك المركزي التونسي عن إطلاق طلب عروض دولي يتعلق بتوفير وإرساء منظومة لتركيز بيانات القروض بالبنك المركزي التونسي، وفقا لما ورد في الإعلان الرسمي المنشور على موقع البنك. وتهدف المنظومة الجديدة المزمع تركيزها إلى توسيع نطاق ومضمون المعلومات الخاصة بالائتمان عبر تجميع بيانات تفصيلية ودقيقة تتعلق بعقود القروض والمعطيات المالية والمعلومات المحاسبية. استجابة لطلب عدد من البحارة بالمنستير، نظمت اليوم جمعية أزرقنا الكبيرة حملة نظافة بميناء الصيد البحري بالمنستير في مبادرة تهدف إلى المساهمة في تحسين نظافة الميناء والمحافظة على بيئة بحرية سليمة لفائدة الجميع. وشهدت الحملة مشاركة متطوعي الجمعية إلى جانب عدد من البحارة وممثلين عن وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري، حيث تم جمع النفايات وتنظيف مختلف أرجاء الميناء. ينطلق اليوم الثلاثاء 7 جويليا التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة SMS للحصول على نتائج دورة المتفوقين لبكالوريا 2026 وفق ما أعلنته وزارة التعليم العالي. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أنه يمكن للمشاركين في دورة المتفوقين التسجيل بهذه الخدمة بتوجيه إرسالية قصيرة على رقم 85000 على النحو التالي: OR ثم فراغ ثم رقم البكالوريا. وحدد تاريخ الإعلان عن هذه النتائج عن طريق رساليات قصيرة يوم غد الأربعاء وعبر موقع التوجيه بداية من منتصف النهار. ختاما، قرر مجلس مكتب نواب الشعب المنعقد صباح اليوم إحالة التقرير التأليفي حول مشروع القانون المزمع المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030 إلى الجلسة العامة المزمع عقدها بعد غد الخميس 9 جويليا. وتناول المكتب في نهاية أشغاله مواضيع تتصل بالنشاط الدولي لمجلس النواب. موعدنا القادم على الأنباء في الساعة السادسة مع نشرة مفصلة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radio.com.

أهلا وسهلا بمستمعينا أينما كانوا في الاستماع لهذه الموجة لإذاعة المنستير. تحية منا لكم في العدد الثاني من تير وجنح، هذا البرنامج الذي يعنى بالطاقات الإبداعية في شتى المجالات ومختلف الأعمار. الناس اللي عندها حلمة، اللي عندها خطوة أمنت بها وكملت في مسارها الإبداعي، على هذاك نحبكم تكونوا معنا وتشجعوا الحضور الكريم في ما يخص طبعا الطاقات الإبداعية هذه. نحاولوا قدر الإمكان أن نعطيهم كوت بوس، هكا نعطيهم دفع معنوي من خلال هذه الاستضافات. ونعرفوا أنه زاد المجال الإعلامي السمعي والبصري زاد عنده دور في الترويج، وعنده دور في أنه طبعا من خلال استضافاتنا يكون عنده وقع حلو برشا على نفوس الناس هذه اللي تخدم واللي مأمنة بحلمتها. وجانبنا ديما نقولوا جانب كبير برشا من خلال تشجيعنا لهالطاقات هذه. إذا كنوا معنا في الاستماع، لأنه اليوم بالحق عشوية مش تكون عندها نكهة خاصة كما كانت الحصة الأولى مع حنين الغريري، مع أمها، مع العازف الحلو اللي كان حاضر معاها واللي أمن بحلمة وقاعدة تكبر الحلمة متاعه، وإن شاء الله نشوفوه معناها مكون أكاديمي كبيرة حتى على مستوى عالمي، يعلم فيها طبعا الفن التونسي ويعلم فيها اللهجة التونسية ولهجاتنا التونسية اللي نعتز بها والعربية ككل. يلا ننطلق مع التحية النغمية الأولى. كلنا إنسان ونؤمن دائما بطاقات الإبداعية، ونؤمن دائما بهذه الحكاية اللي فيها خطوات، واللي ديما نقولوا إذا كان ما فماش هدف في حياتنا راهو من نجم نوصلوا لحد شيء. على هذاك نحبوكم تكون ديما عندكم حلم، عندكم هدف تحبوا تحقوه حتى على مستوى هكا يكون يعني ما هوش ثابت من الأول، يكون لربما أمبو فلو، معناها فيه شوية ضبابة، حلمة مازالت ماش متكونة، ولكن ديما فما أطراف تشجع وتقول لك لا أنا شفت فيك ولمست فيك نقاط لربما تشوف التوجه هذا يكون أحسن في مسارك. هي هواية ومحبة راهي تنطلق من الذات، ولكن نجم زادة نأسوها ونقويوها بالمحيطين بنا. يلا كنوا في الاستماع، أكيد جولة مش تكون ممتعة. معكم اليوم المايسترو حسام، معكم زادة هويدة في التنسيق، زميلتي هويدة رقم 73 460 800. إذا كان عندكم بعض التساؤلات، عندكم بعض الاقتراحات فيما يخص طبعا، ولا عندكم شكون من الطاقات الإبداعية تحبوها تكون حاضرة، مرحبا أهلا وسهلا من تجربهم. ننطلقوا حتى نحلقوا ونطيروا ونجنحوا. إذاعة المنستير تشد على يديكم بطبيعة الحال في الموعد هذايا من 5 حتى 7، ونتبعوكم حتى في مساركم فيما يخص الحلمة هذايا من الخطوة الأولى حتى الخطوات المتواصلة إن شاء الله في النجاحات والتحليق عاليا عاليا. وكيقولوا تحليق عالي معناها نرفع راية بلادنا ونأمنوا بهالراية الحلوة واللي نحبوها ونكونوا وطنيين إلى حد النخاع. يلا حسام.

0: تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلاميذ ضباط صف مباشرين بالبحرية لفائدة وزارة الدفاع الوطني، جيش البحر والمصالح المشتركة والمصالح الفنية والهياكل المركزية الراجعة بالنظر إلى الوزارة بعنوان السنة التكوينية 2026-2027 فتيان وفتيات. للاطلاع على شروط الانتداب والوثائق المطلوبة يمكنكم زيارة موقع الوزارة defense.tn. آخر أجل لتقديم الترشحات عبر موقع الوزارة يوم 19 جويلية 2026.
1: اقرأ لتعيش أكثر.
2: إذا كنت تؤمن أن القراءة ليست هواية فحسب بل أسلوب حياة،
1: اقرأ،
2: فموعدك مع برنامج اقرأ لتعيش أكثر.
3: لتعيش أكثر،
2: اقرأ لتعيش أكثر، رحلة أسبوعية في عالم الكتاب والمطالعة.

0: معايا أنا ربح عبدلاوي صباح الأربعاء من 9 إلى 10.
1: اقرأ لتعيش أكثر.
2: الشاب ملولش المهدية على الموجة 95.7.
0: 95.7.

0: صوتك. نجد تحية لمستمعينا الكرام في جنح وطير وطير وجنح. كيف كيف طير؟ أما هي طير وجنح تجي الحقيقة على خاطر لازم شوية هكا تسخين كما نقولوها، كما هكا كل الدماغوغ ذاك اللي يخليك تقدم ويخليك تنطلق بكل هكا حرية، بكل فرحة، بكل ما هو جميل في الحياة. لأنه الإنسان كي ما يكونش عنده هدف، ودائما أؤكد على هالنقطة هذه، رامي نجم يوصل لحد شيء، سيصاب بالاكتئاب، سيصاب بال نقولوها احنا بشيء من ربما من الروتين في حياته، ما يكون يكون سلبي الى حد النخاع، ما يكونش معناها التويست افيك لي زوتر، معناها فاتيتر ايغويست، باش يكون بطبعه باش يكون اناني نوعا ما في طبعه. هذا من الجانب النفسي. اما من الجانب العملي زاد المردود باش يكون صفر مردود. اما احنا اليوم نحبكم تجنحوا وتطيروا مع المجموعه النايره اللي حاضره معايا، وسعيده جدا اليوم انهم حاضرين معايا في استوديو اذاعه المنستير في الاستوديو الجديد الرقمي. ونقول لكم الفنانين والدكاتره اللي مقابليني الشغل لك سنين سنين وانا وراهم، انا بيدي معناها نطير ونجنح لسنوات لسنوات، وانا نحب نحقق حلمة انهم يكونوا بحذيل، انهم زوز خوات محليهم ما شاء الله عليهم، دكاترة، عائلة تبارك الله كلها في الصحة ما شاء الله، ولكن غالب عليهم زاد جانب الفن، معناه باش يوريك اللي هو راه الموسيقى والفن عمرها ما تضيعك لا على دراستك لا على مسارك العلمي لا حتى شيء، بالعكس يزيد تعطيك إضافة، يزيد تروح نفوس هكا ولا، وتخليكم معناه عندكم ديما طاقة إيجابية. رحب بيك سي فؤاد بوزواش، خلينا عاد نقدروا مادام ابتهال ماك تعرف شوية ذي رجل. مرحبا بيك يا دكتور، شنو أحوالك؟
1: فيك الحمد لله، بارك الله فيك.
0: أنا هكا شميت عليك ريحة الوالد، شميت عليك ريحة صغري. يا صغري يا صغري محلك يا صغري، كنت ديما هكا بحال أبوه نمشي لدارهم هكا أصحاب برشا، كانت عشرة بيناتنا. تحية ليك والكافة أهلي مساكن، تحية ليك من القلب. ومنيا شنو أحوالك يا منيا؟ أنا نذكر عمري 6 سنين ندق على بابكم ونقولوا يا بابها موجود ولا مش موجود، تقول يطلع تراها دق عايش بنتي خاطر فما الدروش ما نجمش يطلع. أنا نقول طق طق طق، ألو عسلامة شكون معايا؟ ما فما حد به حتى وين استجاب. وشوفنا كلبيتة لأنكم عائلة فنية ما شاء الله عليكم، الوالد فني حتى النخاع يعني يحب يسر للتابلو، يحب يسر منقولين الرسم أبارامون مغروم برشا بالنحت، يعني دار كانت تحفة. ما نعرفش مازالت ولا مازلت محافظين عليها دربو
1: موجودة أون بارتي.
0: هو مازال على قيد الحياة، ربي طول في أنفاسه. حاب نسلم عليها برا هذا المصدح،
1: بارك الله فيك. سلمك
0: سلمنا عليها سي فؤاد،
1: بارك الله فيك.
0: ونقول له دائما شكرا على هالتربية الحسنة وعلى هالأخلاق وعلى هالبالحق، ما شاء الله عليكم منيا وفؤاد والعائلة الكل،
1: بارك الله فيك.
0: يعني خليكم تقدموا رواحكم معك سي فؤاد، تفضل.
1: فؤاد بوزواش طبيب عام، شو تحب تعرف؟
0: قديش عندك مغروم بالفن وهالشيء هذه القريحة هذه؟
1: أنت قلتها توا
0: حلمة،
1: أنا عائلة فنية
0: فنية.

0: أنه ديما نأكد على أهمية المحيط العائلي والأسري اللي يكون سودي هكا، يكون فيها لحمة، يكون فيها تفاهم، يكون فيها ديما تلقى الوليدات ما شاء الله ناجحين ما شاء الله، يعني مغلبهم تلقاهم ناجحين وماشيين في المسار الصحيح.
1: صحيح، ما حسينا في صغر متاعنا الكل بحتى ضغط، يعني كل شيء مش طبيعي، القراية فمش ضغط، الأمور الفنية في الموسيقى فمش ضغط، عنا مكتبة كبيرة تبارك الله، كتب قدامنا اللي الواحد اللي
0: يعني أول حاجة حرية الرأي، كلمتك تقولها معناها يسمعوك ويقدروا يحترموا رأيك، ينصحك،
1: يخليك تعمل رأي وحدك، صح. يخليك تخلق الشخصية متاعك وحدك، كما قلت حاجه طبيعيه، سنتي با امبوزي،
0: مش مفروضه، مش حاجه مفروضه. هذاك هو الامان اللي تحسوا في داركم، الروح القريبه لوالدك ولوالدتك، العائله تكون معناها محلاها متكامله متفاهمه، صله الرحم بيناتكم معناها فما تزاور، فما محبه، فما يشوفوا سي هذاك عنده موهبه يشجعوه، يكون عنده عرض يكونوا حاضرين معاه، حتى هو كان صغير مثالش نشجعوه نشدوا على يدي قلت العود يلا نساهموا يحتم مش فلوس، كل واحد يحط اليد في اليد ونشروه الآلة الموسيقية اللي هو مغروم مثالش يميمته شجعوا يبوه شجعوا هكا، ولا نصور هكا الأجواء. مونيا شاطرني راي مرحبا بك يا مونيا، حشامة برشا مونيا. أنت صغيرة مونيا، صغرونة
2: صغرونة بعد خمسة أولاد،
0: بعد خمسة أولاد
2: لقيت التيران بريباري ديجا،
0: كل شيء حاضر. هي ما لقيت شوية صعوبة ولا في الاندماج؟ لا لا مدلينك معناها، انت الفتاه الوحيده اكيد قاعده حاجه اخرى، اذا كان انت وزوز بنات اخرين تولي حاجات اخرى هكا، ولا المونوبول عندك انت مال انت سلطه الراي ولا يا مونيا بربي؟ لا نحكي معناها يا مونيا بربي تنجم تعاوننا في كل حاجه هيك، تعطينا رايك في الحاجه هيك، نتصور يستشيروك في الكبيره والصغيره.
2: دونك فوالا كيما قال فؤاد لو تيران ايتي لا معناتها اللي تي بري. ماما كانت تعلمني برشا أغنية وقتها صغيرة.
0: شو كانت تعمل الوالدة؟
2: معلمة
0: مربية.
2: دونك تحفظ برشا دي شون اللي قراته هي صغيرة واللي
0: تقري فيه بيير دو لا لون مون أمي مون أمي
2: بيرو
0: صحيح.
2: Voilà. Donc quand on gagnait moi à Fkojina, il y avait toujours de la musique, Sabih Fakhri, Kher Mahmoud, Mohamed Abdouhid.
0: Donc il y avait quelqu'un qui
2: t'habite عليهم صغيرة.
0: ودنك تربيت.
2: Donc on gagnait نلقى روحي نغني توكور
0: ملا صوت يا منيا بالحق، راني كي حطيت اللين على الفيسبوك الناس كل محلاها مرقها محلا صوتها. لا والله ما وش رمي ورود راه وكلمه حق تقالك تسمع كبتيهال وحقانيه راه وربا يا ربا فما غنيه راهي غنيه تتغنى عليك راه غنيه صوت صوري جبلي في بالك ولا حشامة برشا هذه ربا
2: فما ربا الجمال
0: اي فما ربا الجمال اي والربا زادا يسميو برشا في سوريا منا. مرحبا بك نورتنا ابتهال زادا دكتورة ابتهال ما نعرفش ما تعرفوش بعضكم الصدفة جمعتكم اليوم
3: صدفة جميلة وسعيدة جدا باش نكون متواجدة بيناتكم
0: صوت الرقيق
3: يعيشك
0: والله تغني وعندها صوت وعندها خامة صوتية جميلة برشا
3: اللي عرفت ساعات نبدا هكا ندندل هكا شوية وحدي في الكوجينة وبر أما يقولوا لي بي عندك هكا
0: لا والله عندك خامة كنت تغني احنا كنا نغني ولو في الكواليس حبوا الفن احنا
3: سعيدة برشا باش نكون متواجدة معكم في هاللمة جميلة في هالأمسية الصيفية اللي نتمنيها تكون رائقة ليك والكم المستمعين إذاعة المنستير وإن شاء الله نتعديو في
0: سيبوه بالله سيبوه حسين توا البرنامج وفما ماتش البرا
3: ماتش عندي غيك عرفت
0: مباراة رياضية ربي يهديكم خليه الرجل يركز معايا
3: بالحق ما عليهم اجواء الصيف ديما تحس معناها فما كل الناس بعد السيونس يونيك دونك هكا ماذا بيهم ديما يحلوا
0: فما متنفس
3: المتنفس هو الاذاعه نقول لهم ديما قبل الاذاعه هي المتنفس الصباحي نحلوا عليها نعدلوا عليها المود نتاعنا مع قهوه الصباح وكي نطلعوا في الكهربه معناها باش تنسيك شويه وتهون عليك كلومبوتياج دونك ان شاء الله يا ربي
0: ان شاء الله احنا الرفيق نقول احنا المدلين ان شاء الله عندكم سواء في سياراتكم وإلا في الطريق وإلا في اللمة حتى البحر يهزوا كرويدن الصغير ما حلاه يبدو يسمعوا فينا راه ماهوش برنامج دسم راه احنا نحبوا نشجعوا طاقاتنا الإبداعية وراه الصيف مش معناها تفرهد وتشخلع وشيخ وأنسى اللازم لا احنا بالعكس نعملوا اللازم ونعملوا متنفس باش

0: فرهد والناس كل كما كنت تحكي ابتهال. نرجع لمنيا الخاطر نحب نعرف الاختصاص. منيا انت دكتوره مختصه فيش؟
1: دكتوره مختصه
0: فيش
1: في امراض المفاصل والعظام.
0: هي هي هي اي يدي رجلي كلي موجوعه كلي موجوعه حيرتي مواجي علاش تحير فيا قلبي اليوم مرتاح علاش تحير فيا هكا ولا قلبي اليوم مرتاح علاش ذكر فيا هكا زياد غرسه هذيك جافي زياد غرسه هاي زياد غنيه مزيانه برشا علاش تحير فيا قلبي اليوم مرتاح ها زيد على ما بيا
2: لا لبس
0: وفيق لي الاجراح حير لي الاجراح
1: حير لي الاجراح
0: اللطف بر به منيا طبيبه مفاصل وعظام انت بجودك دواء وشفاء وبلسم للمرضى هكا ولا وعلاش خديت الاختصاص هذايا علاش هالتمشي
1: بون هو سي توت ان واحد معناها سا ديبون دو رون تاعك في الريزيدانا سا ديبون دو انت
0: امشي انت والسكار ولا بالسكار نتاعك معناها
1: واش تحب اسكو ميديكال ولا شيرجيكال
0: لا حبيت نفهم التوجه نتاعك من لوش حبيت
1: une spécialité médicale pour traiter les patients sans plus.
0: Akaho, ma kanch عندك هكا حاجه تحب تعمل؟
1: هكا نو نو.
0: لا.
1: اللي باش تلقاها هذاك. انا جو فولي افوار ان كابيني سي.
0: اني طبيبه. انا طبيبه واي اختصاص نجم نكون فيه. حتى فما برشا طلبه سبحان الله توا هالجيل الجديد بتاع الذكاء الاصطناعي ماهوش عادي راهم اللوت كم سطر كل شيء ما شاء الله. صحيح ولا؟
1: اي بيدخلوا برشا حوايج راهو تنجم تكون تحط تطلع شيرجيان تحط تطلع مي تلقى روحك عندك فامي عندك صغار تدوا معناتها ادابتي لا سبيسياليتي ديما المراه
0: تقلب معناها امور هال
1: للفامي نتاعك ولا
0: يعطيك الصحه يا
1: منى كي جوي في الشوا
0: والله حلو نحب نحيي من خلالك من العمار دكتورتنا نحبوها رقيقه برشا مغرومه بالفن وهي زاده
1: ما شاء الله
0: ما شاء الله عليها زاده في الجروب سومباتي في جمعيه سومباتي من ديما نقول من اعرق واجمل الفرق الموسيقيه بصراحه والله خاطر كيفكم هكا كيف تسمعهم تعيش في دنيا اخرى مختارات موسيقيه وفنيه حلو ما عرفش حضرت لهم ولا ابتهال انت قبل جمعيه سومباتي ما حضرتش حتى مره
2: ونحب الحقيقه خاطر كنت نحكي في الكواليس مع دكتور قلت بالحق معناها عرفت الضغط اللي ولا نعيشوه يوميا ستريس هما شورتو افيك معناها التواصل مع المرضى
0: موسيقى تخليك تجنح
2: ليه تنسيه عرفت بالحق معناها تحس نافذه تخرجك لعالم اخر ترتاح فيها تتزود بها بطاقتك الايجابيه ومن بعد ترجع باش تعاود
0: هي
2: اون سو ريشارج كيما
0: نقولوا هكا تاخذ الشارج نتاعك معناها تاخذ تعاون
2: الحقيقه لازمه راه عرفت تحس هكا سي تانا ايشاباتوار على قليله واحد هكا ينسى لي دقائق ولا هكا ساعه يخرج منها فينالمون في من المود نتاع الستريس والروتين اليومي القاتل الحقيقه
0: الضغط اللي اصبح من اكثر الامراض توا القاتله هي امراض الضغط
2: دايوغ اون فيت دكتور فما تعرف من فما امراض ولات طالعه جديده اللي هو ستريس
0: فيبروميالجي فيبروميالجي
2: اكثر امراض بالحق
0: النوولوجيك
2: الحقيقه
0: كنا كيف انا
2: روحي نلقى روحي مستريس
0: تخاف روحك كذا
2: نلقى روحي مستريس فينالمون جو دولور وفي الاخر نلقى روحي
0: اما ابتهال السبب الرئيسي لانه ما لقاوش الاسباب هو لما حنا خرجنا على الموضوع شويه لكن السبب الرئيسي فيبروميالجي هي سان شوك ايموشنيل انك ما نجمتش tu n'as pas pu le surmonter يعني قعدت في داخلك انا وفات والدي ما نعرفش انت اسم الله عليك
2: يعني ولا
0: لا لا, لا ربما ان ديسيبسيون صارت شي معناها حاجه هكا قلقتك اي ما نجمتش تتخطاها
2: سي كومول فينالمون تلقى روحك افيك دي هكا ان كومول دو دي ايفينمون ساعاتك اللي ياثروا فيك وانت تلقى كتوم ما تنجمش تخرج ما تنجمش
0: سي اذا انا عندي حصه صحيه راهو طبيه كل نهار اربعه لازمك تسمعني غدوه
2: دكتور
0: لازمك تسمعني غدوه من عشان نسنها هندو في روحي وحدي
3: جبت على
0: جمعية الصنباتي اي
3: جبت بارتي الجمعية هذه من 2008
0: اي
4: كي جست نستغل الفرصة
0: باش تحييهم
4: باش تحييهم باش نقول لكم كونو باش نختتموا مهرجان سوسة بكاس اوت
0: فرحنا برشا بوجودكم والله احسن الاختيار بصراحة والله جمعية الحقيقة تشكر فتشكر ديما نقلب انا ما فهمتش عليه والله من طير وجنح وجنح وطير وانا ما فهمتش علاش نقلب في المصطلحات على كل حال رحبت بكم الكل وخليني نرحب بروبي مرحبا بك يا روبي الجميله الشابه منين جيت نسا عندي
5: جيت من بنان
0: مغرومه برشا انت
5: توسكي معناها بيو تكنولوجي هكا ولا
6: أنا
5: مش اختصاصي بيوتكنولوجي. اي مش اختصاصك نعرف. أنت معناها شنو هو الاختصاص متاعك الأصلي؟
6: أنا عملت ليسانس أون شيمي روشيرش في كلية العلوم بالمونستير. روشيرش معناها مش سبيسياليتي جوست
5: أبحاث؟
6: إيه جنرال.
5: أنت كنت حاضرة وقت اللي عملوا اليوم يعني مع الجمعية المستدامة؟ كنت حاضرة غادي؟
6: لا بعتلي مشيت نقرا في صفاقس خاطر عملت ماستر كوزميتيك اروم اي بارفان في صفاقس وما زلت كي تخرجت
5: زاد كي تخرجت والماستر كلاس هكا ولا معناها اللي قدمته واللي عملته هو التحكم في جوده المنتوج التونسي وفي اطار معناها اعداد وللتصدير لانك انت اللي دول نتاعك هي ابتهالك ولا في المسار نتاعها العملي والبحث العلمي اللي قدمته مزيان برشا وخص التوانسة ومس التوانسة واقتلعت العديد من الجوائز ما شاء الله عليها على مستوى وطني وشوفيها تشاع حتى خارج أرض الوطن ما شاء الله. احنا بطبيعة ما احنا شو نذكروا اسم الماركة لأنه إشهاري ولكن الناس كل تعرف انه ابتهال وقع تكريمها في العديد من المناسبات وشرفتنا ونورتنا وعمل دورات تدريبية فيما يخص طبعا تثمين النباتات الطبية والعصرية والعطرية العصرية والزيوت الأساسية هكا ولا ابتهال. نرجع الخطوة الأولى. أنت تكوينك الأكاديمي ابتهال تكوين أكاديمي يخص البحوث في العلم في العلوم البيوتكنولوجيا. المسار هذا اللي اخترته علاش والاختصاص هذا علاش؟
2: هو كما قلت الدكتورة ما اخترتش ساعات عرفت
5: سكور. أنت بجودك السكور معنى ما كانش توجهك الأصل.
2: حلم حياتي كنت نحب نعمل ميتين ونطلع بيدياتر. كنت موت على الصغيرات وجدوغ لي بيبي وكان حلم حياتي نعمل بيدياتري معناها فينالمون بي سوا بيدياتر مي للاسف ما السكور نتاعي ما هزنيش.
5: علاش للاسف كنت ام الصغيرات ولا بيهم تبارك الله ولا وصبايا ورجال تبارك الله معناها نعمه الصغار عشتها
2: والله. ايناس نقول لك حاجه سبحان الله راهو شفت انت ساعات كي ترضى انت بالقضاء بالقدر نتاعك ربي سبحان الله معناها في مسيرتك تلقى روحك عملت لو باساج هذاك خاطر بعد ما كملت الميتريز اون سيونس بيولوجيك بيوتكنولوجي قريتها في الماستير عملت مرحله الماستير في اختصاص موروث بشري وخدمت في على امراض الكلى الوراثيه عند الاطفال النادره
5: الكلى وتزوجت رجل معناها في امراض الكلى وجراحه الكلى طبيبه هش الرابطة ذي زادة في صدفة؟
2: صدفة زاد
5: صدفة
2: والله صدفة سبحان الله. حتى الشواء وفيت دو سوجي كنت في حاجة ومن بعد عرفت كي انا انتقري لونيتي دو ريشيرش في كلية الطب في سوسة وفي شراكة مع قسم الكيمياء الحيوية في سهلول وكذلك قسم طب الأطفال وطب الكلى دونك دخلت في يونيتي أخرى دونك
5: هو ريشيرش
2: زي معناها
5: باش ديال الاضافه اللي عطيتها في المجال هذا
2: الحمد لله جي رامني لو دياغنوستيك دو كات باثولوجي ديجا عملنا النيفرونوفتيس جوفينيل
5: هي ولحقت على الصغار معناها
2: والله وعرفت الحمد لله وما ندمتش ما احلاها الاكسبيريونس خاطر تلقى روحك في الاخر انت تساهم بالعلم نتاعك في اني تسهل عمليه زراعه الكلى عند الاطفال هذوكم اون فوا اون ديتكت الميوتاسيون نلقاوها المرث الجيني اللي تسبب ولا الطفره الجينيه اللي تسبب في المرض دونك هذاك تنجم تعاون الجراح ولا الطبيب باش ياخذ لا ديسيزيون اسكو يعمل الجريف ولا لا دونك عملنا برشا ديغنوستيك برينتال يعني التحليل قبل الولاده هذاك باش تعرف الصغير معناها حامل المرض ولا لا طمنا برشا امهات عاونناهم ديجا باش معناها الحمد لله معناها تلقى روحك من بعد الحمد لله
5: نسكر تدعي لك بالخير
2: الحمد لله ان شاء الله
5: خاطر مؤهل ولا مش مؤهل الجراحه
2: لا خاطر
5: حاجه تقلق الوالدين
2: احنا جو قولك في تونس مازلنا ناخذوا الكلى من عند ان دونور فيفون معناها المشاعتي الكلوه مش كون عبد
5: حي انسان
2: وهذاك نخافوا من بعد من روجي ديجا الرفض الكلى فما امراض مثلا كيما لوكزالوز اذا ما تلقاش معناها ما تصيرلوش مثلا اون غراف ايباتورينال مثلا ياخذوا شويه من الكبده وشويه وكلوه باش يتجاوز المرض دونك اذا انت معناها تقول له راهو عنده المرض هذاك دونك انت
5: تعطيه
2: تتفادى الروجي نتاع الجراف خاطر برشا يعطيو الجراف معناها يعطيو العضو ومن بعد تصير
5: له مشكله وبرشا توفيو زاد مش
2: دي كومبليكاسيون فينالمون اي دي كومبليكاسيون هم سيكنات صغيرات سورتو اللي انت ترى صغير راهو يعاني وما تنجمش تعاونوا هذاك الحقيقه ياثر فيك برشا معناها تقول معناها نحس بالعجز وهذاك الحقيقه اللي خلاني نمشي ونعمل المشروع نتاعي لاني نضيف حاجه اخرى لاني مثلا جو بو تروفي دي سوليوشن على خاطر ديجا قينا في احدى المنشورات نتاعنا اللي ديجا في التيز دو دكتوراه نتاعي لقيت طفره جينيه اعطت مثلا الموت المبكر عند الصغار لكن لقينا عباد وصلوا 70 سنه وولدوا هذا الاب 70 سنه وولدوا 50 سنه وين با ديفلوبي لا مالادي ما ظهرتش عليه العوارض كي جينا نشوفوا نلقاو لو ريجيم اليمونتير والعوامل الخارجيه كلها اثرت باش المرض ذاك ما يتكونش قلت تيان معناه فما اون بيست نجمو نمشيو عليها وتنجمو وسبحان الله ربي يقول لك ما خلقت الداء الا معاه الدواء يعني يلزمك تاخذ بالاسباب فينالمون والحمد لله معناها
5: تامن بحلمتك
2: أكثر حاجة أمن
5: بالشيء اللي أنت وتكون عندك ثقة كبيرة
2: أي خاطر يجي نقول راهو واحد مش يستسلم من أول عقبة معناها يلقاها راهو سنة بدفو فينالمون تلقى روحك
5: ما يكونش انسان فاعل في المجتمع ما يكونش في معروف
2: في الديبرسيون مش تقعد عرفتي الدور
5: في حلقه مفرغه
2: الحلقه المفرغه ما عنديش زهر واني معناها قد ما قريت ما صارش حتى شيء وي ما صادفنيش الزهر في هذاك سيكو ربي سبحانه وتعالى
5: يحب يوجهك الموجه
2: في حاجه اخرى راهو ربي سبحانه وتعالى في طريقك راهو يبدا يسكرلك في البيبان مش على خاطر
5: هو ما يحبكش توصل
2: ولا خاطر يحبك باب ما اكبر يستنى فيك سبحان الله معناها بالحق معناها من عديت لي كونكور وديجا فات لي ديسيبسيون جي في اون ديبرسيون زيد عرفت كي توصل كيما قلت قلت قداش من مره راني نحفظ الكتب نتاع بيولوجي موليكولار راني قريت معناها بعد ما تقري 5 سنين في الجامعه معناها تكون متمكن ديجا من الماتيغ اللي انت قريتها وقريت 3 سنين كذلك في كليه الصيدله وعندك لو باجاج وزافي لو تو مي في الاخر سبحان الله ما فماش دي بوست اما ما فماش دي بوست والا توصل للبوست وياخذوا غيرك يجي شكون بلو كومبيتون معناها عنده سي في نتاعك وعامله في الخارج وكل وياخذ لك البوست سي كون بعد تقول باهي يا ربي سبحانك الحمد لله اللهم الاعتراض ايه عملت مجهودي فيك الحوايج هذيك مي سان ابوتي با الحمد لله ربي معناها ان شاء الله يتكتب لي ما خير والحمد لله ما ندمتش بديت من جديد بعدك الدكتوراه وكل شيء والتدريس وكل خليته كل على جنب وعاودت عملت بحث ما بعد الدكتوراه بثلاث سنين في جامعه كليه الطب في مونستير وعملت اختصاص اللي هو تثمين الاعشاب الطبيه والعطريه قلت انا تروفولي نمشي جو كروس فيه
5: لا ما فما حاجه خلتك تمشي في المسار هذا
2: فما حاجه اون فيت اني وقت اللي كنت نقري كنت نحضر في لي ماستر هاك اون فيت لي بي اف او لي ماستر نحضر كوميتون ممبر جوري وتبارك الله كنت مبهوله ايمو
5: مبهوره
2: ومبهوره بالنتائج اللي قاعدين نلقاو فيها في الجامعات التونسيه وللاسف تتركن في لي بيبليوتيك دونك عرفتك تحس معناها تثمين
5: فما باجاج فما شيء وفما معناها
2: تو انت راهو سنين تتعدى من عمر الانسان راهو التيست دو دكتوراه نتاعنا نحن قبل يعيطونا ديناصورات في الريشيرش باسكو عندنا ضوابط باش يزمك دو زارتيكل اندكسي وابكتي وتقدم الدكتوراه نتاعك معناها حتى في الدراسه نتاعها باللي رابورتور تقعد ساعات بالعام فهمت دونك ما بين تصليح وهزين وجيبين مع الادارات دونك هذيك حياه بارتي من حياتي مشات هباء علاش ما نثمنهاش فهمت تو برشا من اصدقائي
5: هما برشا يلزم يسموها الناس اللي واخذ المسار نتاعك باش ما يقعوش في نفس الخطا يعني
2: والله ايش نقول لك
5: مش منك انت ما حاجه خارجه عن نطاقك ولكن باش يتخطاوا هالحكايه هذيا وما يعملوهاش
2: احنا ايش نقول لك الناس الحاجه الباهيه لو ولات ما كانتش ولات توا معناها الا فما صله ما بين المصنع وما بين الجامعه دونك اي ديجا روبي بنتي تتسمى عرفت اثرتها في مشروع البحث نتاعها في الماستر على خاطر احنا نطرحوا الاشكاليه اللي عندنا في المؤسسة شنو هو إشكاليتي مع البرودوي هذاك ونحاولوا باش مع الجامعة نلقاو حلول. تولي الجامعة اللي هي انتراكسيون معناها فما تبادل المعرفة تبادل الخبرة وهذاك مش تولي انت نقل ترانسفير دو تكنولوجي دونك هذاك يصير من الجامعة لل للمؤسسة وبالعكس معناها وفيس فيرسا بلوتو معناها الطالب مش يكتسب خبرة وان بو لي انتغري مع بعض معنا فهمت دونك هذايا اللي ما كانش موجود قبل دونك قبل كانت نعملوا بحث ونخليه في لي بيبليوتيك توا ولينا احنا نقترحوا البحوث والبحوث هذيك تولي تتفعل وتلقى معناها نتيجه فعليه وملموسه على ارض الواقع وهذايا اللي
5: خلينا ما كانش فما تعطيل الابتهال ولا تعطلتوا برشا
2: في شنو
5: في المسار هذايا البحث نتاعك وكل
2: البحث العلمي كله تعطيل عرفت ساعات نقعد ونستنى
5: نستنى معناها نتاكد على الشيء هذايا
2: عرفت برودوي يقعد 6 شهور نستناو على باش ناخذوا تصاور باش نعملوا له احتراو بالحق
5: يعني شنو السبب هل هو معناها الامكانيات
2: ديما فما ميزانيات مرصوده مثلا من وزاره التعليم العالي البحث
5: مش الاليات الامكانيات الماديه
2: اذا اني نقول لهم ديما سي با لا فولونتي كي مانك سي سون لي مويان كي مانك احنا في تونس راه والدليل على هذا كل ما نطلعوا دي ستاج على الخارجي راهو اي طالب يخرج راهو تبارك الله معناه نرجع بنتائج
5: يجنح
2: مش يجنح بالحق يجنح خاطر غادي يلقى تولي مويان عرفت نخدموا ساعات للعشرة نتاع الليل
5: دوبل ليش يشوفوه يجبدوه كومان شون مانيتيك اجا بركه
2: توا ولا فما
5: امنوا بهم
2: لي ميدسان
5: شوفوا احنا في هجره الادمغه نتاعنا هجره الادمغه راهو ما نحبهمش يخرجوا
2: احنا حتى مش هجره احنا هجره المؤسسات
5: توا ولي
2: معناها كي راهو كنت ستارت اب ناجح وكل يستقطبوك فهمت دونك
5: خلينا في بلادنا خلينا في
2: بلادنا عرفت عندي قناعة وإيمان اللي تونس ما تقدم كان بولادها وراهو اللي ما يعطيش من علمه
5: من جهده لبلاده هم ما همش مقصرين راهو يبتهال أنا من لومش عليهم راهم اللي خرجوا ما تعرفش على الأسباب الخفية
2: أي
5: ما تعرفش فما أسباب فما ناس راي سبحان الله راهو عطاهم ربي ذكاء عطاهم ربي قوة بالحق ما لقاوش شكون يدعمهم لهنا لا غالب جات فترة إن شاء الله ما نحبوهاش على كل تزيد تتكرر ويزيد العدد يكثر على هذا كنحبوا أولادنا عنا في بلادنا كيف كنتي كسي فؤاد كيف مدام منيا كي روباش بالخلوقة والجميلة يعني ما نحبهمش اللي عنده فرصة باش يجنح يتفضل عامين ثلاثة يزيد يتقوى يزيد يلقى الإمكانيات يزيد يلقى معناه يزيد يطور من مشروعه فما مش مشكلة أما ترجع لبلادك أما هذا ما عادش رجع لها تونس الكلمة هذيك ما نحبوش نسمعها
2: والله الناس أكثريتهم راهو توا حتى الشباب افيك لا مونتاليتي يقول لك راهو باهي كي نكسب خبرة البر دونك يعمل لك الأربع سنين خمس سنين ومن بعد يرجع
5: أنا ضد أنه يقول لك سي باي باي تونس وما عادش نرجع لبلادي ما نحبش الكلمة
2: قبل مونتاليتي نتاع الناس الكبار اللي تقعد
5: لا لا لا ولا ديجا
2: توا لا والله أني معناها في إطار العائلة مثلا خويتي مي كوزان فهمت يقول لك لا جو في اكسبيريونس ومن بعد نرجع يرجع فكره مشروع يزيد يطور يزيد يطور من حاله
5: يعني مشروع في بلاده يحرك الحركه الاقتصاديه العاجله الناس تخدم يشغل الشباب حاجه هكذا شنو نحبوا من ولادنا
2: الا بلادنا راهو بلادنا ما تقدم كان بولادها
5: باهي خلي الناس ما شويه فن مع سي فؤاد ومنيا والله الجمهور قاعد يصفق ويستنى كي جمهور الكوره سي فؤاد
4: منيا
5: منيا سي فؤاد
4: كنت منبهر بحكايتها بالحق بارك الله تحسها مش شيخة
5: والله
4: اي باسيوني اكزاكتومون هذيك الكلمة باسيوني
5: مرعتات بالحق من وقتها لعائلتها من يعطيه الصحة زوجها كان متفهم برغم طبيب
2: صبور
5: صبور جدا نحب نحييه من أمام هذا المزدح لأن وقعت استضافته في برنامج صحتك بالدنيا ونعرفوا إنسان صبور بالحق
2: ولي باسيون كل يحبوا ما كانش
5: يفهم كانش يفهم
2: حتى كي نوخر في الخدمة
5: عنده دورة بالله في تحقيق الحلم هذه حتى نحب نأكد عليها ابتهال
2: شكرا جزيلا من
5: مصحي قلت نقطة هامة برشا انه معناها الرفيق لازم يكون من نفس
2: معناها
5: ما يبعدش
2: النضج العلمي بتاعك.
5: العلمي والفكري انهم يكونوا قراب سينو ما يتفهموش ما ينجمش يشجعك
2: مش ما ينجمش راهو ايش يقول لك
5: ما ينجمش يكون معك ما يفهمكش
2: عنده طاقه حدود نتاع صبر وهكا وراهو يقول لي ما خديتش طبيبه على باش ما تشديش قال انت وليت طيحت عليهم
5: هاي يا سي فؤاد بدا يعدل في العود مش سمعنا يا سيدي
7: Yeah.
4: عبد الحليم
5: اللي تحب.

0: الله الله الله برافو يعطيكم الصحة. مالا الصوت رخيم، مالا صوت جميل ملائكي والله رقيق جدا.
1: بسم
0: الله عليك يا منى، بسم الله عليك. تو قولي كيفاش بديت هالرحلة مع الغناء هذايا؟ من الأول ولا كان هو يعزف
1: وحدي؟
0: وحدك وحدك وحدك بعد كيفاش في العائلة جمعتوا بعضكم؟ خاطر ديما وانت هكا يظهر لي وين تقلقوا هكا تعملوا النفسية المحلية على الفيسبوك، الناس الكل تبدا فاعلة والناس الكل معناها تبدا عاملة هكا أعصابها ترتاح والله.
1: ألوغ دونك كيما قلت لك ملي صغيرة صغيرة 3-4 أن دونك ديما نغني، جيتي تخي سونسيبل على ميوزيك، نحفظ اللي نسمعو نحفظو، دونك اللي حفظته اللي ماما الكل حفظته دايوغ لتو حفظته. نغني مع ماما برشا في الكوجينة، تبدا هي طيب
0: ديما اون فرونسي
1: فرونسي.
0: سيتي أكثر غنية كانت تغنيهم كشني؟
1: ماما il était une bergère c'est la mère Michel
0: ما عندهاش كل ما عندهاش كل الشانسون كلاسيك كيكا les éternels
1: سيتي بتاع المدرسه
0: بتاع المدرسه باش انت تحفظ
1: وي في اون كاسيت دايوغ ليلى عطاتها لها وقتها هذيك حفظت منها برشا في ليكول كانوا ينديوني في الاقسام نغني خاطر كنت حافظه لي شون الكل دونك و افيك مي كوزين
0: كنت انت لي دول نتاع تليم معناها يتبعوك ويسمعوا كلامك ويسمعوا الاغاني
1: بتيت نتاع المعلمين
0: بتيت لي دول نتاع المعلمين حتى هما صحابك راهم يقول لك مني علمنا وشو تقول لنا هذيك وكنت فما
1: كي كبرت شويه هذاك سيتي بلوس ليسي كوليج نغني ونتلموا مع بعضنا
0: فما برشا يحبوا فرونسي هما صغار مغرومين
1: من بعد هذيك الفرونسي
0: في كان توجه
1: من بعد سيتي بلوس صباح فخيم كل فيهم
0: وانت صغيره قداش عمرك وقتها؟
1: 10
0: سنين
1: وبشوي بشوي أم كلثوم هذيك دخلت في الأدوليسانس
0: بديت بالقوي معناها حلمة كبيرة هذه
1: سيتي ناتوريل وجافي مي كوزين زاد يغنيو ايل شون تري بيان بنت عمتي دونك نتلموا معاهم
0: يلزمني نلمكم الكل معناها دار بوزواش الكل فمي بوزواش نعملوا حتى فمي بوزواش ما شاء الله
1: دونك نتلموا لازم تجبد العود تجبد دربوك نتلموا في كلنا نغنيو
0: هذه نعرفوها الصفاقسيه ولقيناها عند المسكنيه والله الصفاقسيه ما فماش دار فيها شهودره الصفاقسيه معروفين عشويه السبت ديما العود وشيخات
1: دونك فوالا دونك سيتي ناتوريل سيتي سبونتاني دونك يافي با دو فورماسيون ما تاني في الموسيقى راني
0: نفسي. يعني الخامة متاعك تغني الطبقة متاعك سي فؤاد هو يعطيني أكثر تفاصيل تغني كل شيء
2: آخر واحد هذيك تفاصيل وين حتى في الثقافة الموسيقية متاعي أبار شوية قريناه شوية في سكوندير شوية قريته في الماستير دو ميزيكوثيرابي في الفاكولتي دي ميديسين مع سي وسيم جمعة
0: سي وسيم وحاضر معنا غدوة إن شاء الله
2: في الحصة اللي جبت
0: عليها
2: دكا ما عنديش شكل الثقافة الموسيقية
0: معنيها الخامة معنيها الطبقة قديش شنو تنجم تغني صوت طربي ولا مش صوت طربي
2: نعرفها شنو الطبقة اللي تغني عليها نعدل العود على حسب
0: شنو تقول لك السؤال ولا تقول لك شنو تقول لك
2: تقول لي خلينا نشوف فين في النجم نوصل
0: ربي يفضلكم ويعطيكم الوقت الطيب شوفك حلمة محليها بداوا صغار تربوا في عائلة محليها منضبطة أصحاب كلهم بعضهم علاقتهم طيبة كل عائلة فيها العرك ما فماش إذا عائلة ما فيهاش عرك تقولي ما فماش ما يتعركوش ما يتخلفوش لا فما هما خاصة في الصغر فترة المراهقة كل واحد يحب يفرض نفسه كل واحد يجبد روحه في حاجاتك وهي ويات
3: عرك مادام فما محبة
0: هذا هو ما يرجع يحبوا بعضهم أكثر وأكثرين على هذاك حبيت نقول إنه راهو في نهاية المطاف يتلموا الكل على نفس الطاولة ويضحكوا وينسوا كل شيء وتنطلق الحلمة وتبدأ الحلمة يحكيوا مثلا أنا ريت فيك بلاك النهار والله ريتك نسمع فيك تغني محليها صوتك علاش لا ما نعطي فيه اكزامبل أنا مش نحكي على مونيا ولا فؤاد ريتك تصور هكا بالسرقة لقيت عندك الهوية في الريشة ولا الوين عندك ذوق بلاي الوالدين بالحق لازمهم يشجعوا راهو خاطر ديما نقول راهو عندهم دور خاطر تو نشوفوا ديما المربي هو اللي يفيق بالصغير اش عنده من مؤهلات هذيا ابداعيه طاقه ابداعيه ساعات الوالدين ما يفيقوش بصغارهم كان كيدخلوا المدرسه تجيه مثلا مربيه ولا مربي يقول له راه ولدك مغروم تبارك الله علاش ما تاخذوش علاش محلاهم بالحق المربيين كيكونوا هما السند ويكونوا زاده الدفع المعنوي للصغير هذاك باش وبرشا صغار من كلمه من مربي والمربيه ولا ما شاء الله يعني ما شاء الله يعني في مجالاتهم الإبداعية سواء في الفن سواء في الرسم سواء في أي مجال من مجالات الحياتية
3: ليس خاطر الحياة بيدها ما عادش كيما قبل نتذكر ماما تلقاها عرفت تطرز وتلقانا قدامها في الميدان عرفت تحط لنا ميدا قدام ونبداو عرفت احنا اللون ونصوروا ولا نقرا وعرفت مع بعضنا دونك نبداو مكتشفين مواهب بعضنا نعرف خويا شنو عنده شنو يحب شنو ما يحبش عرفت توا ليه كل واحد كل صغير في بيته هذايا
0: إيه هذاك علاش نحبوا ان الوالدين معناها دعم نداء للوالدين باش يركزوا شويه على وليداتهم يسرقوا شويه وقت الصغار راه مش معقول تقولي ضغط لا تقولي تطور الحياه مش عليك انت نحكي بصفه عامه
3: لا اني بيدي راهو اني اكثر واحده ما نعطيش نصائح في الحاجه دي خاطر بالحق معناها الحقيقه معناها بلوس تهزوا مثلا تشوفوا هو شنو يحب في اختياراته معناها في ميولاته مثلا فما شكون يحب سبور فما شكون
0: هذاك بعد كي يكبر ويفهم
3: يحب الدانس شكون يحب الموسيقى فهمت
0: بنتي في المسار هذاك تنجم كانت فما حلمه ينجم يعملها انت ما فقتش بها وتخطاها ومشيت على روحها خاطر كنت درجت ودمجت في حاجه هو صحيح قالك يما نمشي مثالش ولكن ما هيش هذيك حلمته ولهنا تضيع الخطوه ولهنا بعد في مساره الحياتي في في في تحقيق حلمته باش يتعب ربما يمشي في ثنيه ماشي ثنيته
3: خاطر صارت تدخل زاده راهو شخصيه الصغير
0: اي شخصيته شكون يكونها ما هو النواه الاولى اللي هي الاسره
3: هي.
0: ما هي والدي ما هو اصحابه ما هو
1: محيطين به لازمك توفر له
3: توفر
1: له توفر له ان انفيرونمون هو يلسوها فين يمشي
3: كي ما تعملش عليه ضغط سورتو
0: لا لا مش ضغط هذا مش
3: لا معناها كي تخلي صغيرك تقول له شنو تحب اي نقول لكم حاجه نكته معني عندي ولدي الكبير ما يحبش سبور ما يحبش هكا لي زكتيفيتي هكا اغريسيف وكل والثاني اللي يموت على حاجه هكا لي سبور كوليكتيف وديما عنده هكا معناها
0: القهلو الانطوائي والثاني يحب اللمة
3: مش انطوائي لكن هكا يحب روحه هكا كالم معناها فهمت مرة أجبرته وقلت له هيا أدخل ميسي شامش ندخلك ساعة مع ألعب كورة مع أخوك ما نحكي لك كيفاش خرج عرفت مسيك لي كركر في ساقي دونك عرفت ما غير ما تفرض علي معناها قال لك لي دونك حب موسيقى دخلت كونسرفاتوار من بعد قال لك لي ما عندي ما عنديش برشا وقت ما
0: نتاع موسيقى
3: نعمل ريمايه فازي ولا في الكوليج نتاعو عمل هو الكلوب نتاع الشطرنج وتو في الجامعه تبارك الله عمل الكلوب نتاع الشطرنج دونك هاو لقاه هو
0: معناها من ريمايه مشى لقى التوج نتاعو في الشطرنج
3: يحبها دونك توميو دونك انت قول له شنو تختار ما تفرضش عليه ب ب ب حاجه بعينها على خاطر انت تحب صغيرك خاطر انت متميز فيك الحاجه هذيك
0: خلي عاد هذاك فقط الشيء اللي يعطيه هذاك
3: ساعات يقول لك احنا تو مثلا يقول لك بوه طبيب يسمو يطلع طبيب ليه مش بضروره معناها خليه هو يختار مساره المهم يعمل حاجه يحبها هذيك الحاجه نقولها له اي حتى صغاري تو مثلا نقول له وقتاش نكبس عليه كي نعرفه هو اللي كابابل ومعناه رخف الريتم متاعه ما نجيش نفرض عليه نقوله أقرب بالسيف
0: لازمك يعني تعرف الوقت المناسب وقتاش تحكي معه
3: ساعات لا يجو قولك لوسك اون دوا سوميتر اون دوا سوميتر لكن عرفت ميزمكش زادة تسايبه على راحته برشا سورتو من فات فما دي بريود يلزم تكبس عليه خاطر يلزم هذاك اون لو بوس فهمت في ميولات وفي اختيارات
0: خطوة من خطوات تحكي انت معني انا راني من الخطوه الاولى للثانيه للثالثه
3: صغير مني هو في الروضه كي تحملوا انت المسؤوليه نتاعو وتقول له عزيزي انت توا مش تعملي حاجه مزيانه خاطر اني عندي فيك ثقه وهذاك صدقني كلمة اني كلمة حتى التنمر نتاع مش نجي اونتر بارونتيز مثلا نتاع التنمر نتاع الاصدقاء اصحاب ساعات المعلمين معناها الغالب معناها ما ينجم يجرحوا كلمه لكن كي انت تزرع فيه الثقه في روحه راهو صغيرك يطلع لبس على
0: ايكيليبري
3: ويتخطاها يقول لك سي با مون نيفو جو بو فير ميو
0: باهي باش نطيروا شويه من جنة باش نخرجوا من برا الاستوديو ناخذوا تروحه غنائيه ثم نرجعوا للساعه الثانيه مع جونا مع روبي ومع المجموعه الحاضره النيره محلال وقت تعدى معكم فيه صافي صح يلا تفضل ايمن

0: السادسة مساء في إذاعة المنستير، أعزائي المستمعين مرحبا بكم في نشرة الأنباء. إذاعة المنستير صوت الذي يحب كبير. استجابة لطلب البحارة، حملة نظافة في ميناء الصيد البحري بالمنستير من تنظيم جمعية أزرقنا الكبير. الغرفة النقابية الوطنية للمستلزمات الطبية تحذر من خطورة الأزمة المالية التي يمر بها القطاع. وتونس تحتضن المنتدى الدولي لصناعة مكونات الطائرات بتنظيم من وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي. مرحبا بكم. البداية من المنستير، حيث استجابة لطلب البحارة نظمت اليوم جمعية أزرقنا الكبير حملة نظافة بميناء الصيد البحري بالمنستير في مبادرة تهدف إلى المساهمة في تحسين نظافة الميناء والمحافظة على بيئة بحرية سليمة لفائدة الجميع. أحمد السوقي نائب رئيس جمعية أزرقنا الكبير:
1: الحقيقة يلزم شوية وعي وشوية مساعدة من الأخوة البحارة، للحالة في البلاستيك والتلوث فيه برشا مرتفع نسبيا، علاش يجب أن ندخله في النقاط هذه اللي تكون واللي توفر فيها واللي توجد كثرة تلوث البلاستيكي. كيف كيف إن شاء الله بيجي يكون فما برنامج لتنظيف الشواطئ، وراهو مهما تكون جمعية ولا حتى 10 جمعيات ماش باش نجم تلبي المطالب وماش باش نجم تنظف إذا كان ما يكونش فما وعي مجتمعي بالنظافة، وهي مسؤولية مشتركة ويجبنا الناس كل نتعاون باش نخليو شطوط نظيفة. تعرفوا اللي توا البلاستيك هذاك الكل قاعد يتحلل قاعد يمشي للبحر، وراهو باش يضرنا يوما ما إذا كان ما نعرفوش الناس كل مع بعضنا ونحافظوا على البيئة نتاعنا وعلى البحر نتاعنا.
0: نظمت خلية الإرشاد الفلاحي بنصر الله بالاشتراك مع الإدارة الجهوية للتنمية الجهوية وتنسيقية التنمية المندمجة يوما تحسيسيا للتعريف بمشروع إرادة الشباب الذي يمكن الباعثين الشبان من الحصول على منحة قد تصل إلى 70,000 دينار من أجل بعث مشاريعهم الخاصة. من القيروان المتابعة لنادرة برجب:
2: إرادة مشروع يهدف إلى تمويل المشاريع الفلاحية بشتى اختصاصاتها من بينها الأشجار المثمرة والسياحة البديلة والصناعات التقليدية، ممول من الاتحاد الأوروبي، سيمكن 20 منتفعا من القيروان من بعث مشاريعهم الخاصة من خلال الحصول على منحة مالية. عبد الحكيم خرداني رئيس خلية الإرشاد الفلاحي بمعتمدية نصر الله:
3: احنا باعتبارنا كون العديد في نصر الله العديد من الشبان والشابات معناها في القطاع الفلاحي، اكثر من 100 متكون في قطاع تربية الماشية، في النبات الطبية والعطرية، استدعينا الإدارة الجهوية للتنمية الجهوية وإدارة التنمية المندمجة باش يفسروا للشباب فماش ما يتحصلوا على منح معناها لبعث مشاريع.
2: وسيمكن هذا المشروع من دعم العناصر الفردية المدرة للدخل من أجل تحقيق القيمة المضافة والإنتاج ودعم الاقتصاد. عثمان الحامدي منسق جهوي للتنمية المندمجة وممثل المندوبية العامة للتنمية الجهوية:
4: اليوم جينا نصر الله فيها برشا متكونين في اختصاصات المطلوبة، النباتات العطرية، الطبية، الأشجار المثمرة، السياحة البديلة، الصناعة التقليدية. المشروع هذا مول الاتحاد الأوروبي، يهم 6 ولايات، الدفعة الثانية يتم الإنجاز قبل 30 جوان 2027، في الجملة 120، القيروان تقريبا 20 منتفع، تسجيل حتى ال 24 جويلية. حيث اللجنة من 35 ل 40 هذوما المشاريع الأولى، نختاروا ال 18 حتى ال 20 الترتيب التفاضلي. أنا نمشوا العناصر الفردية لأنه هي العناصر الفردية المدرة للدخل، هي اللي قادرة باش تحقق كلمة مضافة.
2: الشباب الحاضرون في هذا اليوم التحسيسي أكدوا أن مشروع إرادتي هو فرصة جيدة لهم، حيث يوفر لهم منحة من أجل بعث مشاريعهم الخاصة.
5: يعني هي فرصة باش ننتصبوا احنا كشباب يعني لصالحنا الخاص، وعلاش لا نثمنوا المنتوجات المحلية متاعنا الفلاحية.
6: وفرصة صراحة للشباب معناتها اللي عنده فكرة مشروع انه ياخذ المنح هذه ويطور من روحه، في نفس الوقت يعني يطور من المنطقة، فرصة تشغيلية للشباب وفي نفس الوقت للمنطقة.
2: نادرة برجب من القيروان لإذاعة المنستير.
0: من القيروان إلى زغوان، حيث نظمت محطات المؤسسات هناك وتحت إشراف وكالة النهوض بالصناعة والتجديد ورشة عمل حول المسؤولية المجتمعية للمؤسسات، وذلك بهدف التعريف بمبادئ المسؤولية المجتمعية للمؤسسات وتحسين أدائها وصورتها لدى مختلف المتعاملين. سناء لهواربي أستاذة جامعية ومدربة بمحضنة المؤسسات، وأكثر تفاصيل من زغوان مع الزميلة حنان العباسي.
7: هو عادة ما نربط المسؤولية المجتمعية للمؤسسات بالشركات الكبرى أو الشركات المتعددة الجنسيات، لكن في الحقيقة أصبحت هذه المقاربة تهم اليوم النسيج الاقتصادي التونسي بأكمله، من الشركات الكبرى المدرجة في البورصة إلى أصغر الشركات الناشئة. قمنا بالورشة العمل هذا في ما يخص للستارتاب، خطر نشهد تسارعا حقيقيا جانب هيئة السوق المالية والبورصة بتونس اللي يدفعان للشركات المدرجة إلى هيكلة مقاربتها في مجال المسؤولية المجتمعية بشكل فعلي. وكما يوجد حاليا زاد إصلاح للصفقات العمومية في قيد النقاش في تونس مع إرادة معلنة للإدماج معايير الابتكار والتنمية المستدامة ضمن منظومة الشراء العمومي.
8: من زغوان المهدية، حيث تواصل وكالة حماية الشريط الساحلي حملاتها لتحرير الملك العمومي البحري وتضبط تاريخ 17 جويلية الحالية كآخر أجل لرفع المعدات والتجهيزات المنتصبة بصفة غير قانونية بشواطئ الولاية. من المهدية زميلة نادر اسماعيل وأكثر تفاصيل.
9: تحت إشراف الفرع الجهوي لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بالمهدية وبحضور ممثلها وبمشاركة المصالح الأمنية بالمنطقة الجهوية للأمن الوطني بالمهدية والفرقة الجهوية للشرطة البلدية ومركز الأمن الوطني برجيشة، وفي إطار إحكام مراقبة استغلال الملك العمومي البحري وضمان احترام الترتيب القانونية الجاري بها العمل، انتظمت بسواحل مدينة رجيشة حملة تم خلالها تثبت من مدى احترام المنتفع بتراخيص الإشغال الوقتي بالملك العمومي البحري لمقتضيات التراخيص المسندة وكراس الشروط المنظمة لها، وتصدي لكافة أشكال التجاوز والاستغلال غير المشروع بما يضمن الحفاظ على الطابع العمومي للشواطئ. وقد أسفرت الحملة عن حجز عدد من المعدات والتجهيزات الموضوعة بصفة مخالفة للترتيب القانونية مع اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المستوجبة في شأن المخالفين وضبط تاريخ 17 جويلية كآخر أجل لرفع كل المعدات في انتظار تجديد التراخيص.
8: حذرت الغرفة النقابية الوطنية للمستلزمات الطبية التابعة لاتحاد صناعة والتجارة من خطورة الأزمة المالية التي يمرها بها القطاع نتيجة تراكم مستحقات المؤسسات المزودة لدى وزارة الصحة وبدرجة أقل لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض، واعتبرت أن استمرار تأخر الخلاص يهدد استمرارية أكثر من 600 مؤسسة. رئيس الغرفة لطفي بن يدر:
10: الصعوبات المالية اللي جات للقطاع متاعنا سبب متاعها من تراكمات التأخير في خلاص فواتير اللي نعطيوها لوزارة الصحة مؤسسات وزارة الصحة. ديون قاعدة قومنا توا حتى المزودين متاعنا احنا يقسم 95% على الأقل من المستلزمات الطبية موردة. المزودين متاعنا الأجانب داوي نقص في التصدير متاعهم لتونس ومحود وقفوه كومبليتمون، معناها ولات تختار على صحة المواطن التونسي. لكن احنا القطاع متاعنا يطيح رانا راي مصيبة كبيرة، معناها فماش صحة من غير القطاع متاع المستلزمات الطبية. ولذا نوجه نداء معناها لوزارة الصحة وزارة الشؤون الاجتماعية وزارة المالية باش نقعدوا ونشوف ونلقاو حل. لازمنا نلقاو حل قبل 31 أوت السلعة وفاتنا، معناها فما حاجات راهو فما مستلزمات ما عادش عنا وفما قطاع غير زاد ما عادش عنا.
8: تحتضن تونس انطلاقة من اليوم وإلى غاية 9 جويلية الحالية المنتدى الدولي لصناعة مكونات الطائرات بتنظيم من وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، وينتظم المنتدى تحت شعار تونس 2026 طموح صناعي ونهضة جوية. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ:
11: صناعة مكونات الطائرات تونس قاعدة تتقدم فيها بخطى حثيثة. هذا قطاع من القطاعات اللي نخدم عليها في تونس لأنه يشغل يد عاملة كفءة، يعتبر من القطاعات اللي عندها قيمة مضافة عالية، وهو قطاع يخول لنا أنه نجلب تونس يعني مؤسسات عالمية كبرى. عندنا بعض المؤسسات اللي هي موجودة اليوم في تونس في إطار المعرض هذا. عندنا شركتين عالميتين موجودين في تونس نجم نقولوهم: بوينغ موجودة اليوم، أمبراير شركة برازيلية موجودة اليوم في المعرض، وهذا يدل على الثقة متنامية في قدرة تونس على تشجيع ولا على جذب مثل هذه الاستثمارات.
8: أذكركم بأبرز العناوين. الغرفة النقابية الوطنية للمستلزمات الطبية تحذر من خطورة الأزمة المالية التي يمر بها القطاع. وفي المنستير استجابة لطلب البحارة حملة نظافة في ميناء الصيد البحري بالمنستير من تنظيم جمعية أزرقنا الكبير. شكرا لكم على حسن المتابعة. بعد قليل تعود إليكم الزميلة إنس في برنامج جنة حوطي.
12: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.org.

0: كافاليرو كافاليرو محليها الغنية معبرة جدا في تيرو جنة أه؟ خذ ثنيتك وهيا نسيرو شد ثنيتك وهيا نسيرو كافاليرو إذا سي محمد الجاموس يحكيها دون لو طون معناها في جو مزيان كافاليرو كافاليرو تعرفها سي فؤاد اللي ما تغيبش عليكم يغيب ما تغيب على سامع حتى حد الناس اللي عاشوا وتعايشوا في الزمن الجميل صوت محمد الجاموس ما يغيبش علينا لا في خطوة خطوة ثنية حلوة أه؟ طويلة وزينة كلمته كل معبرة ولا صور شعرية وشاعرية جميلة برشا تخليني ذمة متفائلين يلا هذا أغنينا التونسية اللي نحبوها نرجع مع مدام ابتهال مبارك نرجع مع مدام مونيا وسي فؤاد بوزواش الثنائي المتميز دكاترة ومحبين حتى النخاع للفن التونسي والطربي جاوا بحذانا باش يونسونا وناخذوا زاد العبرة منهم لأنهم عندهم مسيرة خاصة سي فؤاد مسيرة في مجال العمل ومسيرة في مجال طبعا تحقيق الحلمة اللي كبرت وكما نقولوها حققت على أرض الواقع يعني شافها حلمته أما ديما الإنسان الطموح يقول ما زلت ما وصلت شاكا ولا سي فؤاد
1: أكيد
0: ديما فما أفاق ديما فما حاجة هكا في المستقبل تقول لا ما زلت عندي ما دام فما نفس تتقال هذه كلمة ما زال فما العطاء
1: أوي يعني شخصيا بديت ك
0: قرب الميكرو سي فؤاد
1: كشخصيا بديت في ال... ك... في العياده نتاعي في الطب العام لكن ما حسيتش روحي حسيت روحي نجم نعطي اكثر هيك علاش وقتها بديت ندخل شويه في ال... في النقابه بعد في العيادات الاطباء ودخلت حتى في وما نجمتش نوقف على علاقتي بكلية الطب دونك دخلت قايدت شي برشا دي ماستر دي سيرتيفيكات ديتود كومبليمونتير تو مازلت اني طالب دادا في الكلية
0: منها الميوزيكولوجية كولا
1: منها الماستر دي ميوزيكوثيرابي وسي وسيم جو معناتها يقول لكم غدوة كانوا متغشى عليا خاطر مازلت ما عملتش السوتنونس دو ميموار نتاعي
0: سي وسيم قام
1: الانسان مش طبيب برك الانسان يزمو ديما يلوج باش يعرف ديما باش يتعلم اوني ابرونون افي
0: صحيح هذه الكلمه اللي حبيتك توصل لها وحبيت نسمعها يعطيك الصحه دكتور فؤاد بوزواج لانه الانسان راهو اللي يقول سي حلمتي وحققت كل شيء هو صحيح الانسان ديما رجعنا ان شاء الله ديما مشاكرين والحامدين ولكن كيف تقولها كيف حلمتك وقفت ما عادش فما تفائل ما عادش فما هدف مازال فما نفس كما يقولوا الناس بكري مازال فما العطاء مازال ربي ان شاء الله يعطينا بالصحه والعافيه ونحقق كل طموحاتنا واهدافنا والحلم تزيد تكبر وان شاء الله زاد يكون فما عطاء ما اكبر هذا شنو نحبوا تحيه زاد مش خصو بها للسيده نجيبها بن عبد السلام
2: حيشك
0: شنو تعني لك المراديه والاسم ذي مش غريب عليك ابتهاله
2: مش غريب عليك
0: حتى ترى

0: لأولاد كلمة تتقال تربية في وسط البلاد لأولاد دونك كاركتر يطلع صعيب شوية
1: مش صحيح واحدة بابا ديما يقول لي ربيت خمسة أولاد ما ربيتش أربعة أولاد وبنية معناها أون فيت كان يعتمد معناها عندي عليك برشا كنت مثلا يزمني نحمي أخواتي يزمني معناها جو سوا ريسبونسابل قبل كي يغلط واحد ما أخواتي إنك تريح
0: تتحمل هي
1: يقول علاش عملت مش أنا عملت يقول لي خاطر أنت معناها نورمال موريت وعمل أغلط وكنت نجم تعمل فوالا دونك ربى في الحقيقة حس المسؤولية من الصغرى دونك جيتي responsable ou maman dit ma تقول لي حتى كي قبل معناها قبل كي تقول لي نبعثك لفرنسا وما خافش عليك معناها بالنسبه ليا فرنسا كانت حلمه كبيره معناها avec les moyens qu'on a معناها البازيك الحمد لله يا ربي مي نحسها كانت علاش قلت لك الام هي المدرسه الاولى وهي تزرع الثقه في صغيرها يزمك تعلمه من اللي هو قادر من اللي هو صغير معناها راني عندي ثقه فيك اللي انت باش توصل وكنت ناكل تريحه راه عرفت كنت من الاوائل واني في المدرسه وكل
0: ضرب كان يجيب
1: كنت عرفت تقول لي لا خاطر كان متنجمش والله صح
0: فهمت والله خاطر نظرة نبدا نروح نقبل
1: اي ما عرفت بالحق تعمل هكا كان برقت عينيها وكا عرفت واحد يفهم روح
0: تفهم اللي يفهمها
1: يفهم روحك راك غلط
0: وراه اللي قلته باش تاكل عليه تريحه
1: لا مش ديما الحقيقه
0: ضرب كان معناها كان جرب بالحق راه وتربينا ربيه سبحان الله ما لقاوش تو والله مش كي تغزر تو ما يفهمكش
1: لا معناها تو بالحق نشوف حتى مع صغاري ماما ساعات نقولها تقول لي ميساج خليني نقول له انت قبل الحوايج هذوما ما كنتش تعديهم لنا مثلا تقول لي مش كيما يجي لكم انتم كيما يجي للصغار تو هي صغيره
0: مدام نجيبه بن عبد السلام نحب نحييك ونقول لك يعطيك الصحه وشكرا لك على التربيه الصالحه والله حبيت برشا حكيما
1: تحبك برشا وحبيت تمنيت تكون معايا اليوم على غالب ما وديتش ضيوف ان شاء الله في فرصه اخرى اما من المصدح هذايا نقولها ماما راني نحبك برشا وربي فضلك ليا وراو ما غير كنتي انا ما كنتش نجم نكون لهنا وراو بالحق معناها اذا نجحت في حياتي واذا تخطيت الصعوبات اللي واجهتها بالحق وكنت كنت نجم تقسم لي داري كنت ما نجمش كنت وصلت ايامات معناها قلت ما عادش نجم نقدم قدام ونلقى ماما تقول لي لا راك قادره راو عرفت ربي مادام يزرع فيك الحلمة هذيك مادامك قادرة باش توصل لها ربي مادامك اختار لك الطريقة هذيك خاطر يعرفك مش تصير فيه ومش تنجح
0: وانت في بالك تتكلم كيف أمك زادة في بالك انت عملت معايا الشيء ذي نفس الكلام اللي تقول فيه اللي قلت لكم كنت قلتوا لي
1: وتولي انت بيدك راهو
0: ايش غير ما تشعر
1: تنقول لك حاجه ما تنجمش تنصح العباد وانت ما تعديش بنفس المشكل راهو وقت لا واحد ينصحك في مواقف الضعف راهو عارف راهو تعدى بمواقف ما أصعب وراهو وقت اللي يقول لك راك قادر باش توصل وقادر باش تنجح راهو خاطر هو ديجا إلى دي باسي سيت ايتاب لا وصل لها والحمد لله يا ربي إن شاء الله
0: هديتنا النجيبة بن عبد السلام
1: ربي تفضلك ماما نحبك برشا إن شاء الله تسمحني على تعبك أنت وبابا

0: لنجاح في دعوة أم وبو والناس اللي تحب والأصحاب كسوتيان مغال ذاك الدفع المعنوي اللي يخليك كمحلاك البوسة كيجيك والحضن اللي يلمك ويقول لك يعطيك الصحة. الكلمة راهي تعطي وتخليك تجنح وتطير. الموتيفاسيون هذيك التشجيع عنده دور أكثر من أنك تحط له طامة هكا فلوس في دي.
1: تعرف شكون أكثر التشجيع يحسه الإنسان؟ من المعلم نتاعو للأستاذ نتاعو.
0: وراه هو يخليه في المسار يتأثر به. ساعات ما يحبش اللغة هيك يولي
1: تعرف من المصدح هذايا نحي المعلم نتاعي نتاع سنة أولى. دخلت عمري 5 سنين ودخلت نجرب يا أخي كي جيت الثانية عرفت دخلوني رسموني سي أحمد بيتوتا ربي يشد في عمره وربي
0: قاعدة تتواصل معه
1: والله أي أسألت عليه على الفيسبوك دي ما نسأل عليك حتى كنا لحومتنا هكا نسأل عليه لأولاد وكل حتى إذا ما قيتوش. أما بالحق أنيستي فضيلة زيدة لا إله الله سيدي محمد رسول الله
0: بالفرحة ذاك بالإموسيون
1: أنيستي فضيلة زيدة قراتني في سنة ثانية وسنة أولى زادة وسنة ثانية محليها بالحق من تحسها أمك الثانية ومنهم مرة غلط قلت لها ماما
0: هي علاش ليه
1: تلمون حبها
0: خطأ جميل
1: ليه
0: زلت لسان جميلة
1: أسادتي زادة في الـ في الـ في الـ في الليسي
0: ريت ما تقولش صغير وما يحسش وما يفهمش في السنة الأولى من الدراسة معنا في
1: والله سنة أولى سنة 5 سنين
0: صغير راهو يقعد راسخ في باله برشا حاجة برشا صور جميلة
1: الحنة راهو صغير ما يتأثر من حاجتي. إذا حنيت عليه وعطيته لو بلوس بوزيتيف وإذا قسيت عليه وظلمته ما ينساهش. فعندي معلمين الحقيقة ما ننساهمش الحقيقة أساتذة زادة ما ننساهمش تجيك مثلا
0: أصحابك اللي وقفوا معك واللي طبطبوا عليك في السراء وفي الذراء واللي خلاوك ربما في صارت لك إشكالية
1: ديما عرفت ربي فضلي
0: في مرض الله يقدر خاطر كنت فام دو تيغان راه نهار طول وانت تدور في الجبال وفي البرور وفي البحور وفي الدنيا الكل وانت
1: ديما نقول ربي سخر لي أولاد
0: الحلال يا ربي
1: أمين يا ربي. أنا بالحق معناها فما ناس إيزون ماركي ما كارير
0: أكيد
1: سي أحمد نور الدين مهلال
0: سيد أحمد
1: سيد أحمد مدام أسماء مزين سيدة سعدي بوسليمة مدام عبروك بروفيسور حربي الحقيقة هذوما
0: كلهم يجوا في الذاكرة محلاهم
1: محلاهم خاطر بالحق ناس دعمتك ناس وقفت وراك ناس أمنت بيك
0: صحيح
1: في وقت اللي وقت اللي أنت تقاك يتجون معناها يقول لك لي جو سي كو تو فاريفي عندي ثقة فيك. ساعات معناها وقتها في التيست دو دكتوراه قلت له مدام كتيز راهو عرفت 4-4 باثولوجي صافي كتيز قالت لي باسكو جي كونفيونس ان توا جو بو با دوني لو ديغنوستيك لحد
0: احلاها
1: هذيك مسؤولية معناها فهمت معناها حتى تكون انت معناها تاعب وكل تقول هذايا عرفت يعطيهم الصحة وبارك الله فيك. نشكر الناس اللي دعمتني الكل ونشكر أكثر ناس إلا ما دعمتنيش وحطت لي العصا في العجل.
0: اي صحيح نشكر اخرى بالحق واي صحيح
1: خاطر
0: فضلكم التحدي
1: اي خاطر فضلكم انتم نجمت نعمل الحاجه هذيك بلاش بيكم ونجمت نقدم ونجمت نثبت اللي الانسان مادام عنده عزيمه ومادام مؤمن اللي ربي سبحانه وتعالى وراه وعطيه القدره باش يكمل المسيره نتاعو راه بحول الله يوصل وربي ما عمره ما يزرع لك حلمة في مخك هكيكا وما يعرفكش اللي انت قادر عليه
0: اكيد عبطة. فما يعرف عليش
1: هكا علاش اني الحقيقه ديما نساند الطلبه نتاعي ونوقف معاهم روبي. ولا
0: نمشيو للروبي
1: ومنهم روبي جميله
0: روبي جميله
1: بنتي جميله
0: روبي اهلا وسهلا بيك بنت بنان المتالقه بنت بنان اللي ما شاء الله في الصوت نونس نتاعها معناها خذت الجراد ديكسيلونس هكا تحكم في جوده المنتوج التونسي في اطار اعداده للتصدير هذا هي معناها فكرة جاتك عصارة ما شفته في مسار مدام ابتهال وإلا في المنتوج متاعها بالطبيعة وفي الشيء اللي قاعدة تعمل فيه خاطر كي قلت ينفهم دو تيران معناها تخرج للجبال تخرج تمشي الأماكن اللي فيها معناها خاطر معناها تعتمد بالأساس على النباتات ويلزمك النباتات هذيك تعرف منين تاخذها كل معناها منتوج عنده الخصوصية متاعه شنو اللي أثر فيك شنو اللي خليك تاخذ المنحة ذي
2: نشكر مدام ابتهال الساعة خطر هي دعمتني برشا واستقبلتني بحذاها المشروع هذا زاد فيها في إمكانياتي وطورني برشا وزاد لي برشا حاجات ما كنتش نعرفهم
0: والعائلة عندك سند في العائلة بتبيع خلف بتبيع وكل هذاك العائلة هم خليوك تقرأ ويخليكم معناها والوالدة راهي وفرت لك الأرضية معناها يلزم الراحة ويلزم السكينة باش تلقى كيفاش معناها توصل هالمرحلة هذية في الدراسة يعني يظهر لي ختيمة الكل معناها دراستك الكل كملتها تو تبارك الله تو تستنى معناها انك باش تندمج كما نقولوها في واقع الحياة
2: الحياة المهنية
0: وباش تبدا عاد تبدا الحياة كما نقولوها بالساس الصحيح.
1: هي في الأساس المشروع روبي كان تحسين جودة منتوج عنا نحن كما قلت لك احنا نثمن النباتات التونسية المصدر متاعها يكون طبيعي 100% نحاولوا باش نعملوا منتوجات ما غير أثر جانبية ولكن ديما تقعد الإشكالية في لي برودوي أنيدغ اللي هما بلاش ماء اللي هي ستابيليتي اللي هو كيفاش يقعد لك معناها في السخانة ولا في البرد يقعد لا ميم تكستور يقعد لك بنفس الفاعلية وبنفس السهولة في الابليكاسيون دونك سيتي ان تشالنج الحقيقة كنا بورتي
0: تحدي كبير
1: عملناه باش نجمو نضبطوا معايير المكونات نتاعهم بطريقه ما نزيدوش فيها ديزاديتيف اللي هما موجودين في الشيميك يعني
0: حاولنا طبيعية.
1: صحيح حاولنا باش نلقاو حاجه طبيعيه وهذاك لازم برشا بحث وبرشا تجارب وبرشا معناها دي اكسبيريونس اللي عملناهم مع روبي باش وصلنا باش نلقاو
0: قداش بقيتوا في الفتره الزمنيه هذه اللي معناها طلبت باش وصلتوا لل كما نقولوها الكلوز انه سي هذا هو الحل اللي لقيناه والمقنع باش يقع التحكم في جوده المنتوج التونسي هذايا وبالاساس باش يقع تصديره لانه فيه كل كما نقولها الشروط
1: الجوده
0: شروط الجوده
2: قعدنا أربع شهور بكل شيء معناها بالابحاث والليزيسي اللي عملناهم والجناليز
0: أكثر حاجة أكثر طرفة بقت خالدة في ذهنك روبي فما طرف تصير الخطر كنت مملون ما تعرفش مثلا الأمور هذية يعني اللي داخلة في نطاق الأبحاث اللي تعتمد على التجارب وتعتمد على
2: والله أنا راني مستنسة معناها باللابو وبالأجواء اللابو معناها بحكم القراية والليسانس والفاك زاد الفاك
0: ايه بتبيع انت في العلوم هكا كلية العلوم ما فيها برشا معني فما تيم خاص بالابحاث العلميه وانا علاش قلت لك انت وقتها حاضره ولا لاني امنت وقلت للشباب الطالبي هذا اللي عنده الابحاث وفما مشروع كامل قاعد ينسج هناك ان شاء الله ناخذوهم بعين الاعتبار ويكونوا حاضرين في ذات المسير لانه نحبوا نشجعهم لانهم مسند الاطباء زاد مسير الطبي الصحي ينطلق وين بثق من هالابحاث العلميه اللي تراها ساعات تجي سبحان الله من يوجد في النهر لا يوجد في البحر يعني تلقاه تلميذ الطالب بلتو يعطي حاجة في البحث متاعه تنير سبيل في بعض الأمراض معناها تخلي معناها نلقاه حلول لبعض الأمراض كم أنت صار لك في البحث العلمي متاعك اللي تحكي على الصغيرات في النفخو هكا ولا اللي كنت تحكي عليهم منذ قليل به أنا في بالي اللي أنت متعودة بالتجارب نعرف اللي أنت متعودة بالتجارب ومتعودة بالأبحاث هذه ولكن فما الطرائف تصيرك ساعات أنت تلوج على حاجة في البحث العلمي متاعك ولا في الشيء اللي باش تعمله تلقى مسار آخر معني جاتك معلومة أخرى ما كنتش تتصورها مثلا
2: إيه أكيد أكيد
0: هذا هو لا حشمه باش
1: روبي عرفت كلها تبارك الله عليها اللي تري سيلونسيوز اي ترافايوس عرفت كلها تعطيها
0: تعمل بصمت
1: تخدم بصمت ومن بعد تبارك الله تقول لي مدام راني لقيت ريزولتا هكا معناها
0: شو مثلا مدام تحكي معاك وتعرف خلاصته او صارت ما قاعد تعمل فيه شو مثلا الحاجه اللي بهرتك في روبي
1: روبي ما تعبتنيش الحقيقه من معناها من لي ستوديون اول حاجه تسال فهمت خاطر فما انت ساعات يلزم هما كي يدخلوا مثلا في تأطير في دور التأطير يعني في المخبر يلزموا يتعرف لك على السيستم كيفاش يمشي سورتو لا احنا
0: عندنا حاضره
1: السادابت فينالمون عندنا معايير الجوده ايزو 22716 دونك عندنا ضوابط معينه معناها
0: لازم تمتثل
1: ليها وكل دونك تبارك الله معناها حتى كي نعطيها نقولها ايجا انكروز في البيست هذيك ايجا نشوفوا حوايج هذوكم تبارك الله تلقاها مثلا محاضره روحها في سمات تجاوب تلوج
0: كيف تتلقى المعلومه
1: في سمات زاد كيف ما تعبنيش معناها في الواحد احنا الفرق ما بين لاندستريال وما بين اللي يصير في الفاك الحقيقه يعني تو هكا معناها الاثنين ان فيت شفتهم ناخذوا برشا وقت في الفاك معناها باش نوصلوا للنتيجه. احنا ديما في الاندستريال مضبوط عندي وقت معين, يعني جو دو افوار ان ريزولتا او بو دو 3 mois جو دو كلوتيري الحكايه هذيك, لازمني نخرج منها بنتيجه فعليه, معناها يا نقدم فيه المنتوج هذاك يا نحيه. ما عنديش
0: صارت انك نحيته
1: لاني ديجا المنتوج هذاك كان موجود على السوق جبته باسكو معناها يلزمني
0: سحبه لانتي سحبته
1: لاني سحبته معناها اوقفت البيع نتاعو وحاولت نحسن في الجوده نتاعو, خاطر تقعد ديما تبيعه مثلا في بيريود في الشتاء باغ اكزومبل فصيفي يولي
0: يعني الصلوحيه نتاعو خاطر ما فيهوش
1: صلوحيه. لا لا مش صلوحيه مثلا انت المشكله كيما قلت لك في الساعات فما منتوجات مع السخانه
0: ما تصبرش
1: لا مش ما تصبرش هي ما فيهاش ماء باش تفسد فهمت لكن التركيبه نتاعها تولي محلوله اكثر شويه دونك انت يلزمك ديما تقعد لك التركيبه ستابل عام كامل كو سوا في البرد ولا في الشتاء.
0: دونك شنو عملتوا؟ زدت موليكول
1: زدنا دي موليكول ناتشورال دونك هذوك هما فينالمون وقع عليها البحث وليت عندنا اون بوم ستابل تفي بالغرض وفيها تجديد كذلك.
0: عملت ناجح وجيت على الكولاجين بربي الخاطر عنده دور كبير هالكولاجين الهنساوي الكولاجين يا اختي خلينا نرجع 16 سنه هكا في بتلقى عمرها 80 سنه وبدنها ووجهها والبشره والعظام تاعها مازالوا معناها ينبضوا من الحياه بالحياه
1: قلت عاو دكتور لهنية
0: سي فؤاد ومني الزوز
1: دكتور فؤاد تشاطني الرأي راهو الجمال الخارجي راهو إن
0: صغفلات من داخل بيان سور صحتك لباس
1: دخلانية لباس دونك يفو إكيليبغي تنحي عليك السكر
0: لي تخوا بلان دوك
1: نحيناهم لي تخوا بلان نحيناهم السكر والفرينة نحيناهم هذوكم دونك تشرب زايد ماء معناها مش اكسيسيف مي بصفه معتدله وفي نفس الوقت يلزمك الاكل الصحي على خاطر الاكل الصحي هو مش يدعم المفاصل مش يدعم الجلده مش يدعم صحه الامعاء اللي ديجا هي ديجا الميكروبيوت ولي ريسبتور ديجا نتاع الفيتامين دي والزنك سورتو هذوما اذا ينقصوا في البدن مش ينقص لك يعمل اون بيرتورباسيون جينيرال للبدن نتاعك تولي عندنا تساقط نتاع شعره جلده مشاكل في الجلد مشاكل في الظوافر مشاكل في حتى في الاكيليبر نتاعنا في مناعتنا دونك اون فوا ناكلو حاجه اكيليبري صحيه في وقتها سورتو توا الغله كي تبدا حاجه في
0: وقتها
1: دونك ديما ان فيت عندها البلوس وعندها الحاجه الاضافيه. عندنا زاد كذلك الزيوت نتاعنا الطبيعيه راهو ما احسنش من حاجه تبدا
0: زيت الزيتون اللي محتل المرتبه الاولى على مستوى عالمي وهذا شيء نفخر به برشا
1: نتاعو ديجا
0: تعرف مدام على المفاصل
1: على المفاصل وال معناها ديجا حتى في الكوليسترول ديجا فيه معناها يقي من امراض ال يعني
0: الكوليسترول
1: الحاصل الجلده باهيه مغذيه الشعره مغذيه هذايا احنا البازيك راهو حاجات ساعات قانا مستنسين فيها بها ونحسوها كوتيديان موجوده في في في في مطبخنا وكل ساعات نستهينوا بها الوغ كي تخرج لبرا تبدا حاجه بريسيوز زيت الزيتونه الوغ احنا بالحق معناها يلزمنا نثمنوا نعمل عنا في تونس ما شاء الله.
0: ليه لله بدي هي لما مش نسحقوك زادا في دي روبريك اخرين ان شاء الله تكون حاضره معنا بالحق ما تنقلك تنعرفوا به الشيء ذاك ونقولوا للعيان ان شاء الله في مناسبه اخرى
1: ان شاء الله.
0: ربا سؤال مانيش باش نطول عليك خاطرك انت معناها سيلونسيو معناها فعلا اكثر من انك تتكلم وهذا باهره وانك تختم وما تتكلمش برشا هذا شنو نحبوا احنا اما مش ما تدخلش زاده في بطاقه انك تولي ما عادش كما نقولوها سوسيابل تولي تجبد روحك وحدك انت سوسيابل تحس بروحك سوسيابل
2: عادي
0: عندك اصحاب وعندك جوك وعندك شو الملاذ نتاعك وين تمشي مثلا باش تتفرهد مكانك اللي تلقى فيه ملاذك بعد ضغط خاطر البحث العلمي ما هوش سهل خليك معناها حتى كيف تبدا تغزرك الميكروسكوب بركه عينك الزومينغ على الميكروسكوب هذاك يخليك حتى التوتر على المستوى تقلق في العين وجيع في الراس رقبتك ارتروس سيرفيكال ديما انت متبسه يدك العصب اللي في اليد هذا ايش اسمهم اش تتسمى اللي في اليد اللي توجع هذيا
2: لو
0: كانال كاربيان شنو هي السندروم دو كانال كاربيان هذا هو السندروم اللي يصير من السوري وانت نهرت له من كبه والا على البي سي ولا بحاف نتاعك وكل شنو مالذك وين تمشي وين تتفرهد
2: نحب الطبيعه
0: انا عرفتك باش تقول شكون ما يعرفش الطبيعه وين تمشي
2: نمشي للبحر ديما هكا الحقيقه احنا في دارنا عندنا نهار لحد هو يوم العائله
0: سكري احلى نسمع يوم العائلة.
2: يوم العائلة نخرج فيه نمشي مثلا للطبيعة للبحر حاجة هيك
0: كامبينغ تعملوا كامبينغ في
1: ولا لا لا في اسوسياتيف زيد عندها في الجمعيات وكل
0: شنو الجمعية مثلا شنو الجمعية اللي
2: تنشط فيها اسمها جلام اند جلو تابعة كلية العلوم بصفاقس هي تابعة سبيسياليتي نتاعنا كوسميتيك وننشطوا
0: فيها مادام فيها الجلو جلوينغ
1: الحاجة الباهية المزيانة وحتى في اختصاص نتاعهم قاعدين يخلقوا في معناها نشاطات ترفيهية وقاعدين يزيدوا في البلوس هذه الحاجة الباهية في الجينيراسيون راه هو
0: خاطر نحبوك تتفرهد خاطر مازلنا حشتنا بيك ونحب نستحضر عليك هذا هو يا روبا كلمة الختام بالنسبة لي يا روبا الوقت اللطف تعدى بسرعة كبيرة حلمتك حلمة الأولى وحققناها التكوين الأكاديمي ما شاء الله ليك معني حاضرة ذهنيا وجسديا وأنا نتصورك مش في أبحاثك العلمية باش تتطور برشا باش تكون فما إمكانيات إن شاء الله في تونس يكون فما دعم كبير وتفا معني تحلق بالحق وجنح شنية شنو وين تحب توصل روبا
2: والله يعني مادام اخترت المسار هذا أكيد عندي حلمة وحلمتي هي أني نعمل الماركة متاعي ونولي كما مدام
0: في الكوسمتيك معناها في الكوسمتيك ولا يكون جلوبال يعني كوسمتيك وغذائي ولا
2: لا لا
0: كان الكوسمتيك
2: ونولي كما مدام تيهال ونطلع
0: علاش لي ان شاء الله ان شاء الله ربي يوفقك يا ربي يوفقك تستحق تصفيقك زدك عندها بنتها صغلونة وهي مازلت صغلونة مرحبا بكم يعطيكم الصحة هيا هذاك العود غنى واحدة رنا برك راهو الوقت راهو مش صداعنا الأخير ذيك سي فؤاد راهو انت
3: ومنيا ان شاء الله
0: موافقين
3: ان شاء الله
0: ان شاء الله ان شاء الله يتفضل

0: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا تونسي مونيا
1: ولا
0: التونسي التونسي سلم عليك سي وسيم جمع
2: سلمك
0: برشا برشا يقول لك خويا وصديقي ونحبك برشا
2: سي جونتي
0: بي
1: ليلى ايا ليلى تعرف

0: ما أغاني السيدة نعمة روعة والله ما تتنسيش برشا أغاني حلوة للسيدة نعمة كما لربما أنت ربي تحفظ السيدة نعمة أنت مش باش تغني راه نسأل فيك برا تسمع لها تسمع الأغاني متاع فنانين الكبار قبل السيدة عليا نعمة سوليف
1: يعني تعرف أحسن أغنية تعجبني عيني شافت تتفنتين ودني سمعي

0: حنين ذي خالتي كنت تحبها
1: أنا في فضلة
0: جاودي ما تغنيها لنا عرفت تقلني شيخين
1: وانت تقرأ زيدا ساعتك تقوم الدندن باش تنسى شوية ستريس
0: نحب الحقيقة نحب الغنية نحب لدانس
1: من لا يحرك العود وأوتاره
0: نحب
1: والربيع وأزهارة فهو فاسد المزاج ليس لواج فن راه فن يخليك تحلق في سماء معناها من الراحة والسكينة ويخليك معناها بو مش نبوحت كل فن زادة مش كل أنواع الفن
0: ولكن زوز حاجات أما عندك الفن وعندك تجويد القرآن
1: ذاك
0: محكيش بالحق
1: قرآن قبل وبعد
0: تخرج عرفت بالحق الراحة النفسية انت برشا فنانين يبدأوا معناها
1: صوفية صادق صوفية صادق تجوى القرآن
0: الملكة متاحهم وأصواتهم قديش تولي محلاها وتبارك الله
1: انت تعرف اللي صوفية بدأت بالسلمية وبتجويد القرآن ولا
0: كيف أم كلثوم
1: وتعرف اللي هي معناها بين الأصوات اللي في كتاب جينيس الأرقام القياسية ونور مهنة يعني سيبال بتاع صوتها أقوى صوت في النساء وفي الرجال نور مهن
0: نور مهن ليه روعة الحقيقة
1: سي فؤاد
2: يعطيك الصحة
1: والله ما احلاها شوية معكم انتي مدام منيا وابتهال وربي ربات كلمة قريحتها بدك على كل حبيتك البنوتة خلينا نسمع مقطع غنائي سي أيمن ونشوف البنوتة الخط نحبها تواصل الأجيال الكل جبنا ربي اللي تأثرت بابتهال وابتهال اللي تأثرت بولدتها وسي فؤاد ومدام منيا اللي كان الأثر الجميل بالنسبة للعائلة اللي كانت كلها فنية برغم هذاك ما بعدوش على المسار العلمي والتكوين الأكاديمي متاحهم صاروا أطباء ما شاء الله عليهم يعني محلها الولفة بيناتهم ومحلها لما تحية للبوك وتحية للأم وتحية للعائلة الكل الكريمة دار زواج وتحية لك أنت مدام تيال للعائلة وتحية الربا والعائلتها في بنان ناخذوا ترويحة صغيرة هكا غنائية ثم ندخل مع البنوتة الصغيرة وناخذوا هكا كليمة وننهي لقاء معكم يلا

0: احلى هالغنيه جيت معاكم قد قده
1: موجات ايجابيه
0: بالحق مساعه باش نختاروا الاغاني اللي تتماشى وايقاع البرنامج هذايا طيروا جنح ان شاء الله عجبتكم الحصه ان شاء الله رقبت لكم الوقت عدى معكم والله حبيت ناخذ لو ماكسيموم منكم سي فؤاد ومدام منيا ولكن ديما هكا كيف الحلمه راه ما نحبوهاش توفى خاطر ديما خليوا الافاق هكا باش ترجعوا بحبينا ان شاء الله مفتوحه باش ترجعوا بحبينا ونعملوا زادة حاسه ان شاء الله تكون فنيه
2: ان شاء الله
0: فيها جو الصنباطيات الكل
2: ان شاء الله
0: ان شاء الله هاي والله حلمه ذيك راه هو خلينا نمشي لصغرونا احنا بدينا بالاجيال الكل بدينا بمدام نجيبه بن عبد السلام اللي هي ام ابتهال ان شاء الله ربي يفضلها ويعطيك الوقت الطيب يا ابتهال ولا نحاها عليك وانت زاده لي نحيك على بنوتك
1: عايشك
0: هاي بنوته اهلا وسهلا بيك لينا لينا ويا لينا غنيت عليك هدى حداد اخت فيروز هكا ولا تعرف الاغنيه تسمعها تشيخ عليها ما تغني لك شومك
1: لا انا يلا تنام لينا
0: يلا لا
1: يلا تنام فوالا بارسوس تقول لي ما هذه نتذكر نقول هي هذيك شبعتو نغني لك فيها وانت صغيره
0: قريت في خفيه امك انت تبارك الله تلمو معناها تشيل والدتك وهي نفس الشيء زاده
1: اما انت معناها لازمك تواصل الاجيل
0: هذا هو يعني احنا ايش عملنا في البرنامج هاي جيت تصغر ولا زاده مرحبا بك يا لينا شنو احوالك شنو تعمل فين قسم انت
3: باس 8ème année
0: 8ème année معناها 3ème année secondaire بالقديمة بالنظام القديم هكا ولا
1: 2ème année
0: 2ème السنة الثانية ثانوي هكا ولا
1: اعدادي هي في
2: الاعدادي
1: نحن نتاع الشيب في نتاع الجينيراسيون
0: تاعنا 2ème année ولا 2ème année نحكي السنة الثانية ثانوي قبل قديمة
1: النظام القديم الواحد
0: ما يفهموهاش هكا باش تعرفوا شكون الزمن القديم والزمن الجديد
1: سيدة
0: خلينا شو تحب انت في المستقبل شنو الهدف نتاعك عندك حلم اكيد شنو
3: نطلع طبيبه كيب
0: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله في نفس الاختصاص نفس الاختصاص شنو تحب
3: نطلع كارديولوج
0: ريت انا ريت نقول لك مني راه الشباب نتاع توا ما شاء الله يعني من الاول تلقى عنده الخير نتاعو
4: مش كان سيتي لا جينيكو في مخي في الابسولو قبل سيتي لاجينيكولوجي
0: حبيت تعمل جينا
4: مي هذيك قبل من بعد كي تكبر وتجيب صغار وتولي فامي وريسبونسابيليتي تولي تفكر دقا روحك بيان كلاسيك
0: انت ما لا انت كملت قرايتك وانت ما وانت متزوجه هكا وعندك صغار فوالا هذه يفرق زاد
4: اللي سانكي ماني ميديسين
0: فما اللي وخر عرس وهكا ما يكمل
4: اي جوستومون
0: كل واحد واختيارات
4: جو ريغريت با
0: بيان سور
4: سبيسياليتي
0: اي اكيد
4: حبيتها كي قريتها وكي خدمتها وبالعكس جو ريغريت با
0: بالعكس انت تاخذ في دعاء الخير على اللي تخرجوا ركيبات ولباس واللي تخرجوا عظيمات ولباس نرجع لينا ربي يفضلك
2: لينا طول عمرك تقعد تقرا راك
3: نعم
0: عندك طول النفس
2: سي تان اكسيلون شوا ان شاء الله
1: ان شاء الله ربي يعطيها بالوقت الطيب
0: ان شاء الله تلقى شكون يحبك هكا كما قلبك الكبير
3: عايشك
0: مادام كي خديت كارديولوج راهو القلب راهو نابض بالمحبه هكا ولا الحلمه كبيره
1: هي سيسه ولينا هكا
0: يعني قلت لها هكا
1: تبارك الله عليه قالها ابوها علاش واحد قال لي باش اللي يقول اسم معني اي قلبي جا في قلت بسم الله عليك
0: عليها محليها كي جات على كلمه بسم الله عليك عزيزتي والله راح كنا لاباس
1: عرفت وقتها محليها مرة 4 سنين قالها قالت بابا مو اللي يجي يقول لك موجوع قول بسم الله عليك
0: طيب شفت شكون مليت بالقلب واثر فيك وعلى هذاك حبيت تحقق حلمتك خاطر فما ناس راهو تشوف ناس متألمة ومنتلق مك الناس هذوكم ولا ناس عزيز عليها مات بالقلب وإلا هذا راهو نسألوا للطب ساعات يقولوا لي أي صحيح يعني المسار نتاعو اختاروا مثلا خاطر أمه تقلقت وما لقاش شكون وقتها في الوقت هذاك ينقذ الوالدة هي حكاية عمار بالطبيعة ولكن حازت في نفسه قال لا يلزمني يكون طبيب قلب باش نحافظ على سلامة الناس وما نخليهم يوصلوا للي وصلته أمي مثلا
3: الحقيقة ما جاتنيش حادثة من هكا ما نتمنيش أنها تصير وكان صارت نحب نكون معناها نعرف كيفاش نواجهها الفازة
0: كيفاش تواجهها تراتيني يعني.
3: نكون مثلا واعية ونعرف كيفاش باش نعالج ولا عرفت باش ما نخليش اللي قدامي يتعذب
0: حيت محلى زينك محلى كلامك اي هذه طبيبة ما شاء الله كثر منك الناس بنيتي لين
2: ظهلي هي مش تتعذب
0: بسم الله على بنتي حساسة برشا لا تتقوى عادة بعد سي فؤاد أنا الرفيم اللي يدخلوا حساسين بعد بالتجربة بالشيء اللي يشوفوه يولي قلبهم يقول لك خطر أنا الرات بيبتوى يتغلب على برشا معناها صور احنا بالنسبة لي نحن شوكونت ولكن هو يراها عادية
2: ما تعرفوش تحس به
0: نعرف يحس نعرف ما فهمتنيش يتغلب على احاسيسه ما يظهرش الوقت مر فيسا فيسا يا ربي تعطي البنت لينا يا ربي اللي حلمتها تحقق لها وتشوف على ارض الواقع ان شاء الله
1: شكرا بفضلك
0: اما باش تبدا تنجم مثلا تنضوي تحت الهلال الاحمر ولا اي جمعيه تعملك الريسكيو هذاك باش تعرف اللي انسان مثلا كي يعمل ذبحه صدريه كيفاش تعمل له معناها باش تساعده وتسعفه هكا ولا تفكر في الشيء ذي برشا شباب تولوا مع الهلال الأحمر ولا وزادة يعملوا كالدورة التدريبية بتاع الأسعافات الأولية
1: دجا تعرف تدقز ريرق
0: ما شاء الله ما شاء الله ربي فضلك لينا الوقت مر بسرعة محلية عشوية معكم شكرا لك
1: بتيها المبارك
0: محلية عشوية معك شكرا لينا يا مزيانة يا حنينة شكرا سي فؤاد والحمد لله نسيت الماتش اليوم يا ربي مني أهلا وسهلا بيك وشكرا لك على حضورك الراقي شكرا لكم كان ضيق الوقت ولكن محلكم والله كان بودي نقدر أربع سوية معكم الوقت ما
1: يفتيش
0: شكرا لكم شكرا صحة دايمة ولا ما غير ما نشعر حكم دكاترة بكلكم صحة دايمة للناس كله لو نحيتك غدوة إن شاء الله كونوا حاضرين العشر ونص النهار إن شاء الله أجواء تكون حلوة زادة فيها المعلومة فيها الفايدة لسلامتكم وصحتكم شكرا لكم ها وعطينكم شوية هكا جو فني هكا وخليكم شوية تنتعشوا تنطلقوا إن شاء الله في نهار جديد نهار مزيان شكرا لك أيمن شكرا للحضور الكريم شكرا للناس اللي ربي زادة نحب الحياة برشا إن شاء الله يا رب تحقق حلمتها وتكون ترفع رأي تونس أنا متأكدة مدامها خذت الطريقة متاع التيال شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء
5: نصر الله الوسلتية حاجب العيون على الموجة 97.3
6: 97.3

من 8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هرسيل. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار المحفل الفن السابع حاضر في سينما وتبع الموجة أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة نوادر الماضي نستحضرها في درر من الأرشيف عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجة ساعة السابعة للأنباء. ينطلق اليوم الثلاثاء 7 جويلية تسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة SMS للحصول على نتائج دورة المتفوقين في بكالوريا 2026 وفق ما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أنه يمكن للمشاركين في دورة المتفوقين التسجيل بهذه الخدمة بتوجيه إرسالية قصيرة على رقم 85000 على النحو التالي: OR ثم فراغ ثم رقم البكالوريا. وحدد تاريخ الإعلان عن هذه النتائج عن طريق إرسالية قصيرة يوم غد الأربعاء وعبر موقع التوجيه بداية من منتصف النهار. تطورت سوق الشغل في تونس خلال سنة 2025 في سياق اتسم بتحسن النشاط الاقتصادي، وهو ما ساهم في دعم ديناميكية إحداث مواطن الشغل وتحسين عدد من مؤشرات التشغيل وفق ما أورده التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي لسنة 2025. وسجل صافي إحداث مواطن الشغل ارتفاعا ملحوظا ليبلغ 124 ألف موطن شغل خلال سنة 2025 مقابل فقط 26 ألف موطن شغل سنة 2024. مجموعة تركية مختصة في صناعة تجهيزات الطيران وتطبيقات المختلفة ستفتتح فرعا لها في تونس، وهي مجموعة أكسا كومبوزيتا. هذا ما أكده جلال الطبيب مدير عام وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، وقال أنه من المقرر أن تنطلق نشاط هذه المؤسسة التركية في تونس بالمنطقة الصناعية في برج السدرية. يؤدي محمد علي النفطي وزير الشؤون الخارجية يوم غد الأربعاء زيارة إلى الجمهورية الجزائرية للإشراف مع نظيره الجزائري أحمد عطاف وزير الشؤون الخارجية الجزائرية على اجتماع لجنة المتابعة التونسية الجزائرية لمتابعة مدى التقدم في تنفيذ توصيات الدورة 23 للجنة الكبرى المشتركة بين تونس والجزائر، والتي انعقدت في تونس العام الماضي يوم 12 ديسمبر. بعد قليل يأتيكم زميلي شوقي لمتابعة آخر الأخبار الرياضية. ومنذ قليل ما زالت مقابلة مصر والأرجنتين، فبعد أن كان المنتخب المصري منتصرا بنتيجة 2-0 انقلبت النتيجة في النهاية وأصبحت 3-2 لفائدة الأرجنتين، والمقابلة ما زالت متواصلة. وأكثر تفاصيل مع زميلي شوقي.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www

0: المسيرة لوقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال.
1: أنفو المونديال.
0: آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنفو المونديال.
2: مرحبا بكم في الأخبار الرياضية في مونديال كرة القدم في الثواني الأخيرة في مباراة مصر والأرجنتين. الأرجنتين يقلب الطاولة بين ظفرين على المنتخب المصري، وبالأحرى يقلب النتيجة على المنتخب المصري بعد ما كان المنتخب المصري متقدم 2-0. المنتخب الأرجنتيني يعود في النتيجة ريمونتادا بثلاثية كاملة، ثلاثية روميريو ميسي وإنزو فرنانديز، مع العلم وأنه فريق المنتخب الأرجنتيني كان ضيع ضربة جزاء دقيقة 21 عن طريق اللاعب ليونيل ميسي اللي كان أهدر ضربة الجزاء بعد تصدي من حارس منتخب المصري شوبير. لكن المنتخب المصري كان أخذ التقدم في النتيجة عن طريق ياسر إبراهيم في الدقيقة 15، ثم الدقيقة 67 مصطفى زيكو يضيف الهدف الثاني، والآن صافرة النهائي للمقابلة. انتصار وترى رشح منتخب الأرجنتيني أمام المنتخب المصري 3-2. نذكركم كما قلنا بالنسبة للمنتخب المصري كان متقدم بهدفين مقابل صفر، ثنائي ياسر إبراهيم دقيقة 15 ومصطفى زيكو في الدقيقة 67، ثم المنتخب الأرجنتيني يعود عن طريق روميرو دقيقة 79، ثم ميسي دقيقة 83، ثم ينزل فرنانديز دقيقة 90+2 أو دقيقة 92 في المقابلة، مع الإشارة كما قلنا أنه ميسي كان أضاع ضربة الجزاء في الدقيقة 21 من المقابلة ما كان صدلها حارس المنتخب المصري شوبير. بعد ليلة في السهرة مقابلة الثانية في آخر مقابلات الدور الثمن النهائي، ليلة 9 متاع الليل كولومبيا تواجه سويسرا في ثمن النهائي. وبالنسبة للمنتخب الأرجنتيني باش يتقابل مع المترشح من مقابلة الليلة بين كولومبيا وسويسرا نهار الأحد 12 جويلية في ماضي ساعتين متاع الصباح. لكن بالنسبة لبرنامج ربع النهائي النتائج أو برنامج المقابلات نهار الخميس 9 جويلية بعد غدوة، معناها في 9 متاع الليل المغرب تواجه فرنسا، نهار الجمعة 10 جويلية في 8 متاع الليل إسبانيا تواجه بلجيكا، ونهار السبت 11 جويلية إنجلترا تواجه المنتخب النرويجي، ثم نهار الأحد 12 جويلية كما قلنا في مدينة ساعتين متاع الصباح المنتخب الأرجنتيني اللي ترشح منذ قليل من المنتخب المصري 3-2، فإنه المنتخب الأرجنتيني باش يواجه إما المنتخب الكولومبي أو المنتخب السويسري. الثنائي هذوما كولومبيا سويسرا كما قلنا باش يلعبوا الليلة بداية من 9 متاع الليل. نواصل في بقية أخبار الرياضة. بالنسبة للاتحاد الرياضي المونستيري تواصل هيئة التسيري بيع شراكات السنوية لكرة السلة موسم الرياضي الجديد 2026-2027 والمتوفر على منصة ليسمو بوانجيشي بوانتيان، وأيضا في مقر النادي وكذلك في مختلف نقاط البيع المعتادة في مدينة المونستيري. بالنسبة للأسعار الكيلوفا ب150 دينار والجردان المدارج 250 دينار، وبالنسبة للمنصة الشرفية ب تريبون ب 450 دينار. وبالنسبة لتمارين فريق كابر كرة القدم تتواصل بنسق عادي في مركب بن جنات في المونستير بقيادة المدرب الفرنسي رومان فولتس. النجم الرياضي الساحلي تعيين جديد في صلب الهيئة المديرة بعد ما تسلمت الهيئة التسييرية برئاسة الدكتور كريم العكروت المهام متاعها بعد الإعلان الرسمي على تركيبتها البارح على الصفحة الرسمية للنجم الرياضي الساحلي. فإنه اليوم العشية تم تعيين الأستاذ أسامة المنصوري في خطة كاتب عام للجمعية للنجم الرياضي الساحلي، والهيئة التسييرية للطوال برئاسة الدكتور العكروت تقدمت بال الشكر في رسالة تم نشرها اليوم على صفحة تويتر في الفيسبوك إلى السيد محمد صالح السويلم الكاتب العام السابق للنجم الرياضي الساحلي على كل الجهود اللي كان قدمها خلال الفترة اللي أدى فيها المهام متاع صلب الجمعية. سبورتينغ المكني انت متعين محمد السويحلي مدرب لفريق كبر كرة القدم. بالنسبة للتمارين باش انطلق من المفروض هنا الأسبوع القادم استعدادا لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. وأيضا سبورتينغ المكني بداية من يوم 10 جويلية إلى غاية يوم 20 جويلية الجاري فرع الشبان كرة القدم باش ينظم جملة من الاختبارات للكشف عن المواهب وتكوين قاعدة لاعبين لجميع الأصناف الشابة. اختبارات باش تقام في الملعب البلدي بالمكين في نفس التوقيت كل يوم من الأربعة متاع العشية كما قلنا من 10 حتى 20 جويلية باش يتم فيها اختبار الأصناف الشابة من اللاعبين من اليوم أعمارهم من 2006 حتى 2016. معلومة المشاركة 30 دينار في الاختبار. اللاعب يتضمن معلومة التأمين والاختبار وأيضا قميص رياضي يتحصل عليه كل لاعب يشارك في الاختبار سواء تم اختياره وإلا ما تمش اختياره. ولكن زاد الهيئة المديرة لسبورتينغ مكيم رئاسة سيد المود الغربي ارتأت أنه بالنسبة للاعبين من ذوي العائلات المعوزة واللي ما تقدرش أنها تقوم باختبار بمعلوم مادي فإنها بالتالي يكون عندها الفافور ويكون مجاني الاختبار هذا. وبالتالي كما قلنا بالنسبة لكل الراغبين في إجراء الاختبار في أصناف شبان سبورتينغ المكيم يمكن ما التسجيل في مقر الجمعية في مركب النادي من 10 متاع الصباح حتى 8 متاع الليل كل يوم كما قلنا في مقر النادي. في كرة السلة صالح الماجري في خطوة مفاجأة عضو الجامعة التونسية لكرة السلة لعبنا دوري السابق صالح الماجري قدم استقالته اليوم من مهامه في الجامعة التونسية وكان انشر تدوين على حسابه الخاص بالانستغرام قال فيها لأسباب صحية وشخصية قررت تقديم استقالتي من جميع مهامي داخل الجامعة التونسية لكرة السلة وأتوجه بخالص الشكر لكل من منحني ثقته ولكل من تشرفت بالعمل معاه خلال الفترة هذه. أسأل الله التوفيق والنجاح للجامعة التونسية لكرة السلة وأيضا لجميع مكونات كرة السلة التونسية. في كرة السلة دائما في قاعة الرايد لبجاوي بصفاقس باش تحتضن تصفيات المنطقة الإفريقية الأولى المؤهلة للبطولة الإفريقية للفئة العمرية لأقل من 18 عام ذكور وإناث. التصفيات هذه باش تنتظم من 8 إلى 13 جويلية الجاري. في كرة اليد الجامعة التونسية لكرة اليد عينت هشام الطرابلسي رئيسا للرابطة الوطنية لكرة اليد الشاطئية. في رفع الأثقال ثنائي المنتخب الوطني لرفع الأثقال الأكابر كارم بن هني وأمين بوحشبة موجودين في بلغاريا وين يقوموا بتربص خارجي تحت إشراف المدرب الوطني وجدي نوردين استعدادا للمشاركة في الألعاب المتوسطية اللي باش تحتضنها مدينة تارانتو الإيطالية من 21 أوت إلى 3 سبتمبر القادمين. عالميا نادي الأهلي المصري كان قدم اليوم في ندوة صحفية مدرب فريق كرة القدم كابر للأهلي المصري هو المغربي حسين عموتة هو المدرب الجديد للنادي الأهلي المصري. نذكركم بنتائج مقابلة المونديال منذ قليل. المنتخب المصري انهزم أمام المنتخب الأرجنتيني 3-2. المنتخب المصري بعد ما كان متقدم بهدفين مقابل 0 ثنائية ياسر إبراهيم دقيقة 15 ومصطفى زيكو دقيقة 67 يعود المنتخب الأرجنتيني في النتيجة بريمونتادا 3 أهداف سجلهم كل من روميرو دقيقة 79 ميسي دقيقة 83 وأيضا إنزو فرنانديز دقيقة 92 3-2. ترشح المنتخب الأرجنتيني أمام المنتخب المصري مع الإشارة وأنه ليونيل ميسي كان أضاع ضربة جزاء في الدقيقة 21 للمقابل مع الإشارة وأنه بعد شوية يعني الليلة في التسعة متاع لمباراة أخرى هي أخيرة في برنامج مقابلة ثمن النهائي تجمع بين كولومبيا وسويسرا. نهاية الأخبار الرياضية أجمل تحية كامل فريق البث المباشر رؤوف غديرة أيمن الشابي لطفي المكي معاذ الحداد وتحياتي مقدم الميكرو شوقي الحمدي. إن شاء الله غدو تقابل معكم في أخبار الرياضة على موجة إذاعتي المنسير وبانوراما فام 8:15 متاع الصباح ثم في السبعة في نص نهار ودرجين غدو إن شاء الله نتقابل معكم على نفس الموجة إذاعة المنسير في أخبار الرياضة. تحياتي شوقي الحمدي صباح الخير نسكم.

0: موسيقى وألحان، موسيقى بكل الأذواق.
1: أنا أغني من قلبي لقلبي، أغني لحنان نغمة
0: موسيقى.

خمرة الحب اسقنيها، أما قلبي تنسيني، خمرة الحب اسقنيها، أما قلبي تنسيني، عيشة لا حب فيها، جدول لما فيها، جدول لما

عيشة لا حب فيها جدول لا ما فيها.

Ha, ha, ha.

0: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

من 8 لل 10 متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هات الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار، المحفل الفن السابع حاضر في سينما، وتبع الموجة أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة. نوادر الماضي نستحضروها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

0: الثامنة ليلا من إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز الأنباء. دعت الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ إلى جعل إصلاح التعليم الابتدائي المدخل الأساسي لأي إصلاح شامل للمنظومة التربوية. الجمعية قالت في رسالة مفتوحة وجهتها إلى وزير التربية وإلى مختلف المتدخلين في الشأن التربوي، قالت إن النتائج المسجلة في الامتحانات الوطنية تعكس اختلالات هيكلية تستوجب مراجعة أولويات الإصلاح، واعتبرت أن الاستثمار في السنوات الأولى من التعليم يمثل الركيزة الأساسية لتحسين المخرجات التعليمية والحد من الرسوب والانقطاع المبكر عن الدراسة. انطلق اليوم التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة للحصول على نتائج دورة المتفوقين لبكالوريا 2026 وفقاً لما أعلنته وزارة التعليم العالي. الوزارة أوضحت أنه يمكن للمشاركين في دورة المتفوقين التسجيل بهذه الخدمة بتوجيه إرسالية قصيرة على الرقم 85000 على النحو التالي: OR ثم فراغ ثم رقم البكالوريا. وقد حدد تاريخ الإعلان عن هذه النتائج عن طريق خدمة الإرسالات القصيرة يوم غد الجمعة وعبر موقع التوجيه بداية من منتصف النهار. سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في بلادنا ارتفاعا بنسبة تجاوزت 30% مقارنة بسنة وذلك خلال سنة 2025، وبلغت قيمتها 3506.5 مليون دينار مقارنة بسنة 2024، وذلك وفقا لما أظهره التقرير السنوي للبنك المركزي. وسمحت هذه الاستثمارات بإحداث 14085 موطن شغل جديد دون اعتبار قطاع الطاقة، وشملت هذه الاستثمارات 819 مشروع توسعة وأكثر من 100 مشروع إحداث. يؤدي وزير الخارجية محمد علي النفطي غدا زيارة عمل إلى الجزائر للإشراف مع نظيره أحمد عطاف على اجتماع لجنة المتابعة التونسية الجزائرية، ويندرج هذا الاجتماع وفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية في إطار الحرص المشترك على مزيد تعزيز روابط الأخوة بين البلدين ولمتابعة علاقات التعاون والشراكة في مختلف المجالات، من ذلك المتصلة بالطاقة والمياه والتجارة البينية والنقل وتنمية المناطق الحدودية والثقافة والشؤون القنصلية. في اليوم 20 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران وبعد أكثر من 120 يوما من اندلاع الحرب، قال الرئيس الأمريكي إن بلاده قضت على القدرات العسكرية الإيرانية. وقال وزير خارجية إيران إن البند 13 من مذكرة التفاهم واضح وبأنه لن تبدأ مفاوضات الاتفاق النهائي إذا استمرت التهديدات، وعلى أمريكا احترام توقيعها. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www

0: في كل برمجة عنا جديد، برمجنا تحلي الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم الصباح للعشية وفي السهرية، برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم، برامج كل الألوان.

0: عندما يأتي المساء مع الأسعد العياري.
1: مساء الخير يا كل الخير، مرحبا أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في المتابعة والاستماع لهذا العدد الأول من منوعة عندما يأتي المساء على أثير موجات إذاعة المنستير، حصة أولى في هذه الشبكة البرامجية الصيفية. عندما يأتي المساء نضرب موعد على امتداد هذه الشبكة البرامجية من 8 إلى 10 ليلا في سهرة كل ثلاثاء. أسعد الله أوقاتكم جميعا بكل خير، مرحبا أهلا وسهلا بكم في موعد جديد مع الثقافة والإفادة والترفيه. عندما يأتي المساء هو رواق أسبوع يجمع بين الثقافة والإفادة والترفيه، فيه العديد من الأركان وأيضا العديد من اللقاءات والمتابعات. في تأمينه مساء هذه الليلة زميلنا لطفي المكي في إخراج الحصة تقنيا، معاذ الحداد في تأمين المكالمات الهاتفية، وفي خدمتكم ميكروفوني الأسعد العيارتي. فقرتنا لهذا اليوم في عندما يأتي المساء بعد قليل فقرة خلف الغلاف. اليوم سنتصفح إصدار أدبي جديد، رواية فليتك تحلو للأستاذة الكاتبة مفيدة الدعيسي. في فقرة كلمة وظلال الأستاذة أميرة كرم تعرفنا بمفهوم القوة الناعمة. في الجزء الثاني فقرة حبر الأيام مع الدكتور فؤاد النفطي سنقرأ مقال التجارب التنموية في إفريقيا رواندا نموذجا. والركن الأخير هو أصل الكلمة، نبحث عن القصة الأصلية لبعض الحكم والأمثال المأثورة عند العرب، واليوم قصة الحر من غمزة مع الأستاذة مروة بن عبد الجليل. متابعة طيبة ومفيدة للجميع، كونوا معنا.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة المنستير والساعة فيها تشير إلى الدقيقة 13:00 مساء وحصة الليل من البرنامج عندما يأتي المساء. مباشرة ندخل إلى فقرة خلف الغلاف، ولكن قبل أن تجهز الأركان ندخل مباشرة إلى ركن خلف الغلاف، وفي هذا الركن نعرف بإصدارات أدبية جديدة، واليوم نتصفح رواية فليتك تحلو. فماذا يوجد خلف غلاف رواية فليتك تحلو للكاتبة الأستاذة مفيدة الدعيسي؟ أستاذة مفيدة مساء الخير، مرحبا أهلا وسهلا بك على أثير موجات إذاعة المنستير وتحديدا في برنامج عندما يأتي المساء.
1: مساء النور، شكرا جزيلا، مرحبا.
0: أولا مبارك هذه الرواية، الرواية الجديدة رواية فليتك تحلو.
1: شكرا على هذه المباركة.
0: طيب نبدأ منذ البداية لكي نتحدث عن هذه الرواية، هي الرواية الأولى بالنسبة للكاتبة مفيدة الدعيسي.
1: نعم، هي الرواية الأولى بعنوان فليتك تحلو، صادرة عن دار النشر والتوزيع.
0: نعم. سؤالي الأول تحديدا، يعني لماذا تخيرت فن الرواية؟ لماذا جنس الرواية لكتابة ما تريد الأستاذة كتابته؟ لماذا لم تتخيري مثلا جنس تعبيري آخر؟
1: في الحقيقة لأن الرواية كما يقول جورج لوكاتش هي ملحمة العصر الحديث، يمكن أن نضمنها العديد من الأفكار، هي مساحة حرة يمكن أن نطرح فيها العديد من الأفكار. أن نجيب محفوظ يقول في تعريفه للرواية هي محاولة لفهم الإنسان والمجتمع من خلال الحكاية، يعني إذا كنا نروم صرح أفكار، رؤى، إشكاليات، مشاغل، أي شيء يمكن أن نطرحه في جنس الرواية لأنه يفتح مساحة ممتدة نسبيا مقارنة بالأقصوصة أو مقارنة بالقصة القصيرة، يعني هناك نوع من التحرر على الأقل في تناول المواضيع.
0: نعم، صراحة أعجبت كثيرا بهذه الرواية، أولا أعجاب على مستوى الشكل في طبعة أنيقة جدا، وأيضا على مستوى المضمون من حيث الأفكار الواردة، من حيث التقنيات السردية، من حيث أيضا القضايا المهمة مثل قضية الخيانة، قضية العنف النفسي، التمييز العائلي، خيبة التوقعات عادة في هذه العلاقات. لو نبدأ منذ البداية، يعني نقرأ الرواية وندخل إلى الرواية من عتبة العنوان فليتك تحلو، هنا أقول فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. العنوان فليتك تحلو، أعتقد أنه في اشتغال كبير على اختيار العنوان، يعني مثل هذه العناوين غير مألوفة في المحيط الأدبي سواء التونسي أو العربي.
1: نعم، قبل أن نمر إلى تحليل العنوان أود أن أتوجه بالشكر، عرجتم على مسألة الغلاف والإخراج العام الكتاب، هو من إنجاز قدمات أديب الكتاب، استغلنا كثيرا وتعبنا كثيرا إلى أن أخذنا هذه النسخة. إذا نبدأ إلى العنوان، العنوان هو علامة فيني كما يعرفه رولامبارت، يقول العنوان هو علامة، يعني يجب أن نتوقف جيدا عند العنوان حتى ندرك الأقرب إلى الرواية من ناحية دون أن نفتح، يجب أن نلمح في العنوان دون أن نفتح كل الأوراق.
0: يعني العنوان عادة هو نص صغير يختزل النص المفصل، هو نص مجمل يختصر النص المفصل الوارد يعني في متن الرواية.
1: نعم، كما يقول جيرار جانيت من النص الموازي باراتكس.
0: نعم صحيح،
1: لكن يجب أن لا يفضح النص، يكون له أن لا يفضح المتن، يجب أن يكون له علاقة بهذه فصول أو حكاية المتن دون أن يفضح عنها. إذن العنوان عادة تكون له جملة من العلاقات، إما أن يكون له علاقة مباشرة بالمتن أو علاقة رمزية أو علاقة مجازية أو علاقة مفارقة. مثلا في العلاقة المفارقة يكون العنوان عكس ما يطرحه المتن. العلاقة المجازية يكون فيه إحالة أو عبارة مجازية على ما يتضمنه المتن الروائي، أو يكون يفتح مباشرة على ما يتضمنه المتن. اخترت أن أقتبس البيت الشعري لأبي فراس الحمداني، لأنه أحد فصول الرواية يتضمن أبيات شعرية وله علاقة بأحد أبطال الشخصيات، ولكن في نفس الوقت هو رسالة مشفرة للذات وللآخر.
0: نعم. طيب، نحاول أن نتوغل قليل يعني بشكل عام في حديثنا في تعريفنا بهذه الرواية، في انتظار إن شاء الله أنه نلتقي في مناسبة إذاعية أخرى يكون فيها متسع من الوقت أكثر، يعني بمعية بعض الضيوف والنقاد لتفكيك هذه الرواية والغوص يعني في أعماقها وفي أسرارها المواربة، سواء في الأسرار المخفية خلف الشخصيات أو الأحداث. هذا العمل الأدبي ما يشد فيه هو أنه تحول، يعني صارت النفس البشرية هي عبارة عن ركح ومسرح الأحداث. يعني هناك مثلا مواضيع أو دعني أقول قضايا تتعلق بعلاقة الذات بذاتها، في علاقة الذات بالآخرين، في قدرة الإنسان على أن يواجه يمكن الإكراهات أو العذابات التي تواجهه في الحياة. أيضا هي رواية المفارقات والثنائيات، هناك حب وخذلان، هناك قوة وضعف وانكسار وما إلى ذلك. يعني هل يمكن أن نقول هي رواية أو هو عمل أدبي نفسي إنجازت العبارة بين قوسين؟
1: فالرواية لأنه نعرف أنه هناك نوع رواية

0: في هذه الرواية.
1: نعم، لو نربط الأساليب بالمضمون،
0: نعم،
1: سنقول أن موضوع الذات الإنسانية أو النفس الإنسانية هو موضوع حساس جدا،
0: نعم،
1: يحتاج إلى جهد كبير في الفهم، لأن النفس الإنسانية نفس متناقضة، ما يشعر به أحدهم لا يمكن أن يشعر به الآخر.
0: صحيح،
1: كل له زاوية نظره في الموضوع، يعني الذات البشرية وكأنها باقية لا يمكن التفت بها، ليست ثابتة، لا يمكن أن نضعها في قالب أسلوبي موحد. يجب أن نتعامل مع الأساليب بمرونة حسب ما تقتضيه المضامين وحسب ما يقتضي العمق التحليلي للأحداث.
0: طيب، في مستوى الأحداث نحاول أن نراوح بين ما هو صادق واقعيا وبين ما هو صادق فنيا، يعني هذه اللعبة السردية أو هذه التقنية السردية في مستوى الكتابة. الرواية تجمع، فليتك تحلو، تجمع بين الصدق الواقعي وبين الصدق الفني أيضا.
1: نعم، حاولت أن ألتزم على الأقل بتقنية الروائية، نحب كثن قصصية شخصية، أساليب بلاغية كالتشبيه والاستعارة والمجاز والكناية، الأساليب الإنشائية، الأساليب الخبرية وغيرها. يعني حاولت أن أأخذ من كل أسلوب بطرفه، المهمة عندي أن لا أعقد المسألة على القارئ حتى يتسنى له فهم ما أريد إبلاغه بكل يسر.
0: نعم، يعني هذه الإجابة يعني تدفعني إلى طرح سؤال يتعلق باللغة. لغة الأستاذة مفيدة الدعيزي أولا هي لغة صافية نقية خالية من كل تعقيد، لذلك جاءت لغة الرواية فيها الكثير من الشاعرية والكثير من الشعرية وأيضا الكثير من الحبكة، وقد اللغة بطريقة فيها كثير من الصنعة.
1: نعم، ربما الصنعة هي مسألة ربما يعني لست أبتدعها، هي هكذا، يعني أنا أتقن، يعني على الأقل بالنسبة لي أتقن على الأقل فنون الكتابة، لكن حاولت تجويد بعض الصور الشعرية خاصة.
0: صحيح.
1: اعتنيت مثلا أكتب في بعض الأحيان فكرة ولكن أعود إلى تنقيح تلك الفكرة مرة ومرتين وثلاثة حتى تخرج بتلك الصورة للقارئ.
0: الأكيد القارئ سيكتشف أن هذه الرواية هي خالية من كل نشاز أو حشو، يعني ما فيش، لأنه أحيانا نقرأ بعض الروايات تتضمن يعني مئات الصفحات، يعني يمكن اختزالها يعني في نصف الصفحات التي يحملها الغلاف. لذلك هذه الرواية ما شدني فيها هو أنها مسبوكة بطريقة فيها كثير دعني أقول من الحكمة ومن الاحتكام إلى قدرة اللغة على التوصيف وعلى التبليغ. هذه الرواية الأولى فليتك تحلو، هذه الرواية سأتحدث هنا عن أكيد أنه الأستاذة مفيدة الدعيزي تهتم كثيرا بالنقد وبالحركة النقدية في تونس. هذه الرواية صدقا يعني بحثت، وأنا استعد للبرنامج بحثت عن بعض المقالات النقدية التي كتبت في هذه الرواية فلم أجد يعني ضالة في ذلك. لماذا دائما العمل الإبداعي بعيد كل البعد عن قطار الحركة النقدية؟ لماذا في تونس ما زلنا نفتقر إلى مقالات نقدية أو إلى حركة نقدية تمشي بالتوازي مع الحركة الإبداعية؟
1: في الواقع أنا للمؤتمرات والندوات وما يقام في خصوص الجانب الأدبي هناك مقالات نقدية كثيرة، لكن ربما هي الرواية الأولى ما زالت تأخذ الشهرة التي تستحقها ربما أو الرواج الذي تستحقه، لكن ربما في محطات لاحقة قد تحظى هذه الرواية بقراءة نقدية، وإن كنت قد وعدني بعض الأساتذة بقراءات نقدية تصدر قريبا إن شاء الله.
0: طيب، إن شاء الله، يعني بودي أن هذه الرواية تجد حظها خاصة وتكون بين أيادي القراء والنقاد لأنها تستحق ذلك. سؤالي يتعلق هنا هذه الرواية، هل شاركتي في بعض الجوائز الأدبية؟
1: في الحقيقة خيارا شاركة في أي جائزة، لأنني ما زلت مبتدئة في مجال الكتابة، أردت أن مستمتعة بالعمل الأدبي الأول دون منافسات، دون ضغط الجوائز وما إلى ذلك. أردت أن أعيش لذة البدايات في الكتابة الأدبية.
0: طيب، لذة البدايات الأكيد هي محكومة بمجموعة من الاستفهامات ومجموعة دعني أقول من الإكراهات. نحن اليوم نتحدث أستاذة مفيدة عن ما يقال زمن الرواية أو مقولة زمن السرديات الكبرى.

0: أين ترين موقع الإبداع الروائي التونسي اليوم بين مقولة زمن الرواية ومقولة موت السرديات الكبرى؟
1: في الحقيقة لا أؤمن كثيرا بمقولة موت السرديات، لأنه ما نراه من اكتفاء بالرواية من خلال العديد من المناسبات شاهد على أن الرواية ما زالت تفرض نفسها بقوة، وما يثري العمل الإبداعي الروائي أكثر أنه هناك العديد من الروائيين خارج قطاع الأدب وخارج المجال الأدبي. وجدنا أطباء، صحفيين، يعني من مجالات مختلفة يبدعون. حتى أنه في جائزة كومار مؤخرا هناك من كتب الجائزة طبيب على ما أعتقد، يعني ما زالت الأقلام التونسية تبدع وما زالت تثقل أكثر، يعني لم تمت الرواية بالنسبة للسرديات، بالعكس ما زالت تتطور أكثر وتثقل أكثر.
0: طيب الناقد المغربي محمد برادة يقول أنه حياة الإنسان أو حياتنا بشكل عام هي عبارة عن حبال، عن كلمات معلقة فوق الحبال أو مجدودة إلى الحبال. أيضا بول ريكور يرى أنه تفاصيل الحياة أو التفاصيل الصغرى لحياتنا يمكن أن تكون قصة لرواية وما إلى ذلك. إلى أي مدى تؤمن يعني الكاتبة مفيدة الدعيزي بكون الواقع يمكن أن يكون هو القادح الأساسي لكتابة نص روائي؟
1: وهنا استرسالا مع ما قلته أشير أيضا إلى قول أنري جين حول الرواية الذي يعرفها بأن الانتباع الشخصي المباشر عن الحياة أو الواقع هي بمثابة الخزان الذي نستمد منه أفكارنا. لا يمكن أن ننتج رواية خيالية أو مجانبة للصواب من باب الساينس فيكسيون الخيال العلمي، يعني زي أن نراه في الأفلام له مجاله، لكن في الرواية على الأقل يجب أن نكون منشدين إلى واقعنا، لأن غاية الرواية ما هو أولا وأخيرا؟ هي تسليط الضوء على جملة من المسائل أو الشواغل التي تمس الإنسان في ذاته أو في معارفه أو في واقعه أو في علاقاته. لذلك نحاول أن نكون صوت الواقعي ومرآته حتى نتمكن من معالجة ما يمكن معالجته أو على الأقل نقد ما يمكن نقده.
0: طيب هل يمكن أن يكون للرواية دور في التغيير وفي التصحيح وفي التصويب؟ هل يمكن أن تكون الرواية مؤثرة في واقعنا؟ نتحدث عن الواقع الراهن ونتحدث تحديدا عن الواقع التونسي، نتحدث عن الواقع الاجتماعي، عن الواقع الثقافي الإعلامي ما إلى ذلك.
1: نحن نظل دائما متفائلين ونظل دائما نؤمن بأن الخليل قد يغير ولو بنسبة ضئيلة، المهم أن يغير.
0: هل هناك أزمة قراءة بالتوازي مع أزمة ثقافة؟ هناك من يتحدث عن أزمة ثقافة، وداخل هذه الأزمة أزمة ثقافة هناك أزمة قراءة، هل لاحظت ذلك؟
1: وبشدة هناك أزمة كبيرة في القراءة. للأسف شبابنا اليوم لا يطالعوا لا يقرأوا، وهي أزمة كبيرة جدا. هناك حتى رواد كثيرون يتوجهون إلى معرض الكتاب أو المكتبات قائمة كبيرة الكتب، ثم يضعونها للتزيين في مكتباتهم فقط
0: قبل التزيين سيلتقط بعض الصور هكذا لنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي في صفحاتهم الشخصية يعني تثمين يعني صورتهم بأنه شخصيات مثقفة وتقرأ وما إلى ذلك، ولكن للأسف الشديد هي استعراضات كرنفالية يعني أكثر منها واقعية أو صدقية أو أدبية.
1: نعم، وكأنه أصبحت تجارة يعني المسألة لكسب أكثر عدد ممكن من الإعجابات على مواقع التواصل الاجتماعي.
0: نعم، لمن تقرأ الأستاذة مفيدة الدعيسي؟ عربيا تونسيا وعربيا وعالميا.
1: كثر الذين أقرأ لهم، الأستاذ ماهر عبد الرحمن قرأت له تقريبا جميع كتابات، كنا مؤخرا قد أنجزنا يوما دراسيا في كلية الآداب.
0: وتحية ليه أستاذ ماهر، كان ضيفي مع الأستاذ الزميل الصحفي والإعلامي الدكتور سفيان في لتقديم رواية أشباح السقيفة، يعني هذه الرواية التي لاقت يعني استحسان العديد من النقاد. نعم،
1: ترجمت إلى أكثر من لغة.
0: نعم،
1: وكنت قد قدمت روايته الأخيرة سرد في ثقب الأسود، قدمت قراءة وجودية، قرأ كذلك الأستاذ العادة الصدر الكثير من الروايات لتطوير الذات، كثير من الروايات ممارسة التعليم والمحاور التي أدرسها لتنويع القراءة.
0: نعم. بالنسبة للمهنة يعني مهنة التدريس، هل تعيق يعني الكاتب أم تساعده؟
1: تساعده في من حيث التمكن من آلية الكتابة، الأساليب، الإدراك، التفريق بين أسلوب وآخر، تساعده فيه، لكن من حيث ضغط الوقت لا. أنا مثلا عندما أكتب كنت بصدد كتابة هذه الرواية أستغرت الليل بطوله، كنت أستغل الكتابة لأن اليوم بأكمله كان فيه ضغط كبير العمل، عدد ساعات كبير العمل.
0: صحيح صحيح صحيح. طيب شكرا لك أستاذة مفيدة دعيزي، كنت سعيد جدا بهذا اللقاء الخاطف للتعريف بإصدارك الأدبي الروائي الجديد وهو البكر، رواية فليتك تحلو. إن شاء الله نلتقي أستاذة في مواعيد إذاعية على أثير موجات إذاعة المنستير قادمة للحديث أكثر في متسع زمني أكثر مع ضيوف نقاد قلت لمزيد التعمق في هذه الرواية التي تستحق أن نقف عندها في حي الزمني أطول وأكثر. هل هناك عمل أدبي تشتغلين عليه الآن أم ما زلت في فترة استراحة الكاتب بعد إصدار الرواية؟
1: أولا الشكر موصول لكم على هذه المصافحة الهاتفية. نعم هناك عمل بصددي الإنجاز، لن أفصح عن عنوانه الآن، ولكن هناك عمل قد يرى النور قريبا جدا.
0: في جنس الرواية هكذا؟
1: نعم في جنس الرواية. ليس الرواية النفسية وليس في شكل فصول أو زرعات كما في هذه الرواية، وإنما هي رواية مسترسلة بشخصيات بملامح أوضح بأسماء أوضح بحقيقة.
0: نعم بالنجاح والتوفيق. شكرا لك أستاذة مفيدة الدعيزي، تحية لك، وهي دعوة لمستمعين الكرام وأيضا للمتابعين للاطلاع على هذه الرواية، رواية فليتك تحلو. هي صراحة عمل أدبي يلامس شغاف القلب، القارئ سيستعيد من خلالها مجموعة من التفاصيل التي نحملها بداخلنا ولكن أحيانا نتجرع على إخفائها أو نتستر يعني عن البوح فيها. هي رواية تكشف ما نخفيه بداخلنا من مشاعر من أحاسيس، أيضا تكشف عن كل ما نحمله أيضا بداخلنا من مفارقات ومن تناقضات، من لحظات حب ولحظات خذلان وكره، من لحظات قوة وانكسار وحزن وما إلى ذلك. هي أسئلة عديدة تطرحها هذه الرواية فليتك تحلو، ونحن نقول فليت القارئ يقرأ هذه الرواية ليستمتع أولا بجمالية اللغة وأيضا بجمالية هذا العالم الروائي الذي بنته الأستاذة مفيدة الدعيزي في روايتها فليتك تحلو. شكرا لك أستاذة مفيدة، نلتقي في مواعيد إذاعية لاحقة. شكرا
1: جزيلا،
0: إلى اللقاء، مع السلامة.
1: مع السلامة.

0: هذه الأنغام تأتيكم على أثير موجات إذاعة المنستير وتحديدا في سهرة الليلة من منوعة عندما يأتي المساء. في الجزء الأول إذن كان ضيفتنا الأستاذة مفيدة الدعيزي في ركن خلف الغلاف، واليوم تعرفنا عن هذا العالم الروائي خلف غلاف رواية فليتك تحلو. الأسبوع القادم إن شاء الله نقدم إصدار أدبي جديد، ويدخل هذا في باب أولا التعريف بالإبداعات التونسية وخاصة بالكتاب التونسي بمختلف أجناسه، وبالإضافة إلى ذلك هو محاولة تقريب الكتاب من القارئ ومن التلميذ، وحبذا في الصيف يعني هو فترة استراحة وترفيه وما إلى ذلك ومصيف وما إلى ذلك، ولكن حبذا أن نتعود عن قراءة كتاب، يعني حتى في لحظات صيفية أو في مساءات صيفية نحتاج فيها إلى كتاب مهما كان نوع هذا الكتاب، شعر أو قصة أو رواية، لتوسيع دائرة الفهم والثقافة، وأيضا للتعرف على حيوات أخرى وعوالم أخرى تدخل دائما في باب اكتساب عديد التجارب الحياتية. الآن ندخل إلى فقرة كلمة وظلال مع الأستاذة أميرة كرم. أستاذة أميرة مساء الخير، مرحبا أهلا وسهلا بك على أثير موجات إذاعة المنستير.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكافة المستمعين، تحية ليك صديقي دسعد.
0: تحية ليك أستاذة، كيف الحال؟
1: الحمد لله. تحية ليك مرة أخرى ولكل من يسمع فينا الآن على موجات إذاعة المنستير في فقرة كلمة وظلال، باش نحاولوا في كل مرة أنه نتناول مفهوم ولا فكرة نقربوها للسادة المستمعين، ونسلط الضوء على بعض الجوانب اللي تبين مدى ارتباطها وتأثيرها على حياة الناس وواقعهم المعيش.
0: نعم جميل. الأستاذة خليني نكمل. الأستاذة أميرة كرمة ولن هي شاعرة وأيضا هي ناشطة ثقافية، يعني دار ثقافة علي الدعاجي حمام سوسي، كيف الحال غادي؟ كيف حال الثقافة بدار ثقافة علي الدعاجي؟
1: بخير في سوسة، بخير.
0: تحياتنا لكل العاملين هناك وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق. طيب أستاذة أميرة، ماذا اخترت لنا من مفاهيم في حصة اليوم أو في أول مفهوم يعني سنوسع فيه دائرة الحوار والحديث؟
1: مفهوم اليوم هو مفهوم القوة الناعمة.
0: القوة الناعمة، نعم. مفهوم.
1: أنا حبيت لسعد نعرف المستمعين بفقرة كلمة وظلال، أنا كل مرة باش نحاول نتناول مفهوم ولا فكرة نقربوها ليهم هما ونسلطوا الضوء على بعض الجوانب اللي تبين مدى ارتباطها وتأثيرها على حياة الناس وواقعهم المعيش.
0: نعم.
1: خاطر كي نتأملوا واقعنا وحياتنا نلقاو أنه كل شيء يحيط بنا مرتبط بطريقة أو بأخرى بفكرة ولا مفهوم معين.
0: صحيح.
1: فيها لقد نحن نعيش في عالم مادي، عالم متكون من أشياء مادية، وحتى علاقاتنا ربما ولا يغلب عليها أحيانا الجانب المادي للأسف.
0: نعم.
1: أما وراء كل هذا فما ديما فكرة ولا تصور ولا مفهوم هو اللي يشكل الواقع ويعطيه معنى يتطور من خلاله.
0: صحيح.
1: بس نكمل فكرتي ونشرح القوى الناعمة.
0: هي تفضلي لك ذلك. نعم. يعني متشوق برشا مش نعرف شنو معناتها القوة الناعمة، يعني من ناحية قوة، والقوة عادة كلمة القوة تحيل على العنف وعلى والناعمة يعني تناقض فيما بينهم.
1: يلا تفضل. ناعمة.
0: نعم.
1: قوة ونعمة هذه معناها ديجا احنا تعرف انتي ما نعرفوا دي مفهوم القوة معناها الصلابة والإجبار.
0: صحيح.
1: لكن اللي مش نشوفوا قوة بطريقة أخرى.
0: نعم.
1: هو قائمة على الجلب.
0: نعم.
1: لهني على خاطر ديجا باش نبدأ بمقولة لعل ما جعل البعض يقول إن الإنسان لا يسكن كوكبا وإنما يسكن ثقافة.
0: نعم.
1: ومن هنا تظهر أهمية معرفة المفاهيم هذه وربما نقدها أيضا. خاطر الإنسان إذا عاش فقط داخل الأحداث من غير ما يفهم الأفكار اللي وراها يمكن أنه يصبح مجرد متلقي لما يحيط به. وربما يكون المفهوم اللي باش نقترحه اليوم واللي هو كما قلنا القوى الناعمة خير مثال على على هذه الفكرة. مفهومنا اليوم مرتبط بفكرة السلطة، أما مش بالمعنى التقليدي للسلطة. مش السلطة التي صورتها الصلبة القائمة على العنف ولا الإكراه ولا فرض الإرادة بالقوة. مش نحكيه اليوم على وجه آخر للسلطة، سلطة أقل ظهور لكنها قد تكون شديدة التأثير. حديثنا اليوم على القوة الناعمة. والتعبير هذا رغم بساطة الظاهرة يطرح سؤال مهم واللي قلته أنت دجا في البداية، هو كيفاش تكون القوة ناعمة. قوة ناعمة فما تناقض لهنا ظاهري.
0: صحيح.
1: هو اللي يخلي المفهوم جدير بالتأمل، خاطر النفوس في عالمنا ما يتحققش ديما عن طريق الإجبار، أحيانا يتحقق عن طريق الجاذبية، عن طريق القدرة على الإقناع، وعن طريق جعل الآخرين يرغبون في الاقتراب مما تمثله. باش نرجع لهنا لمصطلح القوة الناعمة. مصطلح القوة الناعمة ظهر بصيغته الحديثة في بداية التسعينات على يد أستاذ العلاقات الدولية الأمريكي جوزيف نيل، واللي كان بالمناسبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي في إدارة الرئيس بيل كلينتون. يعني أنه الراجل كان منظر وممارس السياسة والعلاقات الدولية في نفس الوقت. لكن ظهور المصطلح حديثا ما يعنيش أن الفكرة في حد ذاتها حديثة. خاطر السؤال اللي تطرح القوى الناعمة لهنا هو كيف يمكن أن تؤثر في الآخرين دون أن تجبرهم. هو سؤال قديم قدم المجتمعات البشرية. تاريخ يعلمنا لفعد سيدة مستمعين أن النفوذ ما كانش ديما نتيجة القوى العسكرية وحدها. فالإمبراطوريات والحضارات لم تنتشر بالسلاح فقط، بل انتشرت أيضا باللغة والثقافة والفنون والأفكار وقدرتها على جعل الآخرين يرغبون في الاقتراب منها. أشكل الفكرة موجودة بشيء من الطرافة في التراث، في التراث الكونفوشيوسي اللي يرجع للقرن الخامس قبل الميلاد، كما قولة منسوبة للحكيم الصيني كونفوشيوس، ونلقاوه يعبر على الفكرة ببساطة ولكن بعمق. حيث قال إن الحاكم إذا أراد أن يعترف الآخرون بمكانته فعليه أن يجعل الثقافة تزدهر حتى تصبح مصدر جذب لهم. وبغض النظر عن نقاش حول دقة نسبة هذه العبارة ولا سياستها، فإنه معناها يلمس جوهر الفكرة أنه نفوذ ما يكونش فقط على الخوف، بل يمكن أيضا أن يقوم على الإعجاب. ولهنا نرجع لجوزيف نيل اللي حاول يمنح هذا النوع من التأثير اسم ومفهوم واضح. فقال ما هي القوى الناعمة؟ ويجيب جوزيف على السؤال هذا بقوله إنها القدرة على الحصول على ما تريد عن طريق الجاذبية بدلا من الإرغام أو دفع الأموال.
0: يعني دون استعمال القوة، يعني دون استعمال قوة أو عنف أو سلطة، تتحصل على ما تريد هكذا، يعني بانطباعية وبعفوية وبانسياب يعني.
1: نعم، ولهنا بالضبط يظهر الفرق بين القوى الصلبة والقوى الناعمة. وكأن القوى الصلبة يسعد تقول افعل هذا لأنني لا أملك القدرة على إجبارك، أما القوى لأنني أملك القدرة على إجبارك، نجم نجبرك افعل هذا. أما القوى الناعمة هي تقول انظر إلى هذا النموذج وقد ترغب أنت في الاقتراب منه. ولهنا فإن القوى الناعمة ما تشتغلش على جسد فقط، بل تستغل على حاجة، على حاجات أهم اللي هم العقل والخيال والصورة اللي يحملها الإنسان عن الأشياء. يعني الدولة اللي تنجح في تقديم ثقافتها وقيمها وطريقة حياتها باعتبارها نموذج جذاب تمتلك نوع من النفوذ يتجاوز حدودها الجغرافية.
0: طيب أميرة بعد إذنك لو كان نسألك إلى حد هذا المستوى، يعني ونحن نتعمق في هذا المفهوم، إذن القوة الناعمة هي عبارة عن سلطة مجازية تمكن الإنسان أنه يتحصل على كل ما يريد دون استعمال أي طاقة أو أي نقوله إحنا. طيب شنية الآليات أو الوسائل اللي نفسره أكثر، شنية الوسائل والآليات اللي نلقواها داخل هذه القوة أو تستعملها هذه القوة باش نتحصل بها على ما نريد بطريقة مرنة جدا دون استعمال للعنف؟
1: ولا لهنا أنا كنت باش نكمل على فكرتي بالدول اللي قوالتها ويكا معاش تتنافس على امتلاك الجيوش والموارد الاقتصادية فقط، بل تتنافس أيضا على امتلاك صورة جذابة عن نفسها. فالثقافة أصبحت الآليات كما الثقافة أصبحت جزءا من السياسة الدولية. السينما، الموسيقى، اللغة، الجامعات، الرياضة، التكنولوجيا، الكل هذوما تحولوا إلى أدوات للقوة الناعمة.
0: وهذا في هذا الإطار، يعني شاركت منذ شهر تقريبا في مؤتمر دولي حول الترجمة، يعني عن بعد، يعني شاركت فيه عن بعد، يعني المشاركين يعني يتحدثوا على الترجمة باعتبارها قوة ناعمة، يعتبروا أنه فعل الترجمة، فعل الترجمة هي قوة ناعمة. يعني عالم تطور كيفاش الترجمة هي قوة ناعمة.
1: احنا توا في بيوتنا الافلام اللي يشاهدوها الملايين الناس حول العالم، هذيك راهي قوة ناعمة، معناها تدخل لبيوتنا ونشوفوا عاداتهم وكل وتعجبنا ونحبوا وتجذبنا، ولا هذي شنو تعمل، تجذبنا ونحبوا نوليو كيفهم. كيف اللغة اللي يرغب الاخرون في تعلمها، كيف هذوما الكل ماهمش مجرد مظاهر ثقافية منفصلة، هما هذوما الوسائل لصناعة التأثير اللي يستخدموا فيها. لهنا نفهموا انه الصراع في عالم اليوم ما حدش صراع على أرض الموارد فقط، ولا صراع على المعنى، وصراع على تقديم صورة معينة للعالم وجعل الآخرين يرون الأشياء من زاوية محددة. نعرفش أنا أنتخو بغنطيف باش نجبد مثال الأفلام. أفلام نفرجوا فيها معناها مش من غير ما نحكي على دولة ما أما الأفلام دخلتنا لبلادنا ونفرجوا فيها ماهيش نتاعك فراه الواقع الحقيقي نتاع البلاد هذيك. معناها الأشياء الجميلة اللي نراو فيها واللي عجبتنا واللي أبهرتنا هما محطونا في الزاوية هذيك ويحبونا نراوها.
0: صحيح.
1: ولا صحيح. لكن سؤال أهم لهنا
0: لفعل
1: سؤال أهم هو هل تبقى القوة الناعمة حكر على الدول والعلاقات الدولية أم أنه يمكن أن تتواجد وتتوجد في حياتنا اليومية في العمل في العلاقات الإنسانية في تفاصيل حياتنا العادية إذا أهم والحقيقة هو أبرامو أنه القوة الناعمة رغم ارتباطها في البداية بعالم السياسة والعلاقات الدولية فإنها تعبر عن طريقة عامة في ممارسة التأثير على لأنه سؤال في النهاية واحد كيفاش نخليه الآخرين يتفاعلوا مع أفكارنا هو عن طريق الفرض والإكراه أم عن طريق الإقناع والجاذبية والقدوة ولهني مثال باش ناخذ أنا مثال مجال العمل القوة الناعمة ماهيش فقط أداة في يد الدول بل هي أيضا جزء من علاقاتنا الإنسانية مثال خذوا مثلا مجال العمل المدير الناجح ماهوش فقط اللي يملك سلطة إصدار الأوامر أو القدرة على فرض العقوبات لأن الوسائل هذه رغم أنها موجودة وضرورية أحيانا يا لسعد تحقق الطاعة لكنها ما تحققش الانخراط الحقيقي
0: صحيح.
1: أما المدير اللي نجم يخلي فريق العمل يؤمن بالأفكار اللي يقترحها ويشعر أنه شريك في تحقيق هدف مشترك هو يمارس نوع آخر من التأثير
0: هذا مدير مثالي هذا مدير مثالي نخوف المدينة الفاضلة احنا ماذا بينا كل المديرين تكون عندهم هذه القوة الناعمة
1: نتمنى أن يكون عندهم القوة الناعمة هذه في المطلق الموظف معناها يخضع للأوامر وينفذها أما وقت اللي يؤمن بها حبيت نقول الوقت اللي يقدم أفضل ما عنده معناها ولهنا نراو الفرق بين السلطة اللي تفرض والسلطة اللي تجذب ولهنا نحكيو على السلطة الجاذبة
0: أكيد أكيد واضح شكرا لك أميرة كرم تحية لك على كل هذه التوضيحات والإضاءات بخصوص مفهوم اليوم القوة الناعمة الأسبوع القادم الأكيد سنكون أمام مفهوم آخر لمزيد التعمق فيه وتعريف
1: الحب السائل ربما مفهوم آخر
0: طيب شكرا جزيلا يعيشك إلى اللقاء مع السلامة تحياتنا إلى اللقاء مع السلامة
1: لكم مني أطيب التحية
0: شكرا 50 دقيقة بعد 8 مساء على أثير موجات إذاعة المنستير في برنامج عندما يأتي المساء في تمام التاسعة زملائنا من قسم الأخبار لتقديم موجز الساعة التاسعة ثم نعود لمواصلة الجزء الثاني من عندما يأتي المساء نذكركم بفقرات الجزء الثاني فقرة حبر الأيام اليوم سنقرأ مقال التجارب التنموية في إفريقيا رواندا نموذجا سنحاول أن نتعمق أكثر في تفاصيل هذا المقام هذا المقال عفوا وبطبيعة الحال هو مقام يعني سنقيم في تجربة تنموية مهمة في إفريقيا واتخذت من رواندا نموذجا أكثر التفاصيل مع الدكتور فؤاد النفطي ثم فقرة أصل الحكاية واليوم سنتحدث عن قصة القصة الأصلية لقول مأثور عند العرب قديما وهو الحر من غمزة تفاصيل دائما مع الأستاذة مروة بن عبد الجليل نعود بعد موجز التاسعة كونوا معنا

0: التاسعة ليلا من إذاعة المنستير. أهلا بكم في موجز الأنباء. يمكن لكافة المترشحين لدورة البكالوريا لدورة المراقبة من امتحان البكالوريا والراغبين في الحصول على نتائجهم عن طريق الإرسالات القصيرة التسجيل بهذه الخدمة ابتداء من الساعة 10 من صباح يوم غد الأربعاء، وذلك عبر توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 تحتوي باك ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية. دعت الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ إلى جعل إصلاح التعليم الابتدائي المدخل الأساسي لأي إصلاح شامل للمنظومة التربوية. الجمعية قالت في رسالة مفتوحة وجهتها إلى وزير التربية وإلى مختلف المتدخلين في الشأن، قالت أن النتائج المسجلة في الامتحانات الوطنية تعكس اختلالات هيكلية تستوجب عفوا مراجعة أولويات الإصلاح، واعتبرت أن الاستثمار في السنوات الأولى من التعليم يمثل الركيزة الأساسية لتحسين المخرجات التعليمية والحد من الرسوب والانقطاع المبكر عن الدراسة. كشف التقرير السنوي للبنك المركزي لسنة 25 و2000 عن ارتفاع التحويلات المالية المخصصة لتغطية نفقات الدراسة والتربصات الأكاديمية بالخارج بنحو 30% خلال سنة 25 و2000 مقارنة بالسنة التي سبقتها، وبلغت هذه التحويلات 658 مليون دينار. سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في بلادنا سنة 25 و2000 ارتفاعا تجاوز 30% مقارنة بسنة 2024، وبلغت قيمتها 3506.5 مليون دينار، وسمحت هذه الاستثمارات بإحداث 14085 موطن شغل دون اعتبار قطاع الطاقة وفقا لما أظهره التقرير السنوي للبنك المركزي. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة
2: المنستير. أيام تتعدى وتبقى الذكريات، عشنا تفاصيل صغر وكبرنا وبقات في البال، تتفكر ولا نسيت؟ كان نسيت نفكروك باللي كان، أما أحنا ولاد اليوم لقانا ماضينا حاضرنا وغزرة للمستقبل بعين شكري وألفة معليين
3: ليام معليام
2: معليين كل خميس من 10 نصف الليل وتبع الموجة.
4: دقيقة مونديال، دقيقة مونديال.
5: نجوم المونديال مع لافيلي.
6: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في حكاية جديدة من نجوم المونديال في إذاعة المنستير. قصة اليوم عن لاعب خاص شارك في كأس العالم في زوز مناسبات سنوات 1998 و2002. دورة 1998 في فرنسا كانت الأعين كلها عليه، هو أفضل حارس مرمى في العالم وقتها، والأهم أنه يتميز بحاسة التهديف. مهارة التسجيل من المخالفات المباشرة وضربات الجزاء كانت نقطة قوته، هو المسدد رقم واحد في بلاده. لعب مع المنتخب 74 مباراة ودية، سجل خلالها 8 أهداف. أما طيلة مسيرته في الملاعب فإنه نجح باش يسجل 63 هدف، هو أفضل مسددي الكرات الثابتة في العالم. مهارة درب عليها من اللي بدأ مسيرته الاحترافية في عمر 15 عام في الباراغواي. مع هذا هو حارس مرمى ممتاز للغاية، نجح أنه يتحصل على جائزة الفيفا لأفضل حارس مرمى في العالم 3 مرات، وآخرها كانت في سنة 1998، خاصة بعد المردود الكبير اللي قدمه في كأس العالم. نجح أنه يمر بمنتخب بلاده للدور الثاني من المونديال، وكان قريب من تسجيل هدف في لقاء بلغاريا، ويكتب وقتها اسمه في تاريخ المسابقة كأول حارس مرمى يسجل في نهائيات كأس العالم. ملحمة فرنسا توقفت أمام المنتخب المضيف الديوك الفرنسية، فضل هدف ذهبي سجله المدافع لوران بلان، قبل ضربات الجزاء الترجيحية، واللي أكدوا كل المتابعين أنه في صورة وصول الباراغواي لها فإنه حظوظهم مع حارسهم ستكون وافرة للتأهل. نجمنا لليوم كان ظاهرة كروية بامتياز، صاحب ثقة كبيرة على الملعب، قائد حقيقي، هو عنده كاريزما عالية ملهم لكل زملائه، وكان شرس في منطقة الجزاء يخلي في نفوس المهاجمين برشا خوف ورهبة. هذه قصة معشوق الباراغواي القائد والحارس الهداف خوسي لويس شيلافيرت.
4: دقيقة مونديال، دقيقة مونديال.
1: مونديال. نجوم المونديال مع لافيلي. عندما

0: نعود مستمعينا الكرام لمواصلة الجزء الثاني من حصة الليلة من برنامج عندما يأتي المساء على أثير موجات إذاعة المنستير. وجد التحية والسلام لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين والمتابعين. وذكركم أنه الجزء الثاني بعد قليل ندخل مع ركن حبر الأيام في انتظار الركن الأخير أصل الحكاية. نبدأ أولا بحبر الأيام مع الدكتور فؤاد النفطي. دكتور فؤاد النفطي مساء الخير، مرحبا أهلا وسهلا بك على أثير موجات إذاعة المنستير.
1: مساء الخير أخي لسعد، أحييك وأحيي كل مستمع لإذاعة المنستير.
0: مرحبا أهلا وسهلا. إذن حبر الأيام هذا ركن أسبوعي قار في كل حصة نبحث عن مقال، هذا المقال نتعمق فيه أكثر ونحاول أن ننفكه، يعني أبرز الأسرار والحقائق الموجودة فيه. والأكيد المقالات مفتوحة على مقالات تتحدث عن على مفاهيم أو تتحدث على تجارب تنموية دولية وتتحدث في شتى المواضيع اللي لها علاقة بحياة الإنسان. اليوم شنو اخترت لنا دكتور فؤاد النفطي؟
1: عادة ما نتحدث في العلم أو في الأدب، ولكن اليوم اخترنا ربما السياسة والأنثروبولوجيا،
0: علم الإنسان،
1: لأن في نهاية الأمر السياسة علم والعلم يسوس.
0: صحيح.
1: عنوان المقال هو التجارب التنموية الإفريقية رواندا أنموذجا، وقد صدر ضمن دراسات بحثية متخصصة في المركز الديمقراطي العربي بقلم الباحث محمد حبار. وبداية هي في واقع الأمر رواندا أحجية، ولا أعلم كيف سأبدأ هذه الأحجية، ولكني سأبدأها ربما بإعطاء بسطة حول ما جاء في المقال. إذ تكون من مباحث ثلاثة، تناول في الأول المبحث الأول مفهوم الدولة التنموية، وفي الثاني تطرق إلى الحرب الأهلية والإبادة الجماعية الرواندية.
0: صحيح.
1: لينتقل في المبحث الثالث إلى تسليط الضوء على العوامل والأسباب التي نقلت رواندا إلى أنموذج لدولة تنموية واحدة. في واقع الأمر أريد بداية أن ربما أذكر السادة المستمعين ببعض المعطيات تخص هذه الدولة، وهي دولة رواندا الإفريقية والتي عاصمتها كيغالي. وربما من المصادفات أن عدد سكانها حوالي 12 مليون، يعني تقريبا عدد سكان
0: تونس. نعم.
1: وهو بلد زراعي يعتمد على حرفتي الراعي والزراعة بداية، وربما اختصت هذه الدولة في إنتاج البن والشاي بكميات كبيرة. فيما يخص التركيبة المجتمعية للشعب الرواندي، ومن المعروف أنه يتكون من ثلاث مجموعات عرقية، التوا هذوما نسبة قليلة يعني 1% تقريبا، والتوتسي 14%، ثم تأتي الهوتو التي تمثل 84% من المجتمع الرواندي. لماذا اخترنا رواندا؟ لأنها الآن تسمى بسنغافورة إفريقيا.
0: نعم.
1: ورواندا يعني حققت نقلة نوعية على جميع الأصعدة، سواء في ميدان التعليم والصحة، وأيضا على المستوى يعني الإيكولوجي، إذ أنها تصنف من ضمن أنظف العواصم الإفريقية بل العالمية. يعني السؤال ربما الذي يجول بخاطر المستمع الآن، يعني هذه الدولة ما هي خصوصيتها وماذا طرأ فيها؟ من المعلوم أنه مرة أنا نسمع في الراديو في إذاعة المنستير على ما أعتقد كان تدخل أحد يعني عناصر الجيش ليتحدث عن أن الجيش التونسي سنة 95 تقريبا، يعني مكث هناك في رواندا حوالي سنة كاملة
0: أثناء الحرب الأهلية تحديدا،
1: أثناء الحرب الأهلية، وكانت مهمته بالأساس هو الإسناد اللوجستي.
0: صحيح.
1: إذ أن يعني تلك الحرب يعني حصدت حوالي مليون شخص، التي يعني هذا الصراع الدموي الذي كان بين قبيلتي التوتس والهوتو. فأنا أريد أن أبدأ هذا المقال من النهاية لكي نرى يعني ربما الوجه المشرق لهذه الدولة قبل أن نتحدث ربما عن الأزمة التي عاشتها. يعني وأفضل أن أذكر بعض الأرقام لكي تتضح الرؤية. يعني الناتج المحلي الإجمالي في رواندا حوالي 9.14 مليار دولار أمريكي. معدل النمو الاقتصادي فيها حسب إحصائيات 2022 التي لدي 7% سنويا، وبلغ الناتج المحلي الإجمالي حوالي 8.2%. ومن الملاحظ أن إيرادات رواندا من السياحة 56% تقريبا. وربما الانطلاقة كانت مع الرئيس بول كاغامي، وهو يعني الذي جاء بعد صراع وإلى غير ذلك، وكان هو زعيم الجبهة الوطنية، وأطلق خطة سنة 2000 وتسمى برؤية 2020. يعني هو أطلقها سنة 2000 تأملا أن تنتج أو تؤتي أكلها سنة 2020. في هذه الخطة يعني هناك خطة على المدى القصير، الهدف منها هو تقليل الديون وتكوين يعني الديون وتكوين الثروات. أما على المرحلة المتوسطة فكان الهدف التحول من الاقتصاد الزراعي إلى الاقتصاد المعرفي من خلال تطوير التعليم وتكنولوجيا الاتصال. أما على المدى البعيد فكان الهدف هو خلق طبقة وسطى منتجة، وهذه الطبقة يعني تعزز فيها روح المبادرة بكيفية أنها تمكنها هي من خلق الثروة. لو تعمقنا أكثر في هذه الخطط الثلاث للاحظنا أن في التعليم مثلا تمت نقلة نوعية رقمية، ولم يتسنى لهم ذلك إلا بعد أن أطلقوا قمرا صناعيا لربط جميع مناطق الدولة بالإنترنت. من ناحية أخرى تفطنوا إلى ضرورة ربما جذب شركات عالمية مثل مثلا فولكسفاغن يعني الألمانية، شركة السيارات الألمانية المشهورة، وإنشاء يعني مصانع في رواندا، وتم ذلك. في التعليم أيضا تمت خطة يعني، وهذه ربما أهم نقطة في بالإضافة إلى المسألة الرقمية، وهو إعادة تأهيل المعلم، وتمت يعني هناك دورات تكوينية ذات فعالية يعني وجدوى

0: ربما نتطرق إلى مفهوم الدولة التنموية الذي انبنت عليه هذه الحركة في رواندا. هو مفهوم يعني معروف من سنة 1982، يعني لما مفكر جونسون هذا أمريكي تطرق إلى هذا في كتاب. هذا الكتاب عنوانه المعجزة اليابانية، يعني هو كان يتحدث عن المعجزة اليابانية في بدايتها. ومن بين المصادق هذه المعجزة اليابانية هو المسألة مسألة التعليم،
1: التعليم صحيح،
0: وتطوير التعليم.
1: طيب في دقيقة أستاذ فؤاد، الأكيد أنه هذا المقال يعني يمكن أن يكون درس يعني لبقية الشعوب الأخرى، يعني يمكن أن تكون رواندا هي درس استثنائي أو نموذج يحتذى به لتحقيق يعني هذه التجربة التنموية مثل ما حققتها رواندا، رغم مثل ما ذكرنا سنوات الإبادة والحرب اللي عاشتها بين الطائفتين، ويعني آلت إلى أعتقد نسبة كبيرة من الضحايا.
0: بالطبع، لأنه هو من أحسن الأمثلة ربما. لأنه يعني بدأوا من تحت الصفر. يعني كما تعلم يعني قبيلة التوتس والهوتو هذوما يعني يعني مجازر، الخال قتل ابن أخته والعكس بالعكس يعني.
1: صحيح.
0: الحاجة الأخرى المهمة برشا أخويا رفعت هو أنه نجحوا في ما يسمى بيئة معالجة التسرب الدراسي، يعني أو ديكروشاج سكولير، هذا
1: انقطاع الدراسة،
0: يعني انقطاع هذا فهمت، ونجحوا فيه بنسبة يعني أصبحت التلاميذ المنتظمون نسبتهم يعني 97%.
1: واضح. شكرا لك دكتور فؤاد النفط على كل هذه التوضيحات والإضاءات. الأكيد الأسبوع القادم مقال جديد وقراءة أخرى في مقال جديد. شكرا جزيلا. نستمع إلى الأذى بسرعة.
0: ختاما نقول للزمن التونسي ليتك تحلو.
1: طيب الأكيد سيحلو إن شاء الله. طيب شكرا جزيلا دكتور فؤاد النفط. إذا نستمع نرفع الأذان ثم بعد ذلك نعود لمواصلة عندما يأتي المساء.
2: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

القائمة: آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

0: يسعد الله مساءكم وطاب صابت أوقاتكم جميعا. إذا المستمعين الكرام نواصل حصة الليلة من برنامج عندما يأتي المساء على أثير موجات إذاعة المنستير. الركن الأخير أصل الكلمة، وهذا الركن ننظر فيه إلى محتوى ومضامين بعض القصص التي تختزل أحكام أو أمثال مأثورة عند العرب. اليوم الحر من همزة، أكثر تفاصيل مع الأستاذة مروة بن عبد الجليل. أستاذة مروة مساء الخير، مرحبا أهلا وسهلا.
1: مساء الخير في لسعد، مساء الخير إلى كل مستمعي إذاعة المنستير، تحية طيبة لكم جميعا.
0: تحية ليك. إذن الحر من همزة هكذا؟
1: نعم، نعود إليكم إذن من جديد بحكايات وبمثل وبأصل الحكاية وأصل المثل أو أصل القصة. قصة اليوم ومثل اليوم هو الحر من همزة والعبد من غمزة، وهو مثل نتداوله حتى في حياتنا اليومية. مثل مشهور، هو مثل يقصد به أن الشخص الكريم الحر النفس الفطن الذكي يكفيه التلميح والإشارة الخفيفة حتى يفهم المقصود، حتى تكون الحكاية المراد إخفاؤها وعدم التصريح بها علنا واضحة دون أن نصرح أو نحكي الحكاية كلها. ويستجيب، بينما من لا يتحلى بسمو الأخلاق أو غير ذكي أو بطيء الفهم قد يحتاج إلى التصريح والتكرار والمعاودة. ولهذا المثل إذن عنده قصة تروى حسب ما بحثنا ونقبنا استقصينا الأخبار، أن أحد الملوك كان يقيم مجلسا.
0: طيب، قبل أن ننظر في القصة، يعني جنس هذا المثل، هل في يعود في أصله إلى أصل أندلسي؟
1: بعض الأخبار تقول أن له جذورا أندلسية.
0: نعم،
1: شكرا على الملاحظة.
0: نعم، له بعض الجذور والأصول الأندلسية. نعم، تفضلي.
1: نعم. إذن يقول تقول القصة أن أحد الملوك كان يقيم مجلسا يحضره الأشراف والخدم، وفي أثناء المجلس أراد الملك أن ينبه أحد الحاضرين من الأشراف إلى أمر ما دون أن يحرجه أمام الناس، فكتفى فقط بهمزة. هاي كلمة قصيرة وربما تلميح خفيف، فما إن فهم الشريف ومراد الملك حتى بادر بتنفيذ المطلوب. ثم بعد حين أو بعد مدة أراد الملك أن يلفت انتباه أحد عبيده، فلم يفهم التلميح ولا الكلام الموجز، فاضطر الملك إلى الإشارة إليه بوضوح، وفي رواية أخرى أنه غمز بالعين أو أشار إليه إشارة واضحة على العلن. حتى انتبه، فقيل حينها الحر من همزة والعبد من غمزة. ومع مرور الزمن أصبح مثلا مشهورا يضرب للدلالة على أن صاحب المروءة والذكاء يفهم بالإشارة ولا يحتاج إلى الإحراج أو كثرة الكلام.
0: لا يحتاج إلى العبارة أصلا، يحتاج إلى الإشارة فقط.
1: فقط من ملامح الوجه يفهم.
0: طيب،
1: أما من قل فهمه أو أدبه فقد يحتاج إلى التنبيه الصريح والمتكرر، وهناك روايات تختلف ومختلفة لأصل هذا المثل.
0: طيب، نبقى في الجانب القصصي أو خاصة دلالة هذا المفهوم. الأكيد أنه يتضمن إشارات للتعبير عن ضرورة أن يكون الإنسان ذكي وأن يكون فطنا وأن يكون ذا قدرة كبيرة على أن يتأقلم يعني مع الأوضاع، خاصة عندما تكون المواقف محرجة أو المقامات محرجة، فيتطلب منه الوضع الفطنة وشد الانتباه.
1: والانتباه. لهذا السبب وضع ابن الجوزي كتابا للأذكياء، وكتبت أخبار للأذكياء،
0: وكتبت أخبار للحمقى.
1: أخبار
0: الحمقى
1: لنفصل بين الشقين. وهذا المثل فصل بينهما.
0: صحيح. طيب، هنا بين الحر والهمزة وبين العبد والغمزة، أعتقد ماذا يعني بالإنسان الحر؟
1: الحر ممكن في موقفه، الحر في ذكائه، الحر في مبادئه. العبد من من من من كان خاليا من كل هذا.
0: صحيح صحيح. فدائما الإنسان الحر هو الإنسان الذكي، الإنسان الفطن المنتبه، اللي بمجرد يعني همزة قد لا تعني شيء لدى البقية، نعم، ولكنها تعني له الكثير. يعني في حين أن الإنسان عديم الذكاء وعديم الفطنة وعديم الانتباه يحتاج إلى غمزة، يعني يحتاج إلى نوعا ما إلى سلوك معين أو إلى نشاط يعني فيزيولوجي معين على الأقل لكي يفهم مقول القول.
1: لهذا يكون الصديق المقرب هو الصديق الذي دائما يفهمنا من همزة لفعة.
0: نعم نعم.
1: وتحية إلى كل الأصدقاء المقربين الذين يفهموننا من همزة.
0: يفهموننا من همزة دون نحتاج إلى الغمزة.
1: نعم.
0: طيب شكرا لك أستاذة مروة، تحية لك. إذا اليوم
1: تحية طيبة لكم جميعا.
0: شكرا جزيلا، إلى اللقاء، مع السلامة. أكيد الأسبوع القادم مع قصة جديدة ومثل مأثور لدى العرب جديد، نبحث يمكن في الحكاية وفي القصة التي نتجت أو نسجت يعني خيوط هذه الأمثال.

37 دقيقة بعد التاسعة ليلا على أثير موجات إذاعة المنستير، والحصة ما زالت متواصلة فيه عندما يأتي المساء.

هكذا وصلنا مستمعينا الكرام إلى خاتمة هذا العدد الأول من منوعة عندما يأتي المساء على أثير موجات إذاعة المنستير. عندما يأتي المساء كل مساء ثلاثاء من الثامنة إلى العاشرة ليلا، هذا الرواق الأسبوعي اللي يجمع بين الثقافة والإفادة والترفيه. شكرا جزيلا كثيرا لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين على حسن المتابعة والاستماع. ذكركم بفقرات اليوم. اليوم قدمنا في ركن خلف الغلاف، عرفنا برواية فليتك تحلو للأستاذة والكاتبة مفيدة الدعيزي. في فقرة كلمة وظلال عرفنا مفهوم القوة الناعمة. حبر الأيام اليوم قراءة في مقال التجارب التنموية في إفريقيا رواندا نموذجا. وفي فقرة أصل الحكاية تعرفنا على قصة المثل المأثور عند العرب، الحر من همزة والعبد من غمز. أجمل تحية لطفي المكي في إخراج الحصة، تقنيا معاذ الحداد في تأمين المكالمات الهاتفية. كان في خدمتكم ميكروفونين أسعد العياري. دمتم بخير وسلامة، في أمان الله.

0: إذاعة المنستير منكم وإليكم
1: منكم وإليكم
0: تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنستير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع للتكوين المهني وللحصول على القروض.
1: منكم وإليكم
0: يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28-000-666
1: منكم وإليكم
2: 28-000-666
1: منكم
3: وإليكم.
0: برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس من الواحدة ظهرا إلى الثالثة بعد الزوال.
4: السير يواصل السمر والسهر.
1: السير
4: السير والسهر. وفي إذاعة المنستير باقة برامج يحلى معها السهر.

0: Shaft. العاشرة ليلا من إذاعة المونستير. أهلا بكم في نشرة الأخبار، نبدأها بالعناوين. تونس تحتضن المنتدى الدولي لصناعة مكونات الطائرات في قطاع يوفر أكثر من 20,000 موطن شغل وصادرات بقيمة 650 مليون يورو. وزارة التشغيل تعمل على تحقيق الملائمة بين العرض والطلب في سوق الشغل وسد الفجوة بين المهن المطلوبة والاختصاصات المتوفرة. ومدينة سوسة تحتفل بانضمامها للشبكة العالمية لمدن التعلم. بمشاركة 86 شركة دولية تحتضن تونس اليوم وغدا المنتدى الدولي لصناعة مكونات الطائرات تحت شعار تونس 2026 طموح صناعي ونهضة جوية. وبين رئيس الهيئة التونسية للاستثمار والمدير العام لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي جلال الطبيب، بين أن القطاع يوفر أكثر من 20,000 موطن شغل ويوفر صادرات بقيمة 650 مليون يورو. وأضاف أن عديد الشركات ستقوم بتوسيع وتنمية أنشطتها إلى جانب قدوم عديد الشركات الجديدة للانتصاب في تونس.
1: الاسباس نتاع العرض ممتلئ وفيه اكثر من 86 شركه من تونس ومن اوروبا، نفوم يعني اكتور عندنا بوينغ حاضرين، امبراير البرازيليه حاضره، مؤسسات تركيه ستعلن عن بدايه نشاطها في تونس في قطب الصناعي التنموي في بورصدريه، قطاع يشغل في اكثر من 20,000 تونسي وتونسيه كفاءات نعتز بها، قطب المغيره تجربه فريده وناجحه جدا في مجال مكونات الطائرات نعتز بها في تونس، ولكن عندنا اقطاب اخرى في سوسه في سليمان في عديد المناطق الأخرى التونسية، وهناك نمو برقمين لمجال قطاعات صناعات الطائرات، ويوري اللي تونس ولات تفرض في روحها على الساحة الإقليمية والساحة الدولية. إذا مؤسسات كبيرة صنع في قطاع ذات دقة متناهية الدقة بفضل كفاءة تونسية، يورينا هذية اللي الصناعة التونسية نجمو نتمنوا عليها. تقريبا 650 مليون يورو حجم كبير، توا ثم طلب كبير عن مؤسسات اللي بشكم بعملية التوسعة متاحة وسيتم الإعلان عليها. عندنا مؤسسات كبيرة تنشط في تونس ومعروفة باش تنمي أنشطتها بصفة كبيرة برشا، ثم مؤسسات جديدة سيتم الإعلان على بداية نشاط متاحة، وبطبيعة الحال كل الهياكل هي مجندة لتسهيل عمليات الاستثمار للمؤسسات الناشطة في القطاع هذا.
0: افتتحت بالعاصمة اليوم ورشة عمل لتقديم النتائج الخاصة بالدراسة المتعلقة بحاجيات سوق الشغل من المهن والكفاءات بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال. ووجه وزير التشغيل رياض شوت دعوة إلى المؤسسات الاستثمار في تكنولوجيا الاتصال باعتبارها قطاعا ذي قيمة، وأكد أهمية التكوين التكميلي للحد من الفجوة بين ما يدرس وبين سوق الشغل.
2: دعوة المؤسسات الاقتصادية للاستثمار في تكنولوجيا الاتصال والمعلومات واللي هي قطاعات ذات قيمة مضافة، كذلك ثم انعكاس على مستوى التكوين، سواء التكوين على مستوى مراكز التكوين المهني أو على مستوى التعليم العالي. اليوم ثم فجوة حقيقية بين ما هو يدرس ما البرامج إلى غير ذلك وحاجيات سوق الشغل. اليوم ثم برامج على مستوى وزارة التشغيل والتكوين المهني بطريقة التكوين التكميلي، نعمل المقاربة والمقارنة بين الكفايات المطلوبة على مستوى سوق الشغل والكفايات المدرسة، وهذا ندخل للحد من الفجوة هذه ما بين سوق الشغل والمؤسسات سواء التكوينية والتعليمية. اليوم عندنا مؤسسة دستورية هي المسار للتربية والتعليم اللي هو باش ينسق كل السياسات، ينسق ما بين المتدخلين في عدد منظومة الموارد البشرية، هي تأمين الإدماج الاقتصادي والاجتماعي لكل شبابنا. الحاجيات على مستوى سوق الشغل تتزايد يوميا، كيفاش باش نتعاملوا؟ هذه فرص عمل للشباب، ولكن كي تكون عندنا آليات متاع تكوين تكميلي لسد الفجوة بين ما هو مطلوب في سوق الشغل وما هو مدرس، هي آلية التكوين التكميلي نراها أكثر فاعلية ستكون.
0: ويعد قطاع تكنولوجيا الاتصال والمعلومات قطاع واعد يشغل ما يفوق 100,000 شخص في تونس، والمطلوب اليوم هو تحقيق الملائمة بين العرض والطلب في سوق الشغل وسد الفجوة بين المهن المطلوبة والاختصاصات المتوفرة. وذلك وفقا لنتائج دراسة متعلقة بحاجيات سوق الشغل في قطاع تكنولوجيا الاتصال تم عرضها اليوم خلال هذه الورشة. وقد أكد مدير عام المرصد الوطني للتشغيل والمهارات بوزارة التشغيل فاخر الزغيبي أن 8 مهن تشهد إقبالا متزايدا في هذا القطاع.
3: الدراسة هذه تعملت في إطار إرساء منظومة وطنية يقوم بها المرصد الوطني للتشغيل والمهارات لاستشراء اليقظة واستشراف حاجيات سوق الشغل، والتمشي اللي تم اعتماده هو تمشي قطاعي مهني، ناخذ كل القطاعات، القطاعات اختيار القطاعات يتم على مستوى لجنة وطنية، لجنة وطنية هذه فيها اختراف المتدخل الكل. أبرز الأرقام هي خرجت 8 مهن تحت الضغط اللي هي طالبة على مستوى الوطني كفاءات ومهارات، وأيضا على مستوى الأدوال تطوير البرمجة، تطوير البرمجيات وسيبر سيكوريتي، كل ما هو كلاود، كل ما هو 8 مهن مطلوبة، لكن ثم مهن أخرى أيضا مطلوبة، لكن هذه الأهم المهن اللي هي تحت الضغط اللي هي في الدول الأوروبية ولا في دول العالم ما يلقاوش اليد العامل الموجود، ما يلقاوش. 75% من الطلبات لا يجدون يد عاملة على مستوى الاتحاد الأوروبي أو على مستوى الدول المصدرة.
0: تحتفل بلدية سوسة يوم الجمعة القادم بانضمامها للشبكة العالمية لمدن التعلم، حيث سيتم رسميا الإعلان عن تسجيل المدينة ضمن قائمة اليونسكو العالمية لمدن التعلم وفق الكاتب العام للبلدية مراد بن سالم. وأضاف بن سالم بأن هذا الحدث يدخل في إطار تعزيز التعلم الشامل في جميع مراحله من الابتدائي إلى العالي، وأوضح أن الاحتفال سيكون بتنظيم ندوة علمية حول تراث المدينة وحاضرها ومستقبلها بالتزامن مع مرور 38 سنة على إدراج المدينة العتيقة بسوسة ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو عفوا، وحصول جامعة سوسة على مقعد شرفي بالمنظمة.
4: تطوير السوق، تطوير السوسة، انخرط بلدية سوسة في الشبكة العالمية لمدن التعلم بعد ما حققت عديد المعايير مع شركة مختلف مكونات المجتمع المدني ومكونات منع المؤسسات التعليمية ومكونات مختلف شركاء اللي كانوا مساهمين مع بلدية سوسة في هذا التتويج. هي معايير حطتها منظمة اليونسكو في إعلان بكين، إذا فما خصائص معينة في المدن النارية، تعزيز التعلم الشامل في جميع المراحل التعليمية من الأساسي للتعليم العالي، تنشيط التعلم داخل أسر المجتمع من خلال المبادرة المجتمعية والأجهزة الثقافية، وجمعة العشرة يكون منع الاحتفال بناء على الإعلان. الاحتفال ينطلق من البلدية منع فترة صباحية تليه ندوة علمية على تاريخ مدينة سوسة الحاضر والمستقبل، مدينة سوسة تراث عالمي، فترة مسائية ومواصلة الاحتفالات منع بشارة وسو، يكون عرض سيمفوني في قصر الرباط بسوسة، تحييه منع الفرقة السيمفونية لمدينة سوسة.
0: يمكن لكافة المترشحين لدورة المراقبة في امتحان البكالوريا دورة 2026 والراغبين في الحصول على نتائجهم عن طريق الإرساليات القصيرة للهاتف الرقم الجوال، يمكنهم التسجيل بهذه الخدمة ابتداء من الساعة 10 صباحا من يوم غد الأربعاء حسب ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة التربية. ويمكن للمترشحين المعنيين توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 تحتوي باك ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية، على أن يتلقى المسجلون بهذه الخدمة إرسالية تتضمن كل تفاصيل نتائج الامتحان قبل الإعلان الرسمي عن النتائج. وصلنا هكذا إلى ختام النشرة، شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء.
5: مونديال كواليس وطراء في المونديال مع ذكر.
6: مرحبا بكم. من القصص اللي بقات في أذهان متابعي الكرة في العالم والمتعلقة بالمونديال اللي صار في كأس العالم 1994، وقت اللي سجل الكولومبي إسكوبار هدف ضد مرماه أقصي بسببه المنتخب من المونديال. ملاعبي كولومبيا رجعوا لبلادهم بعد ما خرجوا، ومنهم لاعبي إسكوبار اللي كان يعمل في جولة في مدينة ميدلين وتم إطلاق النار عليه وقتله، وتحريات الشرطة فيما بعد أكدت أن المعتدي واللي معاه خسروا مبالغ مالية هامة في الرهان الرياضي بسبب هدف إسكوبار ضد مرماه.
5: دقيقة مونديال، دقيقة مونديال، دقيقة مونديال، كواليس وطراء في المونديال مع ذكر.

أصدقائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إلى هذا الموعد الأول في هذه البرمجة الصيفية من برنامج سمر مع النغم. اليوم الثلاثاء 7 جويلية 2026، موافق للثاني والعشرين من محرم 1448 هجرية. حصتنا هذه يعني تشبه الحنين، لكن ممكن صحيح فما مشاركات سادة المستمعين معانا على الرقم 73 460 800، لكن ممكن معكوسة شوية الحكاية. حبينا نبدلوا الصيغة في هذه البرمجة باش ربما نعطيه حيز أكثر للمستمعين باش يختاروا الأغاني والذكريات اللي عندهم. قلت يعني حابين نعكسوا الآية، لأنه في السابق كنا نبرمجوا ثلاثة أغاني في موضوع معين، ثم يعني نستقبل مكالمات سادة المستمعين حول هذه الأغاني. نرجع إن شاء الله الحنين في البرمجة القادمة إن شاء الله، لأنه الحنين نتصور برنامج دائم وديما مواضيعنا والأنغام المبرمجة متجدة، لكن خلينا نعملوا ترتيحة شوية في هذه البرمجة الصيفية، لأنه نحاولوا البرمجة تكون أخف شوية وتتماشى مع أجواء الصيف. حسيتنا هذه خنعطيكم فكرة البرنامج، ولأنه كما قلت يعني مشابه جدا الحنين، نقترحوا في كل مرة موضوع للحصة، ثم كذلك العديد من الأغاني اللي تغنيت سواء كانت تونسية أو شرقية بالموضوع الحصة، وانتوما مشاركاتكم سادة المستمعين حول الموضوع أولا، يعني شنجموا تحملوا حول موضوع الحصة من ذكريات، ثم أن هي الأغنية اللي تفكرك أكثر بموضوع الحصة. يعني كل واحد أكيد عنده أغنية معينة ترتبط بالموضوع المقترح. طبعا بعد بطبيعة مع السادة المستمعين تعرفوا أكثر وتتدربوا كما يقولوا على الحصة. نتصور 8-7 حصص باش تكون في هذه البرمجة بإذن الله. تحية لفريق البث المباشر لطفي المكي وكذلك معاذ الحداد. موضوعنا الليلة في الحصة الأولى، لما حال الحصة الأولى كانت الأسبوع الفارط لكن كنت متغيب لأسباب خاصة، هذه الحصة الأولى من سمر مع النغم. قلت الحصة الأولى السفر، اخترت السفر. ما معنى السفر؟ سواء كان إنسان كيسافر من مكان لمكان لضرورة معينة، فما شكون يسافر للدراسة، فما شكون يسافر لي يعني خنقول قضاء يعني بعض الشؤون، مش سفر متعد نهارين ولا ثلاثة أيام، نحكي على سفر يبدأ يعني لمدة طويلة نوعا ما باش يغيب عن الأحبة. وفما سفر كذلك اللي يرتبط به غياب والابتعاد متاع الحبيب، اللي ما خنقول يتركهم اللوعة في قلب الحبيب. يعني كي نقولوا الأغاني عديدة اللي تغنيت بالموضوع هذا، نذكر البعض منها عبد الوهاب محمد عبد الوهاب، يا مسافر وحدك، الهادي جويني يا مسافرة، هو يميون السافر يا حبيبي اللي برمجناها إن شاء الله بعد شوية الأغنية الأولى، أنغام شنطة سفر، فريد لكتب عورة الشجر، سافر حبيبي وقر، محمد رشدي سافر حبيبي متى أشوفك، هذيك الغناية نجت صغيرة في السفر، محمد جموسي تمشي مع السلامة، تمشي بالسلامة عفوا. العديد من الأغاني أكيد فما غناية نجموا يكونوا مش مبرمجين أغنية اللي تختاروها اللي ذكركم في الموضوع ذايا، وتنجموا تحدثوا. لابد الواحد منكم شكون من الأحبة والأقارب اللي سافر وابتعد وخلى مكانه، فما شكون هو سافر وبعد في فترة فترات على الأهل والأحباب وكذلك كان متأثر شوية وغناية كل ما يسمعها تفكروا بك الذكرى ذيك. نتحدثوا على الموضوع ذا وكذلك على السفر كما قلت، والأغنية اللي تذكروا وكي يسمعها يتفكر يعني الأجواء ذيك ويتفكر المشاعر والأحاسيس اللي انتبهتوا وقت جاي سافر ولا وقت لا جاشي فارق يعني شخص قريب ليه أو عزيز عليه يعني بسبب السفر. هذه فكرة البرنامج تقريب فهمتوها. رقم الإذاعة هو 73 460 800، ننتظر مكالماتكم الهاتفية باش تحطوا على السفر وأغاني التي بطبيعة وردت في هذا الموضوع. باش ننطلق مع أغنية الأولى في الحصة، أغنية كما قلت هو يميون السافر يا حبيبي ورجع، ثم نستقبل دفعة أولى من المكالمات الهاتفية حول هذا الموضوع. الأغاني تطرحوها أنتوما، يعني الأغنية اللي ترتبط ولا ارتبطت بذكرتك مع السفر تختاروها أنتوما كل، يعني نخليكم الحرية باش تختاروا الأغنية المناسبة. تنجم الأغنية مش من الأغاني اللي ذكرتهم هذوما، فما ياسر أغاني أخرين تحدثوا على السفر والابتعاد والفراق بين الأحبة،
نجموا يعني تقترحوا أغنية أخرى وتحكي وعلاش يعني الأغنية ذيك وكيفاش حسيت المشاعر متاعك في تلك الفترة والشعور اللي تابك وقت لفارقت ولا فارقوك بعض الأحبة والأصدقاء. النغم الأول ثم نستقبل بإذن الله دفعة أولى من المكالمات الهاتفية.

0: نواصل سمر مع النغم على موجات إذاعة المنسير في هذا العدد الأول حصة 7 جويلية 2026. كما قلت منذ حين يعني موضوع الحصة هو السفر والأغاني التي تحدثت عن السفر نجمه بطريقة أو بأخرى يعني كنها يعني بشكل قلبنا شوية يعني الحصة باش خليه أكثر فرصة للسادة المستمعين باش يختاروا الأغاني وباش يحطوا على أغنية معينة ذكرهم بموضوع الحصة السفر وكذلك ذكرياتهم مع فراق الأحبة بالسفر ونفس الشيء إذا كانوا هما سافروا لمكان معين باش نستقبل المكالمة الهاتفية الأولى على بركة الله في هذا الموعد الإذاعي. ألو مساء الخير.
1: ألو عسلام أخوي شكري.
0: أهلا وسهلا مرحبا بيك.
1: مبروك نجاح البنية.
0: يعيشك ربي فضلك.
1: فرحتك برشا واني حتىني عندي الولاية تخرج لي.
0: إن شاء الله مبروك العقبة المهم إن شاء الله. أخوي جمال أخوي جمال الحلواني.
1: من جمال
0: صديقنا أخوي جمال مرحبا بيك
1: أخوي.
0: مرحبا بيك أين السنة وفي المبروك إن شاء الله يا جمال.
1: نجيب أحلاك ونطلع عليكم.
0: مرحبا تفضل الدار دارك سيدي جمال.
1: ربي فضل
0: عايش. سيدي إيش نجم تحكي على السفر؟ عندك كون سافر قبل ولا أنت سافرتش قبل؟
1: عندي خويا سافر 11 عام قعد في فرنسا.
0: 11 عام بالتمام والكمال.
1: 11 عام بالتمام والكمال.
0: أي.
1: لا جواب ولا حتى شيء.
0: وأنت يعني وقتها
1: الوالدة يعني يعني تصور 11 عام مثال لا جواب ولا تليفون ولا حتى شيء فماش كان قبل التليفونات وكل شيء. وجاتني فرصة أني مثال عام 87 حمل أصفر. قلت يا خوك انت سفر قبل وانت زيد حتى تمشي تسفر
0: ما سفرتش انت يعني ما تبعتش خوك
1: ما سفرتش
0: خوك لي خوك حاب يشوف مستقبله يعني
1: مشى عمره 16 عام
0: 16 عام
1: عمره 16 عام لفرنسا غادي
0: وانت كنت قريب ليه خوك هذا
1: كل شيء لا انا مزيد ما تولدتش
0: حكيت لك الوالده يعني
1: الله يرحمها
0: ويرحم جميع يعني امهاتنا تعيش
1: ما ترضين عليها هذيك عزمه
0: الحمد لله يعني وبالتالي رجعش بعدها شافتوش بعد على الأقل
1: جيت بعد
0: حتش نعم وشافته الوالدة وانت وقتها كبرت شوية في العمر وعرفته ما شفتوش هو صغير وانت صغير وشفته كي ما نعمتشوش وقتها له في الخرج أما شفتهم بعد الوالدة وقتها في الفترة ذيك يعني أكيد كان عنده شوق كبير متعلقة
1: عنده شوق متعلقة بيه برشا صحيح الكبير فينا
0: الكبير فيكم رأي فين تسمع غناية تتحط على السفر تتأثر
1: تأثر صحيح حتى الوالد كاكا وكل شيء تصور مثال مشي صغير ويعني
0: تغرب
1: تغرب وكل شيء وقعدت 36 عام في باريس غادي وخرجت وانتريت

0: اجنت ريت اي ورجعت اول الجمال رجع للبلاد
1: اي مولوده موجود موجود هنا كل شيء
0: يعني صحيح قصه قبل خسرنا الغربه قبل تو تغيرت شويه الامور ممكن قبل كانت اصعب لانه قبل كانوا فماش يعني وسائل اتصال وكان كي يمشي يقولوا غربه وفماش تليفونات
1: وحدش عندنا جارنا مثال عنده تليفون هنا في البلاد مثال تسمى سال في البلاد
0: تلقى هاتف فقط ولا تلقى في مركز البريد ولا صعيب باش نتصلوا بالبعضنا صحيح
1: اي صحيح لا فماش لا ولا وتصور 11 عام راه مش شوي
0: 11 عام بالتمام والكمال مده طويله ممكن بوك وامك يعني هما يعني تاثروا اكثر بالغياب نتاعو نتصور خاطر انت قلت صغيره
1: يتأثروا برشا وحكيت لي الوالدة الله يرحمها
0: الله يرحمه ينعم على كل حال هو رجع عن بعد وتلم الشمل وانت عندكش غناية معينة تربطت بالسفر كيكي تتفكرها يعني ولا لا
1: أنا محمد الوهاب
0: يا مسافر وحدك
1: هذيك تعجبني برشا
0: اي اي عندها علاقة بالسفر بالحق يا مسافر وحدك محمد عبد الوهاب مؤثرة ولو انه اغاني اخرى عديدة يعني حاولوا نمروا العديد منهم
1: وانا حبيت اتمنى نمشي لصفر وقتها
0: ما كتبش ربي
1: ما كتبش ربي تبعت رضا والدين
0: الحمد لله الحمد لله الحمد لله ما رضا الله اللي برضا الوالدين والحمد لله وضعيتك طيبة والوليدات الحمد لله وصلتهم الحمد لله
1: انا اتمنى في حياتي ان شاء الله تو انتريتي ان شاء الله نزور بيت ربي وكهو
0: ان شاء الله ان شاء الله ربي يطعمك ان شاء الله اخويا جمال وربي يعطيك الصحه والعافيه ومشكور جدا على الاتصال
1: نجاح البنيه
0: يعيشك ربي يفضلك يفرح قلبك ان شاء الله
1: ونزوركم ان شاء الله ربي يفضلكم انتم وان شاء الله من حسن الى احسن
0: يعيشك خويا جمال مرحبا بك خويا الى اللقاء ليلتك سعيده شكرا خويا جمال كان معنا اخونا جمال من جمال حتى على السفر وغياب شقيقه يعني لمده طويله ربما قال الغنايه اللي تاثر فيها شويه هي لمحمد عبد الوهاب يا مسافر وحدك ناخذ صديقنا وليد الاسطنبولي من المنستير خويا وليد مساء الخير
2: مساء الخير خويا شكري تحيه ليك وتحيه للعاملين بإذاعة المستير وكل المستمعين الكرام
0: يعيشك خويا وليد مرحبا بك فرصه طيبه خويا
2: ربي يبارك لك شكري وان شاء الله ديما متالق وديما برامجك متميزه وديما عندك طبعه خاصه خويا شكري وان شاء الله ديما متالق
0: يعيشك خويا وليد مرحبا بك خويا نستنا وشرفتنا
2: يبارك لك عايش خويا شكري
0: موضوع السفر عندك ما تحكي فيه يا وليد
2: هو السفر خويا شكري حاجه لابد منها معناتها حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك معناتها كان معناتها يقول لك انتشروا في الارض
0: وتقوا من فضل الله
2: في الارض
0: ايه كريمه صحيح
2: ايه كريمه عفوا انا حتى معناتها يقول لك انتشروا في الارض
0: وتقوا من فضل الله يعني
2: يجي في السفر ويجي في كل شيء
0: صحيح
2: الإنسان معناتها ساعات يتحط أمام حتمية سفر ولكن كل واحد ما يخو يكتب له أنا وتتني أخويا شكري أني كنت نقدم على ملف متاع دراسة وباش كنت باش نخرج لبرا وقدمت على البروسيدور ومشيت المراحل كله وأنك كما تعرف كالإجراءات الفيزا وكل الأمور هذيك فتعطلت الأمور وما كتبتش ولكن سبحان الله تقول لك رضات الله ورضات الوالدين والدتي تقول لي لعل فيها خير وليد وتوكل على ربي وتثق بها مستقبلك في تونس وكل شيء كانت عملية هيك
0: الحمد لله
2: يعني وكي شفت معناتها الاصحاب اللي تغربوا وعندي معناتها احباب واصحاب اللي خرجوا وتغربوا وكيفاش معناتها رجعوا ما بين فما النجاح والخيبه
0: صحيح
2: هيك تعرف انه شنو السفر بالضبط يعني السفر في فوائد يا إنسان يقدم نفسه وينهض بنفسه ويرجع خاصة لبلاده باش ينفعها
0: ويطور يعني من المكتسبات تاعه ويطور من نفسه في الاختصاص متاعه ويش بينجم يكتسب خبرات وكل شيء ولا كما قلت أنت إذا كان للأسف ساعات ما تمشيش كما يحب هو يعني الأمور
2: صحيح صحيح خويا شكري يعني الساعات انه الانسان يسافر باش يقول يبني مستقبله يولي يضيع حتى لكي اللي عنده خاصه اللي يصير كديراباج يبعد على الدين بتاعه ويبعد على
0: موجود موجود صحيح
2: هذاك يعني الانفصام لانه ما عندوش جذور نتاعو يترك الجذور نتاعو وما يدخلش فيك يدخل فيك المجتمع هذاك يقول لك هو مثل يقول لك رومون فيكو كوم لي رومان ولكن احنا عندنا مبادئ وثوابت نتاعنا فما نتنازلوش عليها
0: يعني ساعات تلقاه ماهوش يعني خلينا نقول ما عندوش المناعه اللازمه او الكافيه يعني باش
2: ما هو باش يدخل في المجتمع هذاك يقول لك نتبعهم ونتبع طريقتهم لا على يزاو عليه باش يدخل فيهم وينتجري ولا وقت اللي انت كتم عندك قناعات وحتى كتناقش معاهم وعندك ثوابت هم يقبلوك يقبلوك كما انت خاصه اذا واحد يحترمك المبادئ نتاعهم من جهه من ناحيه معينه يحترم القوانين يحترم التنظيم تاع البلاد هذيك ولكن الثوابت نتاعنا ودينا لازمنا نستحفظ عليه في السفر
0: مما لا شك فيه
2: لي بعض يعني كانت لي بعض السفرات خويا شكري
0: مش طويله يعني سفرات مش
2: سفرات نتاع عمل
0: تعمل
2: تدخل بعد النقاشات تقول لي مثلا خصمت في رمضان علاش تصوموا وجربوا سبحان الله بعد جربوا معنا الصيام يعني نص النهار البريك هذاك يقول لك والله في فوائد يعني نرجع لهم معطيات علمية ومراجع علمية تقول لهم راهو كذا وكذا وهذا مثبت علميا
0: حتى على صحة الإنسان يعني الفوائد صحية يعني بغض النظر على الفوائد الروحانية وإحنا خاصة نعتقده بطبيعة إحنا مسلمين أما الفوائد الصحية والطب الحديث أثبت ذلك أكيد فوائد صيام جمة وعديدة وعديدة جدا
2: وديننا بكله فيه فوائد عديدة حتى في طريقة الوضوء متاعنا وفي الطهارة نقول له ما احنا نغسلوا معناتها نطهروا خمسة مرات باش نجيو فريضة الصلاة يعني ديننا وبدننا ديما نظيف لأن المسلم أبار نظافة اللسان نظافة البدن
0: وهو كذلك
2: فكل لهم راهو وخاصة انهم عندهم كل انعكاس متاع وسائل الإعلام متاعهم هي تأثر عليهم
0: صحيح.
2: فكان واحد يكون معناتها مو يقدم حاجه واضافه في المده هذيك باش هما
0: ولا والفكره يبدلها يحاول يعني خلينا نقول فكرتهم على المسلمين وعلى العرب وما الى ذلك على الاقل لانه فما شكون شواها للاسف يعني وفما شكون ما خلاش الانطباعات الطيبه والله تثاب على ذلك يا وليد كي تمشي لمكان وتعطي الصوره الحقيقيه للمسلم الصحيح وللمواطن العربي المحترم
2: صحيح خويا الغالي صحيح ولكن من الحاجات اللي أثرت فيها في السفر زاد عندي معناتها من أحسن الأصحاب والأحباب اللي سافر باش يدرس ولكن توفي خارج حدود الوطن وما تمش فكانت لك صدمة يعني خرج ومتألق معناتها في الدراسة وكان باش يعمل حاجة ممتازة برشا فهمتي
0: الله يرحمه
2: يعني الله يرحمه بديت حرز الله أنا
0: الله يرحمه الله يرحمه
2: علي كان متألق في كندا وكان بالحق إنسان مبدع ومتميز فكانت لنا الصدمة بالحق فرصة باش نترحموا لأخونا
0: الله يرحمه ونعمه إن شاء الله من أهل الجنة
2: وكنا نتلموا مع بعضنا ونسمعوا الأغاني الغربية ولكن نستمتعوا بها كان ذكر خويا شكري روك فوازين سو سور لو سابل يو دون لو
0: اي أغاني هذوك يعني بالحق أغاني
2: أغاني من أحسن الأغاني تحكي لتيكي ساسافي تي بارتيرا 100 مليون دو موا
0: اي أغاني الزمن الجميل كيما حتى في الغرب راه أغاني الغربية فما أغاني حلوة وأغاني معبرة
2: وفما من أغاني الحلوين زاد اللي بقاو راسخين دليدا سلمى يا سلامة
0: رحنا وجينا بسلامة اي والله مهمة الغناية تنبرمجوها بعد شوية على كل حال إن شاء الله
2: فكرتنا يعني فيها هذه اللي حبيت نقترحها أخويا شكرا
0: إن شاء الله
2: بالحق تعطي روح حتى ما بين الغربي والشرقي صحيح المكسيكية زيك
0: فرانكو عرب يعني الأغاني منا صحيح دليدا خاصة أصولها من الإسكندر عاش في مصر وتولدت في مصر وما إلى ذلك عنده أصول عربية وبطبيعة هي فرنسية بطبيعة دليدا وللأسف نهايتها كانت يعني مش ولا بد كانت
2: هذاك اللي نحكي عليه الفراغ خويا شكرا اللي نحكي عليه إنسان يوصل للقمة خاصة أنك الفنانين كل واحد كي ما عندوش مرجعية
0: صحيح
2: يوصل للتوب
0: فراغ الروحي هذاك هو يعني احنا الحمد لله المسلمين عندنا الجانب هذاك يعني عندنا يلزم فما توازن بين ما هو كل ما هو جسدي وروحي والحمد لله احنا بالاسلام بطبيعه يعني دين كامل وشامل خلانا يعني يعني الى جانب بطبيعه العبادات الانسان يعني يلزمه يعمل ويلزمه يكد في الحياه باش يبدا فما توازن حتى على مستوى بطبيعه العمل
2: الدين عمل كانك تعيش ابدا واعمل آخرتك كأنك تموت غدا
0: يعطيك صحة يعني يا وليد
2: واطلب العلم من المهد إلى اللحد من هنا المنبر هذا نحب نحيي كل جالية تونسية المقيمة بالخارج واللي على موسم رجوع تو في الصيف إن شاء الله يتمتعوا بغناية
0: إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله بعد شوية يا وليد تسمعوا الغناية مع بعضنا ومشكور جدا على الاتصال وربي يفضلك إن شاء الله
2: شكرا إن شاء الله دائما متقلق شكري وتحية خاصة لكل عاملي ذات
0: يعيشك يا وليد إن شاء الله في لقاءات قادمة بإذن الله شكرا إلى اللقاء أخويا وليد صنبولي نواصلوا مع المكالمات الهاتفية الأخت منوبية من المنستير مرحبا يا منوبية
3: مساء النور والفل والورد والياسمين
0: يعيشك ربي فضلك مرحبا بيك
3: وناكل نورات لي بحذاء
0: يعيشك هاتوما مسلمين عليك مرحبا
3: هيد الرحلة وهمزة الوصل
0: همزة الوصل أكل كل ذكرتهم تبارك الله يعيشك
3: يعيشك ربي يخليك حتى أنت والله يا حبيت أغنية محمد عبد الوهاب يا مسافر وحدك
0: وصيتني
3: وفيت
0: وعلاش الغنايه ذي بالذاتك يعني فيها يعني تاثر فيك فيها يعني ما نعرفش
3: تاثر فيها عندي جيراني
0: كانوا
3: بحذايا جارنا هو من قفصي وماخذ من زرفيه هو تعاشرنا 30 سنه
0: أيوة.
3: ساكنين شناب حذايا ماكلة وشرب واحد وقعد واحد وكل شيء يعني يكلي أكثر من أخوات غاد يعني نحبه مشي كبير.
0: أيوة.
3: حتى كمشي رجلة مثلا لإيطاليا فقلت هي دي ما بحذايا معنا ما تمشيش حتى الحد الحومة كاملة ديني كلي أنا حتى من صغارها يقولوا لي يما معنا مربيت
0: بتالي
3: حتى كيجي من إيطاليا يجيب فريزة خاصة لي أنا وصغاري.
0: وبالتالي كيفاش تفارقتوا وبالتالي؟
3: بعد تفارقنا معناها هي حابت ترجع للمنظر. معناها كي مات باباها وامها معناها
0: اي وخلات يعني معناش بلاصة يعني خلات خاطر باعتبار انك تعشرتوا على الخير يعني خلات مكانها. قلت لي منوبية؟ باهي المحالة ننتظروا باش نواصلوا مع الأخت منوبية من المنسير لأنه ساعات علاقات مش بالضرورة يكون السفر يعني خارج حدود الوطني نجم يكون سفر يعني من مدينة لأخرى تقول لك أنت عشرنا على الخير وقعدنا مدة مع بعضنا ومحبة وعلاقة كبيرة ياسر لكن في الأخير يعني خلات بلاصتها لي ظرف او لسبب او لاخر ساعات ظروف عائليه مع عائلتها يلزمها ولا يعني مع عائله كامله جيران وتعاشروا على الخير يعني وفي الاخر تفارقوا يعني يخليوا يعني الاثر الطيب فما يعني حاسس شعور من يعني شيء من التاثر تلقاه لكن سرعان بطبيعه مع الزمن يتعودوا. منوبيه رجعت لنا من جديد. ايوه منوبيه
3: قلت لك كي سافر وجو مسافرين وجاء كابين باش يعبوا دبش قلت البنات يطلوا كان كي يمشوا معنا شتا نخرج كان كي يمشوا
0: ما نجمتش تحمل انك تشوفهم مغادرين
3: قلت لهم ما تجوش تودعوني ياسر ما تجونيش
0: ما تحبش الوداع
3: يعطيك لا ما نحبش نحبش الوداع لا نحب الوداع لا نحب الانتظار
0: فمش قلت لي الغنيت عبد الوهاب مسافر وحدك هي اثرت فيك اكثر في موضوع هذا
3: اثرت فيك اكثر وفايتني اللي تبعد عني
0: معناها كي تسمعها تتاثر وتحس فما شعور خاص
3: وانت وراء الاتصال مقصوب عن بالك نسيتهم ولا نسوني لا لا لا
0: قعدتوا يعني
3: ساعات نكلم نهار بعد نهار ولا يوميا
0: اي الحمد لله كي بقات العلاقات
3: اسبوع بحذا في البنزرت وجو هما بحذاك يجوا قف يجوني زاد تحتهم
0: فهمتك الحمد لله كي قعدت العلاقات الطيبه وذاك المفيد المحاله
3: عشره 53 سنه من عام 72
0: الحمد لله الحمد لله العلاقات هي المهم
3: 72 اليوم هذا اليومنا هذا
0: يعيشك
3: يا منوبيه وهي العشره لله وربي سبحانه ما يقبل كانك متعشينا وجه ربي
0: خاصه لوجه الله يعطيك صحه
3: الا ظله الا ظله كان ظله ناديه
0: ما فماش يعني غايات وما فماش طمع وما فما حتى شيء
3: لا لا لا ما فهمش كما قلت لحتى اللي طمع فيه لا طمع فيه لله في سبيل الله الزوجة هو اخويا وهي اختي
0: الحمد لله
3: وليداته وليداتي وكهو
0: ربي يعطيهم بالوقت الطيب وانت كذلك اختي منوبيه
3: وان شاء الله الناس الكل ان شاء الله عشره لله العشره اللي راهي سمحه العشره
0: يا عشره
3: يقول لك وجان عشره وما ملح
0: صحيح
3: راهي الماء الملح بدعه هذاك وقت ياكل انت وياه في نفس المعون هذاك بدعه
0: صحيح
3: لا تخون لا يخون
0: اي هذاك كل العهد هذاك بيناتكم
3: نعم علاش يقول لك قبل حبر من جيهم ضيف يعطوه الخبز كما يقولوا خبز وملح
0: صحيح بس بس يقعدوا اوفياء مع بعض وياكلوا نفس الاكل مع بعض يعطيك صحه منوبيه مشكوره جدا ربي يفضلك عايشك الى اللقاء وليلتك سعيده شكرا لك الاخت مريم مساء الخير
4: مساء الخير شكرا
0: مرحبا بك
4: مبروك لنجاح العروسه
0: عايشك ربي يفضلك بارك الله فيك عايشك شكرا لك عايشك ربي يفرحك ان شاء الله يفرح الابناء والاحفاد
4: أكثر أنا خاطر عنا العديد من المذيعين اللي ولينا على طريق الأسير كيف العائلة
0: ربي يستر خيان خيان طبيعة فما ألفة وفما علاقة يعني وفما محبة تربطت بيناتنا الحمد لله
4: الحمد لله السفر عندي العديد من المحطات في حياتي بحكم عمري العديد أول سفر هكي ذكرته أنا في الحج وقت اللي كملنا من مكة وين ركبت الكار انا وزميلتي وزملائي اللي مع بعضنا وقعدنا نستناو في البقيه نتاع الحجاج اللي تركبوا في الكار وش جاء في بالي جاء في بالي الرسول صلى الله عليه وسلم وقت اللي خرج مكره من مكه
0: من مكه
4: متعبها الانسان يخرج مكره من بلاده وعندنا برشا في حياتنا اللي نعرفوهم خرجوا مكرهين على طريق الاعداء أرجو مثلا وين بتعرك ويا ولا صعيبة صعيبة ولا بسيط ذكرتك الذكرى هذيك بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم احنا خرجنا فرحانين لكن جيتني في الحكايه تاع الرسول كيفاش خرج مكره وكيفاش بعدك رجع منتصر وكيفاش سامح اعدائه لازم كل يلزمنا في حياتنا
0: كلهم يبرر هذوكم يلزم يقعدوا يعني نتفكروهم وما ننساوهمش يعني وذوكم هما اللي يعني حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يعني عانى وقاس الأمرين يعني من العشيرة متاعه ومن الأهل متاعه ورغم ذلك يعني ما قد يعني ثابت
4: ثم قولة قالها توم نستحضرهش دار هكا وقد قالها توم مرة أخرى مع
0: قال على مكة قالوا كان مش أطردوني أهلي يعني منك ما نخرش منك يعني وكان مش الأهل ولا كنت أنا ما نخرش أما يعني وإن شاء الله قعد دموعه على خديه ويقول وكان مش وربي أعطاه الإذن سبحانه وتعالى يعني باش يخرج من مكة في اتجاه المدينة
4: بالرحيل من الديار زيدك يرحل من الدار ومجبر لأسباب مادية ولا وفات مكتوب من الدار رحيل من الديار أنا نذكر دارنا اللي تولدنا فيها وعشنا فيها اللي بكيت عليها أكثر من اللي بكيت على الوالد يرحمه عشرتنا فيها أختي كيف تزوجت أنت قبل الإنسان يحن دار أبوه والقعدة مع أبوه والله وشفت دموع في عينين الوالد توا قدامي أختي عرست وسافرت سافرت أهل تونس مش بعيد من كل عائلة كنت متماسكة مع بعضها كيف تمشي تمشي بالبكاء وبالحنين
0: شفت كيف
4: كيف ضيفة ترجع كيف فيه زيدك التماسك العائلي هذا كمحليه لكن أكبر السفر والوداع واللي تخاف منهم أختي خرجت يرحمها كيف
0: الله يرحمها
4: العروسة خرجت أكيد إلى عروسة خرجت وسلمت علينا وبعد ترجعت لي هكي تقول ما نعرفش الناس اللي يفسروا فما حاجات يتكشف عليها الإنسان اللي باش يودع الدنيا واحنا ما نفسنوش الحياة ما نفسنوش رجعت لي وقالت لي توا كي نرجع نسفر مش نسري انت تسري قطع ذهب وانا نسري قطع ذهب جينا مسارين الحوايج والسويلف والله هكا يا سي شكري هذيك من جد سفرها خرجت العروسه ولكن
0: سافرت بدون عوده يعني
4: ربي
0: اختارها ربي وتلك مشيئة الله وذاك حب ربي
4: وذاك اللي حب لها ربي
0: حب لها ربي وعمرها ذاك هو يعني في الأخير إنسان نعرف هي مؤثر الأمر ونعرف قاسي جدا وصعيب لكن في الأخير الإنسان يعني خنقول يرضى بقضاء الله والقدر متاعه من يجم يقول كل خير لأنه هذيك كل حكمة المولى الله أعلم يعني إحنا ما نعرفه حتى شيء بالضبط
4: كلمة الحمد لله
0: الحمد لله أما مما لا شك فيه وبطبيعة الإنسان ضعيف ينجم يتأثر وعادي جدا أنه يتأثر لكن إلى حد أنه حد معين يعني مش
4: اللمة العائلية هي اللي تنفس الهكة الحاجات الكبار لما كالمؤسسات العائلية بشوية هي اللي تنفس خليتك يا وليدي 9 سنين
0: الله يبارك فيهم ان شاء الله
4: من مستفزت عندي انا
0: وانت تليت بيهم ورعيتهم يعني وكبروا معاكم والحمد لله
4: نسمع اغنيه الوداع ياسر
0: بتاع ورده
4: الوداع
0: خليك هنا
4: الدنيا دي غير من الوداع والضياع والضياع
0: يعني هذيك تربطت لك يعني بالحكايه ذي وبالقصه ذي
4: نسمح عندي أغنية سيف أحمد القايلة هذيك متبكيش هي لكن أنا كنبدا نسمع فيها أنا قلبي لكميال كل بيت هي تتحدث على الحب الصادق أنا حياتي كنت مع أختي كلها حب صادق
0: فهمتك
4: كلها من أليها
0: أنا
4: قرب ياسر في العمر خلت أولادها عوضت في أولادها خاصة اللي 6 أشهر توا ما نعرفش كبرت نبدا يجيني خوف ساعة ما نحبش نبعد عليها انا عارف خاطر كبرت ولاتيك تو عندها 50 سنة
0: الله يرحمها وهم رجال تبارك الله وبعائلاتهم ويعني في الاخر ربي ما يضيعش راهو اما فقط الانسان يصبر
4: يقعد الخوف من فقدان
0: قعد تقعد شويه يعني بعض مشاعرك وبعض الاحاسيس
4: كل ما بيا بيا ديما بحذيك بيا ديما بحذيك
0: فهمتك
4: ما عادش عندي مثلا مع خيتي ونقصت العلاقات مع العائله والكل نبدا حاطه كلها ما نحبش نبعد عليه، ما نحبش نبعد عليه.
0: فهمتك.
4: برشا قلت لك سيدة أحمد تقول والدنيا أنت فرحتها والفرحة أنت بايدتها. هذيك هي تبدأ تغني وأنا نبدأ نبكي نقول هذا أنا كنت عايشته مع أختي.
0: فهمتك. ولونه هي المحل أغنية مش علاقة، ما عندهاش علاقة مباشرة بالسفر. أما تفكرك في أختك لأنك يعني كانت علاقتكم يعني قريب قراب لبعضكم ياسر وتحبوا بعضكم حبة خاصة.
4: فهمتك. شوف الدنيا كيف حبيت أولادها، حبيت بنتها الصغيرة، نفرح نسمع سيدة أحمد.
0: واضح.
4: والدنيا الدنيا ولات هي.
0: فهمتك. الدنيا ولات هي. يعطيك صحة يا مريم وربي يرحمهم، وإن شاء الله بتبيع ربي عوض خير بتبيع، والحمد لله أنهم كبروا وضحيت. يعيشك يعيشك أختي مريم، هذا من حسن ذوقك، ومرحبا بيك ديما معنا في إذاعة المنسير وفي كل البرامج اللي نقدموها. شكرا لك، ليلتك سعيدة، ونلتقي إن شاء الله في موعد قادم. باش نسمعوا سلمى سلمى لسلامة بتبيع روحنا وجينا بالسلامة اللي طلبها صديقنا وليد صنبولي، واللي قال ذكروا ب يعني الأحباب والأصحاب، واللي بتبيع كنا ردوها أغنية جميلة جدا، وخاصة بالنسبة للتونسيين مقيمين بالخارج. تعرف هذا وقت العطلة الصيفية، وقت عودتهم لأرض الوطن. ونواصل برنامج السمر معنا غم وموضوع السفر في هذه الحصة الأولى.

بعد كده هنلاقي أغنية يا مسافر وحدك وفايتني، دي أنا عملتها تقريبا يعني متطورة جدا، بدرجة أني أنا أدخلت فيها الصاجات الإسبانيولية اللي هي متاخدة أصلا من الصاجات بتاعتنا النحاسية اللي راحت إلى الأندلس عن طريق زرياب المغني والموسيقي الكبير اللي كان في عهد العباسيين وفي عهد هارون الرشيد بالذات، وهرب من سطوة هارون الرشيد لأنه خاف أنه يأذي، وخد العود وخد الصاجات النحاسية دي والعود والكاستانيت اللي أنا بقول عليهم دول اللي هم الصاجات النحاسية، خدهم زرياب وهرب بيهم إلى الأندلس، وكان العود وكان الكاستانيت مجال لتغيير شامل واضح في الموسيقى الغربية. فالعود كان أساس للجيتارات بأنواعها، والكاستانيت عملوه كاستانيت خشب بقى لا يستغنى عنه لكل راقصة إسبانيولية وكل راقص إسبانيولي. ومسافر وحدك كانت بالنسبة لي مشقة كبيرة جدا، لأن الناس بتتصور أن كل المناظر اللي بيشوفها في السينما ويكون فيها البطل قاعد منعم مبسوط مرتاح، في الواقع هو مبتلي مش مرتاح، تعبان يعني في ضنة، لأنه كل اللي حواليه تعب فيه تعب. يعني مثلا يا مسافر وحدك دي على سبيل المثال احنا عملناها في شارع، ومش شارع في القاهرة، في سكة زراعية الممتدة من القاهرة إلى اسكندرية، جينا حتة كده اختارها الأستاذ محمد كريم كمخرج، فيها أشجار على الجانبين، وعملنا فيها يا مسافر وحدك وفايتني، ومسكني شنطة وأقعد عليها في وسط الشارع، وخدنا معانا بوليس من الوزارة بإذن طبعا عشان خاطر في كل شوط نرسمه يمنعوا السيارات اللي جاية من اليمين والشمال شوية لغاية ما يؤخذ المنظر، وبعدين يفكوا هذا الحصار ويرجع تاني الشارع يرجع لأصله، ثم يرجعوا تاني يحصروا الحتة ويمنعوا لغاية ما نرسم الشوط التاني وهكذا. ولازم نكون هناك الساعة 7 الصبح، فسبعة الصبح يعني معناها أصحى الساعة 4 أو الساعة 5، لأنه عشان خاطر أقوم من النوم وألبس وأنزل وأروح لغاية هذه السكة اللي هي بينها وبين بنها، أو يعني للتقريب يعني مثلا 50 كيلو أو 60 كيلو في وسط الزحام بتاع القاهرة، وبعدين ألحق الشمس وهي طالعة، لأنه لازم الشمس تبقى في وش الأرتيست، لأنه بيجي علينا فترة وهي فترة الظهر لا يمكن نقدر نرسم فيها، لأن الشمس بتبقى فوق بالضبط والوش بيبقى أسود. فإذا ننتظر من الساعة 11 ونص لغاية الساعة 1 من غير أي عمل، مركونين عيني في الشارع قاعدين، اللي يأكل يستفندياية واللي يأكل ساندويتش واللي قاعد على حتة حجرة واللي قاعد وأنا طبعا من ضمن هؤلاء الناس. ونرجع الساعة 4:30 5 أما تبتدئ الشمس تذهب. فالواقع أن الأغنية دي لها ذكرى عندي لأنها كانت مرهقة بالنسبة لي جدا جدا جدا جدا.

0: الحادي عشر ليلا من إذاعة المونستير.
1: إذاعة المونستير صوت الذي وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز الأنباء. تمكنت الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بسوسة بالتنسيق مع الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بالجرجاني من تفكيك شبكة تنشط في مجال نقل وترويج المواد المخدرة بين ولايتي القيروان وسوسة، وقد تم تنفيذ كمين بالطريق الرابطة بين القيروان وسوسة ما أسفر عن حجز 10,000 قرص مخدر والاحتفاظ بشخصين يشتبه في تورطهما في نشاط الشبكة وسيارتين كانت تستعملان في نقل المواد المخدرة. أعلنت وزارة الداخلية عن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات للقبول بمرحلة تكوين أساسي لانتداب ضباط شرطة مساعدين اختصاص عدلي إناث وذكور بسلكي الأمن الوطني والشرطة الوطنية. وأوضحت الوزارة أن الترشح مفتوح للمتحصلين على شهادة البكالوريا أو شهادة معادلة لها أو شهادة تكوين منظرة بهذا المستوى، شريطة أن يكون المترشح تونسي الجنسية يتراوح عمره بين 20 و 24 سنة بتاريخ غرجان في 2026. يمكن للمترشحين لكافة المترشحين لدورة المراقبة من امتحان البكالوريا الراغبين في الحصول على نتائجهم عبر الإرساليات القصيرة للهاتف الرقمي التسجيل بهذه الخدمة بداية من صباح يوم غد على الساعة 10، وذلك عبر توجيه رسالة إلى الرقم 85005 تحتوي على باك ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية. في أخبار العالم، أعلن الجيش الأمريكي أنه بدأ بتنفيذ سلسلة من الضربات الجوية القوية ضد إيران. وقالت القيادة المركزية التابعة للجيش الأمريكي أن الضربات جاءت ردا على الهجمات التي استهدفت 3 سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز، وأكدت أن الضربات تهدف إلى فرض كلفة باهظة على إيران بسبب استهدافها ومهاجمتها لسفن تجارية. إلى اللقاء.
2: أيام تتعدى وتبقى الذكريات، عشنا تفاصيل صغر وكبرنا وبقات في البال. تتفكر ولا نسيت؟ كان نسيت نفكروك باللي كان. أما أحنا ولاد اليوم، لقانا ماضينا حاضرنا وغزرة للمستقبل بعين شكري وألفة. وعليام كل خميس من 10 نصف الليل وتبع الموجة.
3: سمر.

0: نعود من جديد لمواصلة برنامج سمر مع النغم في هذا العدد الأول على موجات إذاعة المنستير. موضوع الحصة السفر والأغاني التي تحدثت عن السفر. تحية لكل المستمعين اللي قاعدين يتفاعلوا معنا، مشكورين جدا حقيقة. حابين يعني طريقة جديدة في هذه البرنامج الصيفية للحصة، يعني نحاول نقدم موضوع وفي نفس الوقت نستقبل مكالمات سادة المستمعين لمشاركتنا حول هذا الموضوع واقتراح الأغاني التي بقيت في ذاكرتهم والتي تذكرهم بموضوع الحصة. اليوم السفر. تحياتنا للجميع، شكرا لكم على المتابعة والاهتمام بكل ما نقدمه من برامج إذاعة المنسير. تحية لكل الأحبة، تحية للأخت موني برحال دائما على المتابعة والوفاء لكل الحصص. مشكورة يا مونية، يعطيك الصحة على الورود والتشجيع. كذلك تحية لأصدقائنا السي حاتم بن حمودة، مشكور جدا. كذلك أختنا راضية الهداجي، دليلة من جمال، منيرة حسيني العويتي، وتفاعل مع الأصدقاء مشكورين. ميرة مساء النور، هاو البداية مع هيام يونس وحكايتها مع السفر في المتابعة إن شاء الله. سالم بالقاسم الحال، سلاما على الغائبين عن العين. الحاضرون في أزقة الذاكرة بعيدون عنا بالسكن، ويسكنون في القلب ويلمسون مشاعرنا في كل ثانية، ويجولون في الدم بين القطرة والقطرة، لهم في داخلنا ألف قصة ورواية. شكرا صديقنا سالم بالقاسم بالحاج. راضي للداجي، مساءكم تواصل حصة الليلة عن السفر الذي فيه فوائد جمع، إلا أنه يترك شوق وحنين المسافر، وأنا أطلب أغنية أم كلثوم على بلد المحبوب. يعطيك الصحة يا راضية. بي أنت يعني الأبناء سافروا وابتعدوا عنك، لما حال إن شاء الله ربي يوجههم بخير. ويعني حقيقة عشت التجربة ذي أختي راضية، وربي يوفق الجميع. سي حاتم بن حمودة، مساء الخير وحقيقة حضور شكري ترك فراغ لأحبابه لأصحابه. يعطيك الصحة، مشكور سي حاتم على هذه الدعابة. منيرة حساني العويتي، شو تقول؟ تعاود تقول يا سي شكري ثم غنايه لعفاف راضي، والله نسيت اسمها، كان تعرفها سمعها لنا ونهديها لولدي عماد الدين في قطر، نقول ربي معك. ثم أغنية صباح، قولوا لعين الشمس ما تحماش إلى مش صباحها. شادية لحسن حبيب القلبي صباح ماشي، فما خذني معك، برمجنا شادية خذني معك اللي انت مسافر، ايه برمجناه وإن شاء الله في حصة أخرى يا منيرة. دليلة، مساء الورد إلى كل فريق برنامج سهرة هذه الليلة مع التمنيات بسهرة شيقة الجميع. تقدم بحر تهاني إلى حفيد أختي نعيمة جاسم خضير بمناسبة نجاحه اليوم في مناظرة البكالوري بملاحظة حسن جدا بفرنسا، ونحب نقول له وكل أفراد العائلة عائلة خضير فخورة بك جاسم الغالي، مبروك إن شاء الله والعاقبة لما هم يا دليلة. شكرا للجميع. باش نتواصل ونواصل مع السادة المستمعين ومع المكالمات الهاتفية، المكالمة الموالية وهي الخامسة في حصة الليلة، معنا الأختنا سيدة النجاتي من القيروان. سيدة مرحبا بيك.
1: مساء النور، تحية طيبة، مرحبا بيك.
0: يعيشك ربي فضلك يا سيدة.
1: يعيشك، شو أحوالك؟
0: والله بخير، نسألوا عليك شن أحوالك أنت، شن الصحة؟ شن
1: أحوال العائلة؟
0: الحمد لله بخير والحمد لله يا سيدة. عيشك ربي فضلك، بارك الله فيك.
1: يعيشك، تحية ليك، تحية المعاذ والمخرج
0: خونا لطفي المكي اللي لا معنا.
1: يا سي لطفي، مرحبا مرحبا.
0: حتوي بدلك التحية يا سيدة.
1: والله إيش بشقول لك، أنت ساعة ما شاء الله عليك، على خاطر إذا كل ما تعمل يعني حاجة جديدة جديدة بالحق، فكرة تكون تبدأ حلوة برشا بالحق. أنا من اللي بديت أنت تقول معناها باللول في الفكرة، بالحق حلوة على الأخر الفكرة،
0: يعني مشابه الحنينة بشكل آخر. هاي، يعني المستمعين هم ممكن تقترحوا
1: نبدلوا شوية
0: أيوة
1: حلوة، يا حلوة الفكرة كيف سي بريسك معناها وقت انت باش تختار ثلاث اغاني انت ديجا اخترت اغاني معناها
0: اي انا محل خاطر الاغاني اللي حتى على السفر معروفه اما فما العديد من الاحب والساده المستمعين قاعدين يقترحوا في اغاني اخرين اي
1: يعطيك الصحه للفكره وان شاء الله ربي ان شاء الله ربي يوفقك
0: يعيشك يا سيده بارك الله فيك هذا من حسن
1: ذوقك السفر في انا باش نحكي في ثلاثه مراحل اولا السفر ساعة انا فمش كنت سافر في العائله وانا مازلت نقرا خويا خويا سافر وانا مازلت نقرا تصور انت سفر خاطر انا نقرا معناها انترن وما نشوفهمش برشا كان في العطل وزيد معناها هو هو يعني تصور انت خوك هاو وكان انا بالذات معناها بون صيب صيب صيب انا بالذات كان معناها عندي محبه خاصه ليا انا معناها من الاول كي انا صغيره كي سافر من الاول ما نعرفش ما تقبلتهاش شويه انا وامي من بعد الحقيقه تقبلناها خاطر ديما يجي هو في فرنسا ولكن يجي بالمرتين في العام
0: ابرك شويه على الاقل كي يزوركم مرتين في العام
1: فما يجي بالمرتين في العام مش مال ثم يعني السفر الاخر ثم انا وقت اللي بديت دوبا بديت في العمل تصور انت بديت نخدم انا تصور انت بالليل ومش متعوده انا في عمل في الليل
0: أيوة.
1: لقيت زملاء نقول لك خواتي مش زملاء معناها مش زملاء انا نبكي خاطر مالله خاطر مش متعوده مش متعوده
0: مش متعوده تخرج يعني في الليل وتغادر العائله
1: الليل وليل وحدي في بيرو معناها يعني هم معايا لقيتهم أخوة مش حاجة
0: الحمد لله
1: الحمد لله لكن تصور انت خليه سبيسهم هم في قسم الأطفال يخليه كسبيس يجيوا طنوا عليه شوية مرة في التليفون مرة يجيوني لباس مش حاسة بحتى شيء مش متقلقة محنيها
0: يزيد يعني حبوك ودخلت قلوبهم يعني
1: على الأخر الحمد لله
0: لا أخلاقك عالية تبارك الله سيدة وتتحب كما أقوله
1: يعيشك يعيشك ربي خليك أنت
0: ربي فضلك
1: بعد ثم سنين للأسف بعد نشوف سافروا للسعودية اسمه طاهر زميل من المساكن وزميل اسمه محمد الجزيري من القيروان يعني هذو من نحبهم أنا برشا بعد بعث لي رسالة صوتية مسجلة وقتها كانت الكاسات رسالة صوتية كلام قديش مؤثر قديش مؤثر ما راني كل هو يتكلم يحكي وانا نبكي على الاخر في الاخر بعث لي بصوته يعني كلام كلمات الكلمات نتاع ام كلثوم انت عمري
0: انت عمري
1: بعد الحقيقه

0: الكويت أنا وياه مش منشط ومستمع تحكي في الراديو. معناه نجي حتى كي نجي لصفاقس هو يحوس بيه يخرجني يحوس بيه في الشارع. معناه نحوس أنا وياه أصحاب أصحاب على الأخر. هو سافر قبل ما يسافر أمريكا آخر حصة قبل ما يسافر قعدت معه في إذاعة صفاقس. شيت معه لإذاعة صفاقس ساعة هو جال دارنا ساعة تكريم تكريم ليا أنا كانوا يعملوا تكريم للمستمعين بيوتنا بيوتكم مديحة عبيد وهو يعني يقدموا منهم أنا كمستمع تكريم المستمعين جاءوا حتى للدار في الديار يعملوها لكن سهرة موسيقية عمل سهرة وعشاء وسهرة كانت مزيانة الحقيقة تكريمي أنا وكل بون بعدين استدعاني اللي ذات صفاقس باش قدمت مع سفر العنوان تاع العنوان برنامجه سفر سفر استضافني انا في الاذاعه وعديت من العشرة نص الليل وعندي شكون في صفاقس باش بتغادي معناه وعديت بحذاه معناه الاغنيه وحكي الطير المسافر
1: طير المسافر بتاع نجات
0: المسافر نجات صغيره اي وبعد الحقيقه سافر لامريكا حتى كي سافر لامريكا جاني مره للقيروان عند حذاه نهار كامل هو وامه وعاود رجع لي مره ثانيه هو وزوجته وقتها مازالوا عرايس جاي للقيروان معناه وتحيه ليك يا محمد رفعت عبيد
1: تحياتنا ليه اخونا محمد رفعت عبيد وانت تطير المسافر هي اللي اثرت فيك يعني وقعدت تفكر
0: هي اللي
1: يعني
0: اثرت فيها برشا الاغنيه تطير المسافر وفما اغنيه اخرى الورده زيد الحقيقه انا تعجبني سفر سفر
1: ورده سفر سفر يعطيك الصحة يا سيدة وشكرا لك على المداخلة هذه القيمة والرشيقة وإن شاء الله ديما حية بخير وإن شاء الله ديما محبوبة كيكا وإن شاء الله أكيد ديما حاضرة معنا في إذاعة المنسير في مختلف البرامج اللي نقدمه شكرا لك سيدة يعيشك ربي فضلك ليلتك سعيدة نواصل مع المكالمات التي فيها أخونا مهدي من زاوية سوسة مساء الخير خويا مهدي
2: مساء الخير أخوي شكري
1: مرحبا بك سيدي
2: ثلاثة ذات مؤسير
1: يعيشك ربي فضلك شنحوالك يا مهدي
2: يعيشك لباس الحمد لله أخوي شكري
1: الحمد لله بخير يعيشك
2: مبروك لجي أخر بداية
1: يعيشك ربي فضلك بارك الله فيك بارك فيك أخوي مهدي بارك الله فيك خويا مهدي صوتك بعد شويه ما نعرفش فما تقطعات في الصوت راه ارجع كما كنت في البدايه لا باقي فما تقطعات علاش زعما نوعيه الصوت ماهيش جيده مع خونا مهدي نحاولوا نعاودوا نتصلوا بك خويا مهدي اذا كان خاطر فما تقطعات متواصله ان شاء الله ان شاء الله تتحسن الوضعيه بعد شويه مع صديقنا مهدي من زاويه سوسه معاذ نحاولوا نعاودوا نتصلوا به ان سمح الأمر وبطبيعة حصتنا اليوم نحكيه على السفر وكانت معنا السيدة من القيروان وذكريات السفر بطبيعة كل منا عنده ذكريات سواء كان هو اللي سافر أو أحد الأحبة ولا الأقارب اللي خلى مكانه بعد السفر فأكيد فما إحساس خاص نعيشوه عند فراق يعني الشخص اللي سافر على كل حال باش نرجع بعد شوية المهدي لكن الأخت دليلة من جمال نقول لها مساء الخير
3: مساء الخير سيك شكرا لي وسهلا شيخا للجميع
1: يعايشك
3: دليلة الله يشق بهم وخر للبرنامج
1: مرحبا بك
3: كان بعتالي كيف
1: سمر مع النغم
3: أي هو والله أني نحب نهداها لعائلتي كل البرة وخاصة الأخت يا ربيعة إن شاء الله غدوة باش تزورنا
1: مرحبا بها ولينا سلامتها إن شاء الله
3: إن شاء الله يا ربي توصل بسلامة كذلك أختي نعيمة إن شاء الله نهار السبت زادة تروح لتونس هي وكل أفراد عائلتها وحب نهديها لولدي الغالي أحمد يعني نحن نختار يا حبيبي يا غيبي
1: يا حبيبي يا غيبين أي متاع فريد ولأنه برمجنا فريد لكتب عورة الشجر سافر حبيبي وغجر باهي مش مشكل فريد محل هذه الغنايه خاطر مربوطه بالسفر اكثر يا حبيبي غايبين صحيح في غياب وكل شيء في نوعا ما موضوع السفر
3: الغنايه اللي اختارتها الاخت سيده
1: طير المسافر ان شاء الله نبرمجوا طير المسافر يا دليل ان شاء الله على كل حال ان شاء الله يعني عوده ميمونه للجميع وان شاء الله يتلم الشمل مع اخواتك ومع عيلتك ان شاء الله تقضي عطله طيبه معكم ومبروك مرة أخرى إيش قلت لي الحفيد
3: نحب نهني حفيد أختي نعيمة جاسم خضير ونقول له يا عرفات مبروك نجاح

0: جسد.
1: مبروك عليهم ان شاء الله البكالوريا،
0: نروح ونعمل فيشته في تونس
1: باذن الله. ربي يجمعكم ان شاء الله على الخير اختي دليله.
0: هو زاد مروح نهار السبت جاسم وابوه وعوايله كل زاد
1: باش يفرحوا في تونس يعني ان شاء الله.
0: ان شاء الله يا ربي ديما يروحوا كل سيف
1: عليك سلامتهم ان شاء الله، وان شاء الله ربي يوصلهم على خير.
0: برشا برشا برشا، وهو ولده الكبير هذا يا عرفات.
1: اي مبروك ان شاء الله.
0: عرفات هو الابن الكبير لاختي نعيمه بكر، وكذلك هذا البكر نتاعه جاسم عمر.
1: تبارك الله تبارك الله، ربي يعطيهم الوقت الطيب.
0: برشا برشا برشا بيه
1: وربي
0: يعني بيك يا جاسم، وان شاء الله تطلع لنا طيب قد الدنيا كما كل المصريين.
1: امين ان شاء الله، وربي يداوم العشر اختي دليله. يعطيك صحه، شكرا ليك وربي يبارك لك ان شاء الله.
0: ومبروك لبنتك
1: زاد، يعيشك ربي فضلك، بارك الله فيك. يعيش اختي، يعيشك دليله، شكرا ليك، ليلتك سعيده. ما نعرفش خونا مهدي رجع لنا ولا من زاويه سوسه، نرجع من جديد للمهدي. مرحبا يا مهدي.
2: قلت لك شوف واضح الصوت هكا،
1: اي توا احسن. اي اي تفضل. اي
2: توا الموضوع نتاع السفر في بدايه الحصه جبت لنا هي من السفر يا حبيبي ورجع لي موضوع الحصه مع السفر.
1: اي شو قلت لي
2: الموضوع الحصه مع السفر هو شوفي.
1: اي على السفر بطبيعه، والسفر ينجم هو الانسان اللي سافر ولا الناس اللي تعز عليه وناس يعني يحبهم وقراب ليه خلاو مكانهم بعد ما سافروا خلاو بلاصتهم كما يقولوا.
2: شكرا عبدي خويا مانا في
1: الخارج
2: في هولندا، مانا عنده 30 سنة.
1: ويعني سافر هو صغير ولا كيف؟
2: سافر هو صغير، ابو 25 سنة.
1: وانت وقتها اكبر منه ولا صغر منه؟
2: يعني اكبر منه ب 3 سنين.
1: اكبر منه، يعني كي سافر قرر باش يعيش غادي. قداش قعد المرلولة باش في هولندا برجعش؟
2: دي ما يمشي ويجي بعد عامين.
1: عامين عام يجي. والوالده وقتها حيه كي سافر هو
2: موجود؟ الوالده حيه، شوف الله يرحمها.
1: الله يرحمها، توا موجوده، ما كانت متاثره شويه خاطر قبل كان السفر مش كيما توا كي غيب ويعني والغربه كانت كاكا ومش وسائل الاتصال مش كيما توا، مش بالساهل. وساعات كيما قلت انت غيب عام وعميره مشتاقه ياسر باش الولدها نتصور.
2: شوف كيما تقول البنات ديما كيما تبرش البنات تفكر غيب تفكر برشا.
1: اي بالطبيعه يعني
2: شو فيك
1: كيفاش قلت لي خويا مهدي؟
2: قلت لك كيما كي غير بلا تفكر ولا ديما مذبي ما ديما موجود حنا هنا ديما انا فهمتي.
1: اي فهمتك، هي من حاله تو ولا من حاله قداش عندهم يرجع تو كل عام يرجع؟
2: هو كل عام يرجع.
1: وين رجع لتونس؟ قعد هنا وعاد رجع للخارج. يعني مقيم في الخارج، قاعد وعنده عائلته غادي تو.
2: عنده عائلته وعنده زوجات وليدات.
1: يعيشوا لبرا.
2: يعيشوا ويجيوا.
1: ربي يعطيه بالوقت الطيب، وبطبيعه السفر كل واحد عنده شكون في العائله سافر وخلى يعني ذكريات وخلى، فماش غنايه هكا تذكرها يعني ما نعرفش يجي في بالك السفر، فما غنايه عندها علاقه بالموضوع هذا بالغياب وبالسفر.
2: نجات صغيره.
1: نجات صغيره تطير المسافر. بطبيعة طير مسافر باش نعديوا بعد شوية. حبيت نشكر ياسر خويا مهدي من زاوية سوسة، مشكور جدا على الاتصال، وإن شاء الله في لقاءات قادمة. هذه أغنية الطير مسافر وعندها علاقة الحقيقة. لا ما فماش طير المسافر خويا لطفي، ما أنا عديو سفر في السفر. بالنسبة لنجاة في السفر أغنية مشابهة لمحالة وللطير المسافر نفس الموضوع تقريبا. ونبقى ديما مع نجاة الصغيرة في حصة سمر مع النغم.

0: نواصل سمر معنا غم في هذا العدد الأول على موجات إذاعة المنسيين. موضوع الحصة الأولى السفر والأغاني التي تحدثت عن السفر وهي عديدة وعديدة جدا. خليت المجال الحقيقة للسادة المستمعين باش يختاروا بعض الأغاني. المكالمة الهاتفية الموالية. ألو مساء الخير.
1: مساء الخير خويا شوق.
0: أختي مبروكة مرحبا بيك.
1: في المستمعين يعيشك.
0: منين تكلفيني مبروكة فكرني؟
1: كلفيك من تونس العاصمة.
0: من تونس العاصمة مرحبا بيك أختي مبروكة. شنو أحوالك؟ صحة لاباس؟
1: الحمد لله وشكرا لله.
0: والحمد لله على كل حال.
1: نسألوا على حوالك.
0: يعيشك بارك الله فيك. يعيشك مرحبا بيك أختي مبروكة.
1: يعيش.
0: واحنا في حصتنا الليله نحكي على السفر. عندك تكون سافر انت؟ سافرتش يعني
1: انت سافرت؟ انا العمر اللي نعيشه شنطه. علاش الاغنيه تاع انغام شنطه سفر؟
0: شنطه سفر
1: اثر فيا برشا.
0: علاش
1: هي الى حد دموعي؟
0: علاش عندك ذكريات خاصه هكاك مع السفر؟
1: انا من اللي عمري 12 سنه نقرا سلسة ابتدائي. نجحت كان الليسي قبل ما كانت
0: ما كانش الاعداديه، كانت الليسي يعمل المرحله الاولى ومن بعد المرحله الثانيه
1: 30 كيلومتر معناها بياتها.
0: الليسي
1: وتمشي بياتها الولايه. انا نسكن 30 كيلومتر على الولايه.
0: كان عندنا نفس الشيء قبل، نفس النظام التعليم يعني. كانت صعيبه باش تفارق العائله وانت معاهم يعني، خلينا نقول فتاه صغيره باش تبعد على العائله.
1: اي نعم. اي وبكيت وبعد سنه وبعد 7 سنين ما عديت الباك عامين وانا في 7 سنين وانا
0: يعني من الاول يا مبروكه كي بعدت كنت متاثره بعدين تعودت يعني شيئا فشيئا.
1: عديت الباك عامين كنترول وما سهل ربي. وقت اللي قعدت عام في الدار وقتها بابا فلاح وكل زي بنيتي انت عامين ما نجحتيش باش تنجح السير سايب عليك. وانا حبيت نعاود. دخلت في ديبريسيون في حاله اكتئاب خايبه برشا معناها ما نضحكش ديما ساكت ديما شاد بالفرس ديما. بعد قلت على بابا دخلني في فورماسيون هنا في تونس
0: تكوين.
1: انا عندي اسكن في تونس هنا قريت فورماسيون عميل. انا المهم نبقى في الدار.
0: والاختصاص اللي عملته وقتها شنو هو؟
1: تكستيل
0: كونفكسيون يعني.
1: اي في الكونفكسيون. برغم ما نحبهاش اما هات ما نسدش الدار، هات نمشي
0: وقتها اعطيني نخرج ونتحرك ونشوف ما نعمل برا.
1: اي كيفاش قريت السنوات هذيا الكل وفي مخي حاجات معناها باش ننجح وباش كذا وكذا وفي الاخر نسد الدار على كما عبارة على ما قريت جملة في
0: منطقة. وبالتالي خرجت على كل حال ودخلت الشغل
1: وخرجت زيادة كيف كانت السفر والخليجة معايا. وقريت عامين في منوبة وبعد خرجت وليت نروح لدارنا معناها كان في العياد ولا المناسبات
0: بعد شوي كانت
1: معناها السفر هذا هو باهي يوريك برشا حاجات ويعلمك برشا حاجات وتاخذ خبره وتفهم كل شيء.
0: اما صعيب شويه في فترات خاصه لما بعدش على عائلته يصعب عليه الامر شوي.
1: صعيبه.
0: فماش غنايه تتفكرها يعني تربطت لك بالموضوع ذا في الفتره اللي تبدا وحدك ولا فتره متاثره شويه ولا عندك اشتياق للعائله تحب تسمعها وانت بعيده؟
1: والله يا ثم غنيت غنيت عدنان الشواشي ثم غنيت عدنان الشواشي من المدينة كيف حاسيله
0: عند علاقة بالسفرك وبالغياب
1: بالغياب ومن الريف للمدينة حاجة كفكة غنية مزيانة
0: برشا. الجاب مش الجاب هذيك لا مش الجاب
1: هذيك الجاب يظهر هذيك هي الجاب رجلي للمدينة زحمة هذيك وقت اللي تشد بيديني حاجة ما نحكيش أنا وقت اللي تجيني حاجة خايبة ولا نحس بحاجة ولا نقص
0: تقول الجابني للبلايس هذوما وش غربني
1: معناها تنجم تقول عديتها حياتي كلها نمشي لهم في المناسبات انا خايفه بس خاطر انا ياسر نحب عائلتي ياسر عندي زوج اخواتي تو كنترول بناتهم غدوة النتيجة بتاعهم. توك سمعت الأخبار في إذاعة المنستير ديركت غدوة بالسبعة في السمس العشرة، معناها
0: ربي ينجح الجميع إن شاء الله.
1: الجسد بتاعي في تونس والروح بتاعي غادي،
0: فهمتك ربي. أنت يعني بتعلق ياسر بالعائلة، فهمتك
1: برشا. إلى كان جيت ساكنة غادي مش بالضبط،
0: فهمتك هي. ديما البعد يولي الإنسان يعني يتأثر أكثر، يعني كل شيء يكبروا فيه وكل شيء.
1: عدت لهنا وما داري لهنا في تونس وكل أما الروح ديما غادي سبحان الله.
0: الأصل وين وين قلت لي؟
1: سيدي بوزيد.
0: سيدي بوزيد ربي يوفق بنات اختك، وانت يعطيك صحة على المشاركة. كل شيء في الاخر كل شيء يتعدى، يعني يبقى حديث يا مبروك. ها
1: يفرحوا
0: بيا. لا قلت لك في الاخير
1: يعني ما روح الجمعة الجاية عرس بنت خويا ان شاء الله ربي يهنيها.
0: ربي يهني الجميع ان شاء الله وربي ينجحهم ان شاء الله.
1: نروح
0: باش نزور العائلة ان شاء الله.
1: نزور العائلة، عندي عرس وعندي زور نجاحات الباك ان شاء الله.
0: ان شاء الله ربي يوفقهم ان شاء الله وربي ينجح الجميع.
1: وان شاء الله ديما إذاعة المنستير وفي شكري مونسنا
0: يعيشك ربي فضلك
1: ونعبر ونخرج.
0: هذا من حسن ذوقك، يعيشك يا مبروكة ربي فضلك، وان شاء الله نلتقي في مواعيد قادمة. إلى اللقاء
1: ان شاء الله.
0: شكرا. خونا المنصف من الساحلين، مساء الخير يا منصف.
2: مساء النور. مساء النور
0: بربي خويا منصف الراديو بربي خويا منصف بربي الراديو تسكروا ولا تبعد عليه احسن باش ما يجيش رجع يرجع لي صوتي معناه يعني. ايوا خويا منصف.
2: ايوا شحوالك صح
0: بخير يعيشك مرحبا بيك.
2: ايه كيف انت لاباس هذيك الفايده.
0: عايش خويا عايشك ربي يفضلك. سي منصف
2: الغنايه بتاع فريد لطرش بوسات الريح نسيناها.
0: نسيناها.
2: فما واحد سافر قد فريد لطرش بالفنانين.
0: صحيح صحيح. لا هذيك هو سفر في البلدان العربيه حب يعملها يعني كان اغنيه بتجمع. كيفاش قلت لي؟
2: مشى حتى لمراكش.
0: مشى لمراكش. مراكش فين وتونس فين؟
2: مرابها من مراكش لسوريا.
0: اي صحيح. انت عندكش علاقه بالسفر خويا منصف؟
2: عندي علاقه. عندي علاقة.
0: كيفاش؟
2: 77. 77 آخر نهار في 77.
0: أيوة.
2: 31 ديسمبر. 77. الوالدة عندها جمعة ملا روحت من الحج.
0: الحج.
2: أني نهار 31 ركبت مشيت لطرابلس.
0: طرابلس. أي وقتها محلولة طرابلس بتبيع وليبيا وقتها إيش عندك من
2: بالله العظيم يعني. بالله العظيم تقول شديد في سحرة ولا كيفاش. بسم الله الرحمن الرحيم. جيت في طرابلس. قلت تو الوالده خليتها غاديه مازالت كي روحت واني في طرابلس.
0: اش غربني؟
2: مكتوبه زي. نبعث لهم جواب ونقول لهم راني في طرابلس. يقولوا لي عاد ما تشاورش. قلت لهم اني هلا غالب جات سفره فجائيه هكاك ريسك.
0: اي فهمت. سفره عمل بالطبيعه. انت سافرت وسافرت باش تقعد غاديك.
2: اي جددت حبك ليه وقتها.
0: جددت حبك ليه.
2: 78 راح نحكي لك 78 اول نهار
0: بدايه 78. اي
2: اول نهار في 78 في ليبيا.
0: كان
2: 31 ديسمبر في تونس في الدار. عاد وقت مشيت في ليبيا الحق بتاع ربي الاولاد اللي معايا روحوا قالوا هذه ماهيش فكره جايه ليبيا. يعني قلت والله ما عندي شويه قعدت غاديك في الاخر بكل مشيت في الوراق روحت بلاش.
0: يعني
2: ما هو صحيح.
0: قداش قعدت تقريبا؟
2: محنجرين شويه في لطفي.
0: قداش قعدت؟ قداش قعدت تقريبا في ليبيا؟
2: والله قعدت بالضبط بالضبط عام 78 الكل غادي 78 روحت فيه مره 78 قعدت جمعتين.
0: ما نجمتش يعني ما حملت ما نجمتش تقعد غادي ما حملتش يعني الغربه.
2: اي وقت انا روحت بعد سبع شهور سون ريتور روحت. كيفاش نسيبتي وقتها خلاو لي مرافقه وشنو قالت لي خمس تقعد قاعد هنا اكوع شعلت فيا النار رجعت رجعت ليبيا.
0: رجعت بس تكون روحك.
2: نزيد الكل في الكل. عام روحت في مارس 79 تقريبا عام وثلاث شهور هكاك هكا يجي الحساب
0: هكا
2: 78 الكل.
0: اي فهمتك
2: 78 الكل و79 فيه ثلاث شهور حتى المارس.
0: اي
2: عام وثلاث شهور
0: وما نجمتش
2: والله من ماشيه والله
0: وما نجمتش
2: بكل
0: تتأقلم. ما نجمتش تتأقلم غاديك ما حسيت بروحك مرتحتش.
2: نقول لك ناس يمشيو كان كلمتهم وتوالسه ما نجم هيك فما حساسيه كبيره ما
0: بين في الوقت هذاك. هي صحيح
2: والله نكلمك بصراحه فهمت. يعني عاد عديت الكتب لي من ربي. عاد قلت لك مشيت بالوراق لفنتر ومارس 79 قلت يا منصف اذا كان تروحش اليوم راك مكش منصف. وحدي نحكي ما بوش يعطيني تأشيرة باش نروح. ما بوش عطيني تأشيرة. والله العظيم هي هي والله الضحك الحكاية الضحك. قلت مصر يجبني نروح اليوم، اليوم يجبني يكون في تونس. كستمت وركحت أموري وعندي حاجات بعصب مع ناس أصدقاء ومشيت كل شنية توريست للرجديرة كل شنية سايحة قدرهم مراني أني نخدم في المؤسسة الفلانية ورغم أننا ندير قهوة في الديوانة التونسية الرأي في رجديرة بالضبط فهمت. عاد قال لي العول الأول قال لي زود زود معناها تعدى لا لا اي قال لي زود زود تعدى ثم ثلاثة أعوان راهو الأول والثاني والثالث الأول قال لي زود الثاني قال لي زود الثالث قال لي حبس
0: حبست
2: هو قال لي حبس حبستني وانا وقتها ما عنديش تأشيرة باش نروح راهو
0: فهمتك
2: وقتنا قال لي حبس حبستني هو تلفت للصف طويل الناس خرين مشي يفتشهم ولا مشي يكلمهم هو دار بظهر وشي شكري وانا جيت في التونسية في الديوانة التونسية
0: هربت يعني
2: والله شي شكري والله
0: تتفكر يعني هربت ودخلت لتونس
2: هربت معناها زرفت روحي غادي والله والله زرفت روحي والله
0: والله العظيم طريفة الحكاية
2: ياسر ياسر ياسر ياسر أجانب غاديك
0: ويعني
2: وتكونش لي شغل حد
0: يعني مرتحتش بقيت شرحتك غاديك
2: كيما تشوف روحك شغل حد
0: فهمتك يعني خويا بنصف يعني مرتحتش غاديك وفي الاخر التجربة مع السفر قعدت تقريبا في الكل في كل عامين وما نجمش اتأقلم مع القطر الليبي الشفيف
2: والله ما نجمش بصراحة ما نجمش
0: واضح عندك تجربة
2: صعب ياسر في الطبيعة بتاعهم طبيعتهم صعيبة ياسر والحوادث ياسر غديكة
0: اسمع مو موجودين لما حالة مو اسمع الباي والخاي موجود في كل بلاصة امنتي لحقيقة جيت في ظروف صعبة
2: ركير واحد معنى الواحد عدى فترة غير مرغوب فيها وكو
0: فهمتك
2: مكتوبة وكوك
0: ذكريات قعدت خويا منصف ذكريات ما تتنساش ومشكور جدا انت يعطيك صحة على المشاركة معنا
2: نلقى واحد في رجل دير هذا شي شكري
0: أي أي أي.
2: في الديوانة في الديوانة مش مطور قلت له مروح لوني ماشي قال لي وين تربح انت قلت له مروح وين خاص ربي قال لي اني حدي صفاقس
0: قول له ما يسألش معك
2: في ساعة من زمان كنا في صفاقس
0: بعدين كملت
2: هنا كنت
0: في الساحلين وذكريات ما تتنساش بطبيعة مع السفر سي المنصف مشكور
2: والله.
0: جدا ربي فضلك خوي المنصف ربي يعطيك الوقت الطيب وان شاء الله نلتقي في موعد
2: قادم برامج بصراحة جيب لنا في برامج بصراحة تتألم فيها
0: يعيشك لا لا لا لا لا بطبيعة لك هذاك الواقع كل واحد تجربته في الحياة النجم ويحكي بها وبكل لطف وبكل محبة يعيشك
2: الشيء اللي يحسس يغري القلب يحيي القلب
0: بالضبط مو الحياة تجارب وعبر سي المنصف
2: العادية ما تحركش الإنسان
0: يعيشك
2: هم يحركوا الإنسان
0: يعيشك سي المنصف ربي فضلك ومرحبا بيك وشكرا ليك وإن شاء الله في لقاءات قادمة المكالمة التي في الأخيرة مع سي كمال مرحبا بيك من القلعة مرحبا سي كمال
3: أهلا وسهلا أخويا شكري تحية ليك وكل عاملين بذات المنصير كمال في فلم القلعة الكبيرة
0: مرحبا سيدي كمال شنو أحوالك بس عليك
3: الله يبارك لك عايش مش تبدا ببيت شعر الإمام الشافعي سافر تجد عوضا عما تفارقه وانصب أن لذيذ العيش
0: بالنصب صحيح
3: ولا دونك السفر مش يكون إما للطلب العلم ولا لطلب الرزق يعني أخويا شكري طبقته بالزوج لطلب العلم عندي بورسي ديتا مشيت كمال دكتورة متاعي في فرنسا
0: في الطب
3: 5 سنين في فرنسا وي.
0: في الطب يعني اي اختصاص يعني كمال
3: انا دكتور اون دروا
0: اون دروا في القانون اي
3: دكتور اون دروا
0: حتى قلت لي دكتوره امشي في بالي الطب ايوه
3: دروا سوسيال اكزاكتومون
0: ايوه
3: لا دونك عملت سنكون في الدكتور نتاعي من غادي وما كملتش في فرنسا الخدمه رجعت التزامات عائليه اكسترا وبعد نرجع للنصب ونرجع للالتزامات العمليه ومشيت للسعوديه
0: يعني من الأول كمل دراسة ومن بعد عملت كل تعاون فني في السعودية
3: طلب العلم وبعد شيء طلب الرزق
0: طلب الرزق عملتهم الكل يعني في السفر شفت
3: عملتهم الكل طبقت بيت
0: أما أصعب المرلولة في الدراسة ولا في طلب الرزق أما أصعب الفترة حسيت يعني ما نعرفش مش نفس الشعور مش نفس
3: يا شكري والله يجي يقول لك أنك يقول لك تجد عوضا عما تفارقه مشيت لفرنسا سنسر ما والله يا شكري صدقني قيت ناس اللي عوضوا لي ما نعرفهمش لهنا ولاد بلادي والله نعدي له التحيه باختار عاشور وزوجته الى
0: تحياتنا ليهم
3: الكل والله اختي نجيبه اختي ولات اختي تو الى حد الان تو الحكايه تخسر
0: سي مختار عاشور الاسم هذا الاسم هذا معروف ما نعرفش في فرنسا حتى شقيقي كان في فرنسا
3: اي دوما اللي يمشي لبوردو
0: بوردو خويا علاش قلت لك الاسم نعرفه شقيقي عمل الاختصاص في الطب في بوردو وعلاش قلت لك لازم نعرفوا المختار عاشور ديما يذكر لي شقيق خويا غازي الدكتور يعني
3: اخوك تقول لك ممكن احنا تخبن
0: غازي السكلي غازي السكلي
3: يا عاد صاحبي غازي عاد فرد الفترة لي وغازي
0: ما لا شفت كيف الدنيا صغيرة
3: في التسعينات
0: في التسعينات صحيح حتى هو غادي كسر
3: غازي كنت تاني وغازي وكل أولاد الطلب نشوف هذا مختار عاشور
0: أك علاش ديما يذكر لي الاسم هذا يتحدث معه شو الدنيا مصغرة سي كمال مرحبا بك
3: بالحق
0: فرصة طيبة
3: سينا أهلنا غادي أهلنا
0: يقول لي
3: يستقبلوا قلت لك أهلي لقيت
0: كون عوض
3: الأهل متاعي لنا والحمد لله وإلى حد الآن نفس الوعد لحد الآن مازالوا في بوردو نفس الواحد ربي يبارك فيه
0: يعني قلت الأمور مسهلة الحمد لله مقارنة
3: سهلة برشا للأمانة مسهلة برشا كانك في داركم يا شكري
0: هذا فضلك ياسر ومهم جدا انه يلقى شكون يحيط به الانسان
3: غازي ديجا حكى لك انت
0: احكي لي لا احكي لي احكي شو الصدفسي كمال يعني اخويا نتشرفوا بيك
3: كان مازال دقيقه مساش
0: نعطيك تفضل تفضل تفضل تفضل خذ راحتك تفضل
3: مازالش عندي
0: تفضل
3: مازال عندي شويه والله يعني تو والله عندي بنتي في المانيا نوجلها تحيه هي وزوجها
0: تحياتنا ليه
3: وبيوتا بي عندي حفيدة توا يا شكري
0: اي ربي ان شاء الله يعني
3: في المانيا ان شاء الله
0: ربي يفضلهم ان شاء الله
3: صبر نستنى فيها باش تروح للصلاه تاع الصيف
0: اي
3: عندي خويا كثير كتبع طلب الرزق زاد قال امي قال لها مش نعمل عوايم مع عوايمين توا عنده اكثر من 30 سنه
0: اما الوالده راهي تعبت شويه راهي تحس شويه كيف
3: من الاول علاش نقول لك بو ما عادش وقت على الغنايه ديما نتفكرها الله يرحمها توا توفي
0: الله يرحمه وينعم
3: يا ربي سيدي ايش عملت انا وليدي
0: انا وليدي يا حسره اي
3: هذيك الغنايه وين نتفكرها دموعي تعب
0: نتاع نوره الجزائريه المطربه نوره الجزائريه
3: نوره الجزائريه خويا خذا هولنديه بعد اللي كان مش عارف انا بو مكتوب هو سي سون جوا خذا هولنديه ديما تغني الغنايه هذه
0: يا ربي سيدي ايش عملت انا وليدي ولدي مو كانت الدارجة الغناية في السبعينات هذيك ونسمعها ياسر
3: في التسعينات في التسعينات
0: اي لا محالة هي بدات في السبعينات الغناية ظهرت ما بعدين قاعدة تتعدى
3: في التسعينات مشى اخويا في التسعينات
0: الله يوجهه خير وقعد يعيش غادي
3: عايش غادي خذا هولندية ولاده غادي وعايش غادي
0: يعني عندكم يعني تجربة في العائلة مع السفر سي كمال
3: السفر وعندي ولاد اختي في المانيا ولاد اختي في فرنسا اخويا في هولندا يعني في السعودية بس يجي بكل بنتي هاي في المانيا
0: تبارك الله اما مش كي قبل سهلت شوية الامور على قبل سي كمال قبل كانت اصعب شوي
3: يشير قبل ما قبل بالتليفون وتوا قدامك كل مره هكا تشوف انا تو بصراحه ما عادش
0: ما عادش غربه
3: ياسر السفر ما عادش بليز مو ماشي غربه
0: ماشي غربه
3: ما تقعد يا شكري تقعد غربه مش كيما بنتك بحذاك وحفيدتك بحذاك كيما كم بزاف دقيقه شكري عندي ذكرى سيئه من الغربه هي بنتي اريج الله يرحمها خذت الدكتوره نتاعها في طب الاسنان وجبتها للسعوديه دبرت لها كونترا وجات تخدم بحذايا مالوريز ما
0: الله يرحمها الله يرحمها
3: ورب يمين بعدايا وهذيك الذكرى السيئه
0: وربي يعوض خير ان شاء الله وهذيك تلك مشيئه الله
3: يعوضني ربي خير جاتني حفيدتي اريش
0: الحمد لله الحمد لله والانسان يصبر فقط
3: وعندها جمعيه اريش
0: جمعية أريج
3: عملت لها جمعية في قلعة كبيرة مشهورة جمعية أريج وربي سبحانه عوضني
0: الحمد لله
3: حفيدة أريج
0: ونعم بالله
3: شكرا يا ربي يبارك لك
0: يعيشك
3: قصة حياتي
0: يعيشك دكتور كمال يعيشك وإن شاء الله في لقاءات قادمة إن شاء الله مرحبا بك ليلتك سعيدة سيدي بارك الله فيك ليلتك سعيدة مشكور أخونا كمال من القلعة تحية لكل الأحبة والسادة المستمعين كان هذا العدد الأول من برنامج سمر مع النغم خصصنا الموضوع للسفر إن شاء الله في لقاءات قادمة ومواضيع أخرى إن شاء الله في الأسبوع القادم قبل ذلك نهار الخميس مع زميلتي ألفة في برنامج مع الأيام بإذن الله تحيات فريق البث المباشر لطفي المكي معاذ الحداد نلتقي إن شاء الله في موعد إذاعية قادمة هذا النغم الأخير قلبي معاك أخذيته يا مسافرة مع الهادي جويني إلى اللقاء تصبح على خير

0: انتصف الليل في إذاعة المونستير.
1: إذاعة المونستير صوت الذي يحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز للأنباء. سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في بلادنا سنة 2025 ارتفاعا فاق 30% مقارنة بالسنة التي سبقتها، وبلغت قيمتها 3506.5 مليون دينار وفق التقرير السنوي للبنك المركزي. وقد سمحت هذه الاستثمارات بإحداث 14085 موطن شغل جديد دون اعتبار قطاع الطاقة، وشملت هذه الاستثمارات 819 مشروع توسعة و100 ومشروعان جديدان. كشف تقرير السنوي للبنك المركزي لسنة 2025 عن ارتفاع التحويلات المالية المخصصة لتغطية نفقات الدراسة والتربصات الأكاديمية بالخارج بنحو 30% ولتبلغ 658 مليون دينار. أكدت الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر على أهمية احترام قواعد حفظ الصحة عند حفظ وأعداد الأغذية داخل المنزل، وذلك للوقاية من التسممات الغذائية والأمراض المنقولة عبر الطعام. وأوضحت في بلاغ نشرته وزارة الصحة أن النظافة الشخصية وخاصة غسل اليدين ونظافة المطبخ والفصل بين الأغذية النيئة والمطبوخة وحفظ المواد الغذائية في ظروف سليمة واستعمال الماء الصالح للشرب في إعداد المواد الغذائية هي ممارسات بسيطة تحمي صحة جميع أفراد الأسرة. أعلنت وزارة الداخلية عن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات للقبول بمرحلة تكوين أساسي لانتداب ضباط شرطة مساعدين اختصاص عدلي بسلكي الأمن الوطني والشرطة الوطنية. ووضحت الوزارة أن الترشح مفتوح للمتحصلين على شهادة البكالوريا أو شهادة معادلة لها أو شهادة تكوين منظرة بهذا المستوى، شرطة أن يكون المترشح تونسي الجنسية ويتراوى عمره بين 20 و 24 سنة بتاريخ الرجان في 2026. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunasir.org.

القهوة والزعتر المنثور هي الهدية والتذكار اللي مازال منها في البال ومرسوم في الأخيال. هي هي هي هي الترحال في المجال. هي هي هي الياسمين والفل. هي ملكة الرياحين الكل. هي هي هي

0: الموجة واسمعونا
1: يا ناس رمل وبحر وشمسية ولا على بالي
0: برمجت الصيف تعمل الكيف
2: يلا يا دي جي
0: موسيقى
2: علي الموسيقى
0: فن
2: وخلي جو السهرة يشعل حريقة
3: الصيف والبحر
0: مهرجانات، مواكبات، خدمات ومسبح الليل تبعوا الموجة